0: وين؟ القيروان، باجة وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا

يمل له فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم

بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا.

ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا

كل خميس وجمعة تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

حياتك حتى ترند مع ديو ان ترانز ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميوزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو ان افام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم، أصبحنا وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، تحية لكم فيما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعوا في ديوان فام. إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد، إن شاء الله صباحكم مبروك، ربي يمتعكم بالصحة والفرحة ويعطيكم كل ما تتمنيوه، إن شاء الله نهاركم مزيين وتعملوا فيه برش حاجات بيا وتقابلوا الناس اللي تحبوها وتعديوا نهار حد هكا تقسموه ما بين قضيات، ما بين راحة، ما بين ما نعرفش هنا. إذا كان عندكم نعبيه الماء باش يقصه الماء، نعبيه الماء باش نعبيه الماء. المهم أنه أنبروفيت من يوم العطلة هذية كما يلزم، ما نضيعوه عشان خاطر فهم برشا ناس تعدي شهر نهار راقدة بعد ما تخلط تعمل حتى شيء نهار لحد. دونك نصيحتي الصباحية وأنه نعرفوا زيد نهارة العطلة متاعنا كيفاش نستغلوه. مرحبا بكم، يرافقني هذا الصباح في الإخراج المخرج فاروق السويسي. بونجور يا فاروق، منورنا منورنا منورنا. ساعتنا الأولانية كيما العادة تكون نسقت سعودي كيما البرنامج الكل. نبدأ بالموسيقى البنينة، الموسيقى الصباحية اللي نكمل ونحلو بها عينينا. مع 6:30 نعطيكم الميتيو، نعطيكم حول الطقس بالنسبة اليوم كيفاش باش تكون في تونس، ومن بعد نعطيكم حسب النجوم والأفلاك شنو تخبي لكم في الأبراج متاعكم مع زميلتنا هايفا بن يوسف. وبيان سور قبل هذا كل بعد باش نسمعوا الموعد نتاعنا القار مع العندلي بالاسمر عبد الحليم حافظ، ولكن بطبيعه قوتنا كملوها مع فيروز.

البشرى والهنا يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح ملكي

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى وبضحكتك لنا.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: 6:30 على ديونا فام، أهلا وسهلا مرحبا بكل ملتحق بنا في المتابعة. زعما كيفاش باش يكون طقسنا اليوم؟ هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا توت سويت.
0: طقس اليوم
1: يتميز طقس اليوم لحد 27 سبتمبر 2026 بسحب عابرة بأغلب الجهات، وتكون أحيانا كثيفة بأقصى الجنوب الشرقي مع أمطار متفرقة، ثم تشمل بقية السواحل الشرقية أثناء الليل. الحرارة القصوى عامة بين 26 و30 درجة، وتكون في حدود 24 درجة بالمرتفعات الغربية، كما تصل إلى 32 درجة بالجنوب الغربي. أما البحر فيكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال، وقليل الاضطراب ببقية السواحل، والرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فما حاليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات.
0: طقس اليوم
1: بعد شوية تجيكم زميلتنا هايفة بن يوسف باش تعطيكم طبعا شنو تخبيركم النجوم والأفلاك حسب الأبراج متاعكم. وبالنسبة للأكتواليتي متاعنا للأخبار والمواضيع ننطلقوا فيها مباشرة بعد أخبار السبعة. أما توا كما تعودتوا كما كل ويكاند في ويكاند على كيف المواد يكون مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام.

0: الحمل.
1: راجع أولوياتك ورتب شنو الأهم في حياتك باش ما تضيعش طاقتك في حاجات ما تستاهلش.
0: الثور.
1: كن صريح مع روحك واعترف لنفسك باللي تحبه واللي ما عادش يناسبك.
0: الجوزاء.
1: ما تعانيتش الظروف، ساعات انك تخبر الواقع هي اول خطوه باش تلقى الطريق الصحيح.
0: السرطان.
1: حاول تدخل شويه حركه ورياضه في نهارك، حتى المشي ينجم يبدل مودك ويجدد طاقتك.
0: الاسد.
1: تحب تتعلم حاجه جديده، ما استغل الفضول هذا وابدا خطوه اولى في المجال اللي شدك.
0: العذراء.
1: ما تخليش اي لقطه ما تعجبكش تاخذ اكثر من حجمها، حاول تبدل الجو وتقرب من الحاجات اللي تريحك.
0: الميزان.
1: السعادة مش حاجة ثانوية، أعطي راحتك النفسية قيمتها وما تتنزلش على الحاجات اللي تخليك مرتاح.
0: العقرب.
1: خليك حذر في علاقاتك، مش كل الناس تتمنى لك الخير، وزيدة مش كل الناس تحب لك الشر، حاول ما تكشفش كل أوراقك وتكون متوازن في الثقة.
0: القوس.
1: نجم توصل للقب ولا المكانة اللي كنت تتمنيها، خاصة إذا وصلت بنفس العزيمة، ما لو وصل وما تخممش.
0: الجدي.
1: أحلامك نجم تولي واقع، أما يلزمك تكون مقتنع بيها وتواصل تخدم عليها من غير تردد.
0: الدلو.
1: نجم تحاول تصلح علاقتك من جديد بشخص قريب منك، وكلمة صادقة نجم تحلك باب كان مسكر من قبل.
0: الحوت.
1: التقدير من الناس حاجة تميزك، أما الأهم إنك تعرف قيمة المجهود اللي تعمل فيه، وما تقعدش رابط روحك بإنه الناس تعترف بيه ولا لا.
2: يحظوظ

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
2: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
1: ديوان فام على فرد موجة،
2: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
3: موجز السابعة، ديوان فام، صباح الخير. وزارة التربية تعلن عن رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 2026-2027، حيث حددت موعد إجراء اختبارات التربية البدنية لامتحان البكالوريا من 19 إلى 30 أفريل القادم، في حين تمتد الاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 ماي 2027. أما الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا فمن المقرر إجراؤها أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 جوان القادم، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 22 من جوان 2027. وحددت الاختبارات الكتابية لدورة المراقبة أيام 28 و29 و30 من جوان وغرة جويلية 2027، فيما يعلن عن النتائج يوم الأحد 11 جويلية 2027. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تعلن عن تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب بداية من الثلاثاء القادم الذي يقابل 6 أكتوبر على 1 صباحا وعلى امتداد 36 ساعة، وذلك بعدة مناطق بمعتمديات المرسى وقرطاج وحي الخضرة وحلق الواد والسكرة. والسونات ترجع لانقطاعات المرتقبة لاستكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل واد الطابق بنهج ابن رشيق البحر الأزرق، حيث تبين وجود قناة توزيع رئيسية بقطر 1000 ملليمتر تعترض مسار الأشغال وتعيق مواصلتها في الأجل المبرمجة، وقد دعت الضرورة القصوى إلى تحويلها. والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه توضح أنه من المقرر استئناف التزويد بالماء تدريجيا بداية من 1 بعد الزوال من يوم 4 7 أكتوبر، مؤكدة أن الأشغال ستتواصل دون انقطاع. وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تقر مجانية الدخول إلى المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة اليوم الأحد، موضحة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يشمل المواطنين التونسيين وكذلك الأجانب الحاصلين على بطاقات إقامة قانونية في تونس للولوج إلى الفضاءات الخاضعة لإشراف وزارة الشؤون الثقافية والمدرجة بقائمتها الرسمية. وأشارت الوكالة إلى أن حق الدخول المجاني لهذه المعالم ينسحب بصفة دورية على أول يوم أحد من كل شهر إلى جانب أيام العطل الرسمية، كما يشمل هذا الإجراء يوم 18 من أفريل الموافق لليوم العالمي للمواقع والمعالم، ويوم 18 من ماي تزامنا مع اليوم العالمي للمتاحف. إلى الشأن الدولي، الساحة اليمنية تشهد تصعيدا عسكريا واسعا مع تجدد المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة أنصار الله الحوثيين في عدة محافظات، بالتزامن مع تنفيذ هجمات جوية وضغط ميداني متزايد وسط اتساع رقعة القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية وموجات النزوح. والقوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ ضربات استهدفت أهدافا حيوية لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة، مؤكدة على لسان متحدث باسمها أن قدرات الحوثيين لن تكون في مأمن من نيران القوات وسيجرى تدميرها. ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي واسع للكوليرا والحصبة بين النازحين في اليمن، مع تسجيل أكثر من 7780 حالة اشتباه بالكوليرا و22 وفاة. وللمرة الرابعة خلال 7 أشهر أعلنت روسيا زيادة جديدة في عدد قواتها المسلحة، وذلك بالتزامن مع خطط لرفع الإنفاق الدفاعي إلى مستويات قياسية خلال السنوات المقبلة. وتعتزم موسكو إنفاق حوالي 592 مليار دولار على الدفاع خلال السنوات الثلاث القادمة، بينها أكثر من 200 مليار دولار عام 2027 وسط استمرار استقطاب المتطوعين للجيش الروسي عبر العقود المباشرة.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: القيروان القيروان بيجا وسليانة على 103.2
1: على 103.2
0: ديوان فام
2: بنة الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: بداية من الثلاثاء انقطاع مياه الشرب بست معتمديات في أريانا وتونس. لماذا لم تعلن تونس رسميا عن انضمامها إلى آلية الشراء الإفريقية الموحدة؟

0: على مستوى الإخراج فاروق السويسي. هلو، مرحبا مرحبا، نورتنا يا فاروق، رانا نتوحشوك يا فاروق، كي تغيب علينا تخلي بلاستك. ونحيي برشا برشا أمونة اللي تأمن لنا الإخراج الرقمي، إيمان الشابي. مرحبا يا إيمان. وكما العادة تو تلتحق بنا بعد عندها فقرة حضرتها لنا معدة البرنامج الصحفية المتألقة وحيدة قادر. وحيدة، ما لاحظتش السنين من اللي بدينا ما غلطتش في اسمك حتى مرة؟ هاك شفت، بعد بعض قصة الفترة هذه. يلا نبدأ بالفقرة الأولى بتاعنا، ونبدأ بفقرة بي بوزيتيف. بي بوزيتيف، والله في بي بوزيتيف اليوم اخترت أنه باش نعطيكم فكرة على الموعد اليوم في منتزه النحلي. في منتزه النحلي اليوم فما تظاهرة مهمة اللي تهم الناس الكل، المسيرة الوردية طبعا للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي. دونك تعرفوا أنه دخلنا في الأكتوبر روز، وفما برشا تظاهرات للكشف المبكر بكر. دونك في منتزه النحلي في ولاية ريينا الفعاليات متاع المسيرة الوردية مخصصة للتوعية بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وهذا في إطار بتبيع جهود التعب والتحسيس بمخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منه. دونك التظاهرة رياضية وتوعوية تحت شعار نمشي من أجلهن، نمشي من أجلنا، نمشي من أجل الغد، وهذا بشراكة ما بين المعهد الفرنسي تونس والجمعية التونسية لمساعدة مرضى سرطان الثدي وفقا لبلاغ للمعهد. دونك عطيتكم الموعد باش تنجموا تشاركوا وتنجموا تمشيوا وتنجموا زيدة تقوموا بعمليات الكشف المبكر. وفقط يشار إلى أنه تونس كما قلنا اللي تحتفل بشهر أكتوبر الوردي سنة تحت شعار التقصي عليك والباقي علينا، وهذا لمزيد التأكيد على الأهمية البالغة للكشف المبكر عن سرطان الثدي. نعطيكم بعض الأرقام. نسبة الإصابة بسرطان الثدي لدى المرأة في تونس حوالي 52 حالة لكل 100,000 امرأة، وهذا يمثل أول سرطان لدى المرأة بنسبة 30% من مجموع السرطانات اللي تصيبها وفق وزارة الصحة. ربي يحمي الجميع وربي يشفي كل المصابين. وديما نذكروا نقولوا أنه الكشف المبكر راهو هذيك الحل اللي مكننا من العلاج التام دابوغ، وأيضا من سهولة العلاج، لأنه تعرفوا أنه البروسيسوس متاع المداوات في علاقة بالسرطان مرهق ومتعب برشا ويطول برشا. فإذا كان يتم الاكتشاف على بكري فإنه عملية المداوات والعلاج تصير بطريقة أخف برشا. كانت هذه بي بوزيتيف متاعنا. بي بوزيتيف، يلا باش نعطيكم الأخبار مع بعضنا اليوم في غياب لي أميل، إن شاء الله تلتحق بنا وترجع معنا ابتداء من الويكاند الجاي، ونتمنى كل الشفاء للبنوتة متاحة، يا ربي يشفيها ويخليها لك يا أمولة. دونك نعطيكم المواضيع متاعنا اللي باش نحكي فيها، العناوين متاعنا نذكركم بها. بداية من الثلاثاء، انقطاع مياه الشرب 6 معتمديات في ريينا وتونس. لماذا لم تعلن تونس رسميا عن انضمامها إلى آلية الشراء الإفريقية الموحدة للأدوية لمجابهة شح الإمدادات؟ صور أطفال ووثائق قضائية مسربة على مواقع التواصل. منتدى شوقي قديس يدق نقوص الخطر. تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع حجم النقد المتداول. عمادة الأطباء تتمسك بتحفظاتها بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية. وبداية من الغد تحركات الأطباء في مختلف كليات الطب. المرصد التونسي للمياه 23% من المياه المنتجة من السونيد تضيع في شبكات التوزيع. يلا نتعديو مباشرة الفقرة لكتو في أسبوع.
1: لكتو في أسبوع.
0: كيف ما شفتوا البارح أعلنت على الصفحة الرسمية متاحة الشركة التونسية لتوزيع المياه عن انقطاع مياه الشرب في 6 معتمديات في أريانا وتونس. باش نعطيكم كل التفاصيل باش تعرفوا التوقيت متاع الانقطاع.

هما البلايص بالضبط اللي باش يقص فيهم. دونك الانقطاع باش يكون بداية من يوم الثلاثاء 6 اكتوبر من ماضي ساعة متاع الليل، معناها باش يتم تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب لمدة 36 ساعة في كل من معتمدية المرسى. نلقاو حي بوسلسلة، برج الحوكي، حي الطابق، حي الحكيم، سيدي داود، البحر الأزرق. معتمدية الكرم بيانسور باش نلقاو الكرم الغربي، حديقة كارتاج، عين زغوان الشمالية والجنوبية. ومعتمدية كارتاج حي محمد علي، كارتاج بيرسا. ومعتمدية حي الخضرة البحيرة واحد، ومعتمدية حلق الواد البحيرة اثنين، حي الطيب المهيري، حي الواحات، حي السلامة والعوينة. معتمدية سكرة دار فضال. دونك باش يتم استئناف التزويد بالماء تدريجيا ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال نهار الأربعاء 7 أكتوبر. والشركة تعلمكم أنه الانقطاع هذا يجي في إطار استكمال أشغال مشروع حماية منطقة المرسى من الفيضانات وتغطية مسيل وادي الطابق بنهج إبن رشيق البحر الأزرق. نمشي لخبر آخر يقول لماذا لم تعلن تونس رسميا عن انضمامها إلى آلية الشراء الإفريقية الموحدة للأدوية لمجابهة شح الإمدادات. العنوان هذا نقراه على موقع تونيزي تيليغراف، ويقول كشف التقارير ونشرات اقتصادية قارية البارح عن توقيع تونس وجارتها ليبيا رسميا على مذكرة تفاهم للانضمام إلى آلية الشراء الإفريقية المجمعة والموحدة التابعة للاتحاد الإفريقي في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة هيكلة سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية الحيوية. دونك المراسم تاع التوقيع حسب المقال صارت في العاصمة تونس على هامش اجتماعات اللجنة التوجيهية الإقليمية لشمال إفريقيا، وحضر فيها نائب المدير العام للمراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. وبموجب الانضمام هذا ترتفع شبكة الدول المنخرطة في الآلية هذه، هي آلية قارية، إلى 7 دول. دونك تشمل زيدا مثلا مصر وغانا وبوتسوانا ناميبيا وغيرها. دونك الخطوة هذه شو معنيها؟ شو معنيها الانضمام إلى هذه الآلية القارية؟ يعني انتقال تونس نحو دمج حجم الطلب المحلي مع بقية الدول الأعضاء لإنشاء كتلة تفاوضية موحدة وقوية أمام الشركات الدولية المصنعة للأدوية، وهذا يسمح بتجاوز الوسطاء والحصول على أسعار تفاضلية مخفضة تضمن استدامة الإمدادات. إذا كان عرفنا أكثر معلومات أكيد تونا رجعوا لها النقطة هذه. نجيو الموضوع مهم برشا الحقيقة، وقاعدين نتابعوا كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الفارتة الكل، ومش كان في الأيام الفارتة، في كل مرة فما قضية، في كل مرة فما قضية متاع راي عام، في كل مرة تصير حاجة اللي هي منش متعودين بها إلا ومواقع التواصل الاجتماعي معناها نشوفوها كيفاش تولي تغمر بالصور والفيديوهات والمقاطع والتدوينات اللي أحيانا كثيرة تتجاوز القانون. نقرأ على موقع جوهرة FM، إذن صور أطفال ووثائق قضائية مسربة على مواقع التواصل الاجتماعي، منتدى شوقي قداس يدق ناقوس الخطر. أكد منتدى شوقي قداس الله يرحمه للحقوق الرقمية وأن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة يجب أن تحظى بحماية معزة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات اللي يضبطها القانون. يعني مش وحدك راو قضية في علاقة بالأطفال، في علاقة بمواضيع حساسة كيما هكي راو القانون يضبط كيفاش نتعاملوا معها. دونك نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر معالجة غير مشروعة وتستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية.
البيان يزيد يفسر، البيان تنشر البارح ويعبر عن بالغ القلق لتواتر نشر معطيات شخصية وحساسة للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها صور أطفال، تسريب وثائق قضائية، استعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم في قضايا مختلفة، رغم وأن البحث لا يزال جاريا. دونك المنتدى دعا السلطات العمومية بما فيها مندوبي الطفولة إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم، وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها. يقولوا المسؤولين عنها معناها حتى الناس اللي نشرت، باش ما عادش تخفوا وتبدأوا تنشروا في المعطيات متاع الناس بالطريقة هذه، وضمان الحماية والإحاطة النفسية والاجتماعية والقانونية للضحايا وللعائلات متاعهم. وفما نقطة مهمة برشا أشر لها المنتدى، واللي والله نبيني بروحي قعدت نسأل، قلت بعد ما نشروا هتصور الفيديوهات وكل نوان المصير متاعهم وبعدك اللايفات متاع تيك توك اللي شفناهم والكم الهائل من هتك الأعراض والفضائح المنشورة، كيفاش يمكن التعامل متاعهم معهم. دونك منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يقترح التنسيق مع المنصات الرقمية لسحب المحتوى المنتهك بسرعة وشفافية. دونك ينجموا يتصلوا بالمنصات، بطبيعة الدولة تتصل لسحبها تماما، وإطلاق حملات توعية بالمسؤولية القانونية والأخلاقية عن النشر. ويأكد زيدا من جهة أخرى وأن الأطفال راهم يقعدوا ضحايا وإلا مشتبه فيهم، راهم يتمتعوا بحماية خاصة بمقتضى قانون المعطيات الشخصية ومجلة حماية الطفل والقانون الجزائي واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وتقوم على المصلحة الفضلى للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة به. معنيها طفل سن الطفولة إذا كان ضحية ولا مشتبه به راهو عنده حقوق، عنده حماية خاصة، فما ترسانة متاع قوانين اللي تحميه وتحمي المعطيات متاعو. نمشيو العنوان الموالي نقراه على موقع بوابة تونس. تراجع الاحتياطي الأجنبي وارتفاع حجم النقد المتداول. سجلت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية تراجع طفيف بنسبة 2.4، دونك تراجعت من 24.2 مليار دينار، يعني كنا نحكيه على ما يعادل 104 أيام توريد في 2 أكتوبر 2025 إلى 23.6 مليار دينار بما يعادل 92 يوم توريد فقط في 2 أكتوبر 2026. من ناحية أخرى، كشفت المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي عن ارتفاع حجم النقد المتداول. نحكيه على الكاش، وقديش حكينا على الكاش، وقديش كانوا معنا مختصين، وقديش حكينا مع خبراء، وقديش اقترحنا زيادة شنو الآليات وشنو الحلول اللي نجموا نعملوها لمكافحة هذه الظاهرة اللي قاعدة تضر أكثر وأكثر في الاقتصاد في تونسي. دونك نحكي على رقم صادم الحقيقة، جاوز 29.6 مليار دينار بتاريخ 1 أكتوبر، معناها زدنا سجلنا زيادة 16% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025. في عام واحد زدنا 16% نسبة النقد المتداول في تونس. من ناحية أخرى نعطيكم فكرة على العائدات السياحية. العائدات السياحية سجلنا 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، يعني هناك زيادة طفيفة مقابل 6.1 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. بعد شوية باش نحكيو على عمادة الأطباء اللي تتمسك بتحفظاتها بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية، باش نحكيو على التحركات متاع الأطباء في مختلف كليات الطب بداية من الغد، وباش نحكيو على 23% من المياه المنتجة من الصناد تضيع في شبكات التوزيع. إذا كل نرجعو لهم بعد نخجبو الموزيكا وراجعين، خليكم معنا. We can't argue.

0: Weekend Alkif.
1: كملين معكم في ويكند على الكيف، نكملوا مع بقية العناوين امتعنا في فقرة لكتو في أسبوع.
0: لكتو في أسبوع.
1: عمادة الأطباء تتمسك بتحفظات بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية. العنوان هذا نقرأه على موقع بواب تونس. أعرب المجلس الوطني لعمادة الأطباء عن تمسكه بتحفظاته بشأن تطبيق الفوترة الإلكترونية على المهنة الطبية بصيغتها الحالية، وهذا إلى حين استكمال التعديل التشريعي وتوفير الضمانات القانونية والتقنية الضرورية مع مراعاة خصوصيات القطاع الطبي والسر المهني وحقوق المرضى. وأوضح المجلس في بلاغ إصدار تاريخ 2 أكتوبر وأن مهنة الطب تعد مهنة حرة وقطاع منظم يخضع لإطار قانوني وترتيبي وأخلاقي خاص جدا، وأشار إلى أن ممارسة الطب لا ينبغي أن تكون ذات طابع تجاري، وأن نظام المهنة يقوم أساسا على مذكرة الأتعاب. وأضاف البلاغ وأن المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين بادر بالاتصال بالسلطة التنفيذية والتشريعية وعقد اجتماعات ومشاورات إلى جانب المشاركة في الأعمال المتعلقة بمراجعة الإطار التشريعي، وهي مساعي أفضت إلى طرح مقترح لتعديل النص القانوني لا يزال استكماله محل انتظار. مش نقعد في المجال الطبي ولكن باش نمشي إلى الصحة العمومية. بداية من الغد تحركات للأطباء في مختلف كليات الطب، العنوان هذا نقرأه على موقع تونيزي تيليغراف. في خطوة تصعيدية لمواجهة الأزمات المتراكمة ليشهدها قطاع الصحة العمومية في تونس، دعت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين بالاشتراك مع المنظمة التونسية للأطباء الشبان كافة مكونات الأسرة الطبية إلى المشاركة المكثفة في سلسلة من الاجتماعات العامة الإخبارية والتنسيقية، وباش يتم انعقادها على امتداد 4 أيام متتالية ما بين 5 و 8 أكتوبر في مختلف كليات الطب بكامل تراب الجمهورية. نعطيكم فكرة على الأسباب من وراء هذه التحركات، ولكن قبل ذلك حسب فما بيان مشترك صدر عن الهيكل النقابية دونك يقول وأنه في ظل تدهور متزايد وغير مسبوق لأوضاع العمل داخل المستشفيات العمومية وتراجع حاد في ظروف التكوين الطبي للأطباء الشبان، فضلا عن تفاقم الصعوبات الاجتماعية والمهنية اللي تواجه مختلف الأسلاك الطبية دون حلول جذرية من سلطة الإشراف، ووفقا للبرنامج المعلن دونك تهدف الاجتماعات العامة إلى الحصر في 3 ملفات أساسية. الملف الأول هو مناقشة تردي أوضاع العمل، يعني تدارس التداعيات الخطيرة لظروف العمل داخل المستشفيات على أداء الأطباء، على جودة الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين، إضافة إلى

0: ونهار 8 في صفاقس، وتعكس هذه الدعوة المشتركة حالة الاحتقان الشديد اللي يعيشها قطاع الصحة الجامعي وسط توقعات بأن تسفر هذه الاجتماعات عن اتخاذ خطوات نضالية وتصعيدية قادمة للدفاع عن مرفق الصحة العمومية وكرامة العاملين فيه. ولا باش نختموا بعنوان نقراوه من موقع إكسبريس أفام اللي هم الحقيقة حياتنا اليومية في علاقة بالمياه، وقبل شوية ذكرناكم بالبلاغ الصادر عن السناد اللي قطع المياه يوم الثلاثاء. المرصد التونسي للمياه يقول عنه 23% من المياه المنتجة من السناد تضيع في شبكات التوزيع، 23% تقريبا الأربعة، مانيش بعد على الأربعة من المياه المنتجة. ولكن هاتوا تفهموا في المقال طبعا فما أسباب أخرى باش تفهموا الوضع المائي الحرج اللي عليه تونس. دونك أكد منسق المرصد التونسي للمياه على الدين المرزوقي وأنه الوضع المائي في تونس بلغ مرحلة حرجة، وأشار إلى أنه نصيب الفرد من المياه تراجع إلى ما بين 380 و430 متر مكعب سنويا مقابل عتبة الفقر المائي. عتبة الفقر المائي راهي مقدرة ب 500 متر مكعب سنويا، احنا توا ما بين 380 و430 متر مكعب سنويا، يعني أقل من عتبة الفقر المائي. وأوضح وأنه استنزاف الموارد المائية الجوفية تجاوز 133% من معدل تجددها، وبلغ عدد الأبار العشوائية وغير المرخص فيها 33988 بئر. هما من ناحية عشوائية، من ناحية هوا عنا العدد متاحهم 33988 بئر، معناه شنو يلزم باش ناخذوا الإجراءات اللازمة لهذه الأبار العشوائية. وفما زادة كيف معطى مهم آخر في علاقة بالمياه اللي موجودة في السدود. دونك يقول المرزوقي وأنه رغم الأمطار المسجلة خلال سنة 2026 لم تتجاوز إيرادات السدود 50% من المعدل السنوي، وهذا يؤكد أنه أزمة المياه في تونس راهي تتجاوز عامل الجفاف وترتبط كذلك بتهالك البنية التحتية وضعف التصرف في الموارد. يعني المسألة مش مرتبطة فقط بقلة الأمطار، لا، ولكن عنا مشكلة كبيرة على مستوى البنية التحتية وضعف التصرف في الموارد. ومن هنا يشير علاء الدين المرزوقي لأنه 23% من المياه تضيع في شبكات التوزيع، بينما تصل نسبة المياه المنتجة وغير المفوترة إلى 41%، وقد تتجاوز نسبة الضياع 50% في بعض المناطق، وتبلغ نسبة الضياع في شبكة الري 30%، وهذا ما يفرض على حد تعبيره توجيه الاستثمارات أولا إلى تجديد الشبكات والحد من التسربات قبل التوسع في مشاريع تعبئة الموارد المائية. معقول جدا، وأنه نشتغل أكثر على إصلاح وتجديد الشبكات. دونك دعا في الأخير منسق المرصد التونسي للمياه إلى ضرورة نشر نتائج التحاليل المتعلقة بجودة المياه بشكل أكثر انتظاما وشفافية، وأشار إلى أن بعض المناطق قد تواجه مشاكل مرتبطة بقدم الشبكات أو ارتفاع الملوحة أو الكلور، دون أن يعني ذلك بالضرورة عدم صلاحية المياه للشرب. ولكن بالحق معناها وشفنا برشا مواطنين تشكيوا من جودة المياه، وأنا شخصيا نسكن في المكان اللي تجمش تحكي على جودة المياه، غير الماء دي مهاب لونه أصفر ترابي وما فيها روائح وكل شيء. دونك ما تقوليش اللي هو ماء عادي معناها، ولا ما نحكيوش على صالح للشرب، أصلا ما هو شيء عادي بالطريقة هذه، ومن سنوات هذا معناها ما هو جديد. دونك مهم أنه نشوفوا النقاط هذه الكل. كانت هذه العناوين متاعنا في لاكتو في أسبوع.
1: لاكتو في أسبوع،
0: خليكم معنا في المتابعة. اليوم باش نفتح برشا ملفات ربما ما تحكيش عليها قبل، ولكن باش نحكيه عليها، باش نحكيه على موضوع قالوا لي فتحت عش دبابير، ولكن عادي نفتح هنا وما يقلقنيش. السرقات الفكرية والعلمية وكيف تحمي أفكارك بالقانون، لأنه قليل ياسر ونحكيه عليها. هل القانون والنصوص اللي عنا قادرة وكافية أن

0: باش تحمي الباحثين والدكاترة والناس اللي تقوم بالدراسات والناس اللي تبذل مجهود كبير جدا من أجل أعمال علمية يتم نشرها وبعد تلقاها تسرقت كسوا من نفس البلد ولا من دول أخرى ولا غيره. دونك باش نفتح هذا الملف ونحاول نفهم إلى أي مدى القانون في تونس يحمي من السرقات الفكرية والعلمية. وباش نرجعوا لمنزل بوزلفة وما يحدث في منزل بوزلفة. احتجاجات كبيرة, شفنا المواطنين خرجوا عملوا وقفات احتجاجية, شفنا صور عديدة الأهالي يحتجوا ضد أحداث مشروع لتربية يرقات الذباب الأسود, والبلاصة موجودة قريبة من المستشفى في مخروج هكا مصر بوزلفة, ولكن مصر بوزلفة كلها صغيرة, هي معناها تقريبا في وسط البلاد ماهيش بعيدة على المناطق السكنية. تو نعرفوا كل التفاصيل من بعد, دونك خليكم معنا. وأيضا باش نحكيوا على الذكاء الاصطناعي, باش نحكيوا على ظاهرة البيج تيك كيفاش يساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم خريطة الاستثمار الرقمي. اي نعم, باش نحكيوا على الاقتصاد والاستثمار الرقمي وغيرها من المواضيع, واللي منها مع وحيدة قادر من بعد باش تفتح ملف فيهم برشا ناس في علاقة بالنقل وفي علاقة بالمترو وتنقل الطلبة والمواطنين. خليكم معنا, هذه ويكاند على كيف حتى الـ 11
1: ويكند على كيف.

0: فودكم
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5
1: على 93.5. L'essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الثامنة ديوان فان. صباح الخير. عائدات العمل والمداخيل السياحية المجمعة تتجاوز عتبة 13.2 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعا طفيفا بنسبة 4.7% مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. ووفق المؤشرات فقد ارتفعت مداخيل العمل بنسبة 5%، حيث بلغت 6.9 مليار دينار إلى موفى شهر سبتمبر 2026، فيما بلغت العائدات السياحية بدورها 6.3 مليار دينار خلال 9 أشهر الأولى من السنة الحالية، مقابل 6.1 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025. عدد قتلى حوادث المرور يسجل منذ بداية السنة وإلى غاية الأول من أكتوبر الجاري ارتفاعا بنسبة 10.76% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، وفق ما أكده المرصد الوطني لسلامة المرور في آخر الإحصائيات التي نشرها على موقعه الرسمي. والمرصد يفيد بأنه تم منذ بداية السنة الجارية تسجيل 3616 حادثا، أسفرت عن 1029 قتيلا و 4692 جريحا، مبينا أن السهو وعدم الانتباه يتصدران الأسباب المؤدية إلى الحوادث، تليهما السرعة ثم عدم احترام الأولوية وقطع الطريق. منتدى شوقي قداس للحقوق الرقمية يندد بنشر معطيات شخصية للأفراد على مواقع التواصل الاجتماعي وتسريب وثائق قضائية واستعمال صور وفيديوهات لقصر ضحايا جرائم جنسية وتداول أسماء وصور مشتبه فيهم، مذكرا بأن المعطيات المتعلقة بالجرائم والحياة الجنسية والصحة هي معطيات حساسة ولا تجوز معالجتها إلا في الحالات التي يضبطها القانون، وأن نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تستوجب المساءلة القانونية والأخلاقية. ويؤكد المنتدى أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة تقوم على المصلحة الفضلى للطفل وسرية الإجراءات المتعلقة، داعيا السلطة العمومية إلى التدخل العاجل لوقف نشر صور القصر ومعطياتهم وفتح تحقيق جدي في مصادر تسريب الوثائق القضائية ومحاسبة المسؤولين عنها. إلى الشأن الدولي، رئيس البرلمان الإيراني يقول الأمريكيون الذين يقولون شيئا آخر بالإعلام أرسلوا مؤخرا مقترحات عبر وسائط، مشددا على أن مواقف طهران واضحة ولن يعاد فتح مضيق هرمز ما لم تتحقق الشروط السبعة وفقا لمذكرة التفاهم، متابعا بالقول على واشنطن إدراك أن مرحلة استنزاف الوقت وفرض المطالب الأحادية قد انتهت. الولايات المتحدة الأمريكية تدعو أثيوبيا وإريتريا إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والعودة إلى الحوار، محذرة من انزلاق منطقة القرن الإفريقي نحو صراع عسكري وأزمة إنسانية جديدة. ونختم بطقس اليوم، حيث يتميز بارتفاع طفيف في درجات الحرارة وتتراوح القصوى بين 28 و32 درجة، وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. ويكون الطقس مغيما جزئيا بأغلب الجهات، ثم ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط، مع تساقط محلي للبرد والريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، فمحليا قوية قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. كما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية لتتجاوز 60 كيلومتر في الساعة، ويكون البحر مضطربا فمحليا شديد الاضطراب بالشمال ومضطربا ببقية السواحل.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: كل ما يهم السبور، سكوبات، حصريات، تحاليل ومواكبات، الأهم الماتشوات معنا، ما يفوتك شيء. تيران، فيستير وحتى الكوليس. ديوان فام صوتكم. Flash Sport. Flash Sport.
4: صباح النور، أهلا بكم في الفلاش سبور. بداية المنتخبة الوطنية في تصفية كأس أفريقيا لأقل من 20 عام و23 عام، رسميا المنتخب أقل من 20 عام يفشل في ضمان المرور إلى كأس أفريقيا بعد ما تعادل يوم أمس ضد ليبيا هدف مقابل هدف الحصيلة زوز نقاط. بعد أربع مقابلات منتخبنا الوطني كان انقاذ لهزيمة ضد منتخب مصر هدف مقابل صفر، ثم ثلاث تعادلات ضد المنتخب الليبي، المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري. بالنسبة لمنتخب أقل من 23 عام، مقابلة مهمة جدا غدوة ضد منتخب اللبنين في ملعب كيكي في اللطوق، ومباراة إياب الدور الثاني مقابلة الذهاب كنا فزنا بها هنا في تونس هدفين مقابل صفر ثنائية بإمضاء عمر بن علي. نرجع لأخبار الأندية. وديا يوم أمس لعبوا جملة من المقابلات الودية سددا لعودة البطولة نهاية الأسبوع القادم. في ليبيا نادي الإفريقي تعادل صفر مقابل صفر أمام نادي أهلي بنغازي، الملعب التونسي نهزم هدفين مقابل هدف ضد فريق الهلال السوداني، الاتحاد المنستيري تعادل صفر مقابل صفر ضد نادي أمل حمام سوسة، تعادل أيضا بفريق النجم الساحلي وفريق التقدم الذي بسقيط الدير، وتعادل أيضا بين فريق مستقبل المرسى والأولمبي البيجي هدف مقابل هدف. الرابطة المحترفة الثاني اليوم بداية من الساعة الثالثة يتلعب بقية مواجهات الجولة الثانية، مستقبل القصرين في مواجهة فريق أولمبيك الكاف، نادي القربي يواجه قوف القفص، الرديف أمل بوشامة، جندوب الرياضية جمعية ترينا، القلعة الرياضية يواجه شباب الرياضية القيروانية، ملعب الجيبسي أمام اتحاد بوسالم، واتحاد قصر السيف في مواجهة أمام فريق أولمبيك مدنين. كرة السلة البارح تلعبوا مواجهة الجولة الثالثة، شباب الرياضية القيروانية تحسم مواجهة الكلاسيكو أمام النادي الإفريقي 61 مقابل 57، النجم الساحلي يفوز أمام فريق الدلة الرياضية بقرومبيل 74 مقابل 69، فوز عريض لفريق الاتحاد المنستيري أمام اتحاد الأنصار 80 مقابل 42، فوز لفريق نجم حلقة الكرم أمام شبت المنازة 76 مقابل 63، وفوز مهم للسي اس اس أمام فريق الملعب النابلي 65 مقابل 53. كرة اليد البارح تلعبوا مقابلة الجولة الخامسة ذهاب من بطولة النخبة، نادي الإفريقي يفوز في المهدية أمام مكرم المهدية 22 مقابل 20، نجم الساحلي يفوز أمام جمعية الحمامات 28 مقابل 23، ترجي التونسي يفوز 43 مقابل 24 أمام فريق نصر طبلبة، فوز لفريق سبورتنج المكنين أمام المنزه الرياضي 34 مقابل 28، تعادل بين نادي سقيط الزيت ونادي كرة اليد بجمال 27 مقابل 27، وفوز لبعث بن خيار 32 مقابل 17 أمام اتحاد منزل تميم. نختم بأبرز المقابلات الودية وكذلك دوري الأمم الأوروبية. ودي المنتخب الأرجنتيني اليوم الأصباح فاز أمام منتخب بوركينا فاسو المحلي 7 أهداف مقابل 0، مقابل عرفة مشاركة زوز لاعبية من البطولة هما ألان كانتي لاعب النادي الإفريقي وحسن مدو ودراجو لاعب النادي الرياضي السويسري. منتخب الولايات المتحدة الأمريكية فاز أمام منتخب المكسيك 3 أهداف مقابل 0، واليوم في البرنامج زوز مقابلات ودية بداية من الساعة 7 مصر في مواجهة أمام منتخب جنوب أفريقيا، والمنتخب المغربي في نفس الوقت يستضيف منتخب مالي. بالنسبة لمقابلات دوري الأمم الأوروبية بداية من 8 غرباء، هولندا تواجه صربيا، اليونان في مواجهة منتخب ألمانيا، ويلز يواجه منتخب الدنمارك، والمنتخب البرتغالي دون رونالدو يستضيف منتخب النرويج.
1: احنا الجوار نمرة 12 في كل استاد وكل ماتش. اسبور على ديوان فام حكاية غرام.

0: الله الله الله يا ألفة بالرمضان، تحية كبيرة كبيرة لهذه الفنانة الجميلة، وهذا الصوت وهذا الإحساس وهذا الأداء الرائع. فنانة كبيرة ألفة بالرمضان، على جميع المستويات استمتعنا بصوتها هذا الصباح. بيجي الموضوع البارح حكينا عليه، احنا عطينا الخبر في وقته الحقيقة، ولكن حبينا نعرفوا أكثر تفاصيل شنو اللي صاير في منزل بوزلفة، علاش الأهالي محتاجين، شنو حكاية المشروع هذية اللي أهالي منزل بوزلفة رافضينه بتاتا. هذا اللي باش نحكيه عليه في وقته الآن.
1: في وقته
0: نظم أهالي مدينة منزل بوزلفة وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لإقامة مشروع استثماري فرنسي مخصص لتربية يرقات الذباب الأسود ومعالجة النفايات العضوية. التحرك هذا جاء في ظل مخاوف أبداها السكان من التداعيات البيئية والصحية المحتملة للمشروع، خاصة لقربه من المؤسسات الاستشفائية والمناطق السكنية، لأنه مش بعيد على المستشفى، وهي مدينة بوزلفة كلها معناها مش بالوسعة هذية باش تلقاها في بلاصة بعيدة. دونك اللي أكثر تفاصيل معنا السيد سامي قيبة، الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزلفة. صباح الخير ونهارك زين سيدي.
2: صباح الخير صباح النور.
0: مرحبا. ألوغ أنا عندي برشا أصدقاء منزل بوزلفة وشفتهم قاعدين يهبطوا، قاعدين يعبروا على الغضب نتاعهم في علاقة بهذا المشروع. نحبوا نفهموا بالضبط، اولا ساعه حطني في الاطار المشروع، هل المصنع تعمل ما تعملش، تبني مازال ما تبنيش، دخل حيز التنفيذ، وقتاش انطلق، اعطيني البدايات نتاع
2: المصنع. كان كان يشتغل سابقا كمصنع لصنع مواد نحاسيه، يعني
0: أيوة.
2: البنايه موجوده من بكري، موجوده من جديده،
0: ولكن النشاط اخر، كان في حاجه اخرى.
2: اي نوع النشاط هو اللي هو اللي ازعج السكان بحكم قربه من المستشفى المحلي وقربه معناتها من منازل السكان، فما حتى تكون جيران المصنع هذا معناتها مباشره، يعني الاحتجاج اللي قاموا به السكان من بوزلفة مش رفضا لانه مستثمر يقوم بفتح مصنع في منزل بوزلفة،
0: رفضهم
2: انه المصنع يكون في منطقة سكانية على مقربة المستشفى من معهد فنادق.
0: دونك البدايات نتاع البروسيدور كيفاش تعملت، لانه البارح الناس تتحدث وشعارات المرفوعة على كيفية الترخيص وأسباب الترخيص وكيفاش تم الترخيص ليه، وأنه ما يجيش في مكان كما هكايا. أعطينا هذا الجانب لو تسمح.
2: هذا الجانب هو ما تنتج المستكنين، يعني هو ما يعرفوش هذا، لأن المصنع بين عشية وضحاها ما تنتصب في المنطقة ومش عارفين يعني كيفاش خذ الترخيص، لأنه ما بالقانون ممنوع أنه يكون موجود ما مثل هذه الصناعات في وسط سكاني، خاصة قرب مستشفى محلي، حكم معناتها طبيعة النشاط وإنه يستعمل مواد عضوية في طور التحلل اللي مش يغذيوا بها الذباب الأسود، هذا ورقات الذباب الأسود، يعني هذه معناتها عندها انعكاسات بيئية وصحية. بوزلفة كلنا نعرفوا إنها معناتها مدينة ذات طابع فلاحي، والبرتقال في منزل بوزلفة وغابات البرتقال، تخوفاتهم من تضرر غابات البرتقال سواء معناتها بالمياه اللي تسرب للمياه المائية والأراضي، أو حتى من الذباب هو نفسه اللي تسرب للذباب مقصد معناتها من المستكنين، شكون أحضر معاه لل الاحتجاج بعض الذبابات وصلهم ما زال.
0: أيوة بعض الذبابات وصلت لهم للمنازل متاعهم،
2: وصلت للمنازل متاعهم.
0: يعني المعمل قاعد يشتغل الآن،
2: يشتغل يعني في في طور
0: الاشتغال بدا في طور العمل ب دونك التحفظات الرئيسيه هي على الجانب اللي في علاقه بالنفايات في علاقه بالمخاطر نتاع التنقل نتاع النوعيه هذه من الحشرات
2: بالضبط هذا هو
0: انا نحب نعرف معلومات اكثر شنو الخطوات المواليه اسكو تفاعلتوا مع اصحاب المشروع حكيتوا معاهم يعني اللي شفناه الان هو اهالي غاضبين ويعبروا على الغضب نتاعهم ولكن شنو المسار
2: هذا يعود احنا راكي ماذا كاتحاد محلي اسندهم ودعمناهم في تحركهم وفي احتجاجهم بعاوليه متفكرين من البزرس يعني كانت هي حركة مواطنية منظمي هذا التحرك من زيرو ما مصارش ما بينهم بين باعثي المشروع الاتصال وهما ينتظروا معتها إجابة من السلطات المحلية والجهوية
0: هذا هو
2: هذه معتها في خصوص هذه التراخيص التي أسندت وكيفية معتها انتصار هذا المصنع في تلك المنطقة القريبة من السكان
0: تواصلتوا مع السلطات هذه أنتم باش تعملوا اجتماع على الأقل باش تحكيوا
2: على حد علمي لحد الآن ما فيش أي اتصال ما في هذا الصدد
0: مازال باهي دونك انتوما كاتحاد محلي للشغل جوست لحد الآن عبرتوا على دعمكم لهذه التحركات
2: على دعمنا لهذه التحركات لأنه تحرك مدافع على حق منزل بوزلفة في بيئة سليمة وعلى المحافظة على الطابع الفلاحي لهذه المدينة.
0: بيه هو قريب برشا من الأحياء السكنية.
2: قريب على بعد أمتار المستشفى المحلي. وقريب في وسط ما يعتبر في وسط مدينة بوزلفة.
0: شنو الخطوة الموالية سي سامي؟
2: مستخدم متمسكين معناتها بال ان المصنع هذا لا ينبسط في مناطق سكنية واحتجاجهم معناتها متواصل سلمي قانوني في تحركات يعني احتجاجية أخرى وقفات وغيرها إلى أن تتوضح معناتها ماذا سيقول شحن هذا المصنع
0: تم التواصل مع وزارة البيئة مثلا
2: تم التواصل مع المنظمين مثلا في التواصل مع بستة الطرق الرقمية أو غيرها مع وزارة الشأن
0: واضح شكرا لكم انتم كتنقدوا في متابعه لهذا الموضوع كان معنا سي سامي قبل الكاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزلفة اما وحده مساج ناخذوا واحد من المواطنين اللي كانوا في وراء تنظيم هذا الاحتجاج حتى ناخذوا راي المتساكنين بيدهم زيدا حول هذا فقط باش نعمل ملخص هكا صغير حول هالمشاريع هذه نعطيكم بعض ربما اذا كان نجموا نقولوا علاش الاهالي اليوم رافضين شنو اللي يصير كي يتحل معمل كيما هذايا نتاع ذباب اسود ومعالجه النفايات العضويه شنو ينجم يصير فما انبعاث الروائح الكريهه اللي يجي عن تخمر وتفكك الكميات الكبيره من النفايات العضويه وهذا بالطبيعه باش يوصل مباشره للمتسكنين على خاطره قريب من الأحياء السكنية انتشار الحشرات والقوارض دونك جذب الذباب المنزلي والبعوض والجرذين إلى موقع التجميع وهذا ينجم ينقل أمراض وأوبئة وتلوث التربة وكذلك يتنجم توصل إلى المياه الجوفية فما مخاطر لتسرب عصارة النفايات المتخمرة الحاملة للبكتيريا وأيضا التهديد الصحي المباشر هوني نحكيه على تضاعف المخاطر خاصة وأن المنشأة هذه قريبة من المستشفى يعني فما فئة من الناس اللي هما الأكثر عرضة للتأثر صحيا، إلى جانب الإزعاج اللوجستي والضوضاء، يعني حركة الشاحنات الثقيلة لنقل النفايات وما يرافقها من إزعاج وانبعاثات السيارات. عموما هو مشروع متاع تدوير، المفروض وأنه يكون محافظ على البيئة، المفروض وأنه يكون فما برشا إجراءات تم اتخاذها، ولكن المشكلة الكبيرة حسب ما فهمنا وحسب ما هو واضح هو لومبلاسمون، هو المكان متاعه، وأنه مشروع كما هذا المفروض ما يجيش في بلاصة في وسط البلاد كما هكا تقريبا، كي تقول لي هنا على بعد أمتار من المستشفى والمساكن ما هيش بعيد عليه، هوني معناها فما نقطة استفهام كبيرة، فذيك علاش يلزمنا نفهموا شنو اللي صار بالضبط وديخذوا أراء الناس الكل. نخرجوا فاصل في انتظار وأنه ناخذوا شكون من الأهالي من منزل بوزالفة حتى يزيدوا يوضحوا لنا أكثر شنو اللي صار، وتبقى ميكرو ديوانا فيم على ذمة اللي يحب يتدخل من أصحاب هذا المشروع يتفاعل معنا، مرحبا ماذا بينا ناخذوا رأيكم، مرحبا بكم على ذمتكم، تنجموا تتصلوا بنا وتتفاعلوا معنا. يلا نخرجوا فاصل وراجعين. ويكند عالكيف،
3: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.

0: مكملين معكم في ويكند عكيف حتى لل11. تحية لكم الناس الكل. تنرجعوا الموضوع متاع منزل بوزلفة ومتاع المعمل متاع الذباب اللي تحل في منزل بوزلفة بعد شوية, ولكن توا باش نحكيو كما قلنا لكم اليوم باش نفتح ملف ما يتحكيش عليه برشا الحقيقة, رغم التشكيات معناها متاع برشا ناس كي تدخل مجال الأبحاث, كي تدخل المجال الأكاديمي, تدخل المجال الإبداع, برشا ناس تقول لك فكرتي تسرقت, مشروعي تسرق, الدراسة الفلانية هبطها خذوها. اليوم نحكيو على ذكاء اصطناعي زادة متاح فيه كل شيء. دونك اليوم كيفاش القانون ينجم يحمي طبعا كل مبدع, كل باحث, كل صاحب مشروع من السرقة الفكرية والعلمية, وهل عنا ما يكفي من القوانين في تونس للحماية؟ هذا اللي باش نحكي فيه في فقرة الانفيتي دو جور. الانفيتي دو جور معنا للإجابة على هذا الجانب, وباش نجولوا احنا سامحوني الموضوع من أكثر من زاوية, ولكن حبينا نبدأ بالزاوية القانونية اليوم. دونك معنا الأستاذ المحامي لدى التعقيب أنيس الزين. صباح الخير ونهارك زين.
1: صباح الخير ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة ديوان فاب.
0: يعيشك أستاذ. دونك القانون شنو يقول في علاقة بالسرقات الفكرية والعلمية؟ إيش عن من قوانين وكيفاش يوصفها؟

0: بيقبل كل شيء. احنا مش نقول انه من حماية الملكية الفكرية والأدبية والعلمية، يعني هي حاجة قديمة ومحمية بالقانون، لكن وجاي قانون 1994، قانون عدد 36 سنة 1994 باش يزيد يثبتها.
1: أيوة.
0: هذا القانون لو فما مجموعة من قوانين متفرقة في مجالات مختلفة، كما مثلا في المجال التجارية وفي في مجالات أخرى. بخلاف هذا جاء قانون، هذا قانون عدد 30 سنة 1994 اللي باش يزيد يحمي الإبداع ويحمي الحقوق الفكرية والأدبية. لكن أنت تو في طرحت الموضوع، طرحت حاجة أخرى معناها بالحق مع التطور المضطرد معناها
1: الذكاء الاصطناعي.
0: نجم أنا نكتب فكرة ولا نكتب قصيدة ولا رواية وإلا عمل علمي ولا إنشاء ولا
1: ان كونسيبت، ينجم يكون ان كونسيبت انا خدمت عليه، معني
0: كونسيبت حتى نتاع ما علمي. اي نعم. يجي شخص عن طريق الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ويحاول يغير فيه. بطبيعة فما آليات باش تكشف أنه معناه فما أصل معناه منين راجع، وفما معناه عقوبات تترتب على هذا. لكن القانون عدد 94 حسب رأيي، القانون سنة 1994 عفوا القانون عدد 33 يلزم معناه يكون فما تنقيحات جديدة تواكب التطورات،
1: تواكب التطورات
0: معناه موجودة التطور اللي نعرفه الناس الكل
1: اللي اتون جوا استاذ التطورات الجديده.
0: كانت الامور معناها صعيبه شويه باش تسرق انت عمل ادبي ولا فني، اذا
1: تلقاه وتطلع عليه. اما توا كل شيء متاح، كل شيء متاح. جوستما
0: تكتب كلمه برك، تكتب مثلا فكره، مثلا انت تجي تحكي مثلا نحبوا نحكيوا مثلا على موضوع معين ولا فكره فنيه معينه، تكتب انت مجرد تبدا الكلمه ولا تبدا الجمله ويجي كل شيء معناها موضوع تحت يديك وتنجم انت تتصرف فيه وتهبطك الشيء هذاك وتكون هنا اعتديت ولا على حقوق شخص. معناها هي سرقه من السرقات، معناها وبالعكس معناها السرقه هذه معناها سرقه مجهود نتاع شخص، يكون الشخص هذاك المجهود نتاعه معناها عامله في ثلاثه واربع سنوات ولا التعب اللي تعبه، وبعد جي انت تسرقه في لحظات وتنصبه الى نفسك، وهذا يرتب عليه معناها عديد العقوبات منها المدنيه وكذلك الجزائيه.
1: او باش نجيو للطرق نتاع السرقه وكيفاش يسرقوا، خاطر يسرقوا حتى من حوار، معناها تجيب انت باحث ولا تجيب يحكي على ابحاث، وهو معناها انت باش تعمل له حوار باش تساله في موضوع معين باش يجاوبك على باز نتاع دراساته الابحاث اللي قام بها. تلقى من بعد شخص اخر يجي ياخذك التصريحات نتاع الباحث هذاك وينسبها لنفسه ويولي هو يدور ويخدم بها. ماذايا كمثال، ولكن خليني نرجع معك للجانب القانوني. متى تكيف الواقع على أنها جريمة سرقة فكرية؟ وقتاش يقولوا لي هي سرقة فكرية تستوجب السجن والغرامة والمتابعة؟
0: هو باش نقول لك مثلا تقبل شيء، احنا كي نحكيو على الحماية الفكرية القانون جاي باش يحمي، صحيح، ويقول لك من المستحسن أنه أنت أي عمل أدبي ولا فني ولا إبداعي ولا علمي يكون معناه مسجل. علاش يكون مسجل؟ هو مش مسجل باش يثبت أنك أنت معناه مالكه، مسجل لأكثر حماية. لكن حتى إذا كان هذه الناس اللي يقعوا فيها معناه يقول لك مثلا أنا لقيت عمل مثلا مدام عفاف الغربي كتبت في موضوع معين هبطت معناها بوست عادي معناها في صفحتها مثلا على فيسبوك، يجي شخص اخر ياخذه، هذا يسمى زاد السرقه، مش بالضروره تكون انت مسجلها. ما لم يثبت خلاف ذلك هو شنو هو؟ معناها التسجيل عباره مثلا انت عندك عقار مسجل ولا عقار غير مسجل؟ العقار المسجل ديما محمي معناها بالقانون، العقار غير مسجل اللي هو ملكك صحيح ما ينجمش حتى حد يفكولك الا اذا كان مثلا اثبت انه هو متحوز به. دونك ديما من المستحسن يكون مسجل، لكن حتى
1: النشر باسمك يكون هذاك وسيله نتاع معناها اداه ملكيه. احنا هوني نحكيو مثلا نحكيو على اشياء مسجله، وناس هذوما دكاتره وباحثين ويعرفوا الموضوع هذا، دراسات منشوره في مجلات علميه،
0: بالتاريخ
1: بالضبط، ولكن يتم السرقه نتاعها. دونك وقتاش تكيف الواقع على انها جريمه سرقه؟ وقتاش تقعد مجرد نزاع مدني يقتصر على التعويض؟
0: لهنا نحكيو على السرقه. السرقه هي انك تاخذ اثر ادبي ولا فني ولا علمي وتنسبه لنفسك من غير ما تثبت انه هو بالحق على ملكك انت ويثبت انه هو على ملك شخص اخر مسجل او غير مسجل يثبت انه على ملك شخص اخر وهنا تعتبر جريمة سرقة. هناك اشياء اخرى كما الاقتباس. انك انت تجي فكرة معينة
1: تستلهم منها
0: مثلا معينة قديمة موجودة حتى في في في في في قطر اخر في بلد اخر تستولى على الفكرة هذيك ترجمها تعاود تحكيها بطريقة اخرى هذا زاد يعتبر اقتباس وهو يشبه بالسرقة وفيه معنى تتبعات لكن تتبعات لا تكون هنا جزائية. فما كذلك اقتباس عمل أدبي ولا فني وتمشي أنت تستغله باش تربح به مثلا تعمل به فيلم ولا تعمل به عمل درامي ولا مسلسل وتربح من جرته من فلوس وجوائز وهو هنا تكون اعتديت عليك الشخص اللي ألف العمل هذاك من غير ما تذكر اسمه من غير ما ياخذ معناه حقوقه مع تديت على حقوق كذلك هذا يعتبر من السرقات وهنا فما معناه المشرع التونسي وكذلك المشرع في القانون المقارن رتب عديد العقوبات منها الأدبية كما قلنا مثلا أنه الشيء ذي الذي وقع توزيعه مثلا مسلسل أو فيلم أو غير ذلك يقع منعه من النشر ولا التوزيع كذلك يقع حجز الشيء هذا الكتاب ولا العمل اللي وقع اقتباسه ويترتب عليه كذلك يمكن عقوبات جزائية في تونس تصل إلى حدود عام سجن.
1: هذا واضح ويمكن الجانب الفني والسرقات الفنية سهل بلوزوموان الإثبات متاحة ولكن أنا اليوم نحب نركز أكثر على السرقات الفكرية والعلمية على الأبحاث كيف يتم مثلا اقتباس من بحث علمي من دراسة علمية كيفاش يتم الإثبات متاع الاقتباس هذا
0: هنا طبعا معناه صاحب الـ الـ الـ العمل الفني ولا الأدبي ولا العلمي هو وإلا واحد من معارفه ولا شخص اطلع على العمل الذي ويعرفه متاع مسيو إكس يمشي يكشف هذا والسيد اللي مثلا قام بالعمل الذي مثلا نقولوا احنا ميموار ولا معناه
1: إيه؟
0: واحد استولى عليها من بلاد أخرى تكون من بلد معناه مجاورة من بلاد أخرى أجنبية بلغة أخرى وترجمها لهنا أول حاجة فما عقوبات تترتب على هذه اللي قلنا عليها العقوبات بخلاف العقوبات هذيك فما عقوبات تأديبية يمنع مثلا من أنه مثلا يقدم مرة أخرى مثلا للدكتوراه وإلا ينزلوا له مثلا في درجة من درجات العلمية اللي هو معناها وصل لها ويقع التشهير به بطبيعة معناها هذه الأشياء والشخص اللي يتعرض لهذا الضرر هو الأصل أنا الشخص كل شخص تعرض لهذا لضرر من الضرر هذا هو الذي يقوم بملاحقة مرتكب هذه الفعلة ويطالب حقوقه هذا الأصل لكن حتى مش الشخص هو بيده ينزل مثلا أنا قاعد على روحي ويكلمني واحد آخر صديق قرأ لي رواية من رواياتي يقول لي رأوا مثلا الفكرة بتاعك فما شخص نشرها في مكان معين أنا هذا معناه ماهوش صعيب خاصة تو معنا بوسائل التواصل الاجتماعي يمكن معناه اكتشاف ذي أسهل معناه يكون اكتشاف حتى أجنبي ورينا شعراء توانسة معناه هذا ثابت الشاعر تونسي يقع يستولي للسلاح على قصيدة كاملة بتاعه
1: قصيدة كاملة
0: سقوهل وقع روائي تونسي وقع للسلاح على رواية تقريبا كاملة بتاعه وقع معناه من شخص عربي آخر من بلد مقطر عربي واستولى عليها ونسبها إلى نفسي هذا موجود
1: موجود دونك هوني تمت شنو ما الآليات القانونية لملاحقة الأشخاص هذية
0: الآليات قلت لك أنا من الآليات معناها شنو تقصد
1: كيفاش باش يتابعوا شنو تتبعات قانونية شنو يعمل مثلا كما قلت لي أنت اكتشف أدبية. هو عبر الانترنت وأنه تم سرقته ولا فما شكون قالوا راهو تم سرقة العمل متاعك هذيك شنو البروسيدور اللي يعمل
0: يتوجه إذا كان احنا مثلا نحكي في تونس أو مثلا في تونس سهلة خاطر سهلوا خاطر من البرة باش تقوم باش تكون من العملية أصعب شوية لكن هنا في تونس مثلا واحد يستولي على فكرة وإلا على رواية وإلا على عمل فني ولا إبداعي ولا حتى ما نعرفش حتى تشخيص طبي وإلا كذلك عمل
1: اكتشاف علمي
0: معناه ما يكون ولا ميموار ولا معناه واحد تصور أنت إنسان يعمل على فكرة مثلا مش ما نقولوش معناها نقولوا عام وعامين وثلاثة يعمل على فكرة يجي واحد ياخذها هنا لبنان وينسبها الى نفسي الى نفسه
1: او يهزها يمشي يخدم بها.
0: ايوه يثبت السيد انه هو هذه على ملكه، ثم يقوم لدى المحاكم التونسيه بطلب التعويض وكذلك التتبعات الجزائيه ان وجدت. خاطر مش كل اعتداء على الحقوق يمثل معناه يمكن ان يتعرض المرتكب لتتبعات جزائيه، فما التتبعات المدنيه فما التتبعات الجزائيه متى ثبت ان هي سرقه، وهذه السرقه معناها اراد منها انه مش مثلا للتباهي ولا كذا، لا باش يربح منها مثلا مبالغ ماليه ولا شيء ماليه ولا اللي هو.
1: اعطيني فكره على الاحكام دونك استاذ لو تسمح.
0: اذا قلنا ما التتبعات بالنسبه للمدني يقع حجز تلك الوثيقه او ذلك العمل، منع توزيعه، اذا كان السيد ربح منه اموال كذلك يقع معناها معناها مثلا شخص مشى خذها في عمل فني ومشى نشره في كتاب وربح منه معناها فلوس كلها ترجع من السيد الذي وقع الاعتداء على ملكيته، وكذلك هناك تتبعات جزائية متى ثبت أن العملية فيها نية السرقة وتتبعات هذه بخلاف الخطايا المالية والغرامات، هناك تتبعات جزائية تصل إلى العقوبة فيها إلى عام سجن. في العادة ما يحكموش معناها بالسجن، لكن إذا كان ثبت أنه فما معناها القانون يسمح العقوبة توصل لعام سجن إذا كان ثبت أنه العمل الغايه منه هو السرقه لغايه السرقه والانتفاع المالي.
1: داكوغ، دونك تنجم توصل الى سنه سجن.
0: اي.
1: باهي، نجيو للجانب العصري الان والذكاء الاصطناعي والجانب الرقمي والتعامل مع الجانب الرقمي. انت قلت لي ديجا وانه تنجم انت نص ولا فكره ولا موضوع طرحته اللي هو ملكيه فكريه لك انت وهبطته كنص على مواقع التواصل الاجتماعي، هوني يعتبر وانه متاعك انت ملكك انت، دونك ما يجيش حد اخر ياخذه كما هو والا يستوحى يستوحى منه. كيفاش نثبت هنا أسبقية النص عبر المنصات الرقمية متاعي إذا كان إذا في صورة ما ماهوش مسجل؟ إذا كان مسجل حكينا فيه، في صورة ما ماهوش مسجل معناها قاعد يتعامل على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: حتى كان مش مسجل وقع نشره معناها مجرد بجميع الوسائل، معناها إذا كان فما وسيلة حتى فنية معناها بالوسائل الفنية العادية يمكن تثبت من كون النص هذا نشره أنيس الزين قبل مدام عفان الغربي بساعات بايام ولا واحد يكون نشر النص هذا قبل. كيفاش وصل هو للطرف الثاني اللي استولى عليه؟ وصل انه هو اطلع عليه. كيفاش اطلع عليه؟ يا اما وقع نشره على وسائل التواصل الاجتماعي او نشره في كتاب. هذا اذا كان ما كانش الشخص الاخر عند صديقه ويجلس معاه ولا يعيش معاه في نفس المكان باش يطلع على الاثر اللي هي صعيبه شويه الحكايه. دونك يقع ثباتها بجميع الوسائل. نجم انا فما مرات نكتب انا نص وننسيه كلامي شخص يقول لي راهو النص نتاعك حرفيا وقع وضعه في مكان عند شخص اخر ثابت اني انا نشرته قبل اللي نشره قبل هو اللي عنده الاسبقيه. وكذلك هناك توا اليات حتى تشوف بالذكاء الاصطناعي تشوف حاجه تهبط نص يقول لك هذا النص راهو ما ينجم يكون كاتبه كان فلان الفلاني. معناها راهو هذه يطلعوها بالضبط. يقول لك مثلا نجيو مثلا شعارنا ادم فتحي ينجم شخص يجي ينسب حاجه اللي هو تعطيها حتى معناها علميا بعديد الوسائل تو حتى بوسائل التواصل الاجتماعي يقول لك راهو النص هذا ما ينجم يكون كاتبه كان ادم فتحي.
1: هو فما اليات نتاع الفاكت تشيكينغ اللي تنجم تخرج لك التاريخ، تنجم تخرج لك، تنجم تتبع المراحل نتاعها، تخرج لك وين صدر اول مره، وين تشاف اول مره،
0: فيها اول مره تقرا، وين اول مره
1: بالضبط، وين تنشر اول مره. القانون والمحاكم نتاعنا كيفاش تتعامل مع السرقات الادبيه والفكريه عبر شبكه الانترنت ومدى قبولها للادله الرقميه والمعاينات على عن طريق عدول التنفيذ في هذه القضايا؟
0: بهوت هو فما تطور الحقيقة في القضاء التونسي في خصوص الأمور هذه، خاصة في خصوص معناها
1: خاطر نحكيو على وسائل جديدة كلها
0: لعالم العالم هذا الجديد اللي نعيشوا فيه، عالم التابلات وعالم الهواتف هذه الذكية. لكن هذا قاعد يعتمد في أشياء أخرى كما السرقات، نحكيو على تبويض الأموال والفساد المالي. لكن بخصوص السرقات الأدبية والفكرية قليل وقليل جدا، حتى ما نثق القضاء معناش ثقة قضاء كبير، لذلك معناش ثقافة الثقافة أنه الشخص اللي يتعرض لسرقة أنه هو يمشي يشكي، لذلك معناها عنا الحكاية هذيك معناها كان بعيد علينا، كان معناها مازلنا ما نش عايشينها بالزيادة،
1: رغم اللي هي رائجة في العالم أجمع، راو مش كان في تونس السرقات هذوما، راو أحيانا حتى في إطار بحثي أنت تحكي مع بحثين أخرين ولا حتى مع مؤطر ولا حاجة ياخذ لك الفكرة ويمشي يخدمها تلقاها منشورة، أصل الفكرة معناها أحيانا ياخذها.
0: ساعات فما معناها الطلاب يقعد بالنسبة يلوج على فكرة على موضوع باش يبدأ به معناها التيز نتاعو، الفكرة هذيك تنجم تسرقها أنت
1: بالضبط،
0: هو تعب عليها ليالي باتي يخمم معناها يلوج على فكرة.
1: واضح، شكرا لك الأستاذ المحامي لدى التعقيب أنيس الزين على كل هذه التوضيحات، إن شاء الله تنرجعوا في كل مرة ناخذوا بالنقطة بالنقطة، خاصة مع الذكاء الاصطناعي توا اللي ولا يتيح للناس الكل وأنهم عندهم أكسي لبرشا منشورات موجودة والناس نجم تقتبسها وإلا تسرق. خليكم معنا في المتابعة، نرجع لكم بعد أخبار التسعة، كملين معاكم، نرجع لكم بعد أخبار التسعة.
2: خليك قريب فيم ورجعين. قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. خليك قريب فيم ورجعين.
3: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
2: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

0: de l'info. Flash News.
1: موجز التاسي عادي وانا فاهم صباح الخير. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول أن قطاع الصحة يعد رافعة اقتصادية على اعتبار أن تطور الخدمات الصحية لا يساهم فقط في استدامة رأس المال البشري وتحسين الإنتاجية، بل يحقق أيضا مردودية اقتصادية من خلال الصناعات الدوائية والسياحة العلاجية، مضيفا في تصريح لوكالة تونس فريق للأنباء على هامش توقيع الميثاق الوطني للصحة أن تونس تصدر الصناعات الدوائية إلى أكثر من 25 بلدا في العالم، فضلا عن مكانتها في مجال السياحة العلاجية التي تستند إلى ما تسخر به البلاد من كفاءات مختصة في الطب والجراحة، إلى جانب السياحة الاستشفائية القائمة على المياه المعدنية ومياه البحر. المعهد الوطني للتراث يستكمل أشغال ترميم مكتبة الديوان الكائنة بنهج الديوان بتونس العاصمة وصيانتها، بطلب من وزارة الشؤون الثقافية لتستعيد بذلك رونقها المعماري والتاريخي، موضحا في بلاغ له أن التدخلات جاءت لمعالجة الأضرار التي لحقت بالمعلم نتيجة العوامل الجوية والزمنية، وأن المصالح التقنية والمتخصصة اعتمدت على المواد الأصلية والتقنيات التقليدية وفق المعايير الدولية بهدف إبراز الهوية التاريخية للمبنى والالتزام بخصائصه المعمارية والهندسية. بلدية سيدي بوسعيد تفيد أنه بمناسبة تنظيم ماراثون ران إن قرطاج وتظاهرة خرجة سيدي عزيزي اليوم وضمان لإقامة هاتين التظاهرتين في أفضل الظروف، أنه تقرر منع الجولان والوقوف على كافة العربات بكل من شارع 2 مارس وشارع الطيب المهيري ونهج الحبيب ثامر من الساعة 7 صباحا لغاية الساعة 1 ظهرا، كما تقرر منع وقوف العربات بمأوى الزمن الجميل من الساعة 7 صباحا إلى الساعة 1 بعد الظهر. عدد من الفلاحين بمنطقة الشعاليل الشمالية التابعة لمعتمدية النظور من ولاية زغوان يطالبون بالتدخل العاجل لمراجعة كلفة مياه الري والتدقيق في الوضعية المالية للجمعيات المائية وإعادة تنظيم طرق تسييرها. وأوضح الفلاحون في تصريحات لمراسل ديوان فم بالجهة أن تسعيرة ساعة الري الواحدة تتراوح حاليا بين 30 و40 دينارا، واعتبروا أن هذه الكلفة أصبحت تثقل كاهل صغار الفلاحين وتؤثر على قدرتهم على مواصلة نشاطهم تزامنا مع الارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج. بدوره أكد رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالناظور محمد بصبيع لديوان فم أن الإشكاليات المتعلقة بالتسيير لا تقتصر على الجمعيات المخصصة لمياه الري والمناطق السقفية، بل تشمل أيضا الجمعيات المكلفة بتوفير مياه الشرب. إلى الشأن الدولي، المستشار الألماني يصل إلى العاصمة الأوكرانية كييف اليوم برفقة رؤساء تنفيذيين لشركات دفاع ألمانية لتقديم دعم عسكري لأوكرانيا لمواجهة الهجمات الروسية الأخيرة. وقال مسؤولون في الحكومة الألمانية إنه سيتم الإعلان عن حزمة إجراءات تشمل تقديم مليار يورو مساعدات عسكرية و350 مليار يورو لإصلاحات في قطاع الطاقة.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: food.com
1: في تونس الكبرى
0: على 93.5 بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: رجعنا لكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل ملتحق بينا في المتابعه، مكملين مع برنامج ويكاند على كيف. باش نرجعوا لاحتجاج الاهالي في منزل بوزلفه للوقفه الاحتجاجيه اللي قاموا بها واللي عبروا عن رفضهم لاقامه المشروع الاستثماري الفرنسي المخصص لتربيه يرقات الذباب الاسود ومعالجه النفايات العضويه. معنا مدام مونيا بن فرج، طبعا من اهالي منزل بوزلفة، باش ناخذوا من عندها بعض التفاصيل. صباح الخير ونهارك زين مدام.
3: مرحبا بي
2: وانا فين. يعيشك، شكرا ليك. شفنا تحركات كبيره قاموا بها اهالي منزل بوزلفه. الحقيقه نحبوا نفهموا قبيله كان معنا زيدا كجهه رسميه، كان نجم نقولوا سي سامي قبل كاتب العام للاتحاد المحلي للشغل بمنزل بوزلفه، ولكن انا نحب نفهم المشروع هذا وقتاش بدا، كيفاش، اعطيني المعطيات الكل وكان تسمع متاع انطلاق المشروع وعلاش قعدتوا حتى بداية المعمل.
3: داكوردو، دونك المشروع هذا المعمل موجود في غرانفيليا، معناتها الناس كل تعرفوا، وتحركات اهل غرانفيليا المصدرين بدات معناتها عندها مدة.
2: غرانفيليا ولا منزل بوزلفة؟
3: نحكيو لغرانفيليا،
2: نحكيو على غرانفيليا.
3: منزل بوزلفة هو تابع غرانفيليا. هو جديد، حل توسعة لنشاط غرانفيليا.
2: أيوة.
3: خاطر نفس النشاط، هو نفس النشاط،
2: نفس
3: موجود في غرانفيليا،
2: نفس الملكين.
3: أي احنا نفس الملكين، احنا باش فقنا فقنا كي نبهونا غرانفيليا. احنا النشاط هذا مدام ما فقناش به، ولو هو بجنب السبيطار، بجنب الحركة متاع العباد، وسط المتشكلين نتعدوا عليه كل دقيقة، كل درج، بحدة الانفا، بحدة الليسي، كوليج، ليزيتابليسمون سكولير، مركز متاع تربية مختصة، مركز كبير برشا. احنا هذايا نشأت يعني كما نقولوا ارتكز بليل في الظلام، يعني نستخدم في الليل ما في النهار اللي بدنا نسكر، وفي الليل قاعده تخدم. دونك هو اكستنشن تاع معمل نتاع غرانفيليا، خذا ترخيص في منزل بوزلفة من 2022. جاي كري اللوكال هذايا، لوكال كبير هو، باش يخدم فيه نفس النشاط اللي يخدمه في غرانفيليا. ما شقناش به على خاطر ما قالنا حتى حد. معناتها المسؤولين المحليين ما علموناش، الوغ من حقنا باش يحطونا على علم اللي فما مشروع من نوع هذايا ومن الضخامه هذيا ومن الكبر هذايا، راهو يقولوا لنا ويعلمونا هذايا قانونيا، يعلقونا شهر للمتساكنين اعلام. بخلاف هذاك عنا احنا معناتها على مستوى معناتها اللي منتخبينهم محليا باش يمثلونا يتواصلوا معنا تواصل ممتاز، يتواصلوا معنا في كل شيء الا في الموضوع هذايا ولا نهار جبدوا عليه.
2: هو مش المفروض يحطوا كي البلاكة كبيرة تبدأ بحث المشروع ويقولوا شنو هو المعمل، شنو هو النشاط،
3: ثم بلاكة صغيرة هكا كتمة محطوطة، تعونا نسونا بعض بلاكة صغيرة محطوطة والشيء قاعد يتحط والخدمة تخدم في الليل ولا حد قال لنا. وحتى معناتها حتى وهو هذية معناتها المشروع هذية معناتها لازم تعرفوا معناتها ليش احنا البارح خرجنا من البوزلفة كاملة، معناتها مسيرة كبيرة برشا، مش مسيرة هي سامحني، وقفة احتجاجية كبيرة برشا، دقينا على باب المعمل حبينا يخرج لنا مولا المعمل ونقولوا له يا خويا يجينا، رانا احنا الناس هذوما جيرانك، نحب نقولوا لك علاش جيت بالمشروع هذايا ما علمتنيش وما قلت لناش.
2: حكي معاكم ما خرج لكم مسؤول من المعمل ولا
3: ما خرج لنا حتى حد، دقينا على الباب بشويه ما خرج لنا حتى حد، عملنا من غاديكا وإحنا واقفين في الوقفة عملنا نبال للسيدة الوالية.
2: ايه؟
3: علاش؟ على خاطر على مستوى محلي إحنا ما فهموناش وساءوا استقبالنا ومشاو لهم شكون معناها ممثلين على المواطنين. توا إذا نحكي لك فيه مواطنين نتحركوا وحدنا لنا. لنا إحنا جمعية ولا مشهورة جمعية الجمعية الفلاحية معانا بالطبيعة. لكن هكا معناتها راهم مواطنين محروقين على بلادهم
2: بلاد البرقدان. لو كان تسمح مدام مونيا لو كان تسمح خلينا نمشيو خطوه خطوه لانه يعني الناس ربما ماهيش فاهمه. دونك المعمل بدا النشاط نتاعو اول معمل في جرومبيليا وبعد النشاط جاي في منزل بوزالف. السؤال المطروح اليوم يمكن الناس تسمع ماهمش فاهمين شنو التحفظات الرئيسيه اللي عندكم انتم كاهالي ضد هذا النشاط من تجربه جرومبيليا وشنو حكاو لكم الاهالي في جرومبيليا شنو تحفظاتكم انتم علاش ضد هذا المعمل؟
3: باش تجربه جرومبيليا معناتها هي حاجه عينه يعني وعيناها بالعدل المنافس وكل شيء. اما معناتها احنا ادخل واقرا انت على الصناعه هذه معناها معناتها احنا لي زيكسبير نتاعنا هما اللي نبهونا من تونس ومن خارج تونس.
2: ايوه
3: التليفونات تجينا تقول لنا المعمل هذا كان يخدم منزل بوزلفه ماتت وفات
2: من ناحيه
3: نفكر لك هاو باش نفكر لك شو يعمل المعمل هذا. هو هذايا وقع ادراجه كمشروع لتثمين النفايات. حسب اللي مكتوب في الرانو نتاعهم راهم 200 طن من النفايات العضويه مش يدخلوا للمعمل هذايا يوميا يا مدام.
2: 200 طن نفايات على بعد امتار من المستشفى
3: مش يدخلوا في وسط بلاد صغيره ما نعرفش كنت تعرفها انت شخصيا منزل بوزلفه.
2: نعرف كان منزل بوزلفه
3: تعرف كان منزل انا لا عندنا معناتها معناها كيفاش نقولوا معناها سانتور لا عندنا حتى شيء. راهي احنا تهيئه قديمه بلاد
2: معناها
3: كبيره اما كبيره بولادها
2: طبعا
3: باش يدخلوا هال 200 طن يوميا نتاع النفايات. فما احواض في وسط المعمل باش معناتها كيفاش نقولوا باش تقع على سكلتهم هذوكم معناتها على عمق 15 متر جيران من تالي راهو جيران راهو يبعدوا 2 متر راهو يقول اللي الجيران يبعدوا 300 متر راهو 2 متر يبعدوا جيران راهو ديار راهو سكان راهو نسكنوا احنا معناتها الثانيه اللي وراها فيها 5 ديار فيها سكان فيها عائلات تعيش باش تموت. راهي جات البارح معناتها دق على باب المعمل اخرج لنا يا خويا احنا نموت وانت تعيش وانت تستثمر. باهي النشاط هذايا الديفايات هذية هو راهو باش يخرج منها في الاخر باش يربي معناتها باش تكون غذاء ليرقات الذباب الاسود هذايا. سلطان
2: اوكي
3: اليرقات اللي نتاع الذباب اللي هي باش تكون بالمليارات يوميا باش تتغذى من هالقمامه هذيه. عندنا حيوان احنا في تونس مصنف يتغذى من الزبله يا رسول الله سامحوني في الكلمه معناش احنا نربيو الحيوانات. عندنا الحل عندنا الارانب عندنا الدجاج الابقار معناش في التصنيف التونسي تربيه الذباب الاسود معناش به الذباب الاسود يكون معناتها هذايا اليرقات هذيا باش تكون العلف نتاعها معناتها
2: نفايات.
3: عندنا احنا علف نفايات انا نعرف معناتها نستخرجوا من النفايات معناتها كمشروع يكون به وكما قلت انت بعيد بعيد بعيد بعيد بعيد على السبيطار يا رسول الله
2: بعيد على السبيطار والمساكنين
3: والمسؤولين اللي دخلوا معاه مين دخلوا؟ هبطوا من السماء ولا دخلوا في وسط منزل بوزلفه يا رسول الله؟ كي تدخل في وسط منزل بوزلفه راهو يعرضك سبيطار كبير المستشفى المحلي. ناس وقفت البارح ببلايزها قدام المعمل خرجت ناس تخرج تتنفس باش تولي تتنفس معناها في راهو الصناعه هذيا اليرقات هذوما كيف يشيخوهم وباش يرحيوهم باش يخرجوا منهم فرينه ويخرجوا منهم زيوت. هذا هو البروجي هذوما هالزيوت وهالفرينه ماشيين للخارج ماشيين للاكسبور ما همش باش يتباعوا في تونس. C'est une industrie destinée, معناها le produit il est destiné exclusivement l'exportation. احنا باش يلوثونا منها خاطر هذا اللي راقات باش يشوحوا باش يشيحوه يستغلوا ياسر ياسر ياسر ما يستغلوا ياسر ياسر طاقة باش يلوثوا احنا ناقصين ماء يقصص علينا الماء عمنا ولا احنا سيستم الضوء مقصوص علينا باش يستهلك نصف طاقة.
2: وفما امكانية زادة متاع تسرب الذباب هذا والحشرات هذوما في المحيط الكامل متاع مازابو زلفا.
3: احنا تسربوا صور بها البارح هاني تدور على فيسبوك.
2: ايوا هل قاعدين نشوفوا في الصور متاع الوقفة
3: على فيسبوك موجودة الذبابة تسربت ديجا. احنا خايفين على المائدة المائية هذيك راس مالنا. احنا فلاحة نعيشوا من البرقدين
2: اراضي كلها فلاحية في مازل بوزلفة كان
3: نشربوا من الماء يعني استرانا نشربوا من الماء البير اللي هو متراب اللي هو مش يلوثونا. راهو دير يطلبوا فينا من برا ويقولونا سمحني بربي في الكلمة يا مدام عاطف يقولونا راكم مش تشربوا ماء الزبلة. ليه احنا وقفنا البارح باش نقولوا له هذا الكل علاش ما سمعناش عملنا نداء للسيده الواليه مشاولها المنسيه وقبلتهم وقبلتهم مسحها على معمل شارينا يا رسول الله ماهوش معمل شارينا معمل نسيات باش نبقوا مستشفى
2: راهي هلا الرخصه معمل فارينا
3: اي راحي فارينا باش يخرج فارينا باش يخرج
2: مدام شوفي انا راني حمل البارح لليوم نحكي فيه الموضوع حبيت نوصل صوت الاهالي لانه فما برشا خلط معناها من تدوير من معمل نتاع تدوير لتكرير لنفايات لتوا فارينا معمل فارينا دونك يلزم نفهموا شنو اللي صار.
3: اي بعمل هدايا كيف هو ما يرحيوا لي اليرقات هاني حكيت لك انا اليرقات هذوما اللي جايبينه مع الذباب الاسود اللي دخيل على الانفيرونمون تاعنا. تصور انت تو ديجا قلت لك احنا مطورين ذبابات فلتو معناها هما قال لك احنا مضمنين لكم ما يفلت حتى شيء ما نجموش يضمنوا هما في فرنسا ما نجموش يضمنوا هذايا باش ما يفلت حتى شيء
2: كيما ضمنوا في جابس مادام ما عادش عندي برشا وقت يعطيكم الصحه. اي فوالا
3: رئيس الجمهوريه
2: تفضل
3: راهو يلزموا يوقف التلاعب بالقوانين. رانا نستغيث وراهو البارح ناس وقفت راهو نساء كبار ورجال كبار معناتها خرجوا من فروشاتهم يا مدام عفاف جبداهم وقفوا خرجوا من فروشاتهم ما حبوش يحبوا يجيوا يوصلوا صوتهم معنا كان رئيس الجمهوريه يجينا راهو احنا من في البوزلفه جاوها الرؤساء وجاوها معناها في باش دشنوا معارض البرتقال راهو بلادنا ساهمت في الحركه الوطنيه راهو احنا معناتها معناها راهو استاد نتاع المنزه كي تبناه من فلوس سابت البرتقال عامتها وهذا الكل مسجل والتاريخ ما يرحمش الى رئيس الجمهوريه يفهمنا. البارح السيده الواليه هذو الحرس واقفين نقول لهم اطلبوا السيده الواليه خليها تجي ما عندنا شيء رانا سلميه واقفين باش نقولوا لها رانا هانا اغزر بكبارنا بصغارنا رانا احنا نستغيثوا علاش ما شاورتي ناس على مشروع
2: واضح مدام الرساله وصلت
3: تلاعب بالقوانين استغاثة الى اهل منزل بوزلفة رانا وقفنا البارح وتقفيل الباب علاش ما خرجناش يجينا ما يشاورناش يجي كلمنا عنا ما نقولوله علاش يعملنا مشروع كيف هدايا في ارضنا الخضرة في بردان اللي نجم يموت في اي دقيقة
2: مناش
3: فئران احنا مناش فئران تجارب تونس راهو تونس لازم يفهموا حاجة برشا.
2: مدام مونيا حتى حد ما يرضى بهذا. شكرا لك مدام مونيا بالفرج ما عادش عندي برشا وقت. رسالتك وصلت ان شاء الله توصل للسيد رئيس الجمهوريه وصل توصل زيده للوزارات المعنيه خاطرنا كل مره نقول راهو مش كل شيء رئيس الجمهوريه ما هو معين وزراء ما هو عنده وزارات الوزارات هذوما يلزم توا الملف هذا يتحل ويتفتح نفهم الرخصه لشنو تعطات بالضبط كيفاش تعطات شنو الضمانات شنو التداعيات على البيئة لازم ديزكسبير يهبطوا مختصين وهما اللي يعطيونا بالضبط بالضبط شنو ينجم يصير في المحيط هذايا. يعطيها صحة مدام موني عطاتنا صوتها هذايا، ولكن أنا راني يزمني نتعامل مع مختصين ونتعامل مع جهات رسمية، فصوتي انضموا إلى صوت أهالي منزل بوزلفة من ناحية وأنه اليوم ننتظر تدخل رسمي للجهات الرسمية باش نفهموا بالضبط لناتور متاع النشاط هذا، رخصة كيفاش تعطات، العمل كيفاش باش يكون، الحماية متاع المواطنين إذا كان مضمونة يوريونا كيفاش مضمونة، وهل يسمح أساسا القانون بانتصاب مثل هذا النشاط على بعد أمتار من مستشفى ومن مساكن وين فما الأهالي هذوما في انتظار التفاعل متاع الجهات الرسمية. إن شاء الله نرجعوا له الموضوع الويكند الجاي. باش نخرجوا فاصل إشهاري وراجعين، مازال عنا مواضيع أخرى باش نحكي فيها، باش نحكي ومن بعد شوية على الاستثمار الرقمي والاقتصاد الرقمي. خليكم معنا
0: ويكند عكي.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
4: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجيني. ديوان فام صوتكم.
0: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد ديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبور غرام. احنا صوتكم في ساقس
4: على 91.2
0: على 91.2
4: ديوان فام. خليك قريب فيم وراجعين. ديوان فيم صوتكم في جيبس على 99.1 تقريب فيم وراجعين.
5: معرض دارنا موبيليا ومفروشات وكل ما تستحق الدار من 2 ل 12 اكتوبر افيك دي روميز توصل 40% وزيدهم 2000 دينار هديه بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحه.
4: في زهوان القيروان باجه وسليانه على 103.2
0: على 103.2
4: ديوان فام.
0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: تظاهرة بيك تيك وكيفاش يساهم الذكاء الاصطناعي في إعادة رسم خريطة الاستثمار الرقمي، هذا اللي باش نحكيو فيه في وقته الآن.
0: في وقته
2: تحتضن مدينة الثقافة بتونس العاصمة الدورة الثالثة من تظاهرة بيك تيك أفريكا يومي 13 و 14 أكتوبر الجاري، وهذا تحت إشراف وزارة تكنولوجيا الاتصال. دونك تظاهرة هذه تعد منصة تجمع مختلف الفاعلين في هذه المجالات إلى جانب مستثمرين شركاء من تونس وأفريقيا وخارجها، وهذا ما ينجم كان يمثل فرص للتواصل وتبادل الخبرات واستكشاف مجالات التعامل. باش نحكيو على الدوره هذيه يحضر بحضينا سي اسكندر الهدار رئيس لجنه التنظيم. اهلا وسهلا ومرحبا بك.
6: عسلامه اخت عفيف، بيك وبمستمعي راديو ديوان فهم.
2: يعيشك نورتنا. دونك هات نحكيو على هذه الدوره الثالثه، شنو هو الاضافه الاستراتيجيه ربما اللي تقدمها التظاهره السنه، والرابط ما بين الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات الرقميه.
6: الحقيقه هي الدوره الثالثه، تعرف احنا مع بيك تيك افريكا حبوها تكون منصة أن تشمع ليزاكتور في تونس وفي إفريقيا. نحبوا معناتها نجذبوا يعني المتدخلين من خارج تونس. معناتها تنجم تعمل إيفينمون في تونس اسمه بيك تيك أفريكا. سي فري احنا نجيبوا ليكو سيستيم تاع لي ستارت اب نتاعنا، نجيبوا الخبراء نتاعنا، نجيبوا الدولة نتاعنا، نجيبوا المتدخلين في قطاع التكنولوجيا. أما ذاك نحبوا نجيبوهم باش نربطوهم، باش نربطوهم بعضهم، التوانسة يخدموا بعضهم، حاجة مهمة. أما لكن اليوم نحبوا نعملوا الماركتينغ لتونس باش نجيبوا الأجانب. وهذاك علاش أنا عنوان الدورة هذه الحقيقة أنه اليوم عنا تقريبا 70 ستارت اب باش يكونوا مشاركين. أنا رقم مهم برشا الحقيقة. أول مرة نوصلوا أن يكونوا عنا 70 ستارت اب كي يكسبوزوا الكل في الكل، تقريبا 100 عرض يعني الكل في الكل منهم 70 ستارت اب. وهذه رقم مهم برشا باش يورينا اللي اليوم احنا كنا قبل 20-25 ستارت اب يشاركوا معنا، تو وصلنا الرقم تقريبا 68 اللي راهو اليوم ثم لي ستارت اب هذوما قاعدين عندهم دي برودوي مع الاستثمارات نتاع الايكو سيستيم ونتاع الدولة اللي عملناهم منذ سنوات، اليوم بدات تعطي في الاكل نتاعها. نعرفوا اللي ثم 1300 ستارت اب لابيليزي، اما الرقم هذا مش هذا لو بلوز امبورطون. لو بلوز امبورطون انهم لي ستارت اب اللي قاعدين فاعلين وقاعدين يخدموا وينجوا ويلوجوا على دي مارشي جدد. هذوما مثلا جبنا لهم دي تقريبا 20 اشتور من افريقيا.
2: ممتاز.
6: هذه الأول مرة في بيك تيك أفريقيا عنوان كبير. معناتها احنا نمشي للمؤسسات الأفريقية، معناتها ليبيا أفريقيا الجزائر السنغال موجودين. هذو من 20 ذوما هما دي دي سي دي ريسبونسابل في الديجيتاليزاسيون دونتربريز بوبليك اي بريفي في بلدان أفريقية. دينا سناب 20 إن شاء الله العام الجاي نوصل 50 و60. هذو من يجيبوا باش يتفاعلوا معهم يتسمى المارشي لاكسي او مارشي. ثم لاكسي الثاني اللي هو أوسي امبورطون. اليوم هاللي ستارت اب اللي موجودين هما حاجه بالجروث، معناتها الاكسيليراسيون تاعهم. شوف الاستثمار
2: من النمو
6: النمو. شوف احنا معناتها اصدقائنا ونعرفوهم معناتها المستثمرين في تونس واللي قاعدين يستثمروا في الستارت اب عندهم دي مويان ميلي مويان سون ليميتي ويمشيوا للمؤسسات ناشئه معينه. اما راهو ان سارتان مومون 60 هذوما وال 70 راهو حاجتهم استثمارات اكبر
2: اكبر باش نجموا يتوسعوا زاد هما ويكبروا.
6: هذوما شكون باش يعمل لهم؟ هذوما احنا جبنا المستثمرين الاجانب.
2: ايوه
6: عندنا بالضبط احنا تقريبا 20 مستثمر اجنبي هذوما موجودين على السيت ويب. راهو احنا ما نحبوش كان الكلام، احنا كي نحبوا نتكلموا ونفعلوا. تقول لي كيفاش هذوما؟ ادخل تو على السيت ويب www.bigtechafrica.africa بلوتو وتلقى لا ليست دي انفيستيسور بالتصاور نتاعهم وشكون هما لي في سي وشكون البزنس انجل سي دو سويت. سي تري امبورطون هذوما باش نعملوا لهم لقاءات وباش يدخلوا في بوكو دو كونفيرونس سي دو سويت باش يتقابلوا مع لي ستارت اب. عندنا زيد ابار لو كوتي انفستمنت وستارت اب وانوفاسيون عندنا لو كوتي كونتوني. السنه عملنا رقم قياسي 63 سيسيون كي سورون انيمي في بيك تيك افريكا.
2: تعرف معطينا فكره على لي سيسيون هذو واش المحاور؟
6: لي سيسيون هما سورون انيمي تقريبا بار اون سونتين دانترفينون منهم 40 اجنبي باش نحكيو على موضوع السياده الرقميه. راهو ماهوش سوجي بوليتيك، سي ان سوجي بيورمون تكنيك مي في برشا استراتيجي باش نقولوا وين ماشي.
2: هو ديجا كل واحد لازم عنده سيادته الرقميه لازم من غادي نبداو ديجا.
6: شوف احنا تعرف شنو هو العنوان الكبير؟ ماذا غيرت القمم العالميه للذكاء الاصطناعي بالنسبه لافريقيا؟ خاطر توا برشا قمم قاعده تصير في العالم
2: يوميا في العالم، يحكيوا
6: على اوروبا يحكيوا على اسيا وعلى امريكا واحنا في افريقيا. كيفاش اسكم شكون عندنا سياده رقميه ولا؟ انا مانيش خبير في الموضوع. اما لكن احنا جبنا الخبراء اللي من تونس ومن خارج تونس باش نحكيوا على الموضوع هذا. ثم موضوع مهم برشا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقه ديب تيك. اليوم تونس راهي قاعده تتموقع وقاعده تاخذ في بلاصتها. راهو هي تونس قيدومه عملت اسمه الستارت اب اكت، هي اول بلاد راهو افريقيه بكل صدق نقولوا هذايا ومعناتها نسجلوا
2: البلاد. تونس عملت قمه المعلومات وقتها مازالت الدول ما تعرفش معناها.
6: هي 2004 يعطيك الصحه. اليوم تونس في الديب تيك قاعده تتموقع، معناتها يلزمنا نمشيو للتكنولوجيا العميقه هذيك زادة في بالي تونس اليوم باللي كومبيتونس نتاعها باللي تالون نتاعها. راهو تبارك الله علينا لي جون اللي عندنا نخدموا على الموضوع هذا، نخدموا على موضوع الكوبيراسيون انترناسيونال التعاون جنوب جنوب. جبنا معناتها اليوم من الهند. اليوم الهند راهو انا كنت في فيفا تيك الهند كانت اكبر حضور معناتها راهو الهند ما يزمش نغزروا لها خاطر
2: متطورين برشا في الجانب الرقمي والذكاء الاصطناعي اللي
6: تعرف
2: التكنولوجيا.
6: السيو نتاع جوجل اصله منين؟ الهند مش معناتها راهو المؤشر تو راهو الهند ولات عندها التكنولوجيا نتاعها وقاعده تتموقع عالميا دونك وليت توفر في التكنولوجيا. ثم التكنولوجيا الماليه اليوم الفينتيك بصراحه راهو قطاع مهم قاعدين نخدموا عليه وعندنا بوكو دانترفونون من تونس ومن خارج تونس. السيبر سيكوريتي المدن الذكيه والطائرات المسيره والتنقل الجوي راهو مواضيع جايبين برشا عباد سيبران ضويدي هو اللي يخدم على الموضوع هذا سي تري امبورطون. التكنولوجيا الخضراء والفلاحه الذكيه التحول الرقمي للمؤسسات الكفاءات التونسيه بالخارج عملنا على الدياسبورا معناتها اليوم اول كونفرنس نعملوها على المصنعين التوانسه صنعها في تونس. اما كيفاش هالمصنعين الكبار هذوما موجودين على السيت ويب وتدخل تشوفوا البروغرام كيفاش قاعدين يستعملوا في الانتليجنس ارتيفيسيال في الاندستري هذه. وراهو المره دي مش نجيو نحكيوا على كلام وبرا هذه راهو
2: دي كونكري هذه حاجات صارت موجوده قاعدين يخدموا بها دونك باش تشوفوا
6: عباد ما عندها عميل وثلاثة قاعدين يطبقوا فيها بيسور. ثم زاد جوائز احنا باش نعطيهم للعباد اللي قاعدين يتميزوا في الموضوع التكنولوجيا. زاد عندنا موضوع هام جدا اخت عفيف باش نكمل نقول لك معناتها احنا نجيبوا ليكسبوزيسيون معناتها لوفر سي تري امبورطون نجيبوا الكونتوني والنقاشات والمحاور ونجيبوا زاد النيتوركينج والبزنس خاطر في الاخر يقول لك انا نحب نشارك في بين الثقف واحد ما يعطيني كيفاش انا
2: هو ديما يقول لك راهو في تظاهرات كيما هكا يجيو لي شاسور دو تيت ياخذوا العناصر الاهم والافكار اللي راوها هو واحنا هوني ما راوهاش ويقفزوا بها وصار هذايا في برشا مناسبات. هوني نحب نسالك على المخرجات نتاع الدوره الاولى والدوره الثانيه اعطيني حاجات دي كونكري باش العباد تعرف معناها كي تشارك في تظاهره كيما هكا وكي تحضر وكل شيء شنو ينتظر منها.
6: اظن هو احنا بيك تيك افريكا اول حاجه راهو نعملوه للبلاد باش نجيبوا العباد وتتقابل راهو كي يبدا اليوم مستثمر مع ستارت اب يقعدوا مع بعضهم يحكيوا الحقيقة احنا ما نجموش نعرفوا شو اللي صار بالضبط نحبوا نعرفوا ماذا بينا اما ثم حاجات ما نجموش نعرفوها احنا المخرجات متاعنا انه اليوم يلزم كيجيونا احنا تقريبا ما بين 100-150 اجنبي لتونس. انا قلت لهم الاجنبي اللي يجي لتونس احنا راو البلدان اللي هي كي ريبريزونتي تقريبا 19 حتى نحكي لك كينيا افريقيا الجنوبيه جينا من امريكا زوج جينا من اسيا من سنغافور من ايطاليا عندنا ان بافيون ايطاليان عندنا تقريبا 30 او 40 زائر من ايطاليا جايين سبيسيالمون للبيك تيك افريكا. انا نقول لهم والله هذه عباره واحد مش حاش في بلاصتو 150 حاجه علاش راهو اليوم باش تجم تجيب العباد هذوما لتونس راهو كل واحد يجي موجه هكاك جاي باش يستثمر جاي باش يشوف شركات تونسيه جاي يحب يشوف لي طالون. احنا ما نحبوش يجيو يهزونا لي طالون نحبوا لي طالون تاعنا اللي نقريهم ونصرفوا عليهم يقعدوا في تونس يا يعني ما احنا زاد لازم نوفروا لهم كل شيء باش يقعدوا في تونس
2: وان شاء الله من خلال المستثمرين هذوما ينجحوا انهم يعملوا معهم استثمارات في تونس مش انهم يستقطبوهم نحو الدول نتاعهم.
6: انا والله انا باش نعقب على الموضوع هذا راه موضوع مهم احنا راهو ريتو العنوان الكبير جنوب جنوب راه معناتها احنا مش نحبوا نجيبوا الاجانب باش يهزونا احنا نحبوا نجيوا ونخدموا ونخلقوا الثروه في افريقيا وفي تونس
2: في بلادنا. اعطيني فكره دونك شنو مال الاليات اللي وفرتوها للستارت اب والشركات الناشئه باش ينجموا ينظموا اعمال ولقاءات مع هالمستثمرين هذوما.
6: هو كما العاده احنا على السيت بتاعنا نعملوا انسكريبسيون اما بيان سور احنا تقريبا باش ننتظروا ما بين 3500 و4000 مشارك هي المشاركه اللي جراتويت اما لكن ثم دي بادج بريميوم دي زاكسي بريميوم تقريبا 400 المشارك هذوكم ال 400 باش نعملوا لهم برشا نيتوركينغ ما بين بعضهم لقاءات اترافير لا بلاتفورم تاعنا دونك اللي هو الى اكسي للبي تو بي هذايا يدخل ومشي يلقى ليست ومشي يعمل دي رونديفو. عندنا ان سباس اسمه في اي بي لاونج والبي تو بي لاونج هذوما باش نبقى بعضهم اللي هذوما باش يتقابلوا فيهم العباد دونك احنا اون فا اورغانيزي دي رونديفو باش لي رونديفو هذوكم بيان سور بعد يعطيو احنا عندنا لوجيستيك لوجيستيك كبيرة الحقيقة. أنا بدينا راهو عندنا توفوق الأسبوع نخدمه فريق كامل معناتها وسيروت في البرجاوي والليكيب الكل قاعدين يخدموا على المواضيع هذه. لوجيستيك كبيرة احنا توا اللي قاعدين نخموا هال 150 اللي جايين الاستقبال نتاعهم في المطار.
2: طبعا
6: راهو تري امبورطون انت تعرف باش
2: نجيب نحبش نعلق
6: اسمعني احنا نحبوا
2: نحبوا
6: نستقبلوا احسن استقبال
2: ولا نجم نعلق وما تبدل المرسوم تحسنونا المطار متاع تونس قرطاج معناه تحسنونا بلاي من فضلكم معناه تحسنونا وجه البلاد راهو أول وجه بلاد معناه باش نعاود نقولها زيد باش نعاود نقولها مرة أخرى اللي هم المطار.

0: نضم صوتي الى صوتك ان شاء الله يعملوا لنا مطار احسن من هذايا.
1: احنا يبداو يقدوا لنا هذا ساعه في انتظار نعملوا مطار جديد.
0: انا والله معناتها نستثمر برشا في انه التجربه بتاع المشاركين تجي تكون 100% مريقله ملي نستقبلوهم في المطار لين نمشي نعملوا لهم الترانسفير للوتله لين يستقبلوهم الوتله، لاني يعني مش مسؤول على شخص يخدم في اوتيل يعمل غلطه. انا اما ليك احنا واقفين على ذيك راهو سي تري امبورطون تجم ياكل كله اللي تعملوا بعد راهو
1: يعيش تجربه خايبه كيما هكا تبدل رايو في كل شيء.
0: وبعد يمشي في ريستوران وبعد نستقبلوه في مدينه الثقافه اللي هي معناتها في وسط العاصمه واللي هي زاد تعطيه فكره عن الثقافه وبعد كيفاش يطلع على البوديوم وكيفاش يتكلم وكيفاش نصوروه وكيفاش يتقابل مع العباد حتى لين يروح ويمشي يعمل لك البوست على فيسبوك ولا بدل. على لينكدين يقول لك راني انا مشيت لبيك تيك افريكا مشيت لتونس محليه تونس في البزنس محليه تونس في السياحه محل عبيدها انسد سويت.
1: واضح يعطيك الصحه سي اسكندر دار دونك خليل كان ديرني مو للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا مازال ينجموا يشاركوا يدخلوا على الموقع.
0: المشاركه الموقع مفتوحه بصفه مجانيه للعبيد الكل اللي يحب اللي هو باسيوني يحب التكنولوجيا يحب اللي راهو انا نقول لكم الذكاء الاصطناعي راهو يكونسين تو لي سيكتور لوتيل السيرفيس الفينتيك الصناعه التجاره اللي يحب يجي يحضر البرنامج هذايا يسانسكري على www.bigtech.africa جراتويتمون. البادج نتاعو الكترونيك باش يخرج له بالكيو ار كود يمبريمي على اكاتر في البيرو نتاعو ويجي بيه باش ما يشدش الصف. علاش احنا كل شيء الي انفورماتيزي اي اوتوماتيزي
1: ديريكتومون يسكاني الكيو ار كود
0: ديريكتومون يدخل باش يحضر ليفينمون. دونك دعوه باش يشوفوا البروغرام وباش كيجي يحضر بالكدا الجاي نتاعو. عندنا 4 سالات اون طون ريال يخدموا 100 عارض وعندنا 4000 زائر ان شاء الله كيجي يلقى الاضافه.
1: ممتاز شكرا جزيلا يعطيك الصحه ان شاء الله بالنجاح والتوفيق اسكندر هدار رئيس لجنه التنظيم بيك تيك تيك افريكا 13 و14 اكتوبر في فضاء مدينه الثقافه بتونس العاصمه. خليكم معنا في المتابعه مازلنا مكملين معكم فاصل وراجعين. ويكند على كيف

0: بنحب الحياة هكا غنت لنا إليسا اللي وصلتنا للتسعة وستة واربعين دقيقة على ديوانا فيم. التحقت بيا معدلة البرنامج واحدة قادر. هلو
1: هلو عفيف، مرحبا بيك. مرحبا بيك، مرحبا بالناس اللي تبعوا فينا على ديوانا فيم.
0: نورت الاستوديو. دونك واحدة بعد شوية باش تحكي لنا على موضوع يهم برشا الطلبة. من ثمانية شهور العام ما فماش مترو عدد أربعة. كيفاش باش يتنقل الطلبة والمواطنين؟ أما خليني كمان نسلم على غازي بالقيد. مرحبا غازي.
2: صباح النور، أهلا وسهلا. عفيف، شكرا على الترحيب.
0: مصحصح
2: أكيد أكيد، ما فماش كلام. راهو الأوف حاجة، راهو الأون حاجة.
0: عجبتها قد قد الجمعة اللي فاتت الكرونيك في حقها اللي قلناه الكل، عشناه شفناه تطبيق، معناها تعدينا من نظري للتطبيقي. ما
2: تعرفش عملت وقتها، انا نقصت على الروبريك ولقيت انه اي بارتي نقصها ونبارتاجيها تابع على الاكتواليتي. سبحان الله
0: سبحان الله
2: والله سبحان الله.
0: دونك بعد على شنو باش تحكي لنا؟
2: باش نحكيو زاد كيف كيف في كادر الطلبه، لكن المره هذه باش نحكيو على خبير باهي برشا انه سوق الشغل تحل بارابور العام ناول.
0: خبير باهي
2: كيفاش ننجحوا فيه توا؟ هذيك حاجه اخرى.
0: ايوا هذا بعد شويه مع غازي بالقيده. مقبل هذا الكل خلينا نمشيو مع وحيده قادر وفقره هيتش عندك.
1: مسيلش مقبولة من عند فاروق.
0: أيوة.
1: من ثمانية شهور العام ما فماش مترو عدد دربعة، شنو الحكاية وكيفاش بش يصير التنقل؟ برشا أسئلة الحقيقة رينيهم على مواقع التواصل الاجتماعي. بداية من شهر نوفمبر ما فماش مترو عدد أربعة بسبب انطلاق أشغال تهيئة شاملة للبنية التحتية لشركة الأرافير ومشروع نفق السيارات اللي بش يكون من بلدية باردو وصولا إلى خاصة باردو. مسار توقف بش يكون انطلاقا من 20 مارس إلى محطة خير الدين. الموضوع هذا نعرف كل أنه يهم تلامذة، يهم طلبة، يهم المواطنين زيادة بدرجة أولى، المواطنين اللي يسكنوا متساكنين مناطق باردو الدندان منوبة زيادة، اللي رينيهم متخوفين من أنهم يتعطلوا ما يلتحقوش، يعني سواء بالمدارس المؤسسات التربوية الكليات والعمل متاعهم. لهنا الإجابة تجينا من عند النائب المحلي عن جهة منوبة سي عبد الحميد الخالدي اللي تواصلنا معاه. حبينا نستفسره من عنده كيفاش بش يصير، معناها شنو هو البديل في انتظار معناها استكمال الأشغال هذية. البديل اليوم يقول لنا سي عبد الحميد انه الحافلات بش يكون الحافلة 104 واللي هي رابطة بين محطة تونس البحرية ومنوبة. كذلك تم استرجاع بعض الخطوط اللي شفناهم كانوا توقفوا في مرحلة معينة. لهنا نحكيه على الخط كاتسي الرابط بين محطة خير الدين ومنوبة. لهنا الطلبة رينيهم الحقيقة فما برشا رحبوا بها الفكرة هذه وقالوا انه باش يقلل معناها ربما من الاكتظاظ، لكن ما نعرفوش اذا كان الحقيقة نحن نحكيه على معناها الحقيقة اذا كان باش يقلل من الاكتظاظ نحكيه على انه فما ما فماش يعني مترو باش يكون يعني موجود في الفترة هذيك. ثم خط آخر زادة باش يرجع للعمل واللي هو الخط 96 والربط بين محطة خير الدين والقبعة 2 واللي نجم زادة يسهل تنقل الطلبة إلى محطة الأرافير. فما برشا أسئلة رينيهم الحقيقة، فما اللي يقول لك أنا كي نبدأ في سليمان كهية هابط الوسط البلاد كيفاش نجم نتنقل؟ لهنا النائب المحلي يقول لك فما سونكات نجموا معناها تتنقلوا من خلالها، ويقول أنه باش يقعتك كثيف للرحلات في على مستوى الحافلات هذه. زاد رينا بعض الأسئلة ربما أنه خطأ، نعرفوا أنه المترو يكمل يعني في مرحلة متأخرة يعني بعد الحافلات. لهنا النائب المحلي سي الخالدي يقول لك أنه الخط 406 اللي ينطلق من منوبة باتجاه أريانا باش يوسع في التوقيت متاعه باش يكمل في ساعة متأخرة معناها ليلا، وهكيك اللي نجم يكمل معناها مخر سواء الخمسة الستة حتى ما بعد الستة وتعطل وما لقاش كيفاش يروح ينجم الخط هذية ينجم يروح من خلاله. فما نقطة أخرى عفيف حابين نحكيه فيها أنه تكثيف الخطوط هذية تنجم تشهد معناها اختناق في حركة المرور. ولهنا النائب المحلي يقول انهم قاعدين يدرسوا مع شركة النقل بتونس كيفاش باش يخصوا مأوى للحافلات هذية. ولا نحن نجم نرجع كان هكا على التصريح من عند النائب المحلي عن جهة منوبة سي عبد الحميد الخالدي. خلينا نوضحه أكثر معناها للناس مثالش حتى اللي ما فهموش ينجموا يفهموا في التصريح هذية شنو اللي قاعد يستنى فيهم بداية من الشهر المقبل.
3: شركة لرافير أنها باش تقوم بطريق يعني أرضي اللوتا باش يدخل من باردو حتى الفوا الاخرى ما غادي مشير المقابله براتيكمون باش تقعد الاشغال ما بين 8 شهور 10 شهور عام ما نش عارفين بالضبط قداش مده الاشغال يعني ما تفوتش العام. نقولوا نحن 1 سبتمبر الجاي ان شاء الله تكون يعني ترجع الحال كما عليه باش تكون فما اكيد الحافلات وفما الحال خط الكاتسي اكيد قاعدين يعني باش يرجع بأكثر سفارات ليني 104 بتبيع بأكثر سفارات ثم ربط مع محطات لرافير منوبة القبعة ثم أكثر يعني الكيران ربما بتتعدى للمحطات هذه لرافير وقاعدين يعني نسق مع شركة نقل تونس ولرافير في توفير نقول احنا مأوى للحافلات هذه باش الحافلات ما تتسببش في زادة اختناق مروري وسط المدينة ما تعرف مش حافلة ولا اثنين برشا حافلات ثم حافلات ارتيكولي معناها الارتيكولاسيون كبار ايجاد مأوى للحافلات هذه داخل مأوى السيارات في محطات لرافير. كذلك قاعد باش نشوف ان شاء الله في بداية الاسبوع مع ممثلين شركة نقل تونس في إرجاع الخط 96 يعني بالحق حالة استياء كبيرة من وقت يتنحل الخط هذا 96 الرابط ما بين محطة خير الدين باشا ومحطة لرافير القبعة 2 الخط هذا يعني ما هوش طويل برشا قصير وما فهمش سيركلاسيون ما رعنا إلا يعني تنحل الخط هذا برشا نقاط استفهام في الخط هذا 96 يتنحل من شأنه ينجم يهز الطلبة إلى محطة لرافير وقريبة برشا وفي وقت قصير ويسهل علينا عملية وصول الطلبة إلى برشلونة وإلى المحطات ينجموا يعني وين ينجموا يوصلوا الطلبة.

0: يلا اقعدوا معنا في المتابعة بعد الاخبار ناخذوك اشياء
1: اكيد على راحتك على الذمه على الطلب
0: خليك معنا. دونك قال لكم سوق شغل فيها انتعاشه
1: فيها انتعاشه
0: فيها انتعاشه تنفهموا بعد كيفاش

قلتي لي بتحبيني وعطول مش رح تنسيني. شو صار تعاملتيني بالعكس بالعكس بالعكس, بالعكس.

0: בלעץ, בלעץ,
1: בלעץ,
0: בלעץ,
1: בלעץ,
0: בלעץ,
1: בלעץ,
0: בלעץ.
2: דיון FM, סוטקום, פי גבס, עד 99.1. خليك قريب فيم وراجعين
3: عسلمة get ready with me bon plan اول حاجه نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك
4: باي ذا واي لازم تكون اوريدو
3: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو نخلصو بالكارت بانكير اند guess what
5: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابلي ماي اوريدو
6: اوريدو طور عالمك
2: في الزهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
2: ديوان FM
8: قيم الإسلام

0: أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان فام سبورغرام.
0: ديوان فام على فرد موجة،
1: آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. ديوان فام صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
3: موجز والعشرة، ديوان فام عسلمة. تقديرة سابقة تفيد بأن تونس تستقبل أكثر من 500 ألف شخص لإجراء عمليات طبية وتستقطب أكثر من 2 مليون زائر سنويا، بما يجعل القطاع الصحي أحد المجالات ذات المردودية الاقتصادية والقدرة على المساهمة في التنمية وخلق مواطن الشغل، وفق ما صرح به وزير الصحة مصطفى الفرجاني لوكالة تونس في رقل الأنباء. وينضاف إلى هذه المجالات الناشئة في تونس قطاع الصحة الرقمية الذي يندرج وفق الوزير ضمن سياسة متكاملة ترمي إلى تطوير البنية التحتية والهيكل الصحية بدعم من إرادة سياسية قوية على حد تعبيره، مذكرا بأن تونس تعد واحدة من ضمن 5 دول في العالم دخلت مجال المستشفيات الرقمية إلى جانب بريطانيا والمملكة العربية السعودية والأردن، بما يعكس أهمية التجربة التونسية في مجال التحول الرقمي الصحي. مركز النهوض بالصادرات يدرج عددا من الأسواق الجديدة والواعدة من بينها البرازيل وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والصين وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة والدول الأوروبية ضمن المقترحات المطروحة في إطار إعداد برنامجه الوطني للتظاهرات التجارية والترويجية لسنة 2027. وفي قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية تم التأكيد على تعزيز البرامج الترويجية لمنتوجي زيت الزيتون والتمور إلى جانب تنظيم أسابيع تجارية في عدد من الأسواق الجديدة والواعدة. أما في قطاع النسيج والملابس فقد تم التأكيد على تطوير المقاربة الترويجية من خلال الاستثمار في بناء العلامة التونسية والإعداد المشترك لتظاهرات ترويجية لدعم صادرات القطاع وتعزيز تموقعه في الأسواق الخارجية. اختيار الواحات البحرية بجابس لتنفيذ تجربة نموذجية تعتمد على مقاربة ثقافية تنموية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبالتنسيق مع مكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ومختلف الوزارات المتدخلة. هذا وتنقل وفد متكون من ممثلين عن الإدارة العامة للتراث والمعهد الوطني للتراث ووكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ومكتب اليونسكو بالرباط واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم بهدف عرض المشروع على السلطة الجهوية ومكونات المجتمع المدني واقتراح خطة عمل تشاركية لتنفيذ المشروع المذكور. إلى الشأن الدولي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن فتح مضيق هرمز مرهون بإجراءات يجب أن تتخذها واشنطن، من بينها وقف عرقلة الملاحة الإيرانية، مشددا على أن طهران التزمت دائما بتنفيذ تعهداتها بصفتها عضو في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن نصيحة بلاده للدول الجارة هي أن تحفظ حق الجوار، مبينا أن إيران ملتزمة بمبدأ حسن الجوار وتتوقع من هذه الدول مراعاة ذلك ولا تسمح باستغلال أراضيها ومعدتها. الهند وباكستان تستدعيان القائم بأعمال أخرى على خلفية واقعة حدودية أسفرت عن مقتل شخصين، ورفضت الهند اتهامات إسلام أباد لقوتها بقتل مدنيين باكستانيين أعزلين، مؤكدة أن القتلين عبرا الحدود بصورة غير قانونية.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.

0: الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية. كل سبت واحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام. ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي. كل حد من نص نهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم.
2: بنت الصبحية مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
3: باحث وأكاديمي ومؤلف موسيقي وعازف من القامات الفنية المجدة والمتجدة اللي تمزج ما بين التأسيس الأكاديمي والصرامة والريغور الأكاديميك والبحث التجريبي المبتكر، كل أعماله فيها العديد من الابتكارات، عنده فلسفة خاصة به. فرحنا برشا وأنه ضيف اليوم الفنان كريم مثليبي. أهلا وسهلا.
4: أهلا بك.
3: مرحبا.
4: مرحبا.
3: نورتنا.
4: يعيشك ربي فضلك.
3: دونك باش نحكيو اسونسيلمون على العرض الموسيقي. سافر إليك وغنى.
4: وغني.
3: وغني.
4: أي.
3: أين التسميات متاعك ديما يزمني نقف عندهم قبل ما نسرح ساعة؟
4: سافر إليك وغني، سافر لنفسك، روحك، الأركانك، تاريخك، النكاساتك، المراجعاتك، سافر إليك. والسفر إلى الذات هو السفر.
3: لكن سافر إن نلقى روح منجمش نغني.
4: هو في العادة السفر إلى الذات سفر مقيت شوية، خاطر محفوف برشا مخاطر بينك وبين روحك، خاطر ربما تعود تكتشف روحك أو ربما تنقذ روحك. وغني هو الاستئناس بالغناء باش نعرف اللي أنت باش تحيا من جديد واللي فما أمل، خاطر لو كانت تسافر إلى ذاتك وما تغنيش ربما تسافر إلى الموت. دونك سافر إليك
3: وغني. ماذا بكل ما يحمله الغناء من حياة وطاقة وروح جديدة ربما. دونك العرض جمع 6 أصوات عربية، فوسي فوسي من الأغاني تنتمي لثقافات وجغرافيات مختلفة، لهجات وذكرات مختلفة. كان في اختتام الدورة 26 مهرجان عربي للإذاعة والتلفزيون بقاعة الأوبرا في مدينة الثقافة الشادلي القليبي. رغم حسيت وانا ضحكتني حاجة في تفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعجبني الهبة ذيك متاع وينو متوينسا وينو الفنان التونسي وينو متويا ولادي. الأصل العرض كامل معناها تونس، مبدع تونسي وكرياسيون تونسية وكل شيء. ça te fait plaisir qui تشوف حاجات كيما هكا ولا تقول اش فما كاس كي كلوز؟
4: لا، ما هو بصفة عامة انا مش ميال لنقد اعمال الاخرين البتة. ربما التناول نتاع العرض هذا او نقده موسيقيا اجدى او فكريا او السؤال على منهجيته والكتابه نتاعه والارانجمون نتاعه والفكر اللي وقع في التوزيع نتاعه اجدى من انه نساله الاسئله هذه. هل يتخيل شكون من هو وفي اي موقع اللي كريم ثليبي معناتها عنده الامكانيه انه يتوجد فنان تونسي وباش يقول لا؟ معناها ضحك الحكايه، معناه وكأن الزعمة الفنان كريم ثليبي ما تبهش للوطنية.
3: أهم من هذا
4: للوطنية
3: يا أخي، كريم ثليبي شكون؟ مو تونسي
4: هو الحكاية.
3: دونك ديجا تونس موجودة،
4: هي الحكاية فما خلط. يعني هو الاتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي هو اتحاد عربي،
3: ما لازم يشمل الدول العربية.
4: من ضمن الأقطار هي تونس. الاتفاقية كانت هو أنه تونس تحتضن فضاء وعن طريق الموسيقيين وعن طريق المشاريع الفنية،
3: حاجة ممتازة.
4: ويشترط الاتحاد أنا في كل دورة ثم 6 أقطار عربية تشارك. عمناول شاركت تونس في الافتتاح مع كان صابر الرباعي، وشاركت معايا أنا عمناول في الاختتام، وكان أحمد الرباعي زاد موجود في الاختتام. من 6 أقطار سناء دور جزائر، مصر، السودان، الكويت، سلطنة عمان، وفلسطين. عمنا ولا كان المغرب مش الجزائر عمنا ولا كانت موريتانيا مش السودان عمنا ولا كانت السعودية مش الكويت. يعني كل اختتام فما ستة أقطار عربية تعمل اختتام فقط. وتونس تحتضن وعندها الموسيقى. يعني الحكاية سهلة برشا وأبعد من أنه تم إقصاء الموسيقيين وصاحب العرض رغم صاحب العرض تونسي.
3: أنا نتفهم شوية ما نجمش نتفهم معناه إذا كان صحفيين ولا جمع الدومين يحكيوا حكي ما نجمش نتفهم خاطر يلزمهم ومطالبين وأنهم باش يفهموا السياسة متاع هذا المهرجين والتسلسل بتاعه وتاريخه. ولكن نتفهم المواطن العادي اللي يقارن مثلا مهرجين كارتاج ولا حمامات ولا المهرجان العادي هذيك علاش احنا لازمنا ومن واجبنا وعنه مسيرش نفسروا لهم في كل مره. دونك سافر اليك وغني بالستة الاصوات العربيه والديناميكيه بكل ما تحمل يحمل كل صوت معناها من خلفيه ومن ثقافه ومن لهجه ومن كل شيء. اعطيني المخبر كيفاش كان والعمل كيفاش كان وكيفاش اخترت ونسقت
4: هو زاد في المنهجيه نتاع الاتحاد هو يقول لك راهو احنا حاجتنا بالانفتاح على الموروث العربي بصفه عامه او المكتبه العربيه الغنائيه بصفه عامه هو مخزون ثري وكبير جدا وواسع يعني صعب الالمام به. لكن الاختيارات كانت دقيقه عندها علاقه اما بالسفر الروحي الى الذات او بمفهوم الغناء أثناء السفر. اخترت الحقيقة أغاني عندهم صيلة بالتام واخترت زاد الأصوات لكل صوت. يعني اخترت شنو اللي باش يغني ومن بعد تم الاشتغال على الأغنية بيدها. بالنسبة لي شنو الأثر اللي مخليته في نفسيتي شنو اللحظة النفسية اللي ربما عبرت على لحظة وجودية معينة أو تفكير معين أو انزواء للذات معين. دونك حاولت أنه التوزيع الموسيقي يكون أو يواكب الفكر هذا وما يكونش ديكوراتيف يعني ما يكونش تزويقي يعني فقط توزيع موسيقي من أجل الأوركستراسيون تاع لوفر نو يولي عنده معنى للرانجمو معنى عام والسياق عام في الموضوع وفي البعد النفسي العام للسفر الى الذات.
3: داكور شو الفيل كوندكتور ما بين الاغاني الكل
4: مواطن السفر مثلا مهما خذتني المدن فيها الام والوطن ومامته لكن المشهديه هوني صعبه لان المشهديه نتاع جسد في الغربه في في في جغرافيا وفي في بني بني معناتها مبنى وفي شوارع وفي ازقه ما تشبهلوش يعني ولا فما الام والوطن يتحموا من بعضهم. دونك هوني مفهوم السفر والاغنيه دي عندها اثر معناتها عندها علاقه معايا كبيره برشا. مثلا يا مسافر وحدك لمحمد عبد الوهاب حاجه اخرى. ذكرى محمد وحياتي عندك وترجوه ان لا يسافر حاجه اخرى. يعني السفر سيكولوجيا وما يعني في العديد من الوضعيات. الوضعيات هذوما كانوا برشا طبعا خاطر الى ما لا نهايه لكن حصرت الوضعيات الحقيقه اللي عندهم تاثير معايا في تاريخي في
3: وحتى نسافر كما الاسم نتاع العرض بيدو معناها
4: سافر اليك وغني
3: فوالا وكل ما ومع كل محطه نقفوا فيها ولا ترانزيت نتعديو بيها باش نمسوا حاجه مختلفه.
4: والله وشوف انا من المره اللي فاتت عرجنا عليه الموضوع لكن هذا معناتها نحب نقوله بصراحه احنا نعملوا في موسيقى كاملة المنظومة الموسيقية كاملة المنظومة الموسيقية كاملة اليوم مبنية على كل ما هو ارتفيسيال ولي عنق الطبيعة لأن نعملوا احنا في موسيقى ماهيش موجودة في الطبيعة احنا ننظموا في أصوات ونألفوا في أصوات لتتآلف لنعتقد أنها الأجدى سمعيا ولأنها ربما تحملنا معنا في أدمغتنا تحملنا إلى مساحات أو تحملنا إلى فضاءات نفسية معينة، فنلقاو التكرار، تنظيم الوقت، الانضباط الوقتي، تنظيم الدرجات، تنظيم اهتزاز الأصوات، تنظيم المجاميع، كلها لي عنق الطبيعة حاجة مصطنعة. ومن بعد نبقاو نلوجوا على ذواتنا وعلى الطبيعة في المصطنع باش نحسوا اللي هو يشبه لنا ويشبه الطبيعة ويشبه نفسيتنا. الحقيقة الموسيقى الغالطة فيها برشة تأثير إيجابي على الإنسانية، الغالطة إيجابي؟ بالمفهوم هذا معنا بالغالطة إذا ما قارناها بالمسألة الطبيعية. إن شاء الله نفهم حدودها، وهي في الأخر بكل أنا بالنسبة لي المبدأ هذايا هو مبدأ نحسه أكثر واقعية وحقيقي ياسر، معناتها كما الشجرة، كما الريح، كما نجم نظم أصواتها، فهمت؟ أما في الأخر تبقى أثر متاعها هي. هو لو مش موجود الصوت نهائيا، لأنه مربوط بالبعد متاع الزمن اللي هو تكملة للبعد الثالث، لكس متاع الوقت اللي عنا واللي يتمتع به الجسد متاعنا بيولوجيا هي اللحظات التي لا تتكرر. يعني احنا ما عندناش قدرة باش نرجع الزمن إلى الوراء ولا نمشي البعد رابع أو خامس أو دونك احنا مرتبطين بالبعد هذا. معناها هو بالضبط الصوت والموسيقى مرتبطة بالترودي اللي عايشينه ومرتبطة بتتالي الزمن لا أكثر، ومش موجود يعني مش هواء الصوت. يعني الصوت هو مجرد دي بارتيكول في السفيريك في الهواء، دونك هو مش موجود حقيقة، هو موجود دماغ بشري يحلل هاك لي بارتيكول هذوكم باش يردوه موسيقى في دماغك.
3: دونك هي مش سميته مصطنع اصطناعي،
4: دونك هي مش حقيقية معناتها. هو الصوت أصلا مش هوش حقيقي إلا في أدمغتنا، يحتاج الدماغ بيولوجي كيما الإنسان باش يسمع أنه صوت لا أكثر ولا أقل.
3: عندك علاقة هكا كومبليكي، نجم نقوله أن غولاسيون كومبليكي مع الطبيعة في مختلف الأعمال متاعك، خاطر ما عرفش وانت تحكي رجعتني إيماجين تونام إيكوتي، تخيل روحك تسمع، واللي من خلال الموسيقى والأعمال هذيك كانت الطبيعة حاضرة بقوة والعناصر الطبيعية حاضرة بقوة، وتوا تقول لي عودت مرة أخرى أحكي لي على الطبيعة وأنك تصنع في أصوات ما هيش موجودة في الطبيعة، عادت أنت والطبيعة؟
4: لا مش حركة، لا هذا توصيف لحدود الأشياء في الأخير بكل، لأن حد ما ينجم يحط ما هي نهائية وحقيقة نهائية للموسيقى أو لغاياتها أو لتأثيرها، مفهوم جارف قوي كبير معناتها أوسع منا وظاهرة أوسع منا. يعني هي تتعدى الموسيقى أنها تكون الحاجات أنها تكون ديزوند أو دي فريكونس أو تتعدى هذا إلى مفاهيم ربما أخرى في أبعاد أخرى. إذن باش ما ننظروش برشا في الحكاية، أما النظرة للموسيقى هي بيدها إذا ما تتبدل، لأن ديما متمسك لحاجة مقدسة برشا الموسيقى.
3: كيف
4: حاجة
3: مقدسة برشا زيدة في كونتراست العناصر الأربعة، معناها كاين ما ليه فما غولاسيون كومبليكي مع الطبيعة.
4: شوف كونتراست إن شاء الله هو المشروع القادم. الأفداد يحكي على كل ما هو صراع ما بين العضوي والرقمي. يعني صراع بين فينومين ماتريكس لو تيوري اللي تعتقد أنها متحكمة في الكون فير مع تسطيح الإنسانية وأن الإنسانية تستلب من كل فوارقها وخصوصياتها لأنها تولي أرقام استهلاكية في الكون، وهذه ماتريكس وكل ما هو عضوي وطبيعي ومعاش وإنساني، الصراع بيناتهم كونتراست. إن شاء الله نحضروه العرض هذا
3: الوقت إيش إن شاء الله ذي بش يكون؟
4: إن شاء الله يكون في ديسمبر حاضر مع الأوركستر السيمفوني مع الكورال ومع دي سوليست، ويكون في إن شاء الله عملية بحثية يعني تكون تعجبكم، هي في الأخر محاولات راهي هذه هي كلها محاولات بحثية.
3: فما تراكمية نحس كمان، معناها مش كل حاجة واحدة، فما شوية تراكمية.
4: نحاول أنا واحد يتقدم في البحث، ولكن تبقى راهي ديما محاولات يعني وتجارب في إطارها زادة. لا تدعيش، ما تدعيش حتى شيء، معناها هي محاولات، هي بالضبط الحاجات اللي قاعدة تغلي في داخلي وكيفاش قاعد ننظم ونروض أنها تخرج بشكل فني نلقى فيها مع الآخر مشترك يعني.
3: وأمامتون فيها برشا تجديد،
4: نحاول
3: ديما
4: نحاول أن
3: نحاول بالحق لا تحاول أي. ولكن معني نحس أنه فما مجهود كبير من أجل أنه يكون فما تجديد، وهذا يحسب لك يا كريمة ليبي معنيها.
4: والله والله يشوف أما الواحد في الاخر باش يخرج ويعبر على ذاته. كل ما كان هو في العمل كل ما العمل كان يشبه له. لكن انا غير ميال للفازات نتاع انه نعمل العمل الارقى والاكبر والافخم. ديما الاعمال نتاعي، ومش على سبيل التواضع يعني، هي الحقيقه هي اعمال بحثيه تبقى في اطارها وفي تواضعها، هي محاولات ووجهه نظر اخرى مختلفه، نتمنى انها تتقبل مع وجهات النظر الاخرى يعني.
3: On a besoin de tout pour faire un monde. Donc نحبوا زيد الموسيقى هذه واللون هذا والعالم العوالم هذيا اللي اتخذنا ليهم. دونك عرفنا شنو هو جديد ان شاء الله، تو نرجعوا له باذن الله في وقت. وما نحب نستوفي معاك، ماش عندي برشا وقت فيه ما يخص سافر اليك وغني. فما الطابع السينمائي زيد كان حاضر بامتياز واعطى اضافه جميله للعرض ككل، الى اي مدى ربما ساهم في ربط المحتوى الموسيقي والغنائي متاع العرض مع الجانب السينمائي.
4: مع الجانب البصري هو باش يحيلنا للي ما تقالش في الأغنية أو ما تقالش في الكلمات أو ربما أنت ما انتبهتلوش.
3: تكملة
4: ماهيش
3: إلوستراسيون.
4: كما كيف نولي نجيب باش نفرغ لك قلبي يلزمني نخزر لك في عينيك، خاطر الخزرة باش تكمل ربما جملة وربما كلمة وربما حتى سكات بيناتنا. دونك معناتها الدقيق برشا،
3: خاطر برشا ناس تستعمل الصورة الجانب البصري بوغ إلوستري لغاني الموضوع. أنت مشيت للي لو نون دي اللي ما تقالش اللي ماهوش موجود. دونك عنصر اضافي بالنسبه ليك
4: اي خطر معناتها تنجم تكون الغنايه برشا ايقاعها فرح برشا، اما تنجم
3: تحمل حاجه اخرى،
4: تنجم تسمعها برشا دموع.
3: يما اغاني هكاك معناها تسمع للنسق وتسمع الموسيقى وتسمع تقول باش متعبش تهبط
4: تسمع. فما نودي جارف ربما يحاول انه يكمل المعنى بالنسبه للاخرين.
3: ختاما كريم الثليبي، شنو الرساله اذا كان باش نجموا نلخصوا في رساله واحده حبيت تقولها، معنى حبيت توصله من خلال الرحله والسفر هذايا للجمهور؟
4: الظاهره الموسيقيه بصفه عامه، ظاهره الموسيقيه ظاهره اوسع من انها تكون معزوفه او اغنيه او فريكونس يعجبنا وما يعجبناش. ظاهرة عندها قدوسية ولازمها برشا بحث وبرشا تفكير وبرشا اجتهاد باش الواحد يحترم روحه ويحترم الجمهور متاعه. وإحنا معنا نحاولوا نتعاملوا بجدية كبيرة مع الشيء هذا، والواحد ما يسمحش روحه يخرج إلا مستوى إن شاء الله به.
3: ان شاء الله في انتظار كونتراست. كريم الثليبي ميرسي بوكو، ديما نستمتع بالحوار معك.
4: شكرا.
3: يمكن كان باش نعمل بودكاست اول حلقه نعملها مع كريم الثليبي.
4: يعيشك، شرف لي.
3: عندك دعوه من تو.
4: شرف لي.
3: هو ماهوش في برنامج او نهار اللي باش نخمم نعمل بودكاست اول حلقه باش تكون ان شاء الله مع الفنان كريم الثليبي. شكرا
4: لك. يعيشك، شكرا لك.
3: يعيشك. فاصل وراجعين، خليكم معنا.
5: عسلامة.
4: نخرجوا
1: ديوان ترند، المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل حد من نص نهار الماضي ساعتين. كولتورا، فن، أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام، صوتكم
0: قيم الإنسان. الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين،
1: برشا مواضيع دينية ودنيوية، كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
2: ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان فام سبور غرام.
1: خليك قريب فيم وراجعين.
5: عسلمة، get ready with me. بون بلان. اول حاجة نجبدو التليفون من المكتوب ولا الساك.
6: باي ذا واي لازم تكون اوريدو.
5: نشريو فورفي انترنت على ابل ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بانكير. اند guess what،
7: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على ابل ماي اوريدو.
8: اوريدو طور عالمك.
1: ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1.

0: سالة نصري دونك باش نسمعوها بعد شوية أغنية جولد هذايا من أجمل مغنيات أصالة نصري ولو أنه كل أغاني أصالة ممتازين الحقيقة. وي عندنا خبير به يلزمنا باش نسبقوه باش نحكيو قال لك سوق الشغل منتعش والأمور هانية وكل شيء سافا غازي بالقيت
1: مرحبا وديما فما لكن يا عفيف ما هذيك المشكلة نتاع الحياة ديما فما لك.
0: يلا نمشيو مباشرة لفقرة ماركت بليس.
2: ماركت بليس
1: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعلن أن معدل التشغيل بلغ 72.1% في الربع الأول من 2026 هو معدل تاريخي مرتفع ما صارش قبل، لكن هناك تراجع في ديناميكية سوق الشغل وارتفاع نسبي في صعوبة دخول الشباب للسوق. هذه هي الحكاية اللي باش نحكيوها اليوم، ما بما معناها وخلينا نعطيو ترجمة بسيطة وتحليل صغير
0: فهمت شينا معناها رقم قياسي كيما هكا وصعوبة دخول الشباب. شكون اللي قاعد يخدم؟
1: اللي قاعد يخدم هي الشركات قاعدة تنتقي من بعضها في لي بروفيل اكسبيريمونتال اليوم باش انو تنجم تبعد على لي بروفيل 100% جونيور اللي هما الحقيقة اليوم عليهم برشا انتقادات تنبداو نحكيو فيهم بشوية بشوية. كيما تلقى ان بروفيل كون ابل ان توب جان معناها ان تالون موهبه كبيره جدا جايه من الجيل الجديد، كيما تلقى زاده انسان من الجيل الجديد والا طالب فريشمون ديبلومي اكستريميست في التصرف نتاعو، ما بين انه محترم جدا وقلت ما بين انه بخيل جدا جدا
0: وما بين كسول
1: وما بين من الجهه الاخرى انه لا يحترم الفيزيون والليدرشيب الموجوده في الشركه. وتن نشوفهم النقاط هذوما بالنقطه بالنقطه
0: برشا.
1: وريت الأسباب زادة أسباب واضحة وعقلانية زادة. أنا نحكيه على جيل عفيف عاش 100% على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى
0: اللي حكيت لنا عليه الأسبوع الفارط معناها وأنه فما زوز شخصيات وأنه الشخصية متاعه كيفاش تأثرت بالمحتويات واللي قاعد يستهلك فيه من مواقع التواصل الاجتماعي
1: اللي أثرت عليه وشكون اللي أثر عليه زادة كيف كيف وشكون العبيد اللي قاعد يسمع فيها ومشنو مالي بودكاست اللي قاعد يتفرج فيها ومشنو مالي ريز اللي قاعد يشوف فيها
0: شوف انا راهو
1: فما المرايا على الصباح
0: حلقه غازي بلا خلينا نحل قوس صغير مش حل قوس صغير راهو ساعات راهو الحشوم ماهيش بيا راني نشوف في عبيد نعرفهم ما همش اصدقاء مي بون معرفه وهما مؤثرين بمعنى عندهم برشا متابعين ولاو يعملوا في التنميه البشريه راهو ساعه لساعة تخرج تعطي نصيحه معنيها شنية النصيحة هذه متاع تشجيع على الكذب تشجيع على معنيها متاع حاجات ما تجيش كيفاش تو انت كي قررت باش تعمل كونتونو فيه فالور اجوتي زعما باش تعطي نصايح للعبيد راه مش اي عبد مؤهل باش يعطي نصايح راه النصايح تخدم عليها وفما مختصين وفما خبراء وفما عبيد دارسة علم نفسه وعلم اجتماع معناها حتى كي تحب تعمل تحرك الكونت نتاعك رد بالك على شختي معناها رد بالك ما بالحق معناها تو ذكرت واحدة جات قدامي اصلا عامله كونتينو تشجع الكذب
1: نفس ذكرت انفلونسور جديد طالع في الدومين كوربوريت هو في الانستغرام كي تدخل الريتش نتاع الريلز تلقى دي فيلتر تلقى ريلز نتاع لايف ستايل تلقى ريلز نتاع سبور تلقى ريلز نتاع الكوربوريت هذايا اكثر واحد طالع تو البيريود هذه في تونس في الريلز نتاع الكوربوريت هو الفاسون نتاعو سي سامباتيك وضحك معناه لكن على شنو يشجع على الكذب في السي في يقول لك اكذب قد ما تقدر
0: برا.
1: تحيل عليهم قد ما تقدر
0: وانت حضرت منه هذي
1: اكيد وتنزيدوا نحكيوا عليه وهو النتائج قاعدين نشوفوا فيها قدامنا كيفاش باش تكذب قدام دي بروفيسيونيل وكيفاش باش تكمل بالكذب نتاعك لمده اشهر مش حابين نحكيوا اليوم حابين نحكيوا على الفاج نتاع الانتدابات الجديده اللي موجوده عندنا الفاج دكتوبر تو اللي نحن موجودين فيها وعندنا فاج كبيره تستنى في 2027 ما بينات فان جانفيي فيفريي مارس اللي هما PFE والانضمام متاع البوبولاسيون جديدة للحياة المهنية ساعة أنا باش نتوجه للطالب اللي هو فريشمون ديبلومي وإلا يستنى في ديبلوم ولشهر الأخرين أول حاجة باش تحكي ركروتمون وإلا باش تخمم في ركروتمون خمم في الركروتور المشغل كيفاش نهار ويتعدى شنو المود نتاعو شنو يعمل شنو يحب يعرف وشنو المعلومة اللي يحب يسمعها
0: تو
1: سامبلومون نحكي لك شوية على المشغل المشغل وإلا الركروتور خليني نلبس الكاسكيت هذية راو يبدأ قاعد نهار كامل يسمع في نفس الديسكور من واحد لواحد نفس الحكاية لكن الأسامي تتغير. من اللي كان أسامة يحكي في الحكاية هذية أصبح منجي أصبحت مثلا عبير لكن نفس الموضوع يتعاود عند الناس الكل. دونك الحاجة الأولى كيلفو فيغ سي سو ديفيرونسي بارابور لزوتر ديسكور. قلناها برشا ونعاودوها كيفاش تبدأ الحكاية الأولانية بتعرف بروحك. تعرف بروحك عفيف راي حاجة بسيطة جدا المعلومات كلها كانت موجودة في السيفي. دونك عرف بروحك من أنت حقيقة
0: شخصيتك
1: بشنو مغروم شنو تحب تعمل في الحياة شنو مالي سكيلز نتاعك شنو مالي كومبيتنس.
0: مش هو يبدأ يستنى في الأسئلة متاع الركروتور ولا وحده يقوم يحكي.
1: هو السؤال الأولاني اللي بشي يسأله لك عرف بنفسك فمش ركروتور
0: وين عرف بنفسك
1: هذاك السؤال الفيصل. ريد السؤال هذاك سؤال ذكر ويحدد بإمكانية كبيرة دخولك من عدم دخولك. خلينا نبدأ متفقين راو المعلومات اللي عندك ولا المعرفة اللي عندك ماهيش كبيرة برشا وأبور كبير للشركة. بار كونتر لاتيتود والكومبورتمون والشخصية متاعك هذاك هو المطلوب اللي لوج عليه الركروتور في الفازة ذي كم تعال بريزنتي فو نتفهموا على حاجتين. الثقة الزايدة في النفس هذا يتعرف بها الجيل الجديد اللي هو الجيل اليوم اللي عمره ما بينات 20 و25 نموت ونعرف منين جيت أنا. الثقة الزائدة هذه في النفس
0: ولا حتى
1: وراهي ملاحظة وليت ملاحظة كبيرة برشا راهو يعمل شهر ستاج ومن بعد يبدأ يلمي اون كيستيون لي بروسيس متاع لونتربريز والخدمة اللي خدمتها عندها 15 و20 سنة
0: وينظر
1: ويبدل. مشكل فيش ماهوش واعي للديسكور متاعه ايروني الديسكور

0: Exactement. Et le respect de la supériorité hiérarchique. Le point est développé il va être encadré ou coaché ou managé par d'autres personnes.
1: لا يحترمون أحد
0: أكيد.
1: عنا مشكلة متاع احترام والمشكلة متاع الاحترام هذية موجودة حتى خارج النطاق المهني لأنه أحنا جيلي أنا على الأقل تربينا وأنه نحترمه اللي أكبر منا نحترمه المقامات نحترمه المشغل نحترمه عرفنا المباشر قبل ما نحترمه المول المول تربينا هكيكة نحترمه المعلم نحترمه الأستاذ تربينا على الاحترام باهي بعد بدأ بشوي بشوي هذا يتكسر بدأ بشوي بشوي يتنحى بدأ فورسيمون باش يخرجوا ما يحترموا حتى حد خاطر انا راه زاده راه الاحترام هو الفيصل معناها حتى في تعاملاتك مع عروفاتك في الخدمه قبل كل شيء قبل كل شيء معناه هذا للاسف غير موجود ولا نحترموا تجربه اللي قبلنا ولا خبره اللي قبلنا ولا لا لا لا, لا. انا نعرف كل شيء
0: انا ديما نقولها ونعاودها راه فما ان كومبو به في الشركه الخبره والخبير اللي باش يعطيك لا فالور اجوتي والفيفاسيتي نتاع لي جون الحركيه الطاقه الديناميكيه انه ينجم ملتي تاسك يقولك ينجم يعمل برشا تاشيت بسرعه و ميم طون يتعلم فيسع من عند شكون باش يتعلم من عند لو بروفيل اكسبيريمونتي باش انك تتعلم من عند زميل معاك ولا من عند ان سوبيريور هيرارشيك راهو زاد يلزم يكون عندك ان ديسكور نتاع بالله راهو علمني راني باش نتعلم مش باش نبيقك في الموضوع ونتناقشوا انا وياه ونخرجك انت غلط بعض الخبرات اللي عندك تتناقش معاه في كادر النقاش
1: صحيح يا اخي انا لليوم عندي 30 سنه في الاعلام ومازلت ناخذ من الناس وناخذ من اساتذتي وناخذ من الشباب اللي كل واحد شنو مختص في المجال نتاعه والنجم نتناقش انا وياك ومن بعد نسلم نجم نقول انا غلطه في في في رايي والفكره هذيك وناخذ من عند الناس كل لازم عندنا الفكره هذه انه واحد يبدا متحجر في افكاره وفي رايه وهذاك هو صحيح وهذاك هو وكهو ما تناقش معايا ما اون با ايفولوي هكا
0: Le point à mentionner, c'est qu'il faut l'ivre faire des recettes.

0: منفعة كيما فما شكون عمل لو ميكس ما بين الترفيه وما بين لي بودكاست اللي يحكيو لك على كيفاش نجم تتأقلم في الحياة المهنية، شنو هما الجمل اللي تنجم تقولهم. مثلا نعطي نصيحة انا اللي فريشمون ديبلومي، راهو لا كومبيتونس المطلوبة توا مثلا الولاء، انك بالحق عندك ولاء معين انفير اون انتيتي والا اون كوميونيتي معينه، هذه حاجه باهيه. عندك لا كومبيتونس دو ليكوت اكتيف، ولات اغلى ما فما في المارشي بروفيسيونيل. علاش؟ على خاطر الجيل الجديد ما ينجمش يسمع اكثر من درجين ربع ساعه. نمشي معاك اكثر علاش؟ في جره الريلز وسكرول اب وسكرول داون، سكرول اب وسكرول داون نقصوا في الكاباسيتي نتاع الكونسنتراسيون.
1: دونك اذا مثبت علميا،
0: علميا كل شيء علمي اللي نحكي فيه. دونك البحث، المعرفه، الاستاج، الدبلوماسيه والتعامل مع الشخصيات السامه زاده. راك انت داخل انفيرونمون بروفيسيونيل ماهيش الناس الكلها باهيه، باش تلقى ناس خايبه، ويلزم انا عندي فيك ثقه انك تعرف كيفاش تتعامل معاهم. مش كل عبد خايب باش يعرضك، باش تلقى روحك معاه اون كونفرونتاسيون، يقول لك انا ما نرشف على الحد، كلمتي ما نخليه. من انت؟ من انت؟ ارجوك فما دبلوماسيه، فما كيفاش نسالك الامور في العمل، فما كيفاش نطلع
1: تواضع. محليه التواضع. شو ديت التصرف هذا مثلا؟ انا ديتو ما نقبلوش حتى من شكون ماخذ تروا دكتوراه في اختصاصات مختلفه وعنده 20 كتاب، يبدا يتصرف بالتعجرف هذا، لا حش بيه ولا حش بعلمه، خليه عنده. اما يقول لك الانسان، خاطر فما البعض زي ده هكيره، فما ما شفتهم انا، فما اللي بعض هكا تصرف، وفما عبيد اخرين مراكم التجربه، مراكم الدراسات، الجانب الاكاديمي، الكتب، وتلقاه والا تلقاها معناها تواضع، يعمل كيف يرغبك في المجال متاعه، يحبك في شخصيته، يحبك فك المهنة هذيك، يحبك فك الدومين اللي قاعد يخدم فيه. دونك وانت تخرجت البارح معناها
0: كيما يقولوا ناس بكري، المليان ما يقربعش. هذاك هو الانسان اللي تلقى وراه برشا خبرات، برشا علم، تلقاه هادئ متواضع، وذا سكون بو تخادوير لا بوستور بروفيسيونيل. خلينا نختم لك رابيدمون، خلينا نحكيو شويه زاده على الفاليداسيون نتاع البيريود دي سيلولانيه. راهو الدخول ساهل، لكن الحفاظ على البلاصه نتاعك صعيبه. دو ان تو فا تيتر ايفالوي على لاسيدويتي نتاعك اللي هي الانضباط، tu vas être aussi évalué على الريسبي نتاعك والاحترام نتاعك انفير لي سوبيريور اي لي انفيريور في الهيرارشي. التواضع والثقه في النفس مع التثبت في المعلومات نتاعك، لي سورس نتاع المعلومات ولاو برشا من تشات جي بي تي وغيره وغيره وغيره وفيسبوك اللي نجم يغلطك. لاتيتود اهم من البيرفورمانس. وفما سكيل جديد قاعد يظهر اللي هو سكيل دو لوبسيرفاسيون، انك تشوف التيران، كي تشوف الناس اللي دايرين بيك. اسكو لونتربريز اللي اون ايفولوسيون، قاعده طالعه، نجم عندي طلبات هابطه لونتربريز، يلزمني نسكت البيريود هذايا،
1: نتأقلم
0: بالقدا. سكون ابيل زاد كيف لاجيليتي، هذوما كلهم عندهم دي تيرم تكنيك، هذوما كلهم راهو اتيدي سيانتيفيكمون. دونك ردوا بالكم شباب، وما تلصقوش فينا بالله هالتصوير هذايا نتاع العجلفه واللاغوغونس والثقه الزايده في النفس.
1: أغزلي فما زيدة شباب يعمل 66 كيف كيف
0: موجود
1: موجود الحمد لله.
0: شكرا والله شهادة، شكرا
1: والله. تعمل كيف تعرف غازي رأي فيك ذي، وذيك علاش مصرة وأنه كل عام تبدأ موجود معايا، على خاطر فما فالور أجوتي قاعد تعطينا فيها في البرنامج بمخ الشباب وبطريقة الشباب، ولكن برشا رسانة وبرشا عمل وبرشا بحث، وهذا رائع فيك الحقيقة.
0: بالله خليني نختم في 10 ثواني. الحقيقة رأي الفرص موجودة، بالله اللي قاعد يسمع فيها وقاعد الجالير في الليزيتود متاعه، والله رأي الفرص موجودة يا عفيف. غير شوية ذكاء اجتماعي، غير شوية انتليجنس ايموسيونيل، شوية تواضع وهدوء، افيك اون بوستور بروفيسيونيل باهية، راهو سافا يغيفي
1: ان شاء الله ربي يحلها في وجه الجميع. ميرسي بوكو غازي بلقيد، كان معنا في ماركت بليس. ماركت بليس باش نمشي للحديث عن حضور تونسي في أسبوع الموضة في باريس. حضور كان ممتاز بعد سلسلة من المشاركات الناجحة في عدد من أبرز المحافل الدولية للموضة والتألق في محطات متعددة بالولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وغيرها من العواصم والمنصات العالمية. تواصل مصممة الأزياء التونسية الأمريكية أميمة عباس مسيرتها الدولية من خلال مشاركتها في الفاشن ويك في باريس. المشاركة هذه جات

0: لجانب نخبة من أبرز الأسماء والمسمين والعلامات العالمية في عالم الموضة. حضور أميمة عباس ضمن المشهد الدولي لصناعة الأزياء ما ينجم يكون كان شرف لينا لجانبها التونسي. بطبيعة فرحانة برشا وأنه معانا مباشرة عبر الهاتف مصممة الأزياء أميمة عباس. أهلا وسهلا. ألو ألو، تسمع فينا أميمة؟
1: نسمع فيك أميمة.
0: مرحبا، نورتنا. أميمة، أحكي لي شنو أحساسك، شنو شعورك وانت موجودة في الفاشن ويك في باريس إلى جانب كبار المصممين، إلى جانب العلامات العالمية الكبيرة، وأحنا أميمة وانا نحكي معاك قاعدين نشوفوا في بعض الصور ونشوفوا في إكستري من عرض الأزياء الرائع اللي قمت به البارح.
1: يعيشك والله، أحس كبير برشا معناتها بالنسبة لي. هذه حاجة مش جديدة عليا، اللي أنا نقف مع مصممين كبار وماركات عالمية كبيرة. المرة هذه حسيت بسونساسيون ديفيرونت، سيرتو وقت شفت فما شوية حضور مغاربي كان وقت احتجت معناتها مع الديفيلي وتسمع الزغلوطر. فكرت معناتها الحاجة اللي ما تسمحيش وما تشوفيش حتى
0: تزغريتها في الفاشن ويك، معني تزغريتها في فاشن ويك في باريس. ممتاز ممتاز. بيه الكوليكسيون الجديدة هذية اللي شاركت بها، شنو اللي يميزها من حيث التصاميم، الألوان، الأقمشة اللي استعملتهم مقارنة بأعمالك السابقة؟
1: الكوليكسيون هذي بالحق معناتها كان تقريبا برشا لقلبي، وانا حبيت نعمل حاجة معناتها هكا to create something very feminine and elegant and sophisticated في نفس الوقت. باش يكون الحضور في الرنوي في برشا موفمنت، واستعملت برشا معناتها لي تيسير لكزري معناتها لكزري فابركس، عملت ركاز على الامبروزري الكريستال، وفي نفس الوقت حاولت نحط الايدنتيتي معناتها نتاعنا الايدنتيتي التونسية. حبيت ديما نحط هكا اللمسة والتوش نتاعنا في الوقت تغزر انت بالكوليكسيون ديما تحس فما توش تونسية عندنا.
0: اللمسة التونسية كيفاش حطتها أميمة؟ بصراحة avec beaucoup de classe beaucoup de classe، لأنه أحيانا يقول لك أنا حطيت لمسة تونسية، يعني أنا نقول أنا كان ما حطوهاش خير، أما أنت كيفاش دخلت الروح متاع تونس في تصاميم بالكاليتي هذه وبالإبداع هذا في خليني نقول منافسة عالمية متاع موضة، سي اكستراوردينير.
1: عايزك خاطر انا ديما نقول انا تونسية، وديما نحب معناتها نخلي الايدنتيتي نتاعي حاجة بارتي مني معناتها مني انا ومن الكوليكسيون نتاعي ومن الكرياسيون نتاعي. معناتها جو سوي تري فيير دو ميزوريجين، وانا وين نمشي اي بلاد نمشيلها اي ديفيلي اي مناسبة اي حاجة ديما نقدم روحي اللي انا تونسية ونفتخر بالحاجة هذا بالباتريمون نتاعنا بكل شيء
0: بالانتماء نتاعك لبلادك وانك تمثل زيدا دربو تونس. بيان سور
1: بيان سور بيان سور، حتى انا معناتها وقت امس معناتها نشكر برشا السفارة التونسية معناتها بالحق استقبلوني عندهم في نشكر برشا القنصل معناتها هوني
0: يعطيهم الصحة
1: استقبلني معناتها استقبال ياسر محلاه يعطيهم الصحة في السفاره معناتها.
0: ممتاز. بيه وميمه نشكر انا زاده كيف كيف السفاره اللي استقبلوك، ونشكر كل سفير يعطي حق اي مبدع تونسي واي كفاءه تونسيه ويعطيه كارو وهو البرة، لانه انا نشوف برشا سفارات كيفاش يبداو يثمنوا في ولاد بلادهم حتى تلقاه يبدا عامل حاجه بسيطه، ونبدا نقول علاش احنا ما نعملوش هكا. فكي نلقى سفاره نتاع تونس عملت حركه كما هذه ما نجم كان نشكرها. اقعدوا معايا اميمه، عندي بوب باش نخرج نعديها ونرجع لك. اقعدوا معايا ما تعلقش،
2: خليك قريب. بوب وراجعين.
3: عسلامة، get ready with me. بون بلان. اول حاجه نجبدو التليفون المكتوب ولا الساك،
4: باي ذا واي لازم تكون اوريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على ابلي ماي اوريدو، نخلصو بالكارت بنكير، اند guess what،
5: اوريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على ابلي ماي اوريدو.
6: اوريدو، طور عالمك.
2: ديوان FM صوتكم في جيبس على 99.1.

0: ويكند على كيف.
1: مكملين معاكم، مكملين مع حوارنا مع مصممة الأزياء التونسية العالمية، خليني نقول أميمة عباس، اللي كانت حاضرة البارح بعرض أزياء رائع جدا في الفاشن ويك في باريس. وهوني نحب نسألك أميمة، حكينا على الحضور التونسي والهوية التونسية في الكوليكسيون تاعك إلى توش تونسيين اللي موجودة، كيفاش استقبل الجمهور والنقاد هذا الجانب الحاضر، اللمسة التونسية الحاضرة في تصاميمك؟
2: الحاجة اللي تفرحني اللي الناس معتها اللي تبعني وديما تشوفني ديما يسألوني معتها على شنية هذه الحاجة السبيسيال معتها اللي موجودة في الكوليكسيون تاعك اللي هي البراند معناتها التونسية، عرفت معناتها بالحق الناس الكل البارح عجبهم برشا، عجبتهم برشا كثيرة يرسلوا معناتها حتى في عملوا لي معناتها عمل ديزانترفيو معناتها بعد الديفيلي والناس الكل تسأل معناتها على تحكي كان على اللمسة التونسية كما نقوله احنا.
1: ممتاز ممتاز. أميمة، الانطلاقة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية مرورا بإيطاليا وصولا إلى فرنسا وعديد العواصم الأوروبية. هالتنوع الجغرافي والثقافي هذية قديش أثر على نظرتك ومفهومك للموضة وعلى خطك أنت التصميمي؟
2: هي بصراحة كل معناتها every place has her own charm، معناتها كل بلاد عندها الشارم نتاعها، دونك بالنسبة لي كل بلاد مشيت لها علمتني وفتحت لي معناتها كيما نقولوا I got inspired معناتها منها،
1: استلهمت منها
2: أي معناتها، وكل بلاصه نمشي لها تاثر فيا معناتها من ناحيه الكرافتمانشيب والكواليتي والاتنشن اللي نولي نستعملها مره اخرى في الكرياسيون تاعي.
1: تري
2: انا باريس بصراحه عندها انرجي وعندها
1: اكيد عاصمه الموضه بامتياز. اكيد اكيد. أميمة، ان شاء الله تجي بحذينا، انا نحب نقابلك تجي بحذينا لهنا، كي تجي لتونس بحذينا في الاستوديو في ديوانا فيم، وناخذوا وقتنا ونزيدوا نتعرفوا عليك اكثر ونعرفوك اكثر للجمهور التونسي والتوانسه. اخر سؤال باش نختم به معاك، اليوم مش سهل وانه واحد يكون موجود في العروض العالميه، مش سهل وانه يكون سوغ لي بوديوم مع الاسماء الكبيره، انت تبارك الله اكثر من مره، ماهيش المره الاولى وأكيد إن شاء الله ما هيش باش تكون المرة الأخرى. هالمسيرة هذية شنو هو أبرز التحديات، شنو هو أبرز الصعوبات اللي تعرضت لها كي تغزر هكا شوية الفترة اللي فاتت والأعوام اللي تعديت بها وتقول تجوزتها كمان، معناها سيتي ديفيسيل ما تجوزتها، شنو هو أصعب حاجة؟
2: هو أكيد معناها it wasn't easy at all، معناها كيف نقوله ما كانش سهل بالكل، معناها تشالنج هذا أني انك تبني اسمك وتثبت روحك معناتها في الاندستري نتاع الفاجن سيرتو الكومبيتيشن معناتها برشا موجوده، فهمتني؟ انا بالنسبه لي اللي معناتها الحاجه اللي نحب نقولها اللي انا معناتها ما شاء الله الديزاينر التوينسا اللي قبلي كيما
1: عزدين عليا باكزومبل، وي
2: معناتها هو ليجوند معناتها كبير، معناتها هو اللي حل الافلام
1: بالضبط
2: للتوينسا الكل، معناتها هنا كي نمشي توا ونقول من تونس معناتها ديجا الناس الكل تقول لك عز الدين عليا،
1: وي
2: ما تقدرش تروح ديسكريت انت معناتها شكوني تونس ولا وين تونس،
1: صحيح
2: هو حل لنا الافلام
1: الناس الكل. صحيح. ان شاء الله بعد سنوات زيدة كيف كيف اسم أميمة يزيد يكبر اكثر واكثر، أميمة عباس، وتولي اون ريفيرونس زيدة بوركوا با، لانه قاعدين نشوفوا في برشا تاني في الخطوات نتاعك وبرشا خدمه بوكو جو بوكو دو كلاس. ميرسي بوكو أميمة عباس، خليلك ان ديرني مو.
2: يعيشك ميرسي بوكو ونشكرك معك برشا وديما نقول انا راني جيتي فريير اللي انا تونسيه وننتمي لتونس ونقعد ديما بين تونس
1: اكيد اكيد
2: وان شاء الله تشوفوني ديما معك في حاجات
1: يا رب
2: الاخير ونقول لك انا جايه هذي نتاع فرنسا معك حلت لي برشا أفريق وبرشا مشاركات جديدة إن شاء الله تسمعوا بها في المستقبل
1: إن شاء الله بمزيد من النجاحات. مصممة الأزياء التونسية أميمة عباس ومزيد من التألق ونشوفوك في تظاهرات دولية وعالمية في الموضة في كل أنحاء العالم يا رب وتمثل تونس أحسن تمثيل بكلمسة التونسية وكتوش التونسية اللي موجودة. مش سهل أنك تكون موجود راهو في فاشن ويك وتعرض كما الديفيلي اللي عملته البارح حاجة روعة معناها تنجموا تزيدوا تدخلوا احنا عدينا ديز اكستريم تنجموا تزيدوا تدخلوا على الانستغرام متاحة أميمة عباس وتلقاو كل شيء. فوالا ميرسي بوكو اللي تبعتونا. شكرا فاروق السويسي كان معانا في الاخراج وإيمان الشيبي كانت معانا في الاخراج الرقمي. تحية كبيرة ليها على مستوى الاعداد وحيدة قادر. بعد شوية باش يجيكم سيف الدين الكوكي وعبير باش يعطيكم ويقدموا لكم برنامج البرهين واكيد فما مواضيع ممتازه كيما حلقه البارح كانت رائعه جدا. شكرا غازي
3: نورتني
1: قاعد بحذايا في الاستوديو. ميرسي اللي تبعتونا الناس كل سامحوني اليوم ما سلمتش عليكم متابعينا الاوفياء علشان يوتيوب ديوانا فم لايف ونعطيكم موعد ان شاء الله الاسبوع القادم. ما تنساوش بتبيع بعد البرهين الموعد يكون مع برنامج ديوان ترانت و ربيب متابعة طيبة لكل برامج ديوان اف ام. باي باي.
0: بنة الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
4: قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين
5: برشا مواضيع دينية ودنيوية كل سبت وحد في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي من 11 حتى نص النهار على ديوان فام.
6: ديوان ترند المجازين اللي تسمع وتخليك ديما إين وبرانشي كل أحد من نص النهار الماضي ساعتين كولتور فن أخبار وديزاستوس مع ربيب الفرجاني. ديوان فام صوتكم. ديوان فام صوتكم في جيبس على 99.1

وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مشاهدي الحديث 10 ديوان FM عسلمة. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية يتلقى إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22 ألف مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الإحصائية المتحصلة عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة 25.15% مقارنة بسنة 2025. وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر 2026 ونشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان، وذلك بداية من يوم 4 ديسمبر القادم والأيام الموالية بكلية طب الأسنان بالمنستير. وتتوزع المراكز المفتوحة للتناظر على 45 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان لفائدة وزارة الصحة، وتفتح المناظرة أيضا لانتداب 10 مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطنية. وزير الشؤون الدينية أحمد البوهالي يستقبل سفير المملكة العربية السعودية بتونس، ويبحث تنظيم مواسم الحج والعمرة ورقمنة الخدمات وسرعة تنفيذها بما يضمن الأمن والطمأنينة لقاصدي بيت الله الحرام وتسهيل أداء المناسك. والسفير السعودي يؤكد من جانبه عزمه على العمل من أجل مزيد ترسيخ العلاقات بين البلدين وتسهيل التنسيق مع بقية السلطات في المملكة فيما يخص تنظيم الحج والعمرة والعديد من المشاريع الأخرى، ومن ضمنها مواصلة تنفيذ برامج ترميم بعض المعالم الدينية الأثرية الكبرى. إلى الشأن الدولي، وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس يعلن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة بالتزامن مع ذكرى أحداث 7 أكتوبر 2023. وأوضح كاتس أن الإغلاق المفروض على الضفة الغربية سيكون شاملا بناء على توصيات جيش الاحتلال والتقديرات الأمنية. إيران تؤكد انخراطها في المفاوضات عبر الوسطاء، وربطت فتح مضيق هرمز بتحقيق الشروط السبع الواردة في مذكرة التفاهم مع واشنطن.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.

0: انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
1: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي عليه في كل وقت وحين، صلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. البرهان لقاء آخر بفضل الله تعالى على إذاعة الديوان. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا علشان يوتيوب متاعنا، تحية لندو في الإخراج وإيمان في الإخراج الرقمي، وأيضا تحية لعبير في الإعداد. بعد شوية تنطلق سفينة البرهان بإذن الله.
0: البرهان،
1: يلا بسم الله، من هنا حتكشيل نص نهار بإذن الله تعالى. كما قلت، حلقة جديدة أخرى تتجدد بإذن الله تعالى، كما كل نهار سبت وحد من 11 حتكشيل نص نهار. من خلالها نحاولوا نفيدوكم ونحاولوا أن نوصلوا لكم بمعلومات، ونحاولوا قدر المستطاع أن نكون سببا في إصلاح الدنيا والآخرة. اللهم أمير عبير. صباح الورد والياسمين.
2: صباح الخيرات، صباح الأنوار والمسرات، صباحكم وردي مزهر بكل أمل، بكل يقين، بكل ثبات. إن شاء الله نهاية أسبوع لطيفة خفيفة على سادة المستمعين وين ما كانوا اللي يتابعوا فينا ويتابعوا في برنامج البرهان على أثير الديوان.
1: اللهم آمين يا رب العالمين. لقاء البارح كان دسم جدا، تفاعلات كبيرة برشا، وذلك عايش نحبك وانتي في الأعداد. تخمنا فهل يعني الفكرة هذه أن يكون فما مجموعة دائما وأبدا من المختصين، ونأخذ موضوع ونحاول نقف على زواياه من مجالات مختلفة. إن شاء الله ربي يستخدمنا ولا يستبدلنا. سمعتك قلت صباحكم وردي وانت لابسة بالوردي، وما فهمت شنية الحكاية يا خيش. فما ندو اليوم حتى ندو هكا شوية في الوردي
2: مزهر. أيوة. مشكلة اليوم.

0: الحكاية ترى؟
1: الحكاية مش كان اليوم، الحكاية في أكتوبر وأحنا نحكيه على أكتوبر الوردي. الحملة العالمية لأكتوبر الوردي اللي تعنى بالتقصي المبكر لسرطان الثدي، حلقتنا اليوم بش تكون تحت شعار التقصي المبكر أمان واطمئنان مع ضيفة مميزة جدا. نقدم لنا ضيفة ولا تقدمها انت؟
0: والله انا بيدي استغربت شوية على خاطر الضيفة اللي باش تكون بحذانا اليوم هي ضيفة عزيزة وغالية نعرفها منذ السنوات، اليوم في ظرف قصير جدا يكاد يكون اقل من 24 ساعة وليت اصحاب وحباب وتشكر لي في الضيفة ما شاء الله.
1: ضيفة مميزة واستثنائية بطرح لطيف رقيق رغم ما يبدو من صعوبة الموضوع، ولكن صدقوني باش تسمعوا الموضوع من زاوية اخرى باش تحبوه اليوم.
0: ضيفتنا باش تكون الدكتورة هالة سعيد الاخصائية في التصوير الطبي والكشف بالصدية، ومن بعد نزيد نتعرف عليها اكثر. ولكن انت اليوم جيت بالروز ولابسة سيجل روز وندو لابسة بالروز، ياخي شفما
1: باش نحكيه على أكتوبر الوردي
0: اللي هو في نبض الواقع.
1: يلا
0: ترى نبض الواقع.
1: باش نحكي على أكتوبر الوردي من الناحية التاريخية على بداياته. بداية سنة 1985 شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي. الحكاية بدأت مع بيتي فورد مرت الرئيس الأمريكي الأسبق التي أصيبت بسرطان الثدي، ومن بعد مع شركة طبية انضمت لحملات توعوية وانطلقت من خلال تجربتها في النجاة من هذا المرض للحديث عن المرض. مع بداية التسعينات كان فما تشارلوت هالي عانيت هي زيدة وعائلتها الموسعة الكبيرة من المرض هذية، فبدأت بتوزيع الشرائط بلون خوخي باش على الناس للمطالبة بزيادة الدعم في ميزانية الوقاية من هذه الأمراض. بالموازاة سمعت بها مجلة ورئيس التحرير المجلة وتواصلت معها مجلة سيلف، تواصلت معها ألكساندرا باني وحاولت أنه تستميل جهودها أو هذا الحراك المجتمعي باش يتم تأويله من الشركات والجمعيات، لكن رفضت ذلك. فقعد لون الشريط خوخي إلى حدود سنة 1992. من بعد تبنيت الحملة هذه مجموعة من شركات التجميل بدون ذكر أسماء الشركات، هذه هي شركات عالمية، وتم تجميع أو تم توحيد المجهودات. فلقينا نشطاء، لقينا حملات عالمية، ولقينا شركات كبرى تجميلية وجمعيات تمول وتعاون في نشر الوعي. سنة 92 الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية تعتمد أكتوبر كشهر للتوعية من أجل التقصي المبكر لسرطان الثدي، ومن هنا بدأ النشاط وانتشر، ومن هنا خذ البعد العالمي، تحول من رمز صغير إلى لغة تخاطب عالمية. لهنا نحكي على آلية اتصالية كبيرة، لهنا يجي دور الإعلام اللي خرج بالحدث من إطاره الضيق المجتمعي في أمريكا لمجموعة من النساء أو الشخصيات أو العائلات اللي عانيت من المرض هذي واللي حاولت تتجاوز المرض هذي، إلى حدث عالمي يقوم على هامشه كل سنة في شهر أكتوبر من واحد إلى نهاية إلى موفى الشهر. عديد الحملات التحسيسية التوعوية، الأنشطة اللي نشوفوها أحيانا تخرج حتى إلى الشوارع في أقرب ما يكون إلى الناس، تحاول أنها تقطع مع الصورة النمطية لهذا المرض الذي يساوي عند الناس في عقليتهم في استبطانهم في خلفيتهم مرض السرطان يساوي الموت. لا، له مرض السرطان، وبحضور المختصة الدكتورة هالة اليوم معنا تحكي لنا على أكثر تفاصيل بأكثر دقة من جانب اختصاصها. فالإعلام حول الفكرة من مرض يساوي موت إلى تقصي مبكر يساوي النجاة يساوي إمكانية التغلب على هذا المرض. ما عادش فما وصم، ما عادش فما فما خوف، ما عادش فما انحسار أو تردد، بالعكس ولات فما مواجهة وبرشة نشطاء من المجتمع المدني، مش كان النساء الناجيات من هذا المرض، برشة نشطاء يدعموا الحملة هذه برمز بسيط، أنه نلبسوا وردي في أكتوبر، أنه نلبسوا شعار.
0: لا والجميل أن ريتك جيت بالكهرباء الروز متاعك اليوم، معناتها حاجة وستيلو روز
1: هو ستيلو غوز قدرنا عليه، كهرباء الغوز إن شاء الله.
0: لا مش كهربتك اللي قدام
1: الديوان. لا ما هيش كهرباء
0: الغوز. نفهم من خلال التظاهرة هذه أو أكتوبر روز أنه دور الطبيب لا يقتصر على العلاج، على عكس ما يظن الكثير منا. صحيح. الدور الربحي، فما دور إنساني كبير ياسر. صحيح. فالطبيب يبحث بالأساس على الوقاية قبل العلاج، والوقاية ربما اللي تخلي الطبيب ربما نتفداو العديد من الأمراض ونتفداو العديد من الحالات. بعد شوية باش نزيدوا، انت خديتها من نبذة تاريخية ووردية بامتياز والكلك هكا في الروز، بعد شوية باش نشوفوا النبذة العلمية مع الدكتورة هالة سعيد مع ضيفنا بإذن الله.
2: البرهان، خليك قريب. فيم وراجعين.
3: عسلمة، get ready with me. بون بلان. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: باي ذا واي لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي إنترنت على أبلي ماي أريدو، نخلصو بالكارت بنكار. And guess what؟
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي إنترنت كل ما تخلص بالكارت بنكار على أبلي ماي أريدو.
6: أريدو، طور عالمك.
2: زهوان القيروان بيجا وسليانة على 103.2،
7: على 103.2
2: ديوان فام. انتم تسمعوا في برنامج البرهان مع سيف الدين الكوكي.
0: اليوم بإذن الله تعالى نواصل معكم الساعة حتى كشي النص نهار، واليوم حلقة استثنائية على اعتبار أنه نحن في أكتوبر روز كما بينته عبير، هذا الشهر الخاص بالتقصي المبكر لسرطان الثدي. إن شاء الله ربي يحفظنا وإياكم، وإن شاء الله ربي يشفي كل مريض، اللهم أمين. ذاك علاش نحن مستحقين بعد النبذة التاريخية إلى من ينور طريقنا وزيد يحكينا على هذه التظاهرة وهذا الشهر وهذا المرض وهذا التقصي من وجهة نظر علمية. إذاك علاش عنا فقرة ضيفنا بإذن الله.
2: ضيفنا
0: الدكتورة هالة سعيد الأخصائية في التصوير الطبي والكشف بالصدى. مرحبا بك وصباح الورد والياسمين دكتورة.
8: صباح الفل والياسمين، وشكرا جزيلا على الاستضافة، فرحانة برشا بوجودي معكم.
0: ربي يبارك فيك، نحن أسعد وفرحانين برشا، وإن شاء الله نحقوا الإفادة ونفيدوا الناس اللي يسمعوا فينا، خاصة أنه الكثير من العوام، خلينا نقول الناس العاديين، ما عندهمش فكرة كبيرة ياسر على أكتوبر روز، ما عندهمش فكرة على شنو ينجموا يعملوا في هالفترة هذه. نذكروهم لأنه الإنسان في خضم الحياة والمشاغل وكذا ربما ينسى، خاصة المرأة اللي ما لا هي بصغارها ولا هي بالدار ولا هي العديد من الأمور تنسى روحها. فنحن حبينا من قبيل ذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، حبينا نذكروهم بمعنتها حاجة مهمة جدا، وربما خليني نقول مرض انتشر في تونس وانتشر في العالم لعديد من الأسباب ربما أنت تقولهم لنا بعد، ولكن خلينا نحكيه على أكتوبر الوردي هذا والتقصي المبكر لسرطان الثدي. أهمية الفحص الذاتي للثدي دكتورة؟
8: أول حاجة كما قلت شيخنا، الأكتوبر الوردي هي فرصة لتوعية النساء، ما تقفش في أكتوبر، هي يزمها تكون السنة على طول العام، يزم المرأة تتفقد روحها وتعمل الفحص الذاتي. وتوا في شهر أكتوبر فرصة، خاطر فما برشا حملات توعوية، فما برشا دي كارافان دو سانتي يخرجوا حتى للجنوب، معنا يمشينا حتى للرميدة، نخلطوا حتى المناطق بعيدة، باش وقت تلقى بحذيها حملة تحسيسية ولا تلقى فرصة في المستشفى شفيت ولا في العيادات، باش يمشيو يعاديو ويتقاسيو هالمرض هذايا. دونك الحاجه الاولى اللي سالت عليها هي شنو دور المراه وحدها في الدار. دونك المراه وحدها في الدار مش حتى المرأة، حتى البنات الصغار ملي يبلغوا، ملي يبلغوا خاصة بعد 18 سنة لازم يقوموا بالفحص متاع الثدي متاعهم وحدهم، وما على الأقل مريرة في الشهر بعد ما يخرجوا من يمشيوا للحمام ولا بعد ما يعملوا الدوش في الدار، دو بريفيرونس تصير الحكاية هذه قدام المرية باش تنجم تفحص على عينها برشا حاجات. أول حاجة الشكل متاع الثدي متاعها تستنس به باش لا يقدر كان تبدل الحجم، اكبر، ظهرت عليه حمورية، ظهرت عليه أي لون مغاير تمشي تعدي. ثاني حاجة بالتلمس، نتلمسوا الثدي متاعنا اليمين وبعد اليسار، نقولوا كادران بار كادران، يعني ندعملوا الدورة متاع الثدي الكل من الفوق اليمين يسار بين بلاصة البلاصة باش نستنسوا بالتضاريس متاع الثدي متاعنا. علاش؟ كل مرأة عندها تضاريس مغايرة، وساعات حاجة تحسها كيني موجودة فما كعبورة وهي اللي تبع التضاريس العادية، تبدأ مستنسة بالحجم وبالشكل متاع الثدي متاعها تفيق بالتغيرات. دونك تسنس روحها من العمر البلوغ ومن 18 سنة ولا حتى قبل باش تعمل التفحص هذي. والحاجة الأخرى اللي ما يزمش ننسيها هو الإبط، اللي هو ضبوط الإبط زيادة تبع الإكزامان متاع الثدي متاعنا. يزم المرأة تتحسس المنطقة هذيك باش كان طلعت حاجة فيها كيف كيف تمشي تعدي عند الطبيب متاعها باش يوجهها، مش معناها تطلع كعبورة في الضبوط باش نتفاجعوا ليه، في مكثر الحالات باش تكون حاجة حميدة ولطيفة كما مثلا بالضبط كما الوسيسات اللي يطلعوا في الجريج وقت اللي نمرضوا نقرب وينجموا يطلعوا في الضبوط كيف تتحرق وهي طيب مثلا ولا حاجة في يدها، دونك تنجم تكون مناعة عادية. لكن المرأة ما تنجمش تعرف، هي لازم تمشي للطبيب متاعها كسوسوا طب العام ولا طب الاختصاص اللي هو بالفحص ينجم يقول لها كان هذيك حاجة عادية وإلا كان تستحق فحوصات أخرى وتصاور وكل شيء وقتها يوجهها للطبيب التصوير.
0: هو دكتورة شوف شنبدأ واضحين، هو وأكثر الأطباء اللي حذروا معنا في برنامج البرهان التونسي عموما ما عندوش فكرة الوقاية، وبالنسبة اللي هو ما يمشي للدنتيست إلا ما توجع زرسته، وبالنسبة للحادثة أو الحالة اللي نحكيه فيها تاو أو الموضوع متاعنا اليوم يقول لك هستريس اللي مش نعمله أنا الروحي كل صباح أو كل فترة أو كل أسبوع أو كل شهر ندخل تحت السقف متاع الشك وكذا ونسيبها على ربي وتفائلوا خيرا تجدوه، وعلاش أنا نستفايل الروح؟ هذا كلام قاعد يتقال،
8: عندك ألف ألف حق. قديش من امرأة ندخل باش نصورها على ثدي متاعها قاعد تبكي وهي ما عندها شيء على خطر الخوف متاع النتيجة؟ هو إيش نقول لك؟ يقول قايل
0: هذو مش نقولوا لهم
8: علاش احنا منيش نتقصاو في اورام اخرين، علاش الثدي بالذات واخذ هالمكانه هذه؟ على خاطر الثدي بالاليات الحديثه الحمد لله اللي دخلت لتونس وباللي مويا اللي عندنا تو موجوده اللي هي اقوى تقنيات موجوده في العالم موجوده في تونس، النجم نتقصاو السرطان حتى عامين قبل ما يظهر. معناه النجم نوصلوا نفيقوا به في الثدي بالذات حتى عامين قبل ما يظهر، يعني في حالة اللي ماذا بيه يتحول ما مزيل. وإحنا هذيك هو الهدف متاع الحملة متاعنا، الهدف إنه نفيقوا به قبل ما يتحول إلى ورم أصلا، يعني نتشكوا ونقوموا بالعينة ونقولوا باللازم باش نناحيوه قبل ما يتحول، قبل ما نوصلوا للإتاب متاع ورم، خاطر ساعات الإتاب هذيك تنجم تقعد سنتين فما أكثر. دونك إحنا ماذا بينا نفيقوا به قبل ما يولي كتلة كبيرة وقبل ما يتسرم في الجسم. وهذيك علاش سرطان الثدي ما عادش هيك الغولة متاع قبل، هو مرض في مكثر الحالات يبرأ بعد 5 سنين. قديش من مرأة نعنقوا بعضنا ونبوسوا بعضنا ونباركوا لبعضنا بالشفاء الحمد لله، وهو ورم يتسمى ما عادش نخافوا منه بكل، خاطر في مغلب الحالات وخاصة كان فقنا به في حالة بدائية في دورات التقصي هذوما ولا في المرأة تمشي تعمل الكنترول متاحة بيطلبه لا في قولة، أنا نقول الحمد لله يا ربي هذه نعمة باش تكون ولادة جديدة للمرأة حاجة باش تبرأ.
0: الخط الفاصل ما بين التقصي الذاتي وما بين أني أنا نمشي للطبيب أو ولا نمشي نعمل راديو وين قلنا نحن وانت عطيتنا بعض الآليات المحدة تقريبا يعني باش كيف شنو تعمل المرأة من حين لآخر باش تشوف روحها وتتفقد روحها، لكن وين نقولوا هنا بر امشي تفقد روحك ما عادش تحكي على ما عادش نحكيه على التقصي الذاتي، بر امشي شوف طبيب ولا شوف راديولوج ولا غيره.
8: داكوغ الوغ في الحاله اللي المراه تلقى اي تغير من التغيرات اللي حكينا فيهم قبيله، كسوسوا تحس الكعبوره والا يخرج لها من الحاله ما سائل كلكو سوا اللون نتاعو كي يبدا فاتح مائي ما تقلقوش كي يبدا احمر نمشيو نجريو للطبيب اكثر وقت نلقاو كيما قلت لك هالولسي سيت في الضبوط والا هذيك ما فهميش كلام لازم نمشيو للطبيب نتاعنا اللي هو باش يعمل لنا فحص دقيق الطب مؤهلين كسو سوا طب العموم ولا طب الاختصاص طب النساء بالفحص نتاعهم فما خاصيات ديجا يتشكك في حاجه باهية ولا مثلا كعبوره اللي هي يابسه وما تتحركش تحت الايد وكل شيء عندنا تشكك في ورم كعبوره اللي هي تتحرك وكي تشد عندنا تشكك في حاجه حميده دونك حتى باش يبعثهم للتصوير فما دوغري دورجونس يكتب لنا
0: دكتوره معناتها مش كل كعبوره موجوده في ثدي المراه راهي بالضروره ونحن شفنا حالات هكا حتى وانت تعرف معناتها اللي مش بالضروره تكون ورم خبيث
8: بالعكس
0: مش نطمنوا الناس
8: بطبيعة يعني. بطبيعة أكثر من 90% أكثر من 90% من الحالات باش تكون بقدرة الإله حميدة راه أقل من 10% من الحالات باش تكون خبيثة احنا علاش نعملوا فيه التقصي خاطر في نسخيلوا ديما كعبورة يعني ورم خبيث لا في الثدي فما مئات كان مش الآلاف الأنواع الإستولوجية الديفيرون تمشي من الكيست المائي من كعبورة الحليب إلى الورم وفي وسط هذوكم فما برشا نوعيات وفي وسط النوعيات هذوكم فما نوعيات عمرها ما تتحول وحتى كي نلقاو ورم حميد اصلا ما نشقوش ما نعملوش عليه عمليه في بعض الحالات نعرفوه ما يتحولش كيما فما انواع اللي تتحول بالوقت نعرفوه وهذيك اللي نجري ونمشي ونعملوا لها جراحه دونك الحالات هذوما الكل ما بين طب الطبيب اللي باش يشخص وبعد طبيب التصوير باش نغسلوا النتيجه باش نعرفوا شنو باش نعملوا. الحاله الثانيه اللي تلزم تعدي فيها المراه هي الحاله اللي وقت اللي دخلت لسن 40 سنه دونك وقت اللي نخلطوا قبل كنا 45 تولينا نقولوا من 40 سنه تنجم تمشي وحده الطالب والا في بعض البلدان المتقدمه بعض البلدان الاوروبيه وشي يبعثوا لهم اصلا انفيتاسيون يقولوا برا امشي عدي في النهارات الفلانيه باش نعملوا الماموغرافي واللي كوغرافي سيستيماتيك وإحنا ما عنا حتى شيء وقتها وين النجم ونفقوا بحاجات اللي هي صغيرة بكل على ساعات في زوز 3 مليمتر راهم فيقوا به شيخنا زوز 3 مليمتر يعني تتنحى وحمد لله منعنا شفاء قريب وعاجل فهمت دونك بعد 40 سنة باش نمشي ونعملوا الماموغرافي وليكوميغ وقت اللي ما عنا شيء وإلا كيبدا عنا حالات في العائلة
0: افكتيفمون هذاك باش نسألك فماش فرق ما بين مرأة ما عندهاش ديزونتيسيدون من العائلة خالاتها عماتها بنت خالاتها بنت عماتها صارت لها وما بين مرأة عندها بنت خالتها صارت لها كا عندها خالتها قبل ولا عمتها يعني فما هنا فما التقصي يكون مبكر أكثر
8: بالضبط.
0: من وقته ولا غير
8: بالضبط فما حالات اللي فما عوارض جينية مش معناها أنت بيت شهر واحد بنت خالته مرضت يعني هو عنده العوارض الجينية لا هو يقول لك يلزم زوز في العائلة سور دو جينيراسيون ديفيرونت وفما تحاليل جينية ساعات يطلبوهم حتى في المخابر الجينية يتعملوا في تونس يلوجوا لجين هذوما اللي يخليوا الفاكتور جينيتيك باش تمرض عندك فما حظوظ باش تمرض بسرطان الثدي لكن الحالات هذوما مش حالات كثيرة يعني مش أي امرأة عندها شكون في العائلة مليف تتفجع
0: ولا
8: لا لا
0: هما حالات نادرة ربما تلقاها عندها بنت خالتها مرضت ولا بنت عمتها
8: ميوليش هوس لكن شنو احنا ناخذوا العمر متاع اصغر سن مرضت فيه واحدة في العائلة مثلا عنا شكون في العائلة مرض عمره 40 سنة سرطان الثدي من 35 سنة نبدأوا الماموغرافي نبدأوا الأشعة والليكوغرافي نحيو 5 سنوات ونبدأ والطبيب بطبيعة الطبيب اللي باشر في المريضة حتى الطب العام ولا أي طبيب العائلة ينجم يوجه في السن المناسب للآلية المناسبة للتصوير خاطر عنا برشا بلوزور تكنيك مش نصوروا بهم
0: فماش علامات أخرى بخلاف وجود كتلة هل فما أنه شكون مرض بمرض أو عنده سرطان الثدي وهو أصلا ما عندوش الكتلة هذه موجودة فما علامات أخرى نجمه أما هي تفيق بها وحدها وإلا أنتم كمختصين في بها اللي تنجم تكون سبب في وجود هالمرض هذا
8: أول حاجة فما حاجات اللي هي تنجم دي فاكتور دو ريسك احنا نقوله أهمها هو الدخان دونك احنا ما نشجعوش بكل على الدخان من نصله ما نشجعوش اكثر النساء وماذا بينا حتى الرجال اللي تتكيف ما تكيفش بحذا نساها خاطر فما لو تاباجيزم باسيف المراه نجم هي ما تكيفش ملي بحذاها يدخن دونك هي دخن نصف الكميه هذيك ثاني حاجه وقت اللي المراه تحس روحها متقلقه من حاجه ولو ما حست شيء في الثدي نتاعها واحد يقول قلبه خبيره احنا ما نسيبوهيش المراه هذيك. كان هي تقول انا نحس في حاجه ما نخليوهيش تدخل في هوس. هو الهوس بيتو يعمل هرمونات ستريس اللي هي تمرض. دونك الطبيب نتاعها باش يوجهها كيما قلت لك سولون العمر نتاعها سولون لي انتيسيدون فاميليو العائليه سولون الهرمونات. عملت شي خذت شي بيلول هرمونال خذت شي هرمونات لسبب اخر في عمرها صارت شي اشعه لسبب اخر قبل. دونك على ضوء هذيك باش تطلب لها طريقة للتقاسي باش نعملوها فهمت. لكن ولو ساعات ما نحسوا في حتى شيء في البالباسيون نتاعنا وهذيك التجهيزات الحديثة توري كيما قلت لك 2 3 ملم حاجة 2 مليمترات مش باش نفيقوا بها بالماسين. هذيك الدور وقتها نتاع التصاور وال
0: ايفيكتيفمون. انت جبت على التجهيزات الحديثة شنو اهم وسائل التصوير المستخدمة اليوم؟ نتصور انه اليوم ما عادش كيما 10 سنين التالي ما عادش كيما 15 سنين التالي. اليوم نتصور مع تطور العلم مع تطور التكنولوجيا نتصور فما وسائل جديدة اللي توفرت اللي ربما تسهل على المختص وتقرب ربما نسبة الشفاء أكثر. باش تجاوبني على السؤال هذا بعد الفاصل دكتور كما ترشمنا.
2: البرهان خليك قريب فيم وراجعين.
3: عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك.
4: By the way لازم تكون أريدو.
3: نشريو فورفي انترنت على أبل ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكير. And guess what
5: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبل ماي أريدو.
6: أريدو طور عالمك.
2: زهوان القيروان باشا وسليانة على 103.2
7: على 103.2
2: ديوان فام.

0: اليوم نادو اخترت ان كان صلات على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شل ربي يبقي الستر على كل إنسانة وكل بناتنا وكل خياتنا, ربي يحفظكم إن شاء الله وربي يبقى عليكم الستر. اليوم حلقتنا حتكشي نص نهار مع البرهان. مرة أخرى تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا على شان يوتيوب متاعنا ولا اللي يسمع فينا في الراديو. حلقتنا حبيناها تكون كما سمعتوا من الأول التقصي المبكر لسرطان الثدي بمناسبة أكتوبر روز. عبير, تعرفش ايش فما في نوفمبر قبل ما نرجع للدكتور؟
1: لا قل.
0: ايوه دكتوره تعرف.
1: أيوة.
0: نوفمبر شنو شنو شنو صحيح دكتوره شيش تقول راي في الراس بركه؟
1: لا لا نعرف
0: شنو اللون ترى اذا كان الراس
1: ازرق؟
0: صحيح برافو. شنو الاختصاص؟
1: رجالي.
0: رجالي بيان سور.
1: نحكي على البروستات
0: صحيح كلامه؟ تسويق عليها انا ندو
2: دونك
0: موفمبر, هم يقولوا موفمبر. موفمبر ان شاء الله باش يكون معنا الدكتور رشدي كيد باش نتحدثوا على التقصي الزاد المبكر لسرطان البروستات. ان شاء الله ربي يحفظنا واياكم, راهو ما نحبوش نخوفوكم, رانا الهدف انه نحبوا ناخذوا بيديكم ونحبوا نوعيكم قدر المستطاع, وهذا دور البرهان. مره اخرى دكتوره مرحبا بك في اذاعه الديوان. مرة أخرى نحن سعداء بوجودك معنا. تحدثنا عموما على التقصي المبكر, شنو تعمل المرأة قبل ما تمشي للطبيب, هذا ما يلزمش يخلق طبعا فيها هوس وإلا ستريس وإلا ضغط وإلا أنا شنو نولي شي كذا ونهار كامل قدام المرأة, هذا حاجة طبيعية كما تمشي شعرك كما تحك سنيك كما باش تولي في حياتنا اليومية وتنسى الموضوع مباشرة. شنو أهم وسائل التصوير اليوم المستخدمة كما قلت لك, لأنه نتصور مع مرور الزمن مع تطور التكنولوجيا ربما مش كيما 15 سنة التالي و 20 سنة التالي, التقصي يكون أنجع ويكون خير ويكون أفضل بكثير, وهذا فضل ربي سبحانه وتعالى والعلم اللي هو معناتها نعمة من نعم ربي سبحانه. أهم وسائل التصوير يعني أنت كتجيك مرأة شو تعمل معها هنا
2: دكتور؟ أول حاجة نحب نقول اللي نفتخروا في تونس اللي ما فهميش من آخر إليات طورت في التصوير الطبي الحمد لله موجودة في تونس كسوا في العموم ولا في الخصوص. يعني نفتخروا اللي الإليات اللي موجودين في العالم آخر تكنولوجيا فيها ذكاء اصطناعي وكل شيء موجودة في تونس. يعني الحمد لله احنا نجموا نزيحموا الدول المتقدمة في درجة الوعي والآليات الدقيقة اللي موجودة في تونس في تقصي سرطان الثدي بالذات. دونك ان جينيرال احنا كي تجينا المرأة عنا برشا دي تكنيك متاع تصوير طبي, مي فما حاجات متاع ديبيستاج اللي هما نحكيو عليهم اليوم اللي هما أول حاجة ليكوغرافي مامير كيما تشوف التصوير بالصدي اللي هو ما فيهش أشعة بكل ونعملوه في أي عمر. يعني بنوتة عمرها 17 سنة حست كعبورة تمشي تعدي, مهم برشا باش نقولوا لي ما نخافوش بكل خاطر في 99% باش تطلع حاجة حميدة, لكن حتى البنات اللي تحت 30 سنة فما 1% مالوغوزمون الفئة العمرية هذه كم تاع السرطان تنجم تمسهم 1% فقط, يعني 99% رانا لباس. أيوة. لكن لازم كمان نعديو. دونك ليكوغرافي هذه اللي هي تصوير بالصدي سي اون سونت باش نحطوها على الثدي نتاع المراه وباش نجموا نراو النوعيه اللي هي في مكثر الحالات باش تكون ماء لك متامي وإلا مثلا قنوات حليب ولا حاجات حميدة ساعات ما تستحقش حتى دواء. يعني المرأة يدخل فيها الهلويس ألوكو كي هي باش تمشي تصور بالعكس باش نطمنوها باش نقولها راهو هذه حاجة موجودة بكثرة وما نتخوفوش منها وما تتحولش بالوقت وبيت مطمئنة. يعني بالعكس هو التقصي ماهوش باش يستريسي باش يطمئن قدرة الإله في معظم الحالات. ومن بعد فما الفترة العمرية الحقبة العمرية بعد 40 سنة اللي هي باش نعملوا لها الماموغرافي والليكوغرافي مامير. الماموغرافي هي التصوير بالأشعة. أيوة. تاع الثدي اللي هو برشا نسيت خاف منه, تقول لك فما ريون وانا قاعدة ما عندي شيء تعطيني أشعة.
0: إنسان يبدأ لبس عليه طو نحن العوام, أنا منهم. أيوة. العوام مش حتى الماموغرافي حتى تصويره على صدرك تصويره على ركبتك كذا يقول لك انا يا اخوي خاصه كي تدخل باش تعمل تصويره ترقى التكنيسيان اللي باش يصورك لابس اونتي بال نقول هو حمي روح وزعما سيسور فما حاجه هو هك نحكي لك انا راني التونسي شي خم
2: نفسروا لهم
0: يا اخي الريون اللي يصيروا في البيت نتاع الاشعه هذيك ينجموا يضروا ولا ما يضروش دكتور؟
2: نفسر لك. ايوه كو سوا في الماموغرافي ولا في الصور العادية القضيه. اول حاجه لكابيني نتاعنا العيادات والمستشفيات الكل بلان بي، وفما حاجات وقائيه للتكنيسان هذوكم للطبه، خاطر احنا نعديو نهارنا الكل في الاشعه.
0: ايوه
2: الوغ كو المريض كي باش يدخل التصويره البران 2 مينوت دقيقتين، والاشعه هذيك مدروسه. اي نعطيك مثل الماموغرافي اللي خايفين منها بالماموغراف نوميريك وبالتوموسانتيز تكنولوجي جديده، الاشعه اللي تاخذها كيما الدوزه اللي ياخذها بيلوت دافيون في اسبوعين. يعني كل بيلوت دافيون عباره على عمل ماموغرافي كل جمعتين، سي اون دوز مينيم مينيم مدروسة ودقيقة، وقد ما له يتطور العظم قد ما له تنقص.
0: ما تخوف
2: دونك دايوغ الآليات الحديثة اللي طلعوا في الماموغرافي أقل وجعة، خاطر فما نسيت تقول لك توجع. أنا قداش من مرأة تجيني تخرج فرحانة باش تعمل لك وتقول لي دكتورة هاي ما وجعتنيش المامو، قلت لها يا حسرة تحكي على ماكينة تقدم. أيوة. توا الماموغرافي كانوا قبل يحطوا كاسيت ينزلوا عصدر. أيوة. بالضبط ينزلوا عصدر يقعد خمسة ولا عشرة دقائق تحت الكومبريسيون، توا دقيقة تك تك بالنوميريك، يعني أبين تحطت
0: هك هذا يرى متداول في كل
2: مش في الأماكن الكل. أيوة. لكن موجود منه في تونس. أيوة. يعني

0: وإن شاء الله ديما تقعد لباس به
1: من قبيل زادة أنه الصحة أمانة سمحني والأمانة هذه نستحفظ عليها ونتعاهدوها راه. وأحيانا بالتقصي ما نستناوش حتى لين يصير الحدث على لي قدر باش من بعد نخمو في صحتنا وإلا نداويو رواحنا.
2: فما تقنيات أخرى زادة اللي هي مش من الأول أون بروميير انتونسيون كيما الماموغرافي ولونجيوما كيما لانجيو ماموغرافي ولا لي ار ام مامير اللي هما نطلبوهم في ان سكون طون يعني بعد ما نعملوا ليكو والماموغرافي كان ما نوصلوش كمان الحل. احنا شنو الهدف قبل اللي جا نحكي لك توا 20 25 سنه تالي ما كانوش فما تقنيات حديثه كيما هكا كانت الكعبوره تطلع تتشق الوغ كيما حكينا اكثر من 90% حالات بنيني حميده اللي هي ما تستحقش اصلا انها تعمل جراحه. دونك احنا الهدف ان زاده حتى كيف ما كعبوره حميده ما نمشيوش نعملوا لها جراحه.
0: أيوة.
2: ما نعملوا جراحه كان الحالات اللي نجم تتحول بالوقت واللي هي تستحق الجراحه.
0: ما دامش بتعشقان دكتوره وقتاش شنو هو الخط او الحد الفاصل ما بين هذه تتشق وهذه ما تتشقش؟
2: الوغ هي سي اون ديسيزيون ملتي ديسيبلينير معناها يعني فما احنا التقرير الطبي هاتون نفسر لك شنو باش نقولوا فيه وفما عين المختص اللي هي الطبيب الجراح ولا طبيب النساء ولا طب العام اللي هو باش يشوف المراه الكلي. نفسر لك احنا في التقرير نتاعنا ديما باش نخرجوا اون كلاسيفيكاسيون هذه بايغاتس ولا اسير اللي هي دقيقه واللي هي ان لانجاج مونديال يعني ريت تهز تقرير لليابان ولا للهند حاب يحكي لغه اخرى
0: العدد
2: هذاك باش تلقى
0: فعلا هو لانجاج مونديال اوكي لكن عند العوام ما يفهموش فرصه باش نقولوا شو معناتها في التقرير ديما نلقاوها اسير ك شو معناتها شو المقصود
2: ولا هابش نفسروا هي تمشي من صفر حتى للستة. صفر وقت اللي كيما قلنا ما فهمنيش بالضبط وماذا بينا ما نمشيوش طول للجراحة دونك نطلبوا ERM ولا نطلبوا أنجيو ماموغرافي نطلبوا صور أخرى باش نزيدوا ندقوا. الواحد وقت ما نلقاو حتى شيء الثدي ما في حد شيء كسوسوا في الليكو ولا في المامو. اثنين اللي هما الحالات اللي ما يستحقوش حتى مراقبة يعني كيما الأكياس المائية كيما قنوات الحليب الصافية كيما الغدد اللمفاوية العادية اللي هي حالات المرأة تتفجع منها ألوغ هي لا تستحق الأدواء في معظم الحالات لا مراقبة يعني سي فري موجودة الكعبورة لكنها قريب تولي حالة طبيعية وما تستحقش أن تفجعوا منها. اللي هو حالات تستحق مراقبة. فما ساعات نوعيات متاع لحمات حميدة نشوفوها نتشكوا في اللي هي نبدأوا بخسك ثبتين اللي هي حميدة لكن من نجمه نقولوا 100% ونرجعوها دو كان ما نعملوا سنتين مراقبة. هذه النساء اللي تقول لك أنا كل 6 شهور نمشي نثبت في الثدي متاعي دونك احنا نعملوا لهم دي كونترول طول 6 موا اللي نخلقوا العامي مثلا اللي جيني اليوم في 2026 في أكتوبر 2028 من 3 نردوها 2 ما عادش تحق مراقبة تولي تقوش عليها شهوة في الصدر. نبدأوا ثبتين اللي الحاجة ذيك عمرها ما باش تتحول تهنينا عليها دوسي كلاسين فسخوها ما عادش نراقبوها بكل.
0: واضح. قبل الشقان فما حاجة اسمها زيادة تعملوها
2: الوخزة هي البيوبسي
0: بالضبط
2: الكلاسيفيكاسيون 4 يعني حاجة تنجم تكون حميدة كما تنجم تكون باش تطور بالوقت كما تنجم تكون بداية.
0: قبل ما تزيد تحكي عليها دكتورة فما فكرة عند العوام ديما نحن نحبوا نمشيوا للناس اللي هما السواد الأعظم أنا ما نعملش بيوبسي على خاطر البيوبسي تنجم ذيك تتفرع إذا كان فما حاجة تتفرع. الفكرة هذه صحيحة
2: فكرة موجودة علاش خاطر أنا أي مرأة نجيبش نعمل لها العينة لازم نقعد أنا
0: وياها هي موجودة عند العوام لكن
2: عند العوام نقعد أنا باش نفسر لها مش صحيحة بالطبع نفسر لها علاش. هو أول حاجة احنا أنا شخصيا نستعمل دي بيوبسي يوزاج اونيك يعني كل كعبورة مش حتى كل مرأة كيبدا عندها زوج كعبر دو سورانك ديفيرونت يعني الحاجة باش نسبدوا بها العينة نستعملوها الكعبورة واحدة هذه أول حاجة. ثاني حاجة فما ميكانيزم دو بروتكسيون نوريه للمرأة قبل ما نبدأ لها باش هي زادة تبدأ مقتنعة. الإبرة هي صغيرة بوكل تبدأ مخبية في وسط ميكانيزم يحميها ونعملوا كل البنج الموضعي المرأة ما تحس حتى شيء والإبرة ما تخرج كين في وسط الكعبورة وبعد تتخبى وما تتعادش بالثدي بكل معناها فما ميكانيزم يحميها باش ما تصيرش تسرب في الثدي. دونك سي توت ان ميكانيزم اتيدي نستعملوا فيه في العالم كل توا عشرات السنين واللي هو ما فيهش حتى طرف الحمد لله بوسيبيليتي باش انه يتسرع بالعكس.
0: اتفقنا فليسمع العالم كل مرة تسمع انه فكرة انه كي نعمل بيوبسي اذا كان فما عندي هكا شك متاع مرض باش يتفرع خاطر البيوبسي فرعت لي المرض هذه ما فماش منها علميا بفضل الله.
2: وكما قلت لك ناخذ وقتنا ديما مع النساء باش نفسروا لهم باش يبداو مقتنعين لهذيك بالعكس حاجة في مصلحتهم واللي ما فيهش ريسك بكل سينور انا ما نعملوهاش ما ناخذوش الريسك. دونك الكاتيجوري 5 الخامسة اللي هي فما تشكك في أكثر من نقولوا 97% من الحالات اللي هو ورم خبيث لكن ما نجموش نكونوا ثابتين إلا من بعد نعملوا العينة ونبع

0: عطول باب الأنسجة. ساعات عنا حاجات تشبه للورم في الليماجري وترجع الحمد لله ماهيش أورام خبيثة. دونك يقعد ديما هنا الدور متاع طبيب الأنسجة باش يحل لنا وباش يعطينا تيبيستولوجيك وباش يقول لنا اسكو تستحق جراحة وإلا أدوية أخرى.
1: واضح دكتورة. أهم سؤال نعتبره في حلقة اليوم على اعتبار أنه نحن في أكتوبر روز والهدف هو وقاية أكثر منه علاج. نسبة النجاح عند مرأة تقصات مبكر، هذا راهي متاع من قبيل التحفيز.
0: أيه.
1: مرأة تقصات واقتنعت اليوم باللي قلناه الكل وتقصات مبكر وما بين واحدة تفائل وخيرا تجدوه، لا لباس فك عليا تو يسمعوا بي وفك وعلاش نستفيل الروحي وكذا ومن بعد تلقى روحها مريض. نسبة شفاء عند هذه وهذه قداش الفارق ما بينها؟
0: شو المرأة اللي تجي تتقصى ونفقوا بي صغير كما قلت لك وإلا في طور انه باش يتحول ولا ستادو ديبيو ماهوش متسرب في حتى مكان، قدر تربي الشفاء مضمون ان شاء الله. معناه بعد 5 سنوات، احنا 5 سنوات نخليوها تحت المراقبه، كل طبيب يعطيها دي كونترول 6 اشهر ولا عام. من بعد لي 5 ans الحمد لله نقولوا شفيت وشفيت كيما اي مرضى تبرى. معناها
1: الحمد لله
0: كي نفيقوا بها تسربت وتفرعت في البدن ليسبيرونس دو في تولي طبيعه ديفيرونت، وهذيك كل حاله وكيفاش. فهمت
1: ان شاء الله ربي يحفظنا وياكم ان شاء الله اللهم امين يا رب العالمين. فما حاجه يقولي دكتور
0: حتى في الحالات اللي تسرب فيهم راهو فما الشفاء زيادة، معناها فما تقنيات ودويات واليات علاج اللي هي تشفي. معناها الحمد لله زيادة
1: بالفقا بس اللي بغا برشا حتى من الانتوراج متاعي وصل بهم وصل، ولكن الحمد لله هم الحمد في لله. حالات شفاء الحمد لله ربي بقى لهم الستر. فما حاجة مهمة جدا اللي تغيب على الكثير منا راه أكتوبر روز ماهوش خاص بالنساء فقط.
0: أي مساج نحب نوصله راه 1% من أورام سرطانية للثدي تجي للرجال. الرجال ما يزمش يقولوا ما يجيناش وما يزمش يحشموا باش يمشيوا يعديوا. المشكلة مع الرجال اللي يجيونا مالوغزمون في حالات متقدمة أكثر من نساء على خاطر فما نوع متاع حشمة فما نوع متاع ما في بالهمش اللي هو ينجم يكون ورم خبيث. مش معناها زيد الراجل تجي كعبورة يتفجع يقول سور ورم، لا، حتى الرجال تجيهم حالات متاع أمراض حميدة وبرشا أنواع كيما نساء
1: في الصدر
0: في الصدر في الثدي. ونعملوا ماموغرافي للرجال، عندنا دي بلاك سبيسيال ناخذوهم بور لا كومبريسيون متاع لي سام متاع الرجال ونعملوا ليكو للرجال. دونك حتى الرجال وقت اللي يتقلقوا بالثدي متاعهم يلزم يمشيوا للطبيب متاعهم باش يعمل لهم فحص، وإذا لازم بالطبيعة يطلب تصاور لازمة.
1: إذا ما يغرناش الرازة ردوا بالنا نجم يكون بلو. على كل حال ربي يبقي ستر علينا. آخر آخر رسالة دكتورة
0: ونحن
1: رسالة آخر رسالة أكتوبر روز شهر تقصي أكثر منه علاج، شنو الرسالة وانت المختصة في التصوير الطبي توجهها الإنسانة الكل؟
0: أنا أول حاجة إن شاء الله ربي بشفي لنسينا الكل المرضى، وإن شاء الله ربي يحفظ أميتنا وخويتنا وبنيتنا ورجالنا سيدة. ونصيحة اللي نجم نعطيها بلتو بوغو فينيغ، رضعوا للنوافس. راهو لو فاكتور بروتيكتور برينسيبال، اكثر حاجه تحمي الثدي نتاعنا من التورمات هي رضاعه. واذا نجمنا حولين كاملين كان نعملوا هيك الحولين هذوكم راهم حمايه ووقايه للثدي للام والمناعه للصغير وما فيها كان نتائج ايجابيه. يعني كان نرجعوا للي لازم نعملوه الرضاعة متاع حولين، نحاولوا نتشجعوا خاطر ماهوش سهل الرضاعة بالضغط متاع الخدمة توا بالتعب بالبرشا حاجات
1: فما برشا آليات نجم تعملهم للمرأة.
0: نحاولوا نشجعوا روحنا، راهي بشوية بشوية الأيامات الأولى صعيبة من بعد تولي علاقة حنية كبيرة وتولي بالعكس هي مومون دو بارتاج محليه بين الأم والرضيع. نحاولوا ناخذوا الكوتي بوزيتيف وهي تقعد ديما أهم فاكتور وأكثر فاكتور بروفي لوقاية النساء من التورمات السرطان.
1: الفينيش برهاني بامتياز يعني كما تعرف الدكتورة ربي يحفظها قلت لكم راهو أهم فاكتور للوقاية من أمراض سرطان الثدي هو الرضاعة الطبيعية كما قالها ربي سبحانه وتعالى صراحة في القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 سنة والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إن شاء الله ربي يحفظك دكتورة. نحن سعداء جدا إن شاء الله أنت كنت مرتاحة معنا في البلاتو، حبينا جو شفت جو هكا عائلي أكثر منه حاجة أخرى. ربي يحفظك وربي يبارك فيك. إن شاء الله نتلقاو في حلقة أخرى بإذن الله ونتلقاو في الخير. إن شاء الله ربي ينفع بيك وإن شاء الله ربي يتقبل منه ومنكم وربي يجزيكم عنا كل خير. نلتقي بإذن الله تعالى بعد الفاصل.

0: ملنا دو ملنا دو اليوم كلها سلات على النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. واصلوا حتى تكشيل نص نهار بإذن الله تعالى مع البرهان. حاولنا قدر المستطاع أن نفيدكم ونتحدثوا على أكتوبر روز. شل ربي يحفظ إنسانا وبناتنا وأمهاتنا الكل والله لا يوجعنا فيهم. معنا أيضا أخونا رامي بن صالح مدير قرية جمرت في التليفون. صباح الورد والياسمين دكتور.
1: صباح النور خويا سيد.
0: خويا الغالي ربي يبارك لك يا خويا رامي. إن شاء الله تكون بخير يا خويا رامي بن صالح مدير قرية الأطفال SOS جمرت. مرحبا بيك على أمواج إذاعة الديوان. نحب نهنيك ساعة بداية خويا رامي على الافتتاح أو تجديد الافتتاح للمقر الجديد اللي الهدف منه هو أنكم تقربوا للتوانسة أكثر وتقربوا للعائلات أكثر وتقربوا للمتبرعين أكثر. نحب نحكيه على اللي صار البارح خوي رامي الافتتاح هذايا شنو صار بالضبط شنو الأهداف متاعه شنية البرامج اللي موجودة في قرية جمرت. نعرفوا اللي الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS عندها مجموعة من القرى في كافة أنحاء الجمهورية من بينها قرية جمرت. اليوم قرية جمرت مع المحافظة نقطة مهمة جدا للي مهوش أو ما في بالوش اللي القرية اللي موجودة في جمرت راهي ما زالت موجودة لليوم. راه ما نجموش نتخلاو عليها لأن هذيك هي الروح متاع الجمعية التونسية لقراءة أطفال SOS. لكن إداريا اليوم فما مقر جديد موجود في المنزه التاسع خوي رام.
1: فعلا خوي سيف اولا نحب نقدم تحيه ليك ولاذاعه الديوان فام والبرنامج البرهان صديق الجمعيه وصديق الطفوله المهدده والفاخر للسند والدعم لها. تحيه ليك ولكافه المجتمعات والمستمعين. فعلا خوي سيف البارح قمنا بتدشين المقر الاداري الجديد لقريه الاطفال SOS دمرت اللي موجود في جهه المنزه التاسع. المقر هذا يا أخوي سيف كيف ما حكيت هو يجي في إطار الخطة لتوخاتها الجمعية بالقرب من الأطفال والقرب من الأسر والقرب من الشركاء متاعنا ومن الداعمين. اليوم أطفالنا ما عادش موجودين في القرية. نحن مشينا في إطار إدماج الأطفال الاجتماعيين اللي نستقبلوا فيهم في المنازل المندمجة كما تعرفوا. أطفالنا اليوم موجودين معناه في منازل مندمجة في المجتمع وبالنسبة لقرية أطفال SOS جمرت عددها من 13. فالمقر الجديد هو مش يكون مقر قرب للأطفال دوما القرب للتاريخ باش ينجم يكون بالمتابعة للأمهات والأطفال وكيف هذا مش يكون هو مقر مش يكون منارة من المنارات اللي نحن نخدم عليها اللي باش يكون مفتوح للداعمين يكون للشركاء ويشرف على المكاتب زاد الجهوية لبرنامج دعم الأسرة. البرنامج هذايا اللي يدخل إفادة الأسر اللي عندها ظروف اجتماعية صعيبة واللي معناها تستحق الدعم. فعنا 4 مكاتب جهوية على مستوى تونس الكبرى في كل ولاية بن عروس في تونس العاصمة في منوبة وفي أريانا. وعنا زادة مكتب جديد معناها توا زنك افتتحناه هو مكتب دعم الأسرة بجهة نابل. دونك فعلا هو مكتب فيها يراكم القديم تاع مسيرة 42 عام لقرية أطفال SOS جمرت. لكن بطبيعة الحال هي محطة في اتجاه المستقبل.
0: نعم.
1: في اتجاه ان القرية تقرب للناس في اتجاه ان تقرب للأطفال في اتجاه ان تقرب للشركاء وتقرب زادة للداعمين ومش يكون زادة كيف فضاء اللي نستقبله فيه كل شخص يحب يتعرف على برامجنا يحب يتعرف على أنشطنا يحب يدعم الجمعية التونسية لقراءة في SOS. دونك هو مقر جديد مقر القرب.
0: نعم.
1: مقر اللي مش يكون معناها مجال للتعاون ومجال للعطاء.
0: إفكتيفمون خويا رامي أنت قلت مجال للتعاون وللعطاء. نحب نذكروا السادة المستمعين والمتابعين كيفاش اليوم خاصة اللي موجودين في جهة المنارات وجهة المنازة على اعتبار أنه المقر الجديد هذا موجود في المنزه التاسع كيفاش ينجموا يتواصلوا معاكم كيفاش ينجموا يجيوكم كيفاش ينجموا يتبرعوا إذا كان ما نجموش يتواصلوا على عين المكان.
1: فعلا هو موجود في جهة المنزه التاسع بالتحديد نهج سليمان الرزقي عدد 1 مقابل فيلا أزيرا. بالنسبة للناس اللي تحب تجينا مرحبا بها على عين. بالنسبة للناس اللي قريبة لينا واللي موجودة في المنازة هو عين النصر. وبالنسبة للموجودة في تونس كاملة كيف ينجم هو ما ينجم يدعموا عن طريق هذا الموقع الرسمي للجمعية SOS.VE.DN ينجموا يدخلوا للموقع هذا كيف يطلعوا على برامجنا وأنشطتنا ويشوفوا آليات الدعم اللي نجموا معناها يتدخلوا ويكونوا معناها خاصة بالاقتطاع الشهري الآلي اللي هو ينجم يدخل يعمر الفورميلير غادي يعمر معناها بطاقة البيانات وينجم عن طريق الهاتف نتاعه عن بعد يدخل ويكون معناها يساهم في فرحة صغير ويساهم في رعاية الصغار.
0: أمين يا رب العالمين. خويا رامي راهو التليفون متاع اليوم هو التليفون القائم على التهنئة والفرحة ومشاركتكم الفرحة، ونحن سعداء جدا بوجود هذا المكتب الجديد وهذه الإدارة الجديدة اللي موجودة في المنزه التاسع إداريا قرية SOS جمرت قربة للتوانسة قدر المستطاع. إن شاء الله مزيد من النجاحات، مزيد من التوفيق، وإن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله نطلع عليكم في أقرب الأجال بإذن الله تعالى.
1: مرحبا بكم الكل، كل تونسيين وتونسيات. خويا سيد كما حكيت ديما نتسألوا على قرية جمرت، وكيف ما حكيت هي قرية جمرت مش تكون في خدمة الطفولة، مش تكون قرية لو قاعدين نرمموا فيها 42 عام طلب ترميم، فما مشروع متاع ترميم، لكن هي مش تكون بطبيعة الحال فضاء اللي يخلوا فيه الصغار اللي عنا في البرامج متاعنا ولا الصغار الكل ينجموا يتفرهدوا وينجموا يترفوا في العطلة متاعهم، كيف مش تكون مجال للتكوين ولدعم قدرات المتدخلين الكل في مجال الطفولة، وذلك كيف معناها مش تكون هي المنارة اللي نجموا ننهضوا بها بواقع الطفولة ونشكون في خدمة المجتمع.
0: أي سيدي رامي نكملوا حديثنا إن شاء الله على عين المكان في المكتب متاعك إن شاء الله بإذن الله تعالى.
1: مرحبا بك سيدي، مرحبا بكم.
0: ربي يبارك فيك، يعطيك الصحة وبارك الله فيك وربي يحفظك إن شاء الله. هكا كانت حلقة البرهان اليوم، حلقة إن شاء الله نالت إعجابكم وإن شاء الله ربي يحفظكم. إن أردنا الإصلاح ما استطعنا. شكرا ندو اليوم شبعتنا صلاة على رسول الله، ربي يحفظك وإن شاء الله ربي يجزيك عنا كل خير. أمونا في الإخراج الرقمي، شكرا عبير في الإعداد، ربي يحفظكم ونتلقاه الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: البرهان. عسلامة. Get ready with me. Bon plan. أول حاجة نجبو التليفون المكتوب ولا الساك. By the way لازم تكون أريدو. نشريو فورفي انترنت على أبلي ماي أريدو. نخلصو بالكارت بانكار. And guess what؟
3: أريدو تمتعك بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكار على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.

0: وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز منتصف النهار، ديوان فهم عسلمة. وزارة البيئة تؤكد في إجابة كتابية عن سؤال النائبة ريم الصغير حول التدخل لإيقاف أشغال حفر حوض ثالث بالمصب المرقب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأنه أن يفاقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. وأوضحت الوزارة أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية للمصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات إنجازها بهدف إيجاد حلول فنية تضمن استمرارية نشاط المرفق العمومي لمدة أطول، لافتة إلى أن الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعة بالأملاح الناتجة عن معالجة مياه الرشح. أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج معز السوسي يؤكد أن يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2027 على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية وأعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. ودعا السوسي في حوار مع وكالة تونس فريق للأنباء إلى إعداد الميزانية وفق سيناريوهين، واحد أساسي وآخر ضاغط، يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. هذا وتعمل مصالح وزارة المالية حاليا على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 في انتظار عرضه على رئاسة الحكومة للتداول فيه خلال مجلس الوزراء على أن تتم إحالة المشروع إلى مجلس نواب الشعب على أقصى تقدير يوم 15 من أكتوبر وفق ما تقتضيه الأجل الدستورية. افتتاح أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبات التعلم بمدينة باجا وسط استحسان كبير لأولياء هؤلاء الأطفال اعتبار لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. ولفتت زينة حميدي مديرة مركز زينة لإعادة التأهيل وإخصائية تقويم النطق إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد. إلى الشأن الدولي، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 2023 إلى 74,237 شهيداً و 175,206 مصابين وفق ما أعلنته السلطات الفلسطينية. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يؤكد رفض بلاده أي تدخلات خارجية في الشؤون الداخلية للدول الأفريقية تحت أي ذريعة، مشددا على ضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وإقامة العلاقات بين دول القارة على أساس الاحترام المتبادل وحسن الجوار والحوار والتشاور.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
2: نص نهار وخمسة دقائق على موجة إذاعة ديوان فام. يا أهلا وسهلا، على سلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. انتوا حتاج للماضي ساعتين، دونك ساعتين من زمان نرجعوا فيها على أهم الأخبار اللي كانت ترند على مواقع التواصل الاجتماعي، أهم المزاجور الجدد في علاقة بتطبيقات السوشيال ميديا، في علاقة بالذكاء الاصطناعي، شنو به والخايف في الترندات اللي نراو على مواقع التواصل الاجتماعي واللي تعودوها انتوما والصغيراتكم، الإيجابيات والسلبيات، عالم الفاشن موجود، آخر أفلام البوكس أوفيس أيضا كيف كيف، واستضافتنا من عالم الديجيتال، من عالم الانترنت، صنع محتوى مؤثري موجودين بطبيعة الحال كما ديما كما عودينكم كل نهار تحد معكم ربي فرجيني من قدام الميكرون يدي بالحاجة اليوم في الإخراج، إيمان الشبي في الإخراج الرقمي، قيادة نسائية بحتة اليوم. مرحبا بكم فتيات، إن شاء الله يا ربي يستمتعوا معنا المستمعين على امتداد ساعتين من الزمان. دونك نعطي نعطيكم فكرة شوية اليوم عنا ما نحكيه كان على الترندات وعلى جديد الذكاء الاصطناعي جديد أو ميزات جديدة بالتطبيقات. نحكيه هنا تحديدا في علاقة بالانستغرام وتعجبكم برشا الميزة متاع اليوم الفلاش باك هيت. سيقولون شفيك نسيت عربي بهكا التوى من أعز وأحب الفقرات على قلوبكم موجودة بطبيعة الحال معانا خطر حتى الزمن الجميل عندهم الترندات بطريقتهم الخاصة وتهيئكم تراو برشا حاجة تقديمة ديما ترجع ترند في عصرنا الحالي. عنا مولكا الكميرجي اليوم أكيد جدا تعرفوها ضيفتنا في ساعتنا الثانية والفاشن بوليس مع سرور من هنا الغادي تباعا تباعا كما تقول شيرين تكتشفوا أخبارنا وفقراتنا. باش نبدأ بالموزيكا تليد قريئة قوي توتسيت على ديونا فما موسيقى

كم سنة هذا السؤال اللي سألته لكم شيرين في الأغنية الحلوة المديحة اللي توصلنا لنص نهار 13 دقيقة. هذه ديوان ترانز على ديوان اف ام. مازلنا مواصلين معاكم حتيج للماضي ساعتين. نمشي وتسويت للتوب ترانز أكتو. توب ترانز أكتو عادة بعض الأخبار اللي بتحكي عليها على مواقع التواصل الاجتماعي ساعات يكون فيها تراند كما مش نحكيه عليها تويكا. ساعات دراسات جديدة في علاقة بالذكاء الاصطناعي اللي هي شوية آخر أنا هي بش ضحككم شوية تلمو غريبة بش تضحك. ماذا لو أنت اللي تسمع فينا كان عندك نسخة أو توأم رقمي منك أنت؟ هل نجموا الخبراء في هذا العالم الغريب متاع الذكاء الاصطناعي نجموا يوصلوا يعملوا توأم رقمي منك أنت؟ إيه ولا بشوي اخر. لكن قبل هذه نبداو بخبر لولاني وخليني نسالكم سؤال متاع العاده. قديش من فيديو نجم ياثر فينا يمسنا ويخلي حاجه منه تقعد في البال؟ هذا بالضبط اللي صار مع فيديو عروس

مهمها صانع محتوى وما كانتش المشهد الحقيقي اللي تصوره الناس الكل. دونك شخصيه العروسه والحاضرين الكل المعازيم كما يقولوا والمشاهد تم تصميمها باستعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي. البروفيل في حد ذاته بالذكاء الاصطناعي وعشتار اللي هي العروسه هذية اللي تفاعلت مع الناس هي اول انفلونسر عراقيه بالذكاء الاصطناعي وعندها عدد متاع متابعين كبير والناس تحبها ودفع عليها في التعليقات وتخلي لها في تعليقات حلوة. عشتار هذية ما هيش أول فيديو مولدة بالذكاء الاصطناعي أو على الأقل المقطع هذية اللي نجح في التأثير في الناس. نراو برشا فيديوهات متاع ديزاكسيدون ساعات متاع حيوانات مواقف إنسانية قصص مؤثرة برشا منهم تنجم تخلي المشاهد يتفاعل عاطفيا قبل حتى ما يسأل روحه إذا ليشوف فيه بالحق بالرسمية حقيقة ولا مصنوع بالذكاء الاصطناعي. وهنا بالضبط يجي السؤال قداش من فيديو يلزمنا نشوفوه باش الصورة المصنوعة تولي بالنسبة لنا عادية وقداش من مرة يلزمنا نتأثروا قبل ما نوليو نصدقوا حاجة لمجرد انها تبين حقيقية. دراسة في الموضوع هذية بعنوان الذكاء الاصطناعي والتزييف العميق والتطبيع الضرر الرقمي منظور الاستزراع الإعلامي في وسائل التواصل الاجتماعي تحاول تجاوب على الموضوع هذية وقاعدة تدرس في الجانب هذية. وعلى فكرة الدراسة هذية مازلت في قيد الإنجاز ومازلت نتائجها تستنى في الاختبار التجريبي. البحثين هنا قالوا أنه التعرض المتكرر لمحتوى الديب فيك التزييف العميق على وسائل التواصل الاجتماعي ينجم يأثر في شوفوا قديش يأثر في الاستجابات العاطفية والمعرفية متاع المستخدمين ومع الوقت ينجم يساهم في انخفاض الحساسية تجاه المحتوى المؤذي أو فيما يسمى بالانفصال الأخلاقي. وهذا الشيء اللي يخلي بعض أشكال المحتوى هذية المفبركة أو غير أخلاقية تبين عادية ومقبولة وصولا لمرحلة التطبيع وتلبد المشاعر. دراسة تركز لهنا خاصة على الجون اللي تقول لك أنه العمليات العصبية والمعرفية والآليات اللي هناك متاع التنظيم الأخلاقي مازالت عندهم في طور التطور. بمعنى آخر التأثير مش بالضرورة يجي هنا من فيديو واحد بركة وإنما هالسؤال المطروح في الجوقة الكبيرة هذه الموجة بليتو الكبيرة بتاع فيديوهات الذكاء الاصطناعي شنو يصير فينا شنو بيش يصير لنا بليتو مع التعرض المتكرر لنفس النوع من المحتوى خاصة كي يكون محتوى كما الروفيل هنا مصمم باش يضرب مباشرة في العاطفة وباش يأثر فينا. وذي الفخ العاطفي الرقمي اللي يوجهنا خلينا نقوله رسالة تحذيرية واضحة اليوم ما عادش لازمنا الحقيقة ما عادش لازمنا نصدق وكل شيء نشوفه خاطر تنجم تكون بالتزييف العميق كما نشوفه هنا. دونك الحقيقة تنجم تختفي في الظروف هذه وعلى الأقل معناها عنا تقنية نكتشف بها الفيديوهات والصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي. دونك هنا يقول لك الناس تقول لك حتى الفيديوهات وتصور معاش تولدي معاش باش تكون دليل قاطع على الحقيقة. الصورة الصوت وحتى المشاعر اللي خلقها المحتوى تنجم تكون مبنية بالكامل بالذكاء الاصطناعي. دونك لهنا لازمنا بالحق نثبتوا قبل ما تأثروا قبل ما نخليوا تعليقاتنا خاطر بالحق كان تدخلوا البروفيل في الانستغرام مش تلقاو مسنده كبيره والناس هكا حاسين بها كيفاش بوها معناها متوفي وهي يوم زفافها يعني برشا تاثيرات. وهذه هي براتيكمون التاثيرات اللي على المدى الطويل خاطر هنا السؤال هذا اللي تحاول تجاوب عليه الدراسه اللي حكيت لكم عليها عربتها لكم انا وفيت مي راهي مازالت في قيد الانجاز. دونك الريزلت النهائيه مازلت ما نعرفوش شنو يصير لنا بالضبط لو وصلنا للتعرض المتكرر لنوعية هذه الفيديوهات بخاطر يقول لك العلماء نجم تأثر فينا تولي معاش نفرقوا بين الحقيقة والفيك معناها الحاجات المزيفة وانه هذا يضرنا على المدى الطويل يضر الاخلاق نتاعنا ولا خلينا نقولها كما هي المشاعر نتاعنا نوليو نمشيو موصولا لمرحله التطبيع. هذا بخاتيك مفسرت لكم الفيديو هذا اللي ولا انتشر كناري في الهشيم كما يقولوا تراند دايوغ باش نقول الحقيقه بليتو كما هي. صديقتنا ايمان اختي اللي تشوف الفيديو قالت لي يا معناها كيفاش الفيديو هذا شنو قلت لها ريت محليها وما شبه وكذا قالت لي والله محليها وهكا والمعنى المعازيم كما يقولوا بالمصري كل مشايخ قلت لي راي انفلونسر بالذكاء الاصطناعي فصدمت. وهذه نفس الغدره بليتو خلينا نقولها بالتونسي اللي حسوا به برشا ناس اكتشفوا انها راي بالذكاء الاصطناعي وهل المؤثر هذه ماهيش موجوده في ارض الواقع. وعلى فكره مش كان هي فما برشا مشاهير
ممثلين وفنانين وغيرها ولا حتى مؤثرين هما بالذكاء الاصطناعي ما وصلوا انهم ينجموا يأثروا في الناس برشا ناس تحبهم.

تساندهم يدافعوا عليهم. فما فنانة مؤخرا ريتا الحقيقة مستحضرش اسمها جو عرفتك اللي زعما عندها مشكلة مع المونجين وكذا وحكاية الأغاني وطبعا كلها بالذكاء الاصطناعي الناس تدافع عليها باش تاخذ حقها وهي راهي بالذكاء الاصطناعي ماهيش إنسان حقيقي. دونك فوالا ردوا بينا من هنا فصاعدا على شنو نتأثروا على شنو تهبطت الدمعات نتاعنا كي نراو فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. هلو نمشيو لموضوع آخر هذه اللي قلت لكم عليه قبيلة متاع حكاية هل تنجم تكون عندك نسخة رقمية؟ ماذا لو كان عندك نسخة منك انت؟ انت ديجا باهي باش نجم ناخذ من عندك نسخة أخرى؟ نادية تقولي ليه في الشك فما برشا ناس لازمهم نسخة واحدة بركة ويا ربيش. يلا إذا كان الاصطناعي يحاول يصنع نسخة منك أما النتيجة كانت مفاجأة أو بالأصح أو بالأحرى أعمل النسخة المشوهة منك أنت. الفكرة أن يكون فما نسخة أخرى تفهم الخيارات متاعك تعرف إجاباتك على حالات معينة وتعمل الحاجات اللي تعملهم أنت. الفكرة اللي هنا يقول لك الذكاء الاصطناعي يجمع عليك برشا معلومات على شخصيتك طريقة تفكيرك اختياراتك وحتى ميولاتك وتحيزاتك وبعدها يحاول يصنع منك توأم رقمي ويتوقع شنو باش تعمل في موقف انت بالأساس عمرك ما تحطيت فيه ولا عمرك ما عشت قبل. الفكرة في الظروف الحالية والتطور متاع ولا النسق السريع متاع الذكاء الاصطناعي تبين هكا قريبة شوية معناها تحسها باش تكون موجودة في المستقبل القريب. أما دراسة جديدة كشفت أنه الطريق باش الذكاء الاصطناعي قلد الإنسان بكل تفاصيله مازال طويل برشا أكثر من اللي نتخيلوه ولا أكثر من اللي نتصوره. وانتو كام الموضوع هذا علاش عمل بوليميك لهنا هكا الباحثين حاولوا يختبروا الفكرة هذه على 1800 شخص كل مشارك لهنا جاوب على أكثر من 500 سؤال شملت الشخصية القدرات المعرفية التفضيلات الاقتصادية التحيزات كما قلت لكم إضافة إلى معلومات ديموغرافية واجتماعية. المعلومات هذه دخلت في نموذج لغوي كبير برشا استعملوها باش يصنعوا لهنا لكل شخص توأم رقمي وبعدها البشر الحقيقيين أو أنت الحقيقي معناها والتوائم متاعهم الرقميين تعديوا على 19 مجموعة جديدة متاع اختبارات فيها 164 إجابة وسلوك. الهدف كان واضح لهنا هل ينجم الذكاء الاصطناعي يتوقع كيفاش الشخص الحقيقي باش يتصرف في مواقف جديدة عليه من الأول؟ باش تحيروا شوية لهنا شباب خاطر النتائج بديت واعدة كما يقولوا. النموذج اللي كان عنده برشا معلومات سجل 0 ولا نقطة إلى محالة 748 في مقياس يقارن إجاباته بإجابات البشر كي قارنوا نتيجة بنموذج آخر ما كانش يعرف كل شيء يعرف كان المعلومات الديموغرافية الحاجات الأساسية النتيجة تقريبا كيف كيف نحكيه على 0.746. والبيزار في هذا الموضوع كليك انه النموذج اللي ما كانت عنده حتى معلومة عليك انت او على الناس على الاقل هنا اللي جربوا عليهم التجربة هذية زاد سجل هو 0.734 يعني مئات المعلومات الاضافية ما عملش فرق كبير في قدرة بليتو الذكاء الاصطناعي على تقليد الشخص. والأكثر إثارة شباب في الموضوع أنه التوائم الرقمية سبحان الله لهنا يراوى باش تضحكوا شوية خاطر هي اللامثالية متاعنا هي اللي فزت التجربة. التوائم الرقمية هذه ما نجحوش برشا في المحافظة على الاختلافات الفردية بين البشر من أصل 164 مؤشر يعني كانت الإجابات متاع التوائم الرقمية أقل تنوع من إجابات البشر في 154 مؤشر. نفسر لكم أكثر أو بمعنى آخر أنه الذكاء الاصطناعي كان يميل باش يشوف الإنسان من خلال الصورة العامة نحكيه على العمر مستوى التعليمي الدخل ماني لهنا الفلوس الآراء وغيرها ويصنفه ضمن مجموعات معينة أكثر من محاولته أنه يفهم الخصوصية الفردية لكل شخص. الدراسة تقول لنا حاجة أخرى أنه النسخ الرقمية كانت أكثر ثقة في التكنولوجيا من بشر الحقيقيين وهذا لوجيك برشا وكانت أكثر تقبل باش يستعملوا أنظمة بتاع الذكاء الاصطناعي في تقييم الأشخاص المترشحين للوظائف ومعناها خاطر ما استعملوا البيانات الموجودة على مواقع بليتو على الانترنت باش يعملوا ملفات تعريفية أقل مساس بالخصوصية. الذكاء الاصطناعي هنا علاش فشلت التجربة؟ أنا نحكي لكم كل ليك باش نعطيكم الريزلت اللي فشلت يا جماعه فشلت علاش الذكاء الاصطناعي فشل في انه يقلد البشر على خاطره كان

لو شكون نحبوا شنو بالضبط وحتى التناقضات نتاعو، لانه التوائم الرقميه ذات نجم تكون عندها معليش بليتو نفسر لكم، هي حاجه نقطه مهمه علاش يعملوا فيها التوائم الرقميه هذيا باش يستعملوهم في الابحاث الاجتماعيه والنفسيه وحتى في دراسه سلوك المستهلكين. دونك لهنا الذكاء الاصطناعي في وضعه الحالي وفي التقنيات الموجودة تويكا، إذا باش يعمل نسخة رقمية من الإنسان فهو أقرب إلى مرآة مشوهة للإنسان من كونه نسخة رقمية حقيقية منه هو. دونك أوكي الذكاء الاصطناعي يعرف علينا برشا حاجات، أما أنه يتصرف كيفنا ويتحط في مواقف باش يتصرف كيفنا أحنا، نوب مستحيل، على الأقل في المرحلة الحالية. أنا أتمنى فهمتوا الدراسة هذه، خاطر بالحق ما عندكمش فكرة قديش عملت بوليميك في الأوساط متاع الخبراء والذكاء الاصطناعي والمهتمين بشأن الذكاء الاصطناعي، على خاطر قعدوا يجربوا وقعدوا يعطوا في المعلومات ومعناها وخلوا الموارد نتاعهم الكل ليك الباحثين هذوم وحتى النسخ الرقميه باش يوصلوا للنتيجه اللي نجموا يعملوا نسخه رقميه ولا في طلعت لي احنا الافكار نتاعنا الانسان هذا الكائن البسيط سبحان الله، معناها قدره الهيه، يعني بالحاجات اللي مثليه نتاعنا هي اللي خليت التجربه تفشل، خاطر الروبو ابريتو ولا النسخه الرقميه ما تنجمش تكون كيما الانسان في الاغلاط في الحيره نتاعو، ولا هو قدم حاجه قدم موقف ينجم يغلط ونجم يصلح. دونك هذا اللي بيان سور والحمد لله فرقنا عليهم، واقول لك حاليا فور دو مومون بالنسق هذا بالموارد المتوفره ما نجموش نعملوا نسخه كيما الانسان وانما نسخه مشوهه. باهي نمشيو للموضوع اخر، باش نقولوش حاجه تحكي كان على حاجات سلبيه، ونحكي كان حاجه الباهي والخايب في الجديد نتاع الذكاء الاصطناعي. سورتو تويك البوليميك في العالم الكوليك هي لازمنا نبطئوا من نسق الذكاء الاصطناعي، ولكن فما حاجات ايجابيه كي تبدا حاجه باهيه نجم نحكي لكم عليها، ولهنا حاجه باهيه للامانه للمكفوفين وضعاف البصر، على خاطر من اليوم تليفونك هو باش ينجم يقول لك ولا يوريك شنو الحاجات الموجوده قدامك، يقرا لك المكتوب ويوجهك باش تلقى الحاجه اللي تحب عليها، وهذا بالضبط اللي تحاول جوجل تعمله بميزه جديده اسمها الرؤيه الموجهه ولا جايدد فيجن، هذه اللي اطلقتها في خدمه جديده نتاع جيميني لايف، هي باش تعاون ضعاف البصر وتعاون المكفوفين زادة باش يفهموا المحيط نتاعهم باستعمال الكاميرا نتاع التليفون والذكاء الاصطناعي. دونك الميزه موجوده على لي زاباري اندرويد بور لو مومون، متوافقه مع جيميناي لايف، وين المستخدم ينجم يشارك الكاميرا نتاع التليفون نتاعو مع المساعد، يعني مع الذكاء الاصطناعي الموجود لهنا في التليفون، يطلب منه يوصف له شنو موجود قدامه، يحدد له العناصر المحيطه به، يعطي التفاصيل ديتاي على الاخر معنى الحاجات ولا على الجسم اللي هو موجود بحذاه، ومش هذاك هو المستخدم هنا ينجم يطرح عليه أسئلة، مثلا إذا تصورت حاجة وميهيش واضحة يقول لك اعطيني مثلا تاريخ لهنا مدة صلحية ميهيش واضحة، هو باش يرجدو شنو الطريقة الصحيحة اللي نجم يخطف بها الأوبجي هذا ويصوره، وكيك يعطيه برشا معلومات أخرى ويعطيه إرشادات صوتية زادة كيف قلت لكم باش يوجهك فيش نجم يحرك التليفون ويصور الأوبجي بطريقة صحيحة. الميزة نجم تستعمل زادة من خلال جوجل توك باك الموجود في إعدادات الاستخدام تاع الأندرويد لهنا، وتنجم زيد تعملها كاختصار تاع اكسي باش توصل لباري نتاعك مثلا اندرويد 9 لهنا والاصدارات اللي مازال الاصدارات الاحدث. الفكره هذه ماشي جديده، اوكي اي نو نعرف، خاطر فما ميزه تشبه لها برشا في الايفون في فويس اوفر لايف هذيك، دونك على الايفون وزوز عندهم نفس الهدف تقريبا، هما يعاونوا الناس ضعاف البصر والمكفوفين باش يتعرفوا على لي زوبجي اللي محيطين بهم، يتعاملوا مع المواقف اليوميه. ولكن رغم التطور هذايا جوجل كانت هبطت التحذير وجاوبت على الاسئله نتاع الناس تقول الميزه هذه ما لازمش نعتمدوا عليها في المهام الحساسه كيما الملاحه كيما السفر أو أنك تكتشف عوائق أخرى من نوع آخر قدامك، وما تنجمش تعوض العصا البيضاء بطبيعة الحال ولا وسائل مساعدة على الحركة، يعني ما قاعدين تطوروا في الإيجابي في صالح الإنسان. دونك ولا حاجة إيجابية قلت بالضرورة لازمنا نحكي وعليها، دونك هكا مش كان السلبية تكاونت هذا كي الاستيناعي رو فم بارش حاجات بيها نجمو تعاوننا في حياتنا اليومية. توب تراند أكتو ألوغ احنا موصلين معاكم حتىش للماضي ساعتين، تنسيوش عنا هاك جديدة باش نتعلموها شوية اخر عنا ما نحكيه في الفلاش باك هيتس، خليكم معانا ما تبدلوش الموجة.

فيك خويا، ان شاء الله تكون بخير مدام رشيده، الناس الكل وميرسي بوكو. وقاعده رافي تفاعلكم مع موضوع الذكاء الاصطناعي اللي هي حكايه النسخه الرقميه من الانسان او بريتو التوام الرقمي من عند منك انت كشخص، ولكن فشلوا في التجربه هذه لانه الانسان ليس بكائن مثالي، يغلط يتحير يجاوب الغلط يصلح، وكل موقف وعنده الرياكسيون بتاعه مش كيما النسخة اللي حابوا يخلقوها بالذكاء الاصطناعي اللي هي يسر جاوب بالمنطق وبعقلانية كبيرة برشا، لدرجة انه التجربة كاملة كانت فشلت. دونك فوالا، هذا هو الملخص للناس اللي خلطت علينا تويكا كيما سي مهدي النيفر اللي يسمع فينا ونسلموا عليه توا، وتحية ليه ويربي فضله ويسلم علينا زادة. ان شاء الله تكون بخير سي مهدي النيفر، مرحبا بيك وان شاء الله تكون بخير. وسبيسيال ديديكاز زادة من عند خالته، يلا ما عند خالته، ومن عند خالته نادية، إن شاء الله تكونوا بخير سي مهدي النايفر. يلا وقاية نتعلموا هاك جديدة تتسويت في كويكلي هاكسة. كويكلي هاكس. So guys، الهاك متاع اليوم ياسر ياسر ياسر ياسر سهلة، هي ميزة جديدة في الانستغرام نحكي لكم عليها، حكاية الفيرست درافت للناس اللي مغرومة بالمحتوى وتهبط محتوى. وعلى فكرة ناس كلي كتويكا ولو يهبطوا في تفاصيل حياتهم اليومية، مش بالضرورة يكونك عندك الالاف من المتابعين، فما برشا ناس تختار انها تبرتجي حياتها اليومي متاعها على الانستغرام كمحتوى او كحاجة بليزي. معناها في المشكلة الأولانية كانت كيفاش نجموا يعملوا المونتاج بطريقة احترافية، فما برشا تطبيقات متاع مونتاج داير انستغرام كانت عملت إيديت هذيك اللي تهبطها واحدة من الانستغرام، باش انت تمنتي الفيديو اللي تحب عليه، تحط موسيقى، تحط البرومبت بتاعك، تنحي تزيد، وفي تطبيقة بعيدة كل البعد. المرة هذية الانستغرام بالميزة متاعها جديدة اللي اسمها First Draft أو المسودة الأولى، هي ميزة جديدة عندها أي ميت، ما هي ما عندهاش برشا لكنها سهلة برشا. يكفي انك تدخل تخو الانستغرام بتاعك، الكونت بتاعك، تختار ريلز، تختار ولا تسيليكسيوني الفيديوهات اللي تحب انت تعمل منها فيديو، وبعدها تختار الفيرست درافت بالطبيعة او المسودة الاولى كما قلت لكم، والهنا الانستغرام وحده يختار الفيديوهات الميزانين الكاليتي الحلوة، يعملك ترتيب زمني على معناها حسب تفكيره هو بيان سور، حسب الالغوريتم بطبيعة الحال، ويمنتيها لك بطريقة حلوة. عندك موزيكا كنت تحب تحط، تحب زيادة نجم انت تعمل معناها تعمل تعديلات بريتو وحدك بريتو لهنا تنجم تركحها، تزيد موزيكا، تزيد إيفي فيلتر، أي حاجة، راهي الطريقة سهلة على الأخر. دونك كان عجبتك أوب بارتاجيها ولا تحطها في الستوري. دونك سهلة برشا على الأخر الحكاية هذه، اسمها First Draft، دونك تلقاوها في الانستغرام الكوليكا. ونفكركم اللي عندكم إيدس زيدة اللي أطلقتها إنستغرام في أفريل 2025، والناس هي كمنافس للكابكات هنا مثلا اللي تنجم تعمل به المونتاج بطريقة احترافية. الفكرة بسيطة برشا متاع الفيرست درافت بالذكاء الاصطناعي، دونك يتكفل هو بالجزء متاع المونتاج، نحيلك الحاجات المتكررة. حاجة أخرى بليتول هنا وليت موجودة تو عندها نهارين بالضبط، اللي هي إيديت المساعد الأسيستنت لهنا، اللي هو مساعد بالذكاء الاصطناعي موجود في التطبيق هذايا كما قلت لكم، اللي كانت هي كتطبيق منافس للكابكات. هنا يحلل الفيديوهات اللي انت بون هذايا موجه اكثر لصناع المحتوى، مي انت زيدا كنت حب تبدا راهو تنجم تعاونك الحكايه هذايا، يحلل لك الفيديوهات اللي ديجا انت نشرتها قبل وعملت معناها دي لايك وغيرها وعجبت الناس وبارتاجيوها، باش يحلل لك الارقام، الاعجابات، المشاركات، المشاهدات، ونسبه احتفاظ المتابعين بالفيديو. ويرشدك كمستشار هو فوالا باش يقول لك شنو الفيديو اللي ضرب وعلاش حبوه المتابعين نتاعك، ويعطيك النصائح باش ينوع لك من المحتوى نتاعك اللي انت تقدمه للجمهور، ويفسر لك بالضبط شنو خليهم بلتو يتفاعلوا معاك. ينجم يقترح عليك زد هوك للفيديو متاعك، يعطيك العناوين، يعطيك الوصف، يعطيك المقاطع الصوتية اللي تراند في المرحلة هذيك، ومع مراعاة يقول لك الأسلوب الخاص بالكونت متاعك انت ولا بالحساب متاعك انت. حابت فصل لكم الميزة حاليا في مرحلة الاختبار مع مجموعة متاع مختارة طبعا من صناع محتوى، وموجودة مجانا في وسط التطبيق هذيك كما قلت لكم، لكن بعدد محدود من الطلبات كل يوم. كيوفى العدد اليوم المستقبل

0: المستخدمين ينجموا يشتركوا في خدمة ميتا وان لهنا باش يتحصلوا على أعداد أكبر من الطلبات هذه. دونك لهنا تويكا عندك مستشار ولا مساعد خاص بيك بالذكاء الاصطناعي في وسط انستغرام في وسط اديت بخلاف الفيرست درافت لان هكا اللي ينجم يوريك شنو المحتوى اللي يضرب من بالبصمه نتاعك فوالا هي الفكره معناها ونجم يكبر لك الكونت نتاعك وتنجم تبارتاجي تخدم برشا فيديوهات حلوه. دونك هذايا المختصر ولا التفسيرات نتاع كويكلي هاكس بالنسبه لليوم.
1: كويكلي هاكس
0: دونك مواصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شويه اخرى ما تبعدوش عن هي راي مزيان راي برشا طفوله في القصه نتاع اليوم. مش احكيكم على هزيم الرعد اي ما تضحكوش راي حاجه باهي وقصه حلوه برشا في الفلاش باك هيت فاصل صغير وراجعين يلا.

متواصلين معاكم حتى ايش للماضي ساعتين. احنا بون في الجزء الاخير من ساعتنا الاولانيه ومازلنا مواصلين معاكم حتى ايش للماضي ساعتين. شوي اخر جيكم اخر المستجدات الاخباريه الجهويه الوطنيه والعالميه. تحضر بحذنا زد الفاشينيستا ساره ترابلسي في اخر التراند في عالم الفاشن وتلاليت المشاهير. وبعدها نستقبل ضيفتنا مولكا الكاميرجي صانعه المحتوى اللي تكون ضيفتنا بالنسبه لليوم وفقراتنا اللي تعودتوا بها في ساعتنا الثانيه. لكن كما عودناكم ديما نختموا ساعتنا الاولانيه بالفلاش باك هيتس. فلاش باك هيتس. نرجع مع بعضنا اليوم للزمن الجميل لعمر 8 و10 سنين. هك الفترة وهك السنين وقت اللي نقعد قدام التلفزة ونستناو في اللحظة اللي يبدأ فيها الكرتون اللي ما فما حتى اللي كان ما فش فيهم الحكايات أما يتبعوا على جال غنياته. كي كان يتسمع النشيد اللي يقول أبرقي أرعدي أبطالا وعدوك أنبل وعد نعرف وقتها اللي الحكاية بدأت. غنية هزيم الرعد بالنسبة لأجيال كاملة ما كانتش مجرد جينيريك متاع كرتون، كانت صوت من أصوات الطفولة، كلمات قوية، موزيكا مليانة حماس، وصوت يخليك حتى وانت صغير تحس اللي فم حكاية كبيرة تخليك تحس بالقوة اللي فيك. أما الحكاية اللي وراء الغنية تزك العالم آخر عالم الديسانيمي. هزيم الرعد كان في الأصل عمل ياباني تعرض في فترة التسعينات ويحكي على مقاتل يعيش في الفضاء ويواجه قوات تحاول تسيطر على المجرة والصراع على الحرية والسلام. أما كي وصل هزيم الرعد للعالم العربي ما وصلش وحده، وصل في فترة كانت المنطقة العربية تعيش أحداث كبيرة ومن أبرزها الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وفلسطين وقتها ما كانتش مجرد خبر في نشرة الأخبار، كانت حاضرة في البيوت في الجرائد في التلفزة وفي وجدان الناس. الصغيرات زادة كانوا يسمعوا ويشوفوا هذا الكل، حتى كان ما عندهمش القدرة باش يفسروا ولا يفهموا كل التفاصيل السياسية والتاريخية. ومن هنا تجي حكاية أغنية هزيم الرعد، الأغنية العربية اللي كتبها وأداها الفنان طارق العربي اللي اسمها اللي ارتبط عند أجيال كاملة بأغاني الطفولة. هو ما كانش غريب على الأغاني اللي عندها معاني تربوية، بالعكس أغنيته كانت تحكي على الصداقة الشجاعة الأمل وحب الخير والوطن. أما في هزيم الرعد النبرة كانت مبدلة شوية، من كلماتها تفهم الأغنية ما تخاطبش بطل القصة وحده، جات تخاطب في أرض وقضية وشعب يستنى في الأبطال. وكل ما تزيد تسمع الأغنية المعنى يزيد يظهر أكثر. جاءوكي بصوت الحق الهادري كهزيم الرعد، كلمات تستعمل صورة كبيرة، الرعد، الحق، التضحية، وهي صور كانت قريبة برشا من الوجدان العربي في الفترة هذيك، وخاصة مع الأحداث اللي كانت تعيشها فلسطين اللي يقولها ما هنتي ولا انتهني. لهنا نفهموا الأغنية بالنسبة للمستمع العربي أكبر من مجرد شارة متاع مسلسل، تولي كلماتها قابلة إنها تتفهم كرسالة. الأرض عزيز علينا الكل كبار وصغار وقضية ما تتنساش. والغريب والمثير في الحكاية إنه برشا صغيرات سمعوا الغناية وقتها من غير ما يفهموا أصلا كل المعاني الموجودة فيها، كان يسمعوا يحفظوا الكلمات يغنيوها في الدار في المدرسة وبين أصحابهم. حتى جاء تصريحه مؤخرا وقال قصتها بعد ما كبرنا وعرفنا قيمة اللي يكتب فيها الاسم المبدع أكيد طارق العربي اللي كان يزرع فينا قيم ورسائل تربينا وكبرنا عليها. وهذا واحد من أسرار اللي خلى هزيم الرعد وأغانية عاشت مازالت موجودة في الذاكرة متاع الناس، على خاطر فما أغنية تكبر معانا في البداية نحبوها على خاطر اللحن كان قوي، وبعد نحبوها على خاطر الذكريات، وبعد نفهموا الكلمات بطريقة مختلفة ونحبوها من جديد. وهزيم الرعد واحدة من الأغاني اللي عاشت أكثر من جيل، سلسلة يابانية قديمة، غنية عربية، صوت متسمي عليه طفولة الملايين، وكلمات صنعت عند برشا مستمعين معنى يتجاوز الزمن والسنين. مش من شوية رجع ترقان تراند ومزيلة في التصريح متاعه على خاطر عرف يرسم طريق لقلوبنا وإحنا صغار، وكان جزء من الوعي اللي عشناه كلنا في جيلنا.

0: تترند مع ديو ترانز ميكس نورمال. وعندكم على حكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: على فرد موجة آخر الأخبار الحصرية تقارير مواكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقة مصداقية ديوان فام صوتكم. ليسانسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: مجزوة الواحدة ديوان فام عسلمة. وزير الطاقة وطاقة المتجددة الجزائري مراد عجالي يستقبل على هامش أشغال الاجتماع الوزاري الثاني للممر الجنوبي للهيدروجين الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمنجم والطاقة سلاح الزواري لبحث سبل تعزيز وتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين لاسيما في قطاع الطاقة بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أفق الشراكة الجزائرية التونسية. وبحث الجانبان مقترح مشروع ينجز محطة لإنتاج الكهرباء رباب تقنية دورة المركبة بقدرة 1400 ميجاوات إلى جانب بحث سبل إعادة تفعيل دور الكوميلاك. رئاسة الحكومة تستبعد إمكانية التسوية المهنية الشاملة لمدرسي تعليم الكبار وتنظيرهم برتب سلك التربية الاجتماعية نظرا للتباين الكبير في فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية واختصاصاتهم. وضحت الهيئة العامة للوظيفة العمومية في إجابة كتابية موجهة إلى مجلس نواب الشعب أن هذا الاختلاف في المعطيات الخاصة بالمتدخلين في مجال محو الأمية يجعل من الصعب إدماجهم جميعا ضمن الرتب التي تتماشى مع المهام الموكولة إليهم. وبينت لي أن التوجه الحكومي اقتصر على تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار لمعالجة هذا الملف. وزارة البيئة تجيب على النائب ريم الصغير حول التدخل لإيقاف أشغال حفر الحوض الثالث بالمصب المراقب الرحمة بمعتمدية منزل بوزلفة من ولاية نابل. وقالت أن تعطيل إنجاز هذا الحوض من شأن أن يفقم الوضعية البيئية والاستغلال بالمنشأة ويؤثر على استمرارية المرفق العمومي للتصرف في النفايات المنزلية والمشابهة. وضحت الوزارة أن الأشغال تندرج في إطار تهيئة إضافية للمصب تتولى الوكالة الوطنية للتصرف تصرف النفايات انجازها بهدف ايجاد حلول فنيه تضمن استمراريه نشاط المرفق العمومي لمده اطول مشيره الى ان الحوض موضوع السؤال مخصص لتجميع المياه المشبعه بالاملاح الناتجه عن معالجه مياه الرشحه. وشددت الوزارة على أن الحوض لا يمثل وفق ما جاء في إجابتها مصدرا إضافيا للتلوث باعتباره جزءا من منظومة حماية البيئة بالموقع ومخصص حصريا لتجميع المياه الناتجة عن عملية المعالجة داخل حوض معزول ومبطن بطبقة عازلة مطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة بما يمنع أي تسرب محتمل إلى التربة أو المياه الجوفية. في العالم الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان تفيد بأن بلدة المنصوري تتعرض إلى قصف مدفعي متقطع من مرابض الاحتلال في البياضة وطير حرف المحتلتين جنوب مدينة صورة. وأضافت أن طيران الحرب الإسرائيلي شن غارة على بلدة كفر التبنيت في قضاء نبطية. كما أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال نفذت عملية تفجير عند أطراف بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يقول إنه إذا قرر أعداء بلادي اختيار المواجهة العسكرية مجددا فسيتلقون ردا أشد حزما من ذي قبل.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية رياضة ثقافة سياسة اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوت.

يعرف كل شيء، ما يفلت شيء، لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة، معلومات، أسرار، حكايات من التاريخ، عجيب وغرايب، عجيب وغرايب. تسمعوا كل سبت واحد في بول عريف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فام

0: اليوم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
1: رجعنا لكم، مرحبا بكم. هذه ساعتنا الثانية ومازلنا موصلين معكم حتىش للمدي ساعتين، وكما تعودتوا كنها تحد ساعة ثانية البداية متاحة الفاشن بوليس.
2: فاشن بوليس، فاشن بوليس،
1: ضرورة تكون بحذنا سارة ترابلسي فاشينيست. أهلا وسهلا، صباح النور.
3: أهلا وسهلا، الحمد لله. كيف العادة؟
1: الحمد لله يا ربي. أو محلك في الأزرق، هذا الأزرق
3: بلو على بلو،
1: ولا بلو على بلو، وهذا التراند
3: البيبي بلو.
1: البيبي بلو هذا حلو برشا. صحة سرورة، تاريخ وفكرة حتى من إطلالتك أنت. كالعادة عنا حاجة حلوة باش نحكيوا عليها شوي مشاهير، خليهم بعد لأنه عنا أهم.
3: أكيد جدا، دخلنا في الخريف.
1: أيوة،
3: سرتو في العشية وفي الليل، ولينا نشوفوا فيها كنسمات الخريف، دونك إطلالات الخريف وأساسيات الخزينة في فصل الخريف.
1: أيوة،
3: راهو مش بالضرورة تشري برشا حاجات تراند وبرشا حاجات غالية غيان كو باش تعبي خزينتك. راهو فما ألوان معينة وبطريقة ذكية تنجم تزين بهم إطلالاتك وخزينتك، وأهمهم لازم يكون عندك بلازير، ترانش كوت، جيلي صوف، وفيست كوير، وهذوما دو بريفيرونس يكونوا بالالوان هذيا: مارون، بوردو، غري، فيغ اوليف، وبيج. اذا كان عندك حاجه ديجا موجوده عندك من قبل مي حبه ذي، لو تزيد تحليها وتنسقها مع الحاجات اللي مازلت باش نذكرهم، كيما البول والا الشوميز والا الغوب والا التوب اللي تكون لابسو من داخل كقطعه ثانيه، يكونوا في الفير ميليتير او بيان فيغ اوليف، في البلان، في البيج، في الغوز، غوز كلير، بيبي بلو، وما ننساوش البيج والغري، خاطرهم قطايع أساسية وألوان بلوتو أساسية.
1: أيوة، حلوين برشا.
3: في لي بونتالون ماذا بيك يكون عندك بونتالون تايور، جين فاتح وغامق، لي ستيل انتوما أحرار، ابعدوا برشا على السكيني وكهو. وفي وزادة كيف كيف اللي يلبسوا لي جوب، البلو، الغري، البيج والمارون. ومن أهم الحاجات اللي تلبسهم في ساقيك وإلا تختارهم في ساقيك اللي هما اللوفرز، ستيل صبات، بالغين، حاجة سبور معناها ستيل ديزيسبادري، ولي بوتين. وفي الألوان، ألوان أساسية. أوكي، إذا كانت تحب لون زيت زيد البوردو، وإلا المارون إذا كانك ما شريتوش من السيزون تاع مناول. في لي اكسسوار واللي هما أهم حاجة وليت اللي نحليو بها اللبسة متاعنا، لازم يكون عندك سكارف امبريمي. هاي كيما اللي عند رباب وما فهمتش علاش ماهيش لبسه
1: هكا مرات، ما حبيتش، ما مرتاحتش.
3: قطعه تبقى اساسيه،
1: مرتاحتش ولا مرتاح
3: تبقى قطعه اساسيه تويك اسكار. راهو حتى اللي بدا ماهوش مرتاح ولا اليز في السكامه
1: تحرك برشا. انا مدام ساره
3: تربط
1: الحقيقه علاش مستمعينا تحرك برشا، دونك اعتقد انه نحطوها في الساكير.
3: اي علاش ليه تربطها في السكامه كقطعه اساسيه، راهو لازم تكون موجوده. لي شابو حاجه ياسر مزيان، يسرتوا العبيد اللي يعتمدوا لي كاسكيت في لي ساك، لي ساك ستركتوري ولي سانتور، زيد كيف كيف قطايع اساسيه. ودو بريفيرونس يكونوا عندنا مارون، بيج، كامل، والا حتى بوردو، والا الغوج توميتو ريد، الغوج فيف هذاك. وفي المتحجبات لي فولار زيد كيف كيف، الالوان الاساسيه الابيض والاسود، البوردو، توميتو ريد لازم يكون موجود عندك إذا كان يمشي مع لون البشرة متاعك، المارون ولي طون بتاع الفير، فير ميليتير، فير أوليف، وإلا فير دو. هذوما أهم الحاجات اللي لازم يكونوا موجودين عندكم في الخريف في خزانتكم.
1: حلو حلو، مزينين على الآخر، خاصة الألوان بتاع سنة ياسر مزينين. وفما محليه ومعرفتك اللي برشا تنسيقات، فما أجواء
3: خاطر فما نقلة نوعية. عنا سنين عايشين في الأنيقة الصامتة، توسكي بيج وبلان وكل شيء، توا باش نزيدوا نحليهم بألوان مزيانة. أما بربي بذكي مش تلبس لي راهو الاخضر على الاصفر، راهو مش اي اخضر واصفر طالعين تراند. فما طون تاع اخضر، طون تاع اصفر، تلبسهم مع بعضهم تخرج اطلالتك مميزه جدا.
1: جميل جدا سرور. ايوه، دوك نمشيو للاطلالات،
3: اطلالات المشاهير. واخترت النساء اللي عاملين بوليميك الجمعه هذه، واولهم ياسمين صبري والهجوم الكبير اللي صاير على ياسمين صبري. في عرض ماركه معينه، هي وجه اعلامي عندها سنوات للماركه هذه، نحب نحكي للعبيد اللي قال يحكيوا على مشيتها على تصرفاتها كل شيء. اول حاجه راهي ماهيش عارفه ازياء مش نحكم عليها من الناحيه دي. اوكي هي اوفر شويه خاطر نعرفوا ياسمين صبري انسانه ياسر يعجبها زينها وهي جدا عليها. جميله معناها اما ياسر ظهرت لنا اللي انا انسانه عجبني زيني وراني نمشي ونتحرك بزيني وبشعري وبغيره. الغاب لا علاقه بالمخولوجي نتاعها دي ما نقوله تبعد على الكوبا ذي وعلى سترابليس وغير وما هي اللي يهمها عرض كتافها وإنها تبين عرض كتافها. الفونت كان أوفر أوفر فوق اللازم سيرتو مع الحركة بتاع الجسم متاحة. إطلالتها عاملي ولقات برشا نقد أما ما يمنعش إطلالت عاملي ولتبقى بتتخير برشا من إطلالت السنة بالرغم أنه الأحمر يجلب الانتباه الانتباه أما القماش ياسر كان قوي مع اللون قوي مع الانعكاس بتاع لون البشرة فعملت بوليمي كان نشوفها وعملت ضجة مش حلوة قولها ديزلايك
1: بعيد ديزلايك مشيت
3: دمرت
1: مشيت مشيت يعني دي مقوية
3: دمرت
1: أيوة
3: ماش نتعدى إليسا خطر إليسا يقولوا لي ياسر تحكي على إليسا وما يعجبكش إطلالت إليسا كي تولي تعجبني راي زيدة نحكي عليها. إليسا قاعدة تحسن في خطها عندها برشا إطلالات محسنة خطها نحكيه عليها علش لي في كارتاج أبهرتنا وكانت من أحلى الإطلالات في مهرجان كارتاج زيدة كيف كيف كانت إطلالة جميلة عارفة تقرب دنها متماشية مع ستيلها مع فنها مع غنيها. بالحق محليه فنان كي يعرف يلبس ويقرأ حساب للمظهر خطر بالحق وقتها يعرف يقرأ حساب الكاريرو الصوت عنده أهمية الأغاني عندهم أهمية أما الإطلالة والمظهر زادة كيف كيف عندهم أهمية كبيرة. الغاب كانت سامبل ما فيها حتى شيء ما فيهش موفمو كبيرة ما فيهش ألوان قوية عملت انعكاس مزين مع لون البشرة مع لتخي دو فيزاج متاحة مع ستيل شعرها مع الألوان اللي عاملتهم هي في الميك اب وغيره فإطلالة انا شفتها ناجحه ونقولها لايك إليسا
1: لايك إليسا ايوه
3: اش تعدي لهم العروس اما عرس في مصر عرس ولد صابرين
1: اوكي
3: هي بون عندها حديثا مع عرس صابرين وتويكا
1: ابنها
3: باش يعرس راهو بالله راهو نون سولمون ام العروسه لابسه في الابيض لا تفرق بين العروسه لا بين امها معناها عادي لو ام العروس تكون لابسه في البلون ولا حاجه كليغ اما مش باللي موفمو هذوكم الحق ضعت ما عرفتش شكون العروسه تزيد صابرين تخطف الانظار من الناس الكل وتلبس فلويو ياسر قوي اللون ياسر فولغير اللون ياسر ماهوش حلو ياسر حضورها كان لافت للغاية معناها أنا حسيتها مقصودة معناها مش هي نحب نغطي على العروسة معناها الموديل ياسر قديم ديجا ياسر ياسر مستهلك وملبوس جو الميرميد هذاك باللي يبرق ونزيدوا القماش فلويو أنا شعري فاتح ومكياجي قوي أوفرلود على الأخر ياسر ثقيلة الإطلالة وما بينت كان هي في العرس في التصاور الكل تخطفها على بعد 500 و600 متر وتخطف صابرين ام العريس هنا معني راني انا ام العروس
1: اوكي
3: انت اطلاله غير موافقه بالمره ديزلايك
1: تو فهمت اين نادي علاش اختارت هذوما اللي زي في هذوما يعطيك الصحه ميرسي نادي ولا بغفو يعطيك الصحه سرور
3: جست نختم اطلاله خاطر مزيانه واعتمدوا اللون هذا يا خاطر ياسر حلو مزيان في اطلالاتكم اطلاله زينه مكي كانت اعلت على خطوبتها اختارت الفيغ دو ميل على الفيغ اوليف مع الضوء يتحرك مع الديكوراسيون مع لي فلور مع الكونتراست السامبل بتاع الميك اب والشوفو اللي عملته خليوا اللون هذا يرسخ في أذهانكم لون العام ولون الأعوام وحلو كي نشوفوا عروسة في خطبتها في مناسبة كيف هكا تلتجأ للطون بتاع الأخضر هذا وإلا البيبي بلو وإلا البيبي بينك بإطلالة سوفت كيف نكية نقولها فريمون بيك بيك لايك
1: ولا يحلو حاجة مختلفة تحسها فينو مزيانة في نفس الوقت
3: على الأخر فما زوز إطلالات مانيش باش نعلق عليهم باش نخلي لكم انتوما تقولوا لي شكون لبست خير نفس الموديل لبست رحمة رياض وضحى العريبي واحدة في البني والأخرى في الأحمر نستنى تعليقاتكم تقولوا لي علاش كون أحلى
1: مبدئين أنت مبدئين
3: والله
1: اللي هم اللي منحن الزوز تراند على الأخر الحقيقة متعرب
3: الألوان تراند على الأخر أنا ما حبيتش نعطي رأيي أما بالنسبة لي الموديل ليس المحجبات
1: اوكي وهذا راي الفاشينيستا نستناو تعليقاتكم انتوما بتبيعه الحال ميرسي ساره ترابلسي على الاطلالات نتاع اليوم واصلين معكم حتىش للماضي ساعتين نستقبلوا شويه اخر ضيفتنا ملكه كيما جي خليكم معنا ما تبدلوش الموجه

0: انتم تسمعوا في ديوان ترينز مع رباب الفرجاني.
1: رجعنا لكم، زلنا مواصلين معكم حتىش للمدي ساعتين. احنا بدون تاخير نمشيو توت سويت ل 100% ديجيتال.
2: 100% ديجيتال.
1: الوغ كيما تعودتوا بينا كل نهار تحدي جوب حذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى، وديما نقول لكم الكلمة الشهيرة داعي لأي إنسان عامل ومخلي أثر إيجابي على الانترنت. مش مهم عدد المتابعين، مش مهم المشاهدات، المهم شنو المحتوى اللي مخليه ولا التأثير اللي عامله. كيما ضيفتنا اليوم اللي ممكن برشا ناس يسمعوا فينا تويكا يعرفوها من وراء الإكران، هي طالبة طب بيطري. قاعدنا نقرب لكم معاش فما ساسبنس برشا لهنا، وصناعة محتوى تعليمي تثقيفي على الحيوانات، تحاول كل مرة تبسط لنا المعلومة العلمية للناس بالدارجة التونسية وتنعرفوا مدى صعوبة الحكاية هذية، وفي نفس الوقت زادة تشاركنا كساعات مش ديما شوية من اليوميات متاعها بين القراية بين التطبيق. اليوم مش نحكيو كان عن محتوى كعومي، مش نعرفوا الإنسانة وراء الاسم هذية وراء الإكران زادة كيف وراء النجاح، خاطر إذا مش نحكيو على الأرقام نحكيو على النجاح وحتى لحظات ما يشوفهاش الجمهور نتاعها على مواقع التواصل الاجتماعي. مولكا كاميرجي اهلا وسهلا، مرحبا
3: عايشك عايشك
1: وبيك. شنو حوالك مدام؟
3: ميرسي، عايشك، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعينك.
1: مرحبا بيك انت بحبينا اليوم. ان شاء الله تكون بخير، ان شاء الله الدنيا ماشيه سافا كيما نحبوا.
3: الحمد لله
1: الحمد لله
3: ديما الحمد لله
1: أكيد جدا ديما الحمد لله. مولكا خلينا نقوله من فترة ويا جاي البالي انتباه متاع توينسا للمحتوى اللي تقدمه للي فيديو اللي تعملهم وللمعلومات اللي تنشرهم، وقاعدة تعم الفايدة هذه حتى نكتشفوا من خلال التعليقات الموجودين على الفيديو متاعها. مولكا قبل ما نحكيه على المحتوى، شكوني مولكا كاميرجا؟ ساعات نعرفوا الإنسان وراء الإكران خاطر مش فيديو كهي، مش دقيقة ولا 30 ثانية، مش نجم نعرفوا بها إنسان كامل هكا ولا
3: صحيح. دونك مولكا، مولكا كاميرجي، نقرا سنه خامسه طب بيطري، هو اخر عام الحمد لله على قريب التخرج
1: ان شاء الله ربي يوفقك.
3: ونحب الحيوانات، وكنقول نحب الحيوانات، الحيوانات الكل بما فيهم الحيوانات البريه، بما فيهم الحشرات، بما فيهم الزواحف،
1: كل شيء
3: كل شيء كل شيء حيوانات،
1: الحيوانات بصفه عامه. وهذا اللي ممكن معظم الحاجه اللي اشتركوا فيها الناس اللي يتابعوا مولكا هي حكايه حبهم للحيوانات. مش نبداو بشويه بشويه باش نحكيوا على الطريق ولا على الرحله كامله وصولا للمرحله اللي انت فيها تويكا مولكا، خاطر بون ساعات يقول لك انت علاش مشيت بيطري، باش يقول لك راني نحب الحيوانات. أين أول هي إجابة عامة، ولكن أنا متأكدة فما حكاية أعمق من فما قصة نتصور وراء اختيارك للمجال هذا يا مولكا.
3: أكيد أكيد، أنا زيدا معتها ربي بعث لي نقول سيني معت علامات هما اللي زيدوا نوروا لي ثنية كما يقولوا، منهم حكيت على حكاية برشا مرات حتى في الصفحة متاعي. للي ما يعرفوش، أنا عندي كليبة ومرضت، مرضى معتها كانت في حالة حرجة، ودونك حتى نحاول نلقى حل باش هي تمنع ما تموتش. ولقيت الحل في مدرسة الوطنية للطب البيطري في سيدي ثابت. بها هي اكتشفت الاكزيستانس متاع المدرسة هذه والاختصاص، خاطر انا كنت ماشية باش نكمل نقرا اختصاص اخر هذا قبل حتى ما نوصل الباك.
1: اوكي، يعني كنت خام في حاجة اخرى من قبل. اوكي
3: داكور. دونك كي هزيت كلايبسي بيجو نقول بنتي، كيما صعيبة تو بالنسبة للعبيد اللي عندهم حيوانات يعرفوا قداش صعيبة باش يقول كلبتي.
1: ايوا
3: تلمو يحسها كيما بنته. دونك باك معناتها الفاي فيان على ليكول، وكيفاش عملت العمليه الاولى بعد عملت العمليه الثانيه واللهوه بها بعد العمليه. دونك انبهرت بالموندو هذاك وليت را روحي في بلاصه في البلاصه هذيك، قلت علاش ليه ما نكملش في الدومين هذا.
1: وغاديك انطلقت الرحله. جوست جلب انتباهي كلمه انت قلتها واللي هي ديما ديما تعمل بوليميك على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش يوصل انسان ملكة يقول على حيوان بنتي ولا ولدي؟ انا نجم نفهمك، فما ناس اخرى تقول لك ليه خبخيتو حيوان، معني علاش هو ما يعرفش لي راه فما ساعات قصه كامله ورا التسميه هذيك ولا الكلمه هذيك كمان.
3: اكيد كي تعاشر الحيوان يعيش معاك، حيوان سواء كلب قط مهما كان حجمه زاده مهما كان نوعه، حتى كلب تبنيته من الشارع ما عادش تلمود تكتشف الشخصية اللي عنده وشخصية تختلف. حتى كان يبدو زوز أخوات كلاب أخوات ولا قطاس أخوات تختص فك الشخصية هذيك، تولي تفهم شنو يحب شنو ما يحبش، الماكلات المفضلة متاعه والكلمات المفضلة متاعه، أحاسيس كلهم تولي تلاحظهم ويعيش معاك معناتها في لحظاتك كل وانت حزينة وانت فرحانة في أيامتك كل تولي فما علاقة معناتها قوية بيناتك، تتخلق علاقة قوية انت والكائن ذيك، تولي تغزره على أساس كائن ماهوش حيوان قدامك ناقصه كان النطق
1: صحيح،
3: وليه ساعات يتكلم مرات معناتها
1: بطريقته الخاصة
3: ايه. واحنا نعذروا العبيد اللي ما عندهاش حيوانات وما جربتش نجم تكون صعيبة عليها المفهومة ذيك ونعذروهم، خاطر انا بدي كنت ما عنديش حيوانات قبل وكنت نسمع عبيد يقولوا بنتي ولدي نقول غريبة كيفاش معناتها، إلى أنت حطيت في الموقف هذاك
1: وهذا يترجم علاقتك بجو نتصور.
3: أي عندي زوز أنا صغيرة
1: زوز صغيرات بجو
3: بجو سينوج
1: أي ولا وعلاقتكم نتصور حاجة مروة في الفيديو مين نحكيهم على الناس اللي اكتشفوك لي أول مرة نتصور حاجة ياسر راكة كبيرة برشا
3: وي بنتي بجو عندها 9 سنين عايشة معنا تو عاملة يمكن ما بين 5 أو 6 عمليات تدخلات جراحية وعندي ولدي سينوج صغيرون عمره عامين وشوي عامين النص
1: فوالا فوالا. ومن خلال مولكا نعرفوا لي الحيوانات مشكل حيواناتك هو الكلمة السطحية كما نقولوا ما راهي تمثل عالم كامل عند برشا ناس، تعوضوا لهم الأصحاب تعوضوا لهم الصغار تعوضوا لهم العائلة تعوضوا لهم برشا أحاسيس كونوا موجودين في الحيوانات هذيك مش كيما كلب كاو اقتاطس حشرات ساعات عصافر كل إنسان شنو الميول متاعو للحيوان المفضل متاعو. نتصور ملكة قبل ما نمشيو المرحلة متاع القراية أو المفهوم متاع الطب البيطري والحيوانات كنت عندك مفهوم آخر علي، خاطر قبل كنت ترى حاجة من بعيد تولي إنقاذ قصص متاع حيوانات، فما تولي حالة زادة كيف كيف قدامك اللي أنت باش تبعها ومسؤولية، دونك تختلف وجهة النظر نتصور أو بلتو نظرتك للعالم هذا.
3: أكيد النظرة معناتها ديما نقول إلا ما تحط الإنسان في السيتواسيون هذيك باش يوصل مهما يحكيوا لك عليها قبل، كل إنسان زاد تجربته الخاصة هي. كل إنسان وقصته هو معناتها نتفكر عمناول كي دخلت الكلينيك بدينا معناتها شوية تطبيق في الكلينيك نتاع المدرسة الوطنية للطب البيطري أول سيرفيس خدمت فيه هو الأورجانس معناتها ومع حالات صعيبة وزيدة راو تهز معاك حمل ثقيل متاع عائلات الحيوانات هذوكم، قد الحيوانات هذوكم ما يجيوش وحدهم عندهم عائلات وراهم كما أنا زيدة عشت معناتها أنا عشت في الدو سيناريو كنت أيوة. قبل أنا موليت الحيوان هذاك عائلته هزيته لمدرسة الطب البيطري داويت بنتي بيجو وكنت كل في حالة التأثر وما نعرفش شنو صاير من بعد في العملية والدخول ما وتوا أنا توا في الضفة الأخرى ما جاتني فرصة الحمد لله ما تلقيت روحي في سيتواسيون اللي أنا في الضفة الأخرى أنا العائلات قاعدة تجي ونشوفوا عائلات مختلفة حيوانات مختلفة حالات مختلفة صحيح. وقصص ورب رو فما برشا موجودة الحكاية ذي إنه يبدأ نستناو مثلا في تحليل ويبدأ عائلة الحيوانات ذيك يبدأ يحكي لك كيفاش جيبوه صغير يعني معناتها سي أودولا دو إنك داوي حيوان ولا تفهم شنو بيه فما أمباكت كبير وفما معناتها تتأثر زيادة بحكايات الحيوانات وعائلتهم.
1: إذا نحكيه هنا على هيترتب مثلا في المجال متاع الصعوبة شو أصعب حاجة في كونك طالبة في الطب البيطري، هل أنه القراية الستريس متاع القراية الامتحانات الستاج زيادة ساعات ولا أنه الجانب العاطفي اللي تتعامل فيه مع المرض وساعات الألم وساعات حالات الموت وأولى تعامل مع العائلات ولا أصحاب الحيوانات ذي شنو الأصعب كنت ترتبهم حسب الصعوبة عندك أنت
3: بالنسبة لي أنا كشخص حساس دونك سي سورتو انفلونسي معناتها سولون
1: العبد حاجة بهي تكون حساسة
3: في الميديسين فيتيرينير لا مش برش
1: وفي العالم في الحياة أعتقد أنه جانب مهم تكون حساس
3: فما الانتليجنس ايموسيونيل مهمة برشا
1: ذكاء العاطفي
3: دونك بالنسبة لي أنا أصعب حاجة هو أنه فما كمول يصير معناتها بعد أنت جمعة كاملة ولا حتى صبحية بركة في سيرفيس معناتها الصباح كلينيك والعشية تقرأ في النقرة وفي الليزون فيه ومع الامتحانات ومع برشا حاجات ومع الحياة الشخصية من شيرة الأخرى وعائلتنا أحنا وكليبي أنا دونك الواحد يبدا كلفه ايبونج فما تبدا تعبي تعبي تشوف حيوانات قدامك تعبين في مرحله الاخرى من حياتهم، عائله تعبه متاثره وتقعد انت معناتها فكل تشو ابسورب لفه ايبونج هذيك كيما السفنجه تبدا تمص، ولازمك انت مشارك زاد تخليهم على جنب خاطر انت قاعد تخدم معناتها ما تنجمش تسمح روحك باش تتاثر برشا. انت تو معناتها قاعدين حندخلوا احنا في العالم العملي اكثر من انه نقراوك اهو، الفو اتر بروفيسيونيل، نحاولوا انه نكونوا بروفيسيونيل، نحاولوا قد ما نجموا دونك تعاملوا مع المواضيعيات مش بالسنسيبيليتي اللي عندنا احنا كعبيد معناتها هكا اهو. وفوالا معناتها حالو كون بروفيسيونيل بعد في اخر معناتها بعد مده طويله تحس فما معناتها الكتف واحد كتفه يثقالو
1: تثقل بيان
3: يتعب ويرجع عليه هذاك بيان سور يرجع عليه هذاك، علاش لازم واحد يحاول يلقى كيفاش يخرج شويه الانرجي هذيك.
1: فما كام مثلا قعدت في بالك هكا نتاع حيوان ولا العائله نتاعو ولا اصحابه معناها هكا قعدت في بالك اوكي نجي واحد يكون برو مي فما ساعات حاجات يروح بيهم كيما هما راه
3: وي نقعدوا عبيد فينالمون ومعروف على طبيب البيطري هو طبيب الانسانيه دونك فما كا نتاع كليبه كبيره في العمر عمرها 8 9 سنين جاها كانسير جاها تومور مامير في لي مامال نتاعها وهي هذيك كانت كلبه خو الراجل اللي جابها لنا، عمل حادث هو خوه قبل مده توفى خوه الله يرحمه ومنع الراجل هذا وقعدت الكلبه نتاع خوه يا اخي هو خذاها معناتها الريسبونسابيليتي نتاعها. كلبه تاثرت برشا على فرق مولاها ما عادش تاكل وزاد تقوى عليها المرض الخايب. في اللحظه هذيك وقت اللي عملنا تشخيص وعرفنا اللي هو معناتها المرض الخطير الخبيث واللي هي في ستاد تيرمينال معناتها ما نجموش حد باش ندخلوا بعمليه ولا بالشيميو. رجل هذيك رجل كبير حطينا له كرسي قاعد حط راسها على على على يديه ويعني خفا يغني لها ويبكي مع ويبكي وهو قاعد يغني لها وقال وهو حكي لنا الحكايه كل اكيد وقالنا اللي انت الحاجه الوحيده اللي قعدت لي من خويا وانت تو باش تمشي وتخلط عليه ودونك قاعد يغني لها وقتها ويبكي دموعه حابط عليها هي وهي متكي عليه وقتها تحس روحك زادا كمان فما دي كاباسيتي معناتها فما دي ليميت قداش الطبيب البيطري ولا حتى الطبيب العبيد قد ما يحاول ينجم ينقذ الحيوان فما ديما دي ليميت وفوالا كانت لحظه صعيبه برشا هذيك اللي فما برشا من زملائي اكيد ما نجموش يتمالكوا ما نجموش يشدوا رواحهم للاخر دونك انا شديت روحي وقتها ما شديتش روحي روحت
1: بعد واحد يكون كيما هو تتاثر فيه الحكايه ونجم يبكي وسبحان الله حاجات هذيا تنجم تاثر فينا الناس اللي كل انا نفهم حتى ما عندها برشا الحكايه مع تخدم التاثر مازال موجود في عينك
3: اكيد
1: خاطر اي تقعد في الذاكره
3: اكيد يقعدوا معانا هذيك خاطر اي انسان يتنجم تحط في الوضعيه هذيك
1: صحيح
3: معناتها يوم ليك ويوم عليك وكل انسان ما يحسش معناتها تقعد فيه كوتي العاطفه هذيك ما عادش يولي انسان ما عادش يولي نجم يداوي الانسانيه واحنا مهمتنا باش نداوي الانسانيه دونك لازم عندنا بار كبير في شخصنا انه نكونوا انسانيين برشا
1: وجاوبتني من غير ما تشعر على السؤال سالته لك قبيله نتاع باهي الانسان كيكون حساس ريت بالمراحل جاوبتك
3: نحب نتهرب منها نحب نقول ليه ما نحبش نكون حساس
1: خاطر لازم وانا متاكده اللي برشا ناس يسمعوا فينا توي كملك متاكده اللي تفكروا ناس مشيت معني عزيز عليهم مشيت ولا صارت لهم نفس الحكاية نجموا نفهموا الأحساس اللي حسوه. نبعدوا شوية على الحكاية هذوما ونمشيوا للأصل المشكلة ساعات مش ديما بون ساعات التونسي العزيز الغالي وعلاقته بالحيوان كيف تشوفها في الوقت الحالي يا ملك؟
3: مش تتطور الحقيقة توليت برشا عباد يتبنيوا ومقبلين أكثر على التبني وانا نفرح برشا بال معناتها اللي فما عبيد عندها معناتها تحب منفتحة قاعدة تكون open أكثر إنها تعرف أكثر شنو القطوس يحب القطوس شنو لازم ياكل ما ياكلش في حالة معينة بعد العملية عملية التعقيم اللي هي مهمة برشا ومع توا اللي ريزو سوسيو التول اللي عنا توا ولو برشا المعلومات وبرشا عبيد تخرج وتحكي معلومات علمية ولا متعلقة بالحيوانات توا في موضوعنا أحنا فما إقبال أكثر ما تقبل حتى في البلاصة مثلا نسكن فيها هنا ما كانوش برشا عبيد متبنين حيوانات توا ولو أكثر هذه حاجة لاحظتها دونك وقلت لك توا مع المعلومه وليت يستر سهل اكسيسيبل اكثر. اما زيد مش اي معلومه نصور من بعد تنزيد نحكيو فيه الحاجات هذوما. معناتها من وقتها بتدخل منحبش نحرق لك انت ما نحرق لك الديغولمون تاع لاس. مي من كي شفت انا الاقبال هذا اكثر ومع زدت دخلت في الدومين هذايا حسيت باهميه اني انا نوصل المعلومه اللي نتعلمها ومعلومه تكون صحيحه.
1: ولا وهذه كانت الانطلاقة. ندخل مثال استوى لصناعة المحتوى خاطر العلاقة التونسي بالحيوانات غريبة غريبة شوية. فما حاجة باهية راهو فما حاجة زادة ماهيش باهية وهذه راهو على مواقع التواصل الاجتماعي. الحمد لله عندنا ملكة لهنا وعندنا ناس أخرين يحبوا برشا حيوانات ويدافعوا على الحيوانات في في في بلادنا وإنه لازمهم يتعاملوا بطريقة مخير من اللي ساعات راهو فيها وتبقى حالات شاذة خاطر راهو في قصص نجاح نتاع عباد كيفاش تلهيت برشا حيوانات. نتصورك يكلموك ملكة قولوا كيفاش نتصرفوا عاونك شنو نداويو لهنا دونك مهم برشا. هاد نبداو تويكا صناعة المحتوى وكيفاش جات الفكرة انك تشارك المعلومات اللي انت عندك مع جمهور كبير. معناها
3: باه ملول ما كنتش مبرمجة الحكاية
1: معناتها شارك يا محلى صدف يا ملكة
3: خاطر معناتها هنا دوريجين كنت معناتها عبد تيميد وما نحبش مانيش حتى اكتيف سور لي ريزو معناتها حتى معناتها في الكونت بيرسونيل بتاعي. مي كي دخلت مدرسة الطب البيطري في ستاج متاعي وانا نعم في ستاج في حديقة حيوانات باختصار عبيد فما حيوان بري غديكا هو أسد البحر يسموه فيه اسم غلط قاعد يقولوا فقمة وهو مش فقمة وقت اللي كنت فما معناتها كيما السبوت هكا مكتوب عليها راهو أسد البحر وبالانجليزي لاين. العبيد كل تغلط ووقفين حتى وقتها يتفرجوا الحيوان البري هذا ويقولوا في اسمها بالغلط. يا اخي انا قعدت كل صغيره سورتو الصغار نقول له لا راي اسد بحر ماهوش فقمه. معناتها كي نبدا متعدي وقت نخدموا احنا ماشيين سورتو نتلهوا بالكوتي معناتها لي سوان و دونك وحتى لي بارون اكتشفت لي هما زيد قاعدين يغلطوا ما قراش حد ما قرا الكتيبه معناتها. يا اخي انا وقت قلت علاش نقعد كل واحد يجي ومازالوا برشا عبيد باش يجي ونقعد نفسر لهم. يا اخي صورت فيديو بكل عفويه عندي معلومات بسيطه ثلاثه نقاط اختلاف ما بين الفقمه واسد البحر وفسرتها بالدرجه التونسيه معناتها خاطرنا اللي جاوا وقتها التوانسه وصغار بخلاف اللي التوريست وكل دونك نحب التوانسه يسميوه بالصحيح.
1: الجمهور كان تاك بالاساس هما التوانسه من الاول.
3: كي عملت الفيديو هذيك وخليتها صورتها وخليتها عندي ما شاركتهاش ومن بعد مده هكاك في الصيف جي بارتاجي لا فيديو ورقدت على روحي من با معناتها مانيش كونيكتي برشا في التليفون جمله 300 عبد وقتها يتبعوا فيه وقتها كنت شويه لاصحابي اللي معايا اللي ما جاوش ما مشاوش عملوا استاش في البلاصه هذيك وصحابي المخربين. يا اخي قمت في الصباح نلقاها تليفوني ما سكتش لي ميساج واللي كومونتير ومعناتها عمل عمل ضجه. يا اخي بيان سور نلقى فيه لي فما شكون انكار باقي حسب ما تعطيتهم معلومات حاجه كونكريت راها وعلاش اسمها اسد بحر مش فقمه وباقي فما دي كومونتير نتاع لا هذيك فقمه هذيك فقمه لا لا. يا اخي انا قلت بون يا اخي لقيت اقبال على اني انا فسرت معلومه معناتها في الفيديو محتوى كان اني فسرت معلومه ما عطيت معلومات بالتونسي. وانا وقتها نصيف مع دارنا يا اخي قلت ودايرين بينا برشا حيوانات مانيش وحدنا هذه ديما حاجه نقولها لابد انا مانيش وحدنا نعيش وحتى هكا في المدينه راه كان ثبت تشوف ثبت في الجازون ثبت في الحشيش تلقى برشا كائنات محليهم بحذانا غير واحد من الروتين ومن ستريس مش ما يثبتش وديما احنا في لي زيكرون ولينا ما عادش نثبتوا برشا في يدي بينا
1: مشكله.
3: دونك يا اخي انا وقتها بحذانا كي مشيت البحر فما دي زوخ سان كقافود البحر قلت اي نعمل عليه حتى هذا معلومات بالتونسي نشوف مادام عجبتهم العبيد الفيديو معناتها ماجوريتي انه عجبوهم الستيل هذاك هيا نكملنا. عملت قنفذ البحر ونقرا شنو عملت وقتها نحل خاطر احنا ما نقراوش على قنفذ البحر برشا قريت عليه في المرحله التحضيريه بريباراتوار مي انا نلوج اكثر لاسبي حاجه اللي تهم العبيد حاجه معناتها بيرتينونت حاجه تفاجئهم معلومات تفاجئ مش حاجات معقده ولا علميه معقده كما احنا نقراو معناتها نتاع انه بشي داوي والحيوان هذاك. دونك حليت نقرا دي زارتيكل موجودين باللونجلي الاكثريه نقراهم و جي سيليكسيون لي زانفورماسيون اللي حاجتي بيهم نعمل التخيم تاعي ونحاول وقت نترجمهم بالتونسي كما انا فهمتهم بالتونسي. ولي حاجه صعيبه برشا خاطر فما كلمات ما نجمش تلقاهم كلمه علميه باش تلقاها بالتونسي.
1: وهذا هي الصعوبه اللي حكيت فيها من الاول، خاطر انك تو انت عندك سوشيال ميديا وعندك العلم، عندك دي تيرم ولا دي مو تكنيك في معناها في الطب البيطري معناها ساعات بلغات متعدده، انت لازمك تترجمها بالتونسي باش التوانسه اللي هو جمهورك الاولاني يفهموها من غير ما تضيع الدقه نتاعها. دونك لهنا الصعوبه ملكه في الفيديو
3: ومسؤوليه كبيره برشا كبيرة برشا برشا. ساعات هكا كنت لازم تغمى فمش منه بالتونسي نكتبه، وهكا نحاول نعمل باراجراف بالعربية مش لعبيد تفهم، خاطر مش لعبيد كل تفهم بالانجلي، مش لعبيد كل تفهم بالفرنسي، ومش معناتها لي ما سهلوش ربي ولا ما كانش عنده الفرصة باش يطور روحه في اللغة ديك، ما عندش حق انه يعرف معلومات على حيوانات موجودة عنا في تونس لهنا، ما جبتش معناتها حيوان مش موجود. دونك عملت قنفة البحر وعملت بعد بشوي بشوي هاي من وقتها بديت القصة، بديت. كل مرة لقيت إقبال. أيوة. وهكيك كملت، خاطر احنا ما نقراوش زيدا حاجة أخرى، بوان أخر، احنا نقراو ميسين فيتيرنيغ بالفرنسي في ليكول، واللي يتبعوا فيا يعرفوا لي أنا في الفيديو متاعي ما نقولش حتى كلمة بالفرنسية، كانت لازيد كلمة ولا كلمتين ونحاول نكتبها التفسير بالدارجة ولا بالعربي.
1: ضرورة العلمية.
3: أي معناتها ديجا حتى قرأتي كمشيخ وقرأتي أنا وحدها نشارك معلومة تعلمتها. أيوة. ديجا فما لفوغ اللي من الفرنسي للدارجة. وانا الأكثرية كي نحب نشارك معلومة على حيوانات برية، وما نقراوش على حيوانات البرية برشا، ما نقراوش الحقيقة بخاتيك ما في الليكول في التكوين متاعنا. دونك نقراهم واحد الحاجة هذيكم بالانجلي، ونحاول نشاركهم بأكثر طريقة بسيطة من غير ما نبعد على المعنى
1: العلمي متاعها،
3: ونحط لي ريفيرونس زيدا للعباد المغرومين والمهمين، نحاول نحط لي ريفيرونس
1: مصادر وكل شيء
3: باش اللي حتى مغروم، خاطرنا مش اختيكل الكل هو اللي نختار منه تقني جملة جملتين نحطها في الفيديو، وإلا نجوز نفسرها هوك اللي مغرومي نجم يدخل يزيد يبحث ونقول لهم أنا رانا نتعلموا بعضنا. أنا ما بديت من أول عام في المدرسة الوطنية الطب البيطري توانا سان كيماني، وأنا نشارك في المعلومات اللي نتعلمهم وحدي ولا في من أساتذتي، نقول لهم رانا قاعدين نتعلموا بعضنا، معناتها معلومات أنا نتعلمهم في الأنفي نشاركهم معاكم، ونحسهم معناتها تحفونين أبختاجي الحقيقة. وفيهم زادة أنه كوتي التوعية نخدم برشا على السنسيبليزاسيون هنا، كما قلت لك مادام فما إقبال على أنه العباد تربي أكثر حيوانات، توا وليو عبدي يقول لك أنا نحب نتبنى حيوان، شنو زعمة وقتش تلقيح، شنو يلقح ما يلقح، شنو يأكل،

0: ده لي عنده المنطق والأساس متاعه. نحكيه على الدقة، نحكيه على المصادر، على السياق. هذا الكل انت كيفاش نجم تعمل منه توليفة صحيحة؟ ولا هل انه تحس ما عادش انت والكونت نتاعك ساعات الالجوريتم يهزك لحاجات اخرى؟ ملكة انت كيفاش تنجم تسيطر على الوضع يعني في هذا الكل؟
1: او ديما نحاولوا نقعدوا دون لو تيم ان شاء الله بقدرة ربي. معناتها ديما كي نشارك حاجة، هو الكونت بتاعي اسمه The Vet Diaries، نفسروا برشا عباد ما يفهموش الاسم. The Vet معناتها لو فيتيرينير، طبيب بيطري. Diaries هما المذكرات ولا اليوميات. يوميتي كطالبة في النقرة طب بيطري، وزيدة معاها نشارك المعلومات العلمية. والأبجكتيف شنو هما؟ هو التوعية. دونك بالطول اللي عنا، الوسيلة هذه اللي عنا، أن نوصلوا أكبر عدد ممكن من العبيد في أقصر وقت. دونك لازمنا زيدة، قلت لكم الأول بديت بعفوية، أما تولت خدمة.
0: أي طو فما خدمة،
1: طو فما جول. دونك توليت هذه خدمتي والمسؤولية كبرت مع خدمتي، خاطر كي لقيت الكوميونيتي اللي تبع فيه كبرت، ومع كل إنسان يتزيد مسؤولية تكبر. دونك الالغوريتم إذا كان أنا الأوبجيكتيف متاعي نوصله أكثر عدد ممكن من العباد في أقصر وقت، دونك هكا الواتش تايم والفوكابولير هذا متاع الموندو متاع الريزو سوسيو. دونك وليت قريت في قريت معتها بلتو
0: معتها ركزت في كوا.
1: مش خذيت فكرة نجم تقول معناتها عملت ديفورماسيون فيه، استشارات لعبيد اكسبريمونتي عليها في الدومين هذا، ومازلت لليوم نستشير معناتها للموديل متاعي سيغ لي ريزو في بيان سور في الدومين متاعي، مش في حاجة مخالفة. دونك نخو فما بارتي حكينا على طول المعلومات هذوكم اللي نخوم، ونستشير زيد بخلاف اساتيتي زيد نرجع لهم للمعلومه وندقق معاهم في المعلومات. وزيد خبراء في تونس، لي ريزو سوسيو خاولوا لي باش اني نتعرف على برشا خبراء في تونس وكفاءات، العباد مختصين في الحشرات، عباد مختصين في الزواحف، نرجع لهم. دونك اكيد في الخدمه هذه ما دام قلت لك وليت خدمه، نتقيد بالحاجات اللي يحبهم الالغوريتم باش نوصل للوبجيكتيف نتاعي من غير ما نبعد على الوبجيكتيف نتاعي.
0: على طريقتك انت
1: كي تبدا فما ترند، بيان سور ترند هما اللي يعملوا اكثر فيوز. نشوف انا شنو البوان كومون مع الموندو نتاعي، موندو نتاع ملكة، ذا فيت دايريز، عالم الطب البيطري، عالم الحيوانات، الحيوانات البريه، الحيوانات الاليفه، نشوف شنو النقطه المشتركه اللي تنجم تربطني فيهم، ونحكي في الموضوع اللي في الترند في التيم متاعي من غير ما نخرجوا على
0: من غير ما تخرج على التيم متاعك. كي نحكيو على أرقام ملكة، ونحكيو كي تكبر لهنا الأوديونس تكبر المسؤولية، يسقطوا مثلا هنا وليت الناس ربما تعتبر كمرجع، دونك هنا فما معلومات علمية، فما دقة في الموضوع هذايا. دونك والمسؤولية اللي انت قلت لي عليها قبيلة دايوغ واحدة قلتها، هل هذا يعطيك ثقة أكبر ولا يخوفك مثلا من الأخطاء ربما أكثر؟ وين ترى روحك في هذا الكل؟
1: زوز يصبوا في بعضهم. إذا كان أنا بش نحس بالخوف أني نعطي معلومة غلطة، دونك بش نحس مسؤولية أكبر، دونك بش نخدم أكثر ونحاول أني معناتها كتابة نص علمي الحقيقة صعبة برشا بارتيدك. يمكن تصوير بالنسبة لي أنا في الخدمة اللي نخدم فيها، التصوير هي آخر مرحلة ما نوصل لها فريمون، كان ما ديجا عندي جمعة وانا نكتب في النص العلمي، جمعة وانا نرجع نشوف المراجع، جمعة وانا نستشير في الأساتذة، ونستشير في الخبراء، والنص تكتب مرتين ثلاثة، وكيفاش بالدرجة، ومن بعد التصوير هذاك معناتها زاد فولي آخر. دونك زوز كما قلت لك زوز يصفوا بعضهم، وحمد الله إلى حد الآن نجم نقول أنا قد المسؤولية في المعلومات اللي نشاركهم. كما قلت لك ماهوش معناتها كلام ديما نقول لهم أنا رو ثبتوا العلم، معناتها لوجوا وبحثوا ما دام عندكم توا التولز، أنا راني نعطيك الأرتيكل، ادخل زيدا ثبت إذا كان عجبتك المعلومة، إذا كنت حب تعرف أكثر، ولا ما أقنعتكش المعلومة العلمية اللي عطيتها لك، ادخل أقرأ العلماء شنو لقاو. أنا حاولت نترجمها لك بالتونسي، رديتها سوفت المعلومة. تحب تقراها معناتها كيفاش هي موجودة في الليزارتيكل، موجود كل شيء
0: هذا هو، وتعطيك مثلا مجال باش تزيد تبحث اكثر، باش تزيد تلوجك هاو ما انت عطيت مقتطف، وكل الناس تزيد تفركز وتشوف تدخل للمصادر كما قلت انت ملكة. انا راف الجو اللي عملته على المحتوى نتاعك، والراف في التعليقات والتجاوب نتاع التوينسا معك انت، وعنا لي فيديو تقولي لي فيديو اخر مرحله في في في في مدى الصعوبيه، فوالا ما انت

0: التحضير هو أهم حاجة، ولكن مع القراية مع الاستاج مع المحتوى اللي طلب برشا مجهود اللي تقدم فيه للناس، خاطر ليس بهين الحقيقة برشا مجهود، ويعطيك الصحة اللي تعم فيه ملكة. شنو الحاجة اللي فقدناها ربما في هذا الكل؟ شنو الثمن اللي تخذي من عندك أنت في الضغط والمسؤولية هذا الكل؟ ربما الناس ما تعرفوش تراك الدقيقة ونص 30 ثانية وفيديو هوكا ودنيا وديزيفي وفازات، ما الناس ما ربما تعرفش الصعوبة اللي أنت تعديت بها.
1: كما حتى قبيلة كنا نحكيه في الأوف، قلت لك معناتها هنا حياتي توا مقسمة إنه فما خدمة في الكلينيك، فما قراية، فما ديزيكزامان دي ما نعدي، وفما زيدة مع صناعة المحتوى اللي خدمتي الأخرى اللي هي بالنسبة لي أنا معناتها نقدرها على قدر معناتها الفالور عندي متاع خدمتي as content creator والمحتوى التثقيفي اللي نعمل فيه عنده قيمة قد هي وخدمتي في أني نداوي الحوين، خاطر ديما نقول الوقاية مهمة برشا، معناتها الوقاية خير من العلاج طبعا. والوقاية مهمة برشا، حتى في قرايتنا في الطب البيطري نقعد ونقرأ برشا على الوقاية، ومن بعد نتعداو مرحلة أنه باش تداوي الحيوان تعطيه الدواء وتعمل له تدخل جراحي. دونك على قد ما لازم نوعي، نحس مسؤولية نوعي العبيد، على قد ما عندي مسؤولية تجاه أني نداوي زيادة الحيوانات ونتعلم، زلت نتعلم نقرأ في قراءتي الميديسين فيتيرينير. دونك أنا في كل وقت فراغ نخدم، أنا ما عنديش وقت فراغ توا
0: ما عنديش وقت فراغ
1: حتى ويكاند، ما عنديش ويكاند،
0: ما عنديش. اختفني هاليوم على فكرة روا، اختفني هاليوم ملكة بجي بعد الايوة.
1: دونك أما على خاطرني واعية بالمسؤولية، وزيدا نقدر ثقة العبيد فيا، ونفرح كي نشوف العبيد يقولوا اي انا المعلومه هذه ما كانش في بالي بها، ولا توا اني فهمتها، والله حتى انا قطوسي يعمل كيكه. دونك الحاجة هذو يخليوني نكمل بالتعب بكل شيء، عندي وقت مخصص لخدمتي ووقت مخصص لقرايتي، كل حاجة في بلاصتها. دونك ديما نكمل، هذيك اللي شجعني. أنا ديما نقول لهم مرات في النهارات كيما قلت لك الكمول هذاك، نحس روحي تعبة كي ندخل نشوف تعليقات الباهين، ولا سورتو اللي يجيو في الدي امز برشا عبيد يقولوا لي راني برشا عبيد قالوا لي راني معناتها حتى نتفرهد كي نشوف المحتوى نتاعك، راني نستنى في الفيديو نتاعك اي وقتاش باش تهبط لنا حاجه، يعطيوني معناتها كود بوس اكثر، يعطيوني نفس جديد باش نكمل نعطي اكثر ونعطي حتى اكثر من طاقتي. وخذ زيدة فما كل معناتها تحس باللفوغي بعد شيخه نبدا اللحظه اللي باش نشارك فيها اونفان الفيديو هذيك اللي حضرت اللي عندي كالبيبي صغر نحضر فيه ونكبر فيه عندي مده، كي نشاركه مع العبيد نشوف الغتوغ نتاعو نفرح، وتخليني معناتها تعطيني نفس اخر باش نجم نزيد نعطي. وتوا قلت لك توا وليت خدمه، معناتها وليت عندي كالندري، وليت عندي
0: انضباط
1: انضباط
0: برشا انضباط. ايوا
1: دونك الحمد لله الحمد لله مازلنا مواصلين مازلنا وانا نشيخ انا زيد فما كوتي الغرام راه مخرومه نحب الحيوانات حريت الكل، معناتها حتى كي يهبط اخبار جديده على حيوان بري نحاول نفسروا انا بالتونسي، نلقى عباد تحكي عليه باللونجلي بالاسبانيول بالفرنسي، قول حتى التوانسه زيدا خلي يعرفوا شنو فما في العالم على الحيوانات البرية، نقرا عليه وحدي ونشارك المعلومه.
0: لو تعمل مجهود باش يوصل لكم هكا الفيديو المزيان هذيك وتاخذوا منتو انتوما معناها منه الاخبار ولا الافكار الجديده، هذه الحاجه اللي انت خاطر شيخ عليها ملكه وقاعده تحبها وقاعده تعمل فيه. مي غير من صناعه المحتوى، شنو الحاجات اللي بدلتهم في ملكه كامل تجيب الحق لهنا نحكيوا عليه، ربما ثقتك في روحك، الطريقه نتاع تعاملك مع الناس، سورتو لو نرجع اول الحوار قلت لي انا انسان تيميت كنت معناها كيفاش، شنو الحاجات اللي ربما تبدلت بعد الباركور اللي عملته انت توا في صناعه المحتوى؟
1: ساعه ولا فما برشا معناتها كما قلت لك الكوميونيتي كبرت، دونك الحب كبر.
0: اوكي
1: كيفاش نفسر لك معناتها صحيح العبيد برشا عبيد ما معناتها ورا ليكرون ما نعرفهمش، مي فما ان ليان اكتشفت معناتها الحاجه ذي زيد ما يفهموها العبيد كان اللي بالحق دخلوا في الدومين هذايا ويخدموا في خدمه الكرياسيون دو كونتوني مهما كان شنو المحتوى اللي يعطيو فيه، يولي فما ان ليان بينك انت والعبيد، فما معناتها ليان تحفون. ولكن قبل توا لي وبرشا نقابل العبيد نمشي معناتها الكرون سيرفاس ولا نبدا نعيش في حياتي اليومية كملكة مش The Vid Diaries. نقابل العبيد يقولوا لي رين تفرش الفيديو اللي يسألوني قال الفيديو هكا يحكي معايا على فيديو حبطها. فما اليان تحفون تبدلت فيا انه كبرت العائلة كما قلت لك, كبروا الأصحاب كما قلت لك, غاس الأغوزيو سوسيو, تعرفت على خبراء وعملت أصحاب جدد فوالا في اختصاصات مختلفة زيدا مش كان في الطب البيطري, خاطر توا ولي نحكيو على الصحة الواحدة. دونك عندي صحابي اللي في الميديسين اومين, صحابي اللي بيولوجيست, صحابي اللي زيكولوجيست, ليزانجينيور زيدا في خدمتنا نستحقوا معناتها سي انيفيتابل باش تستحق أي إنسان في أي فليخ أخرى ونخدموا مع بعضنا باش نجموا نتلهيو بالحيوانات والعالم نتاعهم والبلاصة اللي يعيشوا فيها وفي علاقتهم بالإنسان زادة.
0: والناس اللي تابعوا فيك تحبهم يعرفوا ملكة اللي تقدم في المحتوى ولا ملكة في الريل لايف معناها في الحياة العادية, ولا عامل حاجز بين هذا وهذا أنت؟
1: والله هاني بديت سنة نشارك أكثر معناتها ملكة
0: أوكي.
1: ولا ملكة كما توا شاركت فيديو في الفوية معناتها حاجات زادة اللي تمسني أنا, خاطر كما قلت لك الكونت اسمه The Vid Diaries, معناتها النية الأولى مشيت بها أنه باش تكون يوميات. نحاول نركز أكثر بيانسوغ على المعلومات العلمية
0: أوكي.
1: أما حتى في اللي فيديو اللي نشاركهم فيهم عبرة, معناتها نشارك حاجة من هاري كما آخر مرة نعيشها في الفوية ويحد يبدأ عنده بيت في الفوية, فما أميساج معناتها ديما يبدأ فما أميساج, وما دام حاجه وصلت مستني اكيد باش تكون راي مست برشا عبيد حطوا في نفس السيتواسيون اللي انا فيها و دونك فوالا هاني بشوي شوي بديت نحاول من مازلت قاعده نحي شويه في الحشمه هذيك وملكه خذ سيريوس برشا انا تو خديتها كم خدمه زيدة. انا حتى في حياتي في طبيعتي عبد سيريو دونك كي وليت نخدم از كونتنت كريتور خديتها او سيريو برشا وتو مع خدمتي
0: اوكي
1: عطا سيريوز في شنو نحب نهبط نخمم بالقدي نحاول في التنوع نحب النوع في المعلومات في طريقة اني نقدم المعلومة وقاعدة نحاول ندخل شوي في الجانب بتاع الحياة بتاعي في نطاق المعقول وديما دون لوتي
0: ديما فما خط تقولي انا ما تعدهوش ملكة نتصور
1: أي
0: فما حاجات تقول انا لي ابقوا لي انا جزء مني انا فمش عليش نشاركها مع الناس مثلا
1: اي اكيد فما اكيد ونحس حاجة مهمة بالنسبة لي انا هذه حاجة مهمة سافي بارتي من لي برينسيب بالك شي ان شاء الله نهار بالوقت نبدا نشارك معكم بشوي شوي ما ديما نقعدوا في نحب نقعد في التيم نتاع الحيوانات العبيد كي عارفوني وحبوني يتبعوا فيا على الحيوانات والبلاصه اللي يعيشوا فيها الحيوانات والمعلومات التثقيفيه
0: اوكي حاجه اخرى
1: نخير اني ما نعملش ديفياسيون كبيره
0: كبيره يعني فما شويه مش برشا اي فوالا واحد ما نجمش يحكم على حاجه مازال ما عملهاش دونك فوالا نفهم المنطلق ولا نظرتك في الموضوع هذا. حكيت بامل دفاع على الحب تاع الناس على الحاجات الايجابيه, تعتبروا نجاح المرحله اللي وصلت لها انت دايوغ شو مفهومك للنجاح قبل الفيوز والفولوز هذيك الكل
1: نجاح والله بالنسبه لي انا النجاح انه كي مثلا كان هار مشيت نشري وطفله صغرونه جيت باش امها هكا جيت باش تمس قطوسه يقتلها لي ماما ما نمسوش راهو يتنجم يتعدينا داء الكلب وكذا لازم نغسلو دينا, معناتها سمعت اللي طفله صغرونه هي اللي تثقف في امها وقتها تلفت لي امها قالت لي معناتها هي قريبه وين نسكن مش جارتي قريبه مي فرد زون خزرت لي قالت لي بعديك قالت لها معناتها طفلة صغرونة تعلم في أمها ما فيها بيس معتها ديما سيح الكبار هما يعلمونه وزيد النجمو في مرحلة توا من ديما الصغار ياسر يستعملوا الغيزو سوسيو إنهم هما يعلموا الكبار ويصلحوا السلوكات. النجاح بالنسبة لي أنا عاد قلت اكتلفت وقتها الأم وخزرت لي قالت لي إن مش أنت اللي تحبط في الفيديو راهي بنتي مغرومة بيك وراهي تتبع فيك دونك وقتها أنا نرجعوا للحساسيه باش نعاود نتاثر دونك وقتها تاثرت وقتها انا نقول فوالا هاو ملموس معناتها فما امباكت ملموس مش جوست صحيح ما راهمش العباد مش العباد الكل نعرفهم اللي حطوا لي في التعليقات مي جاوبوا هذه وضعيه من برشا وضعيات انه فما امباكت في الدنيا موجود معناتها وصلت نجمت اذا كنت على الاقل عبد واحد نقول انا نجم يبدل في السلوك نتاعو ونظرته السلوك غلط هذاك النجاح. والنجاح زادك بالأخلاق والتربية كي العباد يقول الإنسان هذاك متربي متخلق معناتها الاحترام مهم معناتها نحترم روحي نحترم العبيد ونحترم الحيوانات ونحبوهم وانه العبيد تبدل نظرتها للحيوانات هذيك هو النجاح بالنسبة لي انا ونجاح ما يتقاسش برشا بالارقام احنا في عالم الارقام صحيح نحبه ولا نكره ما انا اللحظة هذيك طفلة زغرون قالت لأمها لي مزوج هذيك بالنسبة لي انا اهم من الارقام في هذا على الصعيد الشخصي اما كي نرجعوا كيما قلت لك الالغوريثم واذا كان نحب نوصل اكثر عبيد المعلومه لازم نتلفت للارقام ونحاول نعمل شنو الالغوريثم يتطلب باش نجم مش طفله بركه تصلح السلوك الام برشا بنوديت برشا ولاد برشا صغار يبدلوا في السلوك نتاعهم ولي بارون زيد علاش لي
0: على طريقتك انت كيما تراها انت مناسبه ملك يعطيك الصحه قداش ما تفاعل هنا قداش عندي مازالوا برشا اسالك علاش ديما نقول لكم راه شويه الوقت اللي نحكيوهم على الضيوف نتاعنا ولكن انا حاسه وراب برشا في الـ في الـ في الفرحة اللي تحكي بها على المحتوى متاعك على المرحلة اللي وصلت لها أنت ملكة وهذه حاجة ياسر مزيانة إنه عبد يبدأ عامل بون كيف على حاجة هو يعمل فيها بليش ضغوط مي حاجة يحبها يعملها أكيد باش يوصل فيها ولكن بعد هذا الكل بعد هذه الرحلة خلينا نقول قصيرة خاطر مازلت الأيامات ومازلت مشاريعك القدام أنا متأكدة عندك برشا حاجات باش نجم تعملهم ولكن كي تغزر هكا تقول شنو الحاجة اللي تحب الناس تتفكرهم في علاقة بالمحتوى اللي تقدمه في علاقة بمبادئك انت قيمة ولا معلومة شنو تحب الناس تقعد تتفكر بعد هذا الكل
1: نحب الناس تقعد تتفكر لي ما نعيشوش وحدنا في الدنيا هذية موجودين معانا برشا حيوانات وكي نقولوا حيوانات مش كان نحكيوا على الكلاب ولا القطط اللي نشوفوا فيهم اللي هما خطر عددها معناتها هما اللي موجودين بكثرة بيناتنا ما زيد الحيوانات برشا حيوانات أخرى كما قلتك بالتنوع اللي فيهم
0: صحيح
1: وزيدا نحترموا حتى الانفيرونمون اللي يعيشوا فيها الحيوانات هذوكم ويفهموا اللي كل كائن مهما كان حجمه عنده دور ربي خلقه معناتها عنده دور مهم في الطبيعه وعنده دور ياثر علينا انديريكتومون هذاك اش لازمنا معناتها حتى في المحتوى نتاعي نحكي على الكوتي على النظافة وعلى السستينيبيليتي وعلى انه نحاول نقصوا من استعمال البلاستيك وبرشا حاجات هكا خاطر ديك البلاصة اللي يعيشوا فيها الحيوانات اللي دايرين بينا ويعيشوا فيها احنا زادة دونك نحاولوا نحترموا الحيوانات والبلاصة اللي يعيشوا فيها ونحترموا اكيد العبيد نحترموا العبيد في بعضنا اكيد نعتما مرات نلقى التعليقات العبيد هكا مرات يبداوا يجيبوا في بعضهم ما نحبش يوصلوا العبيد يتكلموا
0: وواحد يبدأ يعمل تصرفات إيجابية مع روحه مع الناس أعتقد أنه بشي أثر ديك مع تعامله مع المحيط مع البيئة ومع الحيوانات مولكا كاميرجي ميرسي بوكو يعيشك فرحانة برشا اللي أنت كنت معانا اليوم يعطيك الصحة إن شاء الله تنجح يا ربي في الحاجات اللي تحلم بيهم وتخمم من الكوليكا ميرسي نورتنا وصلنا الموعد الأخبار مع أميرة مقني هيني البرامي فلاش سبورز دي كيف كيف نادية ميرسي إيمان ميرسي مولكا يعطيك الصحة تلقاو التفاصيل والمحتوى نتاعها على الكونت نتاعك على انستغرام
1: فيفي دايريز
0: يس ميرسي يلا نتقابلوا غدوه مع جعفر وكم فريق ولحد جاي في حصه جديده من ديوان ترانز في لمان باي باي ديوان ترانز ديوان اف ام
2: ديوان اف ام على فرد موجه اخر الاخبار الحصريه تقارير وكبات على عين المكان مراسلات سبق صحفي دقه مصداقيه ديوان اف ام صوتكم ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
3: موجز الثانيه ديوان اف ام عسلامة فرق المراقبة الاقتصادية لوزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفذ خلال سبتمبر 2026 حوالي 50,758 زيارة رقبية أسفرت عن رفع 7,953 مخالفة وشملت هذه المخالفات أساسا شفافية المعاملات والأسعار والاحتكار والجودة والمترولوجيا وبقية المجالات وتلاعب المواد المدعمة وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة كما شملت التدخلات الرقبية مختلف القطاعات من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة والمواد الغذائية العامة والمخبز والمطاعم والمقاهي والمواد الصناعية المختلفة حماية الرسوم والنماذج والعلامات الخاصة بالمنتجات ستكون من بين المحاور التي سيقع تناولها بنقاش خلال ورشة العمل المزمع تنظيمها في إطار الصالون المهني للصناعات التقليدية والإبداع بداية من يوم غد 5 أكتوبر وحتى 11 من نفس الشهر. كما ستهتم هذه الورشة خلال الدورة الثالثة من هذا الصالون المهني بقصر المعارض بالكرم بإجراءات التصدير والدعم والمرافقة والنفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلا عن سبل تسويق المنتجات الحرفية والتجارة الإلكترونية والتحول الرقمي. وأكد ديوان الصناعة التقليدية طرف المنظم للتظاهر أن عدد المشاركين في الدورة يبلغ حوالي 226 مشاركا. بلدية قرمدة تركز 36 كاميرا مراقبة تعمل بالطاقة الشمسية موزعة على 18 موقعا مختلفا لرصد النقاط السوداء ومصبات النفايات العشوائية بالمنطقة. وضحت البلدية في بلاغ لها أن نظام تشغيل هذه الكاميرات انطلق يوم الخميس الماضي وأسفر فورا عن ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بإلقاء حمولة شاحنة من النفايات. وأكدت البلدية أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلوث المحيط سيتحمل مسؤوليته كاملة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجري بها العمل. عضو المجلس المحلي بمعتمد سيدي بوزيد الغربي صابر العبدولي يعلن عن ربط 4 عمادات بالنقل المدرسي والحضري فضلا عن ترميم عدد من أسوار المدارس الريفية وتحسين القاعات. وأكد النائب في تصريح لمراسل ديوان فم العمل على مواصلة فك العزلة عن عديد المناطق الريفية وتعبيد مسالكها داعيا الإدارة الجهوية إلى التعاون مع المجلس المحلي لخدمة المواطن. في العالم، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم الأحد بأن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في مضيق قرمز، وقالت في بيان أولي

0: في أقصى حالات الدفاع عن النفس، عمره ما يستعمل العنف مع شخص مدني ولا مع سيدة أو طفل أو عجوز ولا مصاب، ما يضربش من الظهر ولا يرفع سلاحه على أعزل، مدرك لقوته وقدراته لكنه في نفس الوقت معترف بنقاط ضعفه وبيسعى لتطوير نفسه، ورغم كل اللي بيواجهه بيرفض يسيب مشاعره وانفعالاته تغلب عقله. أعدائه بيعتبروا شهامته نقطة ضعفه وبيحاولوا يستغلوا ضده، لكنه بيقدر ينتصر عليهم من غير ما يتخلى عن مبادئه. من الآخر، هو بيمثل قيم كتير مش بس مجتمعاتنا، لا ده العالم كله هيبقى مكان أفضل لو تمسكنا بيه.
1: أي سيدي، مرحبا بيكم في عالم رجل المستحيل. مش نكون واضحين من الأول، فما مسلسل اسمه العميل 1001 تعرض في مصر وقصته استوحى وأحداثها من السلسلة هذه. أكثر من هكا، سلسلة رجل المستحيل حبوا يعملوها فيلم بطولة أحمد عز ولا مصطفى شعبان اللي مثل في مسلسل العميل 1001، وفما حتى شكون رشح أحمد السقا باش يلعب دور أدهم صبري، ولكن للأسف العمل ما شافش النور وما تخدمش.
2: يعني ارتباطي بيهم من زمان، فأنا زي أبوهم كده تقريبا.
3: فأنت قررت تشخص المواضيع وتختار واحد؟
2: لا، أنا كنت في الأول لما عرفت أحمد عرفته عشان فيلم رجل مستحيل. كان في فيلم هيتعمل سنة 99 وتعرفنا مع بعض عشان يعمل الفيلم رجل مستحيل. ما كانش عمل حاجة كبيرة قبل كده، فبعدها دخل هو في حاجة تانية وفيلم حصل فيه مشكلة وما كملش، ورجعنا تاني سنة 2007. فكنا في ماروتانا حاولنا نعمل رجل مستحيل، وبعدين حصل انهيار اقتصادي في 2008 فتوقف على الانتاج اساسا خلص، وكان احمد برضه.
1: للاسف الدكتور نبيل فاروق توفق بل ما يحقق الحلم متاعه ويشوف السلسله اللي عملها فيلم اكسيون ناجح والا مسلسل ناجح. واللي يلزمكم تعرفوه انه كيما اللي يصير في اغلب المبدعين في بداياته، ما كانوش عاطين قيمه كبيره لكتاباته وما كانوش يعتبروها تدخل في الادب الصحيح، كانوا يعتبروها روايات مسلية أكثر منها يعطيني في الفانكي في الفان شاود فرهيد معناه. ولكن بعد النجاح الساحق لكتاباته اللي حققت أعلى أرقام مبيعات خيالية، اعترفوا به وكرموه واعطاوه جائزة من وزارة الثقافة. قبل ما نحكي لكم على سر السلسلة المتميزة هذه، وقبل ما نرجع مع بعضنا لتفاصيل قصة رجل المستحيل أدهم صبري ونعرفوا شكون السيد هذا بالضبط، ادخل نتعرفوا مع بعضنا على صاحب القلم الذهبي اللي كتب أشهر الروايات. شكون السيد هذا بالضبط وشنية حكايته؟
4: لسه عندنا أسرار العدو محتاجها ولسه بيحتاج يتجسس علينا. الأخطر أن يتصور إن هو كلاعب واحد يستطيع هزيمة الفريقين في وقت واحد.
1: نبيل فاروق رمضان بيومي تولد نهار 9 فيفري من عام 1956 في قرية طنطا المصرية. قرية طنطا هي عبارة على محافظة صغيرة ناسها بسطاء وطيبين، ونبيل كبر غاديكا وتربى غاديكا وسط عائلة ظروفها المادية متوسطة. من صغرته كان يحب قرايته، وبعد ما نجح في الباك ولا الثانوية العامة كما يقولوا هما في مصر غاديكا بمعادل متميز، ادخل الكلية الطب في طنطا وتخرج منها في اختصاص الطب والجراحة عام 1980. عامين على التخرج متاعو، نبيل فاروق مشى باش يخدم في منطقة أنا، وكانت تستنى فيه دورة تدريبية لمدة شهرين. كالعادة كان متميز وتعين وبدأ يخدم كطبيب مباشر وتعين في المحافظة الغربية في بلدة أبو دياب. نبيل فاروق صحيح كان شاب طموح قراي، وهذا كلها صفات تخليه تتخيلوا بروفيل متاع عبد ما شاء الله ما ينجم يكون كرجل عملي، ما عندوش وقت للعلاقات العاطفية، خدمة للخدمة أكا هو ذيك حياته وإياك تتخيلوه. ولكن بالعكس، نبيل قلبه دق من اللي كان طالب في كلية الطب. عينيه طول الوقت كانوا على واحدة حليلتها لابسة البلوزة البيضة وتتمشى في الكور قدامه. السيدة هذه اسمها ميرفت، من اللي شافها سكنت في مخه وحس انها هي المرأة اللي يحلم بها، وكان يحلم انه يكمل حياته معها. الزوز كانوا يقرأوا في نفس الاختصاص وتخرجوا مع بعضهم من الكلية، وكان الحلم متاعهم انهم يعرسوا ويتسكر عليهم باب دار واحدة. حلمة ما كانش سهل تحقيقها قدام طبيب مازال كيتخرج، لا عنده فلوس ولا عنده امكانيات باش يعرس. اكثر من هكا، كانت عنده عزة نفس كبيرة خلاته رغم ظروفه الصعيبة ما يحبش يطلب من بوه انه يعاونه، وقعد يهز في راسه ويلتخ ومرفت غاديك تستنى وصاير فينا اللي ما يصيرش. الراجل قالك ما نكون روحي، كان خطوة بخطوة حتى للي ننجحوا باش نعرسوا عام 1985. الدكتور نبيل فاروق اخيرا عرس بمرفت وجاب منها من بعد اولاده ثلاثه، شريف ورهام ونورهام. اولاده اللي من بعد كيف باش يكبروا باش يفتخروا بهم، بهم اللي اختار يبدل مسار حياته الكل 180 درجه ويدخل العالم جديد باش ينسيه في الطب ويخليه يبدل مشرة الجراحه بستيلو. الله الله الله الله الله ليك على الصوره الشعريه يا ابو العريف يا حلو.

0: شكون منا ما يعرفش جيمس بوند العميل 007 الجاسوس البريطاني اللي صنعه خير المؤلف آيان فليمينغ واللي نجح برشا وتشهر لدرجة انه الروايات والقصص القصيرة متاع جيمس بوند ولت مادة مغرية لصناع الافلام والسينما وتعمل عليه 24 فيلم لقاو رواج ونجاح كبير برشا وتعمل عليه زادة مسلسل امريكي واكيد الناس المغرومين بالجو متاع البوليس وكذا والواحد والشو الاكسيون هذا واحد يعرفوا اغاثا كريستي ويحبوا حكايتها المشوقة. بعد الأسماء الأجنبية ذي الكل جاء اسم عربي ونجح باش يصنع الروح الثنية الخاصة به وأكثر من هكا أنه يفك بلاسته ويخلي العينين الكل تتلفت له. الشخص ذي كان نبيل فاروق لكن يقول القائل شنو اللي خلى طبيب يبدل ثنيته وياخذ الريسك ويتحول من دكتور إلى روائي. الحكاية الكل باش نكون واضحين من الأول ما باش نبهركش وكذا كانت صدفة. أي لا صدفة. عام قبل ما يعرس بميرفت تحديدا نهار من نهارات جويلية 1984 وقت اللي الدكتور نبيل فاروق قاعد يخدم على روحه في المستوصف حس بالقلق والجينيا. الدنيا نهارتها كانت فارغة وما فماش برشا مرضى والوقت بالسيف قاعد يتعدى ونبيل فاروق كانت روحه في خشم وفادد يا ولدي تحكي معاي شري لك عارك. والواحد كي يبدأ فارغ ومتفرغ وقالق وكذا والوقت يزيد يرزن أكثر وأكثر يلزم يكمل سوايا خدمة متاعه ولازم يلقى حل. السيد قاعد غاديكا ويستنى فماشي ما يجيه مريض يحب يعدي دايخ تاعب أي حاجة أي حتى اللي يعطس جيبوه. أي سيدي من كثرة القلق سينابيل دورها يورق في المجلات هو كيكا يدور في الصفحات وإذا بيه يعمل بوز ويرجع للصفحة اللي قبل وكينه فما حاجة في المجلة لفتت انتباهه. الصفحة اللي وقف عليها الدكتور نبيل فاروق كان فيها إعلان مسابقة في كتابة قصة عن الخيال العلمي واللي يكتب أحسن قصة تنال إعجاب ورضا لجنة التحكيم يربح جائزة مالية هامة في الوقت ذاك. وبما أنه الدنيا كانت فارغة وما فماش خدمة وما فماش تليفونات ده في وقت ما عندوش تيك توك وإنستغرام وطلع هابط في الريلز وكذا نبيل فاروق من حين وجبد ستيل وقال فرصة خليني نضيع شوية الوقت وكذا وبدأ يكتب في حكاية من نسج الخيال متاعه. الحكاية سماها أشعة الموت أبطالها خبير في الأشعة وخبيرة في الاتصال وبرجة شخصيات أخرين. المهم السيدة سرح وتخمر وقعد غاطس في القصة متاعه ويكتب فيها فما معلومة باهية مهمة كذا فتكم بها وهي أنه الدكتور نبيل فاروق صحيح كان سيونتيفيك أما زاد في نفس الوقت مغروم بالأدب ومن صغرته كان يطالع برشا يعني انه يجبد ستيلو ويكتب قصه كانت حاجه مسليه بالنسبه لي معناها مش كرفي فهمت شيخ حاجه باين بدلو بها الجو نحن شويه الكوبي والقلق هذي هيا كمل كتبها وقال خليني نرجع نقراها ونشوف روحي ايش عملت. قراها وما كانش راضي عليها ومن الاخر ما عجبتوش ارميها في القجر وقصد ربي يروح على روحه. المهم بالنسبه لي في الوقت ذاك انه لقاه فاش يضيع وقته ومغدو الحي صاحبه زميله الدكتور محمد حجازي تخلى البيرو هو حل قجر ياخي لقى فيها القصه متاع اشعه الموت. يا سيدي اختص وهو يقرا وكذا وعمل عليها بون كيف ودوب ما شاف صاحبه نبيل قال له ما تقوليش انت اللي كتبتها عاد يا نبيل ما لا ستيلو عندك يا نبيل. قال لي ودي حكاية فارغة ذي نضيع في الوقت وكذا ودي شي مكفيق جد عليك شنبعث أنا تو مسابقة وما مسابقة ونحشم روحي مستحيل. لهنا محمد حجازي شد في القصة صحيح ومعطاش وذنه لصاحبه وغفله هزها ومشى كذا واحد حتى في جواب وبعثها للمسابقة وكان وقتها آخر أجل باش المشاركين يبعثوا القصص متاحهم 31 جويلية ووقت اللي حضر القصة محمد كان خايف لما يخرجش يبعثها ياخي صاحبهم الثالث أشرف صبحي تخلع على الخط. قالوا يا سيدك يا بن سيدك راني بتبيعتي مسافر للقاهرة تو نهز ونوصلها بيديا. تبيعها هذا الكل الدكتور نبيل فاروق لا في علمه ولا في دراه كانش عارف شنو اللي يستنى فيه من بعد. ولهنا نقول لك انا نعرف شنو اللي صار فيه من بعد مريق البابا. اما هذا هي كله كالعاده فصل صغير وراجعين ما تبدلوش هذا يبو العريف وكذا فصل صغير ونرجع نكملوا حكايه بدات تحفل الدنيا يا سيدي ما تبدلوش
1: بو العريف.
2: سوايي أليرت البرمجة الشتوية على كارت
3: رجعت الشتوية
2: من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من الستة

كل خميس وجمعة تبعد تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع نايت كلوب.

0: ترند مع ديوان ترند ميكس نورمال وعندكم على حكاية البغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديوان فام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سارية كل حد من العشرة نص الليل
1: بولعريف.
2: رجعنا لكم في بولعريف وقبل الفاصل بدينا نحكي لكم على أشهر سلسلة روايات كسرت الدنيا رجل المستحيل واللي كان وراها طبيب اسمه نبيل فاروق. طبيب صدفة صغيرة خلته يبدل مشرة جراحة بستيله ويبدل طريقه جملة. وفي الجزء الأول وقفنا وقت اللي صحيبنا كان يخدم على روحه وما فماش برشا مرضى. السيد قلق جبد داك المجلات بدأ يتمشى فيهم بالورقة بالورقة جات عينه على إعلان مسابقة لأحسن قصة تكتب على الخيال العلمي. وبش يقصر الوقت جبد ستيله وبدأ يكتب ويألف ومن بعد ما كمل ما عجبتوش القصة. رماها في القجر وخرج على روحه ومن غدوة الحي صاحبه بالزهر حل الكازية شاف القصة بهارة قرر انه يبعث في بلاصة صديقه. اي سيدي كما قلت لكم صاحبه طفاهم شي يجري عمل اللازم الكل باش القصة توصل للمجلة. استعان بصاحبهم الثالث اشرف صبحي اللي كان قد كلمته وخلط في الوقت المناسب ووصل الامانة لبلاصتها. هز القصة بديه المقر المجلة في القاهرة. بعد جمعة بالضبط وقت اللي الدكتور نبيل فاروق يخدم على روحه في المستوصف يجيه تليفون باش يخليه يبدل ثنيته كومبليتمون. التليفون كان من المؤسسة العربية الحديثة بجمهورية مصر العربية وأعلموه أنه ربح الجائزة متاعهم وقصة أشعة الموت وقع عليها الاختيار كأحسن قصة في مجال الخيال العلمي. قالوا له لازمك تجينا لمصر تتسلم الجائزة المالية متاعك وتصحح عقد معنا. الدكتور نبيل فاروق استغرب كيفاش وصلتهم الحكاية ومن بعد طار بالفرحة وقت اللي عرف أنه صحابه هما اللي حرصوا باش يبعثوا القصة متاعه وبالفعل ذوما هما الأصحاب الحقيقيين. بالوقت الدكتور نبيل فاروق نحى البلوزة البيضة متاعه وتنطر من بلاصته باش يمشي للقاهرة. تيدو في مكتوبه يلقى روحه مفوقه كان جنيه وتسعين قرش، يعني يدوبك يوصلوك للبلاصة اللي تحب تمشي لها يا سيدي يا باشا. هيا برا غادي قال خليني نمشي ومولاها ربي أكيد توا ناخذ فلوس المكافأة ونلقى باش نروح. اركب في القطار متاعو الترينو وصل للقاهرة ومشى للمقر متاع المؤسسة غاديكا. قعد يستنى في الناشر قريب 3 سوايع. قعدوا مع بعضهم وحكاوا على عقد عمل واقترح عليه انه يعمل سلسلة بعنوان ملف المستقبل مختصة في الخيال العلمي. المهم اتفقوا وسيد الناشر مشى وخليه اي باشا باشا باشا خليتني روح وفلوس ما عنديش كيف نروح. اها او الدكتور نبيل فاروق كان يستنى باش ياخذ الجائزة المالية نتاعو باش ينجم يروح وما عرفش شنية يعمل هو كيكا ويجيه الشوفير ويعطيه انفلوب فيه المكافأة نتاعو الكل. هز الفلوس وهو فرحان ومشى لمحطة القطار باش يروح لطنطا بلاده على روحه. ومن بعد ما قص تيكي في الدرجة الثالثة لوحها وقال ودعت الفقر يا مورجانا ملوينك ايه يا بابا شعمل لهنا قاعد يستنى ساعتين كاملين باش يركب في الفيرست كلاس في الترام. الدكتور نبيل فاروق لقى روحه دخل العالم الكتابة من الباب الكبير. من الأول خدم على سلسلة ملف المستقبل المختصة في الخيال العلمي، أما الكتابات اللي باش ينجح فيهم أكثر هما في مجال الجوسة وعالم المخابرات. نبيل فاروق من صغرته كان يقرأ برشا لأغاثا كريستي وكان منبهر برشا بالشخصيات والأبطال اللي تحكي عليهم. نبيل كان يحلم أنه بطل القصص هذية يكون شخصية عربية عندها قيم وأخلاق كبيرة بعيدة على العادات المبتذلة اللي فيها برشة حكايات متاعه كذا واحد وصهريات وهابل ومسايب علينا أي. وكان كل ما يقابل كاتب يعرض عليه الفكرة هذه، فكرة كانوا دايما يقابلوها بالصد والرفض. وتوجت الفرصة باش يحقق الحلم متاعه بيديه ويصنع شخصية رجل المستحيل أدهم صبري، شخصية باش تكسر الدنيا وتتواصل 30 سنة كاملين ب 160 عدد بمعدل كل شهر قصة حتى وصلوا للسلسلة 100. وقتها ولت تصدر مرة في الشهرين بما أنه عدد الصفحات زاد وتواصلت السلسلة الناشعة هذه من 1984 حتى العام 2009. وأول عدد كان بعنوان الاختفاء الغامض وآخر عدد كان الوداع بخلاف الأعداد الخاصة اللي كانت تخرج ساعة ساعة حتى العام 2012.
3: جبت منين أدهم صبري ده؟
4: وفي تجربة كده مريت بيها وأنا في أولى طب خد يعني انبهرت فيها بشخصية أمنية برضو فطلعت في مخي فكرة إن ليه ما عندناش بطل، يعني ليه دايما كل الأبطال اللي بنقرأ عنهم يا إما فرنسويين إنجليزي أمريكان ما عندناش حد مصري، يعني في حين إن إحنا البطولة واحدة والتقاليد هي اللي بتفرق بس، يعني القيم عند البطل الاوروبي غير القيم عند البطل المصري يعني. فكنت بحلم قوي ان انا اعمل شخصيه مصريه يعني اللي هي بطل. فخدت الشخصيه دي.
2: ادهم صبري البطل اللي نجح باش يأسر قلوب برشا من اللي تابعوه، هو اشهر رجل مخابرات مصري رغم انه ما عندوش وجود اصلا، ما عندوش وجود كان في خيال الدكتور الكاتب نبيل فاروق، اللي نجح باش يصنع الشخصيه العربيه اللي كان يحلم بها، ونجح باش يوصل القيم والمبادئ ويعزز حب الوطن عند الشباب. ادهم صبري شخصيه بنات من نسج الخيال، الكاتب خيال واسع تحول لصوره مقنعه ترسخت في بال كل من تبع السلسله ذي بشغف كبير.
1: أدهم صبري ضابط مخابرات مصري في 35 من عمره، يرمز إليه بالرمز نون واحد، حرف النون يعني أنه فئة نادرة، أما الرقم واحد فيعني أنه الأول من نوعه. هذا لأن أدهم صبري رجل من نوع خاص.
2: أدهم صبري تولد في عائلة تعيش في الريسك بما أنه بوه كان رجل مخابرات مصري من صغرته، تربى على حب الوطن، بوه كان يرى في ولده أدهم الخليفة متاعه ويحلم باش يجي نهار ويشوف ولده رجل مخابرات كبير، هذاك علاش من اللي كان عمره 3 سنين حرص باش يعلمه كل شيء، خاصة وأنه أدهم كان شخصية ذكية برشا وعنده ذاكرة قوية وسرعة تعلم وسرعة استجابة وبديهة مش عادية. علمه فنون القتال بأنواعها الكل، وكيف وصل لعمر 14 سنة ولا ينجم يغلب حتى اللي أكبر منه في العمر وفي الحجم، وحتى كي يتفوقوا عليه في العدد يغلبهم ويخرج منهم باتمان. معناها فهمت بداية باتمان هي بداية سوبرمان. بخلاف الفنون القتالية وإتقان استعمال الأسلحة بأنواعها الكل، أدهم صبري تعلم صناعة الأقنعة وكان ينجم يتنكر في هيئة أي شخص، وكانت عنده زادة موهبة تقليد الأصوات، يعني باختصار كان عنده ليزة الكل يخليوها بالحق يستحق لقب رجل المستحيل. وفوق من هذا الكل فما نقطة أخرى مهمة حرص بوه باش يعلمها له، وهي قراءة الخرائط. بوه كان كل ما يكلفوه بمهمة في مدينة ولا في أي بلاد أخرى يهزه معاه، يحطه في بلاصة معينة ويخليه فيها وحده ويحدد له هدف. كانوا يتقابلوا بعد شوية مثلا السفارة يقولوا يقف لهنا ونتقابلوا في السفارة، وولده لازم يقرأ الخرائط وكذا، فمش جوجل مابس معناه، هو كان جاء توا تولي ما عنده حتى معنى السوفت سكيل هذي. وأدهم ما شاء الله عليه عمره ما خيب ظن بوه، كان في كل مرة ينجح في المهمة متاعه. الموساد الصهيوني نجح باش يختال بو أدهم صبري وقت اللي هو مازال كيغلق 14 سنة من عمره. أدهم خسر بوه رجل المخابرات المصري والقدوة متاعه، وقرر أنه ينتقم. الأكيد أنه الجيل متاع الناس اللي تبعوا السلسلة البوليسية متاع رجل المستحيل يعرفوا تفاصيل القصة الكل. أما هيد خلنا نخسر لكم شوية العباد اللي ما تعرفهاش، الشباب اللي معانا الصغيرات اللي موجودين، أدهم صبري راهو ذاك كان سوبر هيرو قبل دولتا. أدهم خذ المشعل على أبوه وكمل في نفس الطريق حتى للي ولا أهم رجل المخابرات في مصر في وقتها، ونجح في المهام اللي كلفوه بها الكل. وعلى طول مسيرته واجه الموساد، CIA، KGB السوفيتية، المافيا الإيطالية، المنظمة بتاع سكوربيون، هذوما هذي منظمة حاسيلو من نسج الخيال وكذا، يا ولدي قريب يقابل النعزة معناها يطلع لهم القمر يتعارك معاه. في الحقيقة شخصية أدهم صبري استوحاها الكاتب من شخصية حقيقية من رجل أمن تعرف عليه وشاف فيه الشخصية المثالية لطول عمره ويحلم بها، وكان هو مصدر الإلهام متاعه. قدري واحد من أهم الشخصيات اللي لعبت دور كبير في حياة أدهم صبري وعاونوا برشا على المهام متاعه. قدري وصف الدكتور نبيل فاروق بأنه كان ضخم وجهمته كبيرة بما أنه يعشق الماكلة، أما كان مهم برشا بالنسبة لأدهم على خاطره كان موهوب في التزوير، يعني أي وثيقة رسمية جاوة سفر شيكات كذا حاجة مضروبة واحد خعيط الخوك قدري يا ولدي يخدم لك الخدمة الكل. أدهم كان هو يقوم بالمهمة بنجاح في جرة أصدقائه بما فيهم قدري، وحتى حد ما كان ينجم يشك للحظة واحدة اللي الوثيقة كانت مضروبة. بخلاف قدري فما زاد تركيز كبير على شخصية محورية وعندها دور كبير برشا في الأحداث، وهي من ألد أعداء أدهم صبري، ورغم هكا عرس بها في العدد 82 و83 من السلسلة، وتو من بعد نفسر لكم كيفاش رغم هكا عرسوه. سونيا جراهام هي يوصفها أخونا نبيل فاروق في القصة ويقول اللي هي وجه نحتته الملائكة، قلب أبدعته الشياطين. الله الله الله على الرسالة. المرأة هذه كانت مزيانة برشا وتخدم مع المخابرات الإسرائيلية وتبخر بالريحة متاع أدهم صبري، نشحت باش تطيح أكبر الرجال وتصطادهم في شباكها، إلا واحد بركة وهو رجل المستحيل أدهم صبري اللي ما كانش من نوعية الرجال اللي يحصلوا أول ما يكونوا في حضرة مرأة مزيانة كيما سونيا، وهذا بالذات خلاها تزيد تنقم عليه وتحطه في مخها وتكون من ألد أعدائه كيما راجل المخابرات الروسي سيرجي كوربوف. بخلاف عنده عباد اخرين زاد ما يحبوهوش، بخلاف سيرجي وكذا وسونيا واحد، فما موشي دزرايلي وفما دونا كارولينا، اي ذوما الكل يا ولدي. ذي دونا كارولينا قالك لا تفهمها العدو ولا صح. دونا ذي كانت زعيمة المافيا الإيطالية في فترة معينة، ولات صديقة أدهم صبري من بعد دارت عليه ورجعت لأصلها. في واحدة من الحلقات متاع السلسلة وتحديداً العدد 81، أدهم صبري كانت عنده مهمة تتمثل في مواجهة منظمة مكسيكية، ولكن للأسف البلاصة اللي كان موجود فيها يصير فيها انفجار، والحسن الحظ أنه أدهم صبري ما ماتش، أما الأكيد أنه مخرج من الانفجار سحسته، خرج بإصابة كبيرة في راسه خليته يفقد الذاكرة تماماً. وبما أنه فقد الذاكرة يعني ما عادش يخوف، رموه في المكسيك وسموها أميغو، وخلينا نقول لهما ارتاحوا منه ولا مش في بالهم ارتاحوا منه. في الفترة ذيك الجاسوسة الإسرائيلية سونيا جراهام قعدت تلوج عليه وما اقتنعتش بأنه مات في الانفجار. المهم لوجت كذا حتى للي تحت به، أوهمته بلي هي حبيبته ونجحت باش تعرس به، يعني أدهم صبري عرس بالعدو رقم واحد ليه. بعد مدة أدهم صبري ترجع له الذاكرة ويكتشف أنه حصل في شباك سونيا جراهام، أما يعمل روحه مازال فاقد الذاكرة ويهزلها ثروة كبيرة ويهرب. فما معلومة مهمة يلزمكم تعرفوها، سونيا جراهام في الفترة اللي عرست فيها بأدهم وهو فاقد الذاكرة حبلت منه، يعني كان عنده وليد منها، ومن وقتها ولا الهاجس متاعه كيفاش يسترجع ولده من عند الأستاذة ذي. في وقت هذا الكل فما شخصية مهمة برشا في القصة خليتها لكم للأخر، منى توفيق زميلة أدهم صبري ورافقته في عدد من المهام متاعه. منى كانت الحب الأول والأخير في حياة أدهم صبري، الزوز كانوا يحبوا بعضهم في صمت هدوء كذا، نحبك من بعيد تحبني من بعيد، حب طاهر نظيف لا فيه تقديم مخ ولا مصلحة. الزوز كانوا يحبوا بعضهم في صمت، وحتى دخول سونيا جراهام لحياة أدهم ما فسدش العلاقة ما بيناتهم، وقعد فما رابط روحي يجمعهم رغم البعد. المهم منى ملي كذا رجعت الذاكرة لأدهم وكانت معاه لحظة بلحظة، حتى للي قروا الزوز يبطلوا العمل في مجال الاستخبارات ويتلفتوا لحياتهم ويعرسوا وينشحوا باش يوصلوا لولده ويرشعوا. ليلة العرس وقت اللي العروسة باش تقص خبزة الجاتو هي غرست السكينة في وسطها، وأوبا دي بوم وانفجار كبير. الجاتو يا سيدك يا بسيدك كانت فيه قنبلة، ومن غادي وقفت السلسلة وآخر عدد منها اللي كان بعنوان الوداع. لكن من بعد نبيل فاروق خرج سلسلات خاصة وخلى النهاية ما تكونش مأساوية بتدخل الدكتور أحمد صبري خو أدهم اللي نجح باش ينقذ منى. ومن بعد أدهم صبري نجح باش يسترجع ولده وفات الحكاية متاع رجل المستحيل، ولهنا تسكر دوسي أدهم صبري اللي بقى لليوم في ذاكرة الجيل اللي معاش معاه تيل تقريبا 30 سنة، البطل اللي زرع في الشباب اللي قراولو حب الوطن، الإيمان بالقضية الفلسطينية والأخلاق والقيم، والأهم من هذا الكل بين عن طريق كتاباته أنه الطريق اللي نختاروه من الأول يمكن ياسر ما يكونش هو طريقنا اللي نكملو فيه، والنجمو في أي وقت وأي عمر نحقو الحلم متاعنا ونمشي ورا غرامنا وننجحو فيه. واحنا هكا نكون وصلنا لاخر رحلتنا لليوم. من بول عريف نحب نشكركم على الاستماع وعلى وفائكم للديوان فهم. نتقابلوا كالعاده في نفس الموعد كل سبت واحد مساعتين مريقلين على ديوان فهم. يلا سيدي اي باي باي تشاو.
3: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوان فهم، نص وفاء جابر، تقديم رامي الفراتي.

0: وين اف ام على فرق موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم. ليسونسييل دو لانفو، فلاش نيوز.
1: مجزوة الثالثة، دي وين اف ام، عسلامة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقترح أن يقوم مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية، مع إعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. ودعا السوسي في حوار له مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء بشأن تصوراته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000، دعا إلى إعداد الميزانية وفق سيناريوهين، واحد أساسي وآخر ضاغط، يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو، مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات التمويل. وحدث فرق الحماية المدني الإدارة الجهوية للحماية المدنية ببنزرت تنجح في إخماد حريق نشب فجر اليوم الأحد داخل مصنع لتحويل البلاستيك بالمنطقة الصناعية بمدينة منزل عبد الرحمن من ولاية بنزرت، وتم محاصرة نيران ومنع امتدادها إلى المنشأة المجاورة وفق ما أكده مصدر أمني لمراسل ديوان فم. وتولت عناصر الحماية المدنية التعامل مع ألسنة اللهب مما أسفر عن السيطرة تامة على الحريق وإخماده في وقت قياسي، وأكدت المعاينة الأولية وفق المصدر ذاته خلو الحدث من أي إصابات أو خسائر بشرية، بينما اقتصرت التداعيات على خسائر مادية جسيمة بالمصنع وقد تم فتح بحث في الغرب. في العالم، المتحدث العسكري باسم أنصار الله الحوثي يقول أن الجماعة هجمت بعدد من الصواريخ الفلسطينية وطائرات المسيرة شركة أرامكو في الرياض ومنطقة خريص. تواصل المجهودات بين القوات الحكومية اليمنية مسنودة برجال قبائل الصبيحة والحوثيين في جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: درب الجزر ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 ل 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد امين خنوش على ديوان اف ام سبور غرام.
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: وجزوة ربيعة ديوان اف ام عسلمة. وزارة الصحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلنان بمقتضى قرار مشترك مؤرخ في غرة أكتوبر الحالي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عن فتح مناظرة بالتقويم والاختبارات لانتداب أطباء مقيمين في اختصاص طب الأسنان بداية من 4 ديسمبر 2026 والأيام المورية بكلية طب الأسنان بالمنستير، وتتوزع المراكز المفتوحة للتناظر على 45 طبيبا مقيما في اختصاص طب الأسنان لفائدة وزارة الصحة، وتفتح المناظرة أيضا لانتداب 10 مقيمين في طب الأسنان لفائدة وزارة الدفاع الوطني. الجمعية التونسية لأمراض وجراحة القلب والشرايين تنظم الأحد قفلة صحية بالمستشفى الجهوي بتوزر تحت شعار اطمئن على قلبك القلب نبض الحياة، وتشمل القفلة 120 مريضا من مختلف الفئات العمرية حيث يؤمن فحوصاتهم ومتابعتهم عدد من الأطباء المختصين في أمراض وجراحة القلب والشرايين. في هذا الإطار أكد المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي أن تنظيم هذه القفلة يندرج في إطار توفير خدمة طبية متخصصة لفائدة المرضى بالجهة. افتتاح أول مركز خاص مختص في تأهيل أطفال التوحد والأطفال من ذوي صعوبة التعلم بمدينة باجة، وسط استحسان كبير للأولياء اعتبارا لجمعه لكل الاختصاصات والخدمات التي يحتاجها أطفالهم في مكان واحد. ولفتت مديرة مركز زينة لإعادة التأهيل وأخصائية في تقويم النطق زينة الحميدي إلى أن هذا المركز الأول من نوعه بالجهة وبالشمال الغربي سيكون فرصة لكل طفل له مشكلة، وسيقدم كل الخدمات في مكان واحد حيث يعمل به أخصائيون نفسيون وأخصائيون في علاج الوظيفة وأخصائيون في التربية المختصة وأخصائية تقويم نطق ومرافقين ومنشطين يمكنون الطفل من ممارسة الرياضة والمسرح وغيرها من الأنشطة، وقد تم تجهيزه بتكلفة 40,000 دينار ويحتوي على تجهيزات تمكن من تنمية الطفل. العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة صعدة تتصدران بنك أهداف الهجمات التي تشنها القوات الحكومية ضد جماعة أنصار الله الحوثيين في خضم تصعيد تزداد ضراوته مع دخوله الشهر الرابع. وخلال ساعة الماضية شنت القوات الحكومية اليمنية موجتين من الهجمات على صنعاء وعلى صعدة في تطور أثار تساؤلات عن أبعاد وأهداف هذه العمليات المكثفة.
1: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
3: سويا ليرت البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك.

0: ترند مع ديو ترند ميكس نورمال وعندك مع الحكاية الباغا نورمال ملا تبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعوهم شاك سامدي على ديو نفام وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل
1: وين القيروان بيجا وسليانة على 103.2
2: على 103.2
1: ديوان فام

0: FM على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير وكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة مصداقية. ديوان FM، صوتكم. L'essentiel de l'info. Flash News.
1: موجز الخميس، ديوان FM، عسلامة. تونس تسجل نحو 4500 حالة جديدة من سرطان الثدي سنويا، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى حوالي 6000 حالة بحلول سنة 2030، وفق ما أفاد رئيس الجمعية التونسية لرعاية مرضى سرطان الثدي الدكتور خالد رحال في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء خلال مشاركته في المسيرة الوردية التي نظمتها الجمعية بالشراكة مع المعهد الفرنسي بتونس اليوم للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن سرطان الثدي. وأكد رحال خلال هذه التظاهرة أن الكشف المبكر يمثل عاملا أساسيا في رفع فرص الشفاء وتفادي تطور المرض، مشيرا إلى أن اكتشاف الإصابة في مرحلة مبكرة جدا يمكن أن يجعل نسبة الشفاء تصل إلى 100% وأن يجنب المريض العلاج الكيميائي في أغلب الحالات. المختص في سلامة الأغذية وصحة الواحدة والخبير لدى المنظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف الحمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وضح حمدوني في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن بقايا المبيدات قد تصل إلى مستهلك بكميات متفاوتة حسب نوع المادة والجرعات وطريقة الاستعمال، مشيرا إلى أن تجاوز المستويات المسموح بها يمكن أن يحول هذه الترسبات إلى مصدر خطر على الصحة خاصة مع تعرض المتكرر لها. مركز الإرشاد الجبائي عن بعد التابع للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تلقى إلى أواخر شهر سبتمبر الماضي أكثر من 22,000 مكالمة هاتفية، وبنسبة رضا عن الاستفسارات تجاوزت 91%. وأظهرت البيانات الإحصائية المتحصل عليها عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في إقبال المطالبين بالأداء على خدمات المركز، حيث بلغت نسبة تطور المكالمات الواردة إلى 25.15% مقارنة بسنة 25 و2000. بيان للمتحدث العسكري باسم القوات الحكومية اليمنية يعلن بدء معركة التحرير واستعادة المؤسسات وإنهاء الانقلاب. وأكد أن المعركة جسر لإعادة البلد إلى حاضنته العربية وعمقه الاستراتيجي، داعيا المقاتلين في ميليشيا الحوثيين إلى إلقاء السلاح.
0: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM، صوتكم.
2: ضرب الجزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء يلزم يتحلل في استاد الديوان كل سبت وحد من 6 إلى 8 متاع الليل مع عبد القادر الرقي ومحمد أمين خنوش على ديوان FM.

0: L'essentiel de l'info. Flash News.
1: مجاز السادسة ونفع مع السلامة. نتائج البنوك التونسية المدرجة ببورصة تونس خلال النصف الأول من سنة 26 و2000 تظهر تفاوتا في مستوى الأرباح المحققة، إذ سجلت 7 بنوك نموا في نتائجها الصافية مقابل تراجعها لدى بنكين وتحول بنك ثالث من الربح إلى الخسارة وفق دراسة أعدتها شركة برايم بارتنرز هولدنج. وشملت الدراسة 10 بنوك مدرجة بالبورصة بالاعتماد على بياناتها المالية إلى موفى شهر جوان الفارط، حيث سجل الناتج البنكي الصافي ارتفاعا لدى 9 بنوك من أصل 10 مقابل تراجعه لدى شركة تونسية للبنك بنسبة 10.5%. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال سلامة الأغذية يوسف الحمداني يقول إن التعرض إلى كميات مرتفعة من المبيدات قد يؤدي إلى تسمم الحاد، في حين يمكن أن يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة بمضاعفات صحية طويلة الأمد من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية، مشددا على أن خطورة هذه المواد تختلف حسب نوعها وكمية ومدة التعرض لها وطريقة دخولها إلى الجسم. وأكد الحمدوني أن احترام الجرعات الموصى بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات يمثل من أهم الشروط للحد من انتقال بقاياها إلى الغذاء، داعيا إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم حول الاستخدام الآمن لهذه المواد. بلدية غرمدة التابعة لصفاقس تركز 36 كاميرا مراقبة تعمل بطاقة الشمسية موزعة على 18 موقعا مختلفا لرصد النقاط السوداء ومصبات النفايات العشوائية بالمنطقة. وأوضحت البلدية في بلاغ صادر عنها أن نظام تشغيل هذه الكاميرات قد انطلق يوم الخميس الماضي وأسفر فورا عن ضبط أحد المخالفين أثناء قيامه بإلقاء حمولة شاحنة من النفايات. وأكدت البلدية أن كل شخص يثبت تورطه في الرمي العشوائي أو التسبب في تلوث المحيط سيتحمل مسؤوليته كاملة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقه طبقا للقوانين والترتيب الجاري بها العمل. في العالم، البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني تستهدف 7 نقلات نفط خلال 5 أيام من بينها نقلتان كويتيتان و3 نقلات مرتبطة بالإمارات وفق ما وردت وكالة فارس الإيرانية. وأشارت الوكالة إلى أن هذه النقلات حاولت العبور من المضيق عدة مرات خلال الشهرين الماضيين. ختاما، تقسو اليوم يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمناطق الغربية للشمال والوسط في بداية الليل، ثم سحب عابرة بأغلب المناطق، وتهب ريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. البحر شديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا عامة بين 21 و26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية.
0: تابع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

نعرف اللي صعيبة متى ما بش تحسن أحوال كل ما ترانا فلما تولي ساقل تالي وساقل قدام كل ما تقدم خطوة تكسر باب وتتسكر بيبان حاب تحقق أحلام حاب الدنيا تزيان أمي تحبك ديما قريب بش تحس اللي العالم مزيان قلبك يحب ما مخك لي ما عادش ينجم يرفع كلام ماشي البرة مش الجنة لازم تفهم أنا خوفي مازال

قلبي مكسر نتفكر نتحسر ناتي الثقة للقانون ممكن دوني مشينا بس الممشى وش باللسر حتى كان في الخير الشر رمي.

0: مساء نور الناس الكل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات. موعد جديد من برنامجكم استاد الديوان كالعادة، كل عشوية أحد من الستة الثمانية متاع الليل استاد الديوان. معي أنا قدور الرقي، يحضر معنا في البلاتو ياسين بوشعال، أنيس عبد القادر بوج البين في الكوتي ديجيتال وتنسيق العام للحصة كالعادة نادر بن شهيدة، وفي الإخراج نقاو محمد زعبار. نوجه لكم التحية وين ما كنت وين ما يوصلكم صوتنا اللي تخدموا إن شاء الله ربي يعينكم. تسمعوا فينا في القهوة في الدار إن شاء الله، أمسية رياضية رائقة للجميع، واللي تسمعوا فينا في الكياس إن شاء الله طريق السلامة للجميع. تابعونا على بوند اف ام على www.diwanfm.net في تونس وخارج حدود الوطن صوتا وصورة. نجموا تفرجوا فينا على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام صفحتنا الرسمية، وكيف كيف على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. نتحدث اليوم في استاد الديوان على ذكرى تأسيس النادي الإفريقي، كيف كيف نرجع مباراة البارح في بنغازي بين الكلوب وأهلي بنغازي الليبي، نرجع أيضا للمباريات الودية، نادي صفاقس يتعادل مع واحد قبلي، كيف كيف نجم الساحلي تقدم ساقيه الدير واحد مقابل واحد، أولمبي البيجي مستقبل المرسى، هل تكون الوديات واجهة للفرق قبل استئناف نشاط الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم 24 ساعة وقال شوية قبل مباراة غدوة الحاسمة في لومي عاصمة التوغو بين المنتخب الأولمبي التونسي والمنتخب الأولمبي البنيني بعد فوز الذهاب في سوسة 2 بليش دوبلي عمر بن علي المنتخب الوطني من أجل ضمان ورقة العبور للدور المقبل من تصفيات كأس الأمم الإفريقية سنة 2027. نتحدث في ساعتنا الثانية على تصريحات البارح في برنامج ستاديوان مع زميلي محمد أمين خنوش، كان حاضر العضو الجامعي المكلف منتخب المنتخبات الوطنية معز المستيري، أكيد نرجع لأبرز ما جاء في تصريحات البارح. زياد الجزيري يرجع للنجم الساحلي مدير رياضي لفريق الأمة النجم الرياضي الساحلي، تحدثوا أيضا على الرابطة المحترفة الثانية قراءة في نتائج مباراه الجولة الثانية بين البارح واليوم، والختام بسبور انترناسيونال دوري الأمم الأوروبية إنجلترا تمطر شباك كرواتيا في زغرب 7-0. ماذا قال لوكا مودريتش عن الهزيمة التاريخية البارح لكرواتيا؟ لامين يامال يواصل التألق مع لافوريا روخا منتخب إسبانيا البارح انتصار ضد تشيك 3-1، وكذلك قمم بالجملة الليلة أبرزها البرتغال تستضيف المنتخب النرويجي، حوار بين رفقاء رفا لياو ومنتخب النرويج بقيادة إيرلينغ هالاند. هذا وأكثر إن شاء الله الثمانية متاع الليل في برنامجكم استاد الديوان العالمي المتميز على الدوام. ياسين بوشعالة مساء النور.
1: مساء النور قدور، مساء النور أنيس، نادر، زعبار، السادة المشاهدين والسادة المستمعين. عندي منيدة ما جيتش، ما كنتش بحذاكم، دونك سعيد جدا أن يكون موجود سيرتو أنيس مش نشاكسو كالعادة ويشاكسني كالعادة، مش نعرضه ديما نعرضه ونعطيه لي زرق ويبداو نتجادلوا بلوتو على بيان سور على الامور الرياضيه. ان شاء الله كيما عودناكم تكون الاضافه موجوده ان شاء الله.
0: والحقيقه المشاكسات بدات من الاوف الكوتش التونسي الايطالي ترافا توني بوجه. مرحبا نيس،
2: مرحبا بك قدور، تحيه لياسين وتحيه لنادر زعبار وكل مستمعي ومشاهدي استاد ديوان. ياسين ديما يدخلها بقوه،
0: ديما دخول بقوه،
2: ديما دخول بقوه، يحب يحب يسيطر،
0: توحش المشاكسات. واضح، نوجه لكم التحية وين ما كنتوا. دونك نبدأ بالنادي الإفريقي 1920-2026، 106 سنوات من المجد بين ماضي عريق وبين حاضر مجيد لفريق النادي الإفريقي صاحب لقب البطولة في الموسم الماضي الأحمر والأبيض بكل فروع، الحقيقة تتويجات بالجملة في مختلف الفروع وعلامة فارقة في الرياضة التونسية النادي الإفريقي.
2: صحيح. اليوم بمناسبة مرور 106 سنة على تأسيسه، ونحب نهنيه جماهير وشعب النادي الإفريقي، إدارة، لاعبين، مسؤولين، نهنيه النادي هذا الكبير، الصرح هذا الكبير بمناسبة تأسيسه. إن شاء الله ككل موسم النادي الإفريقي يحصد في الألقاب، النادي الإفريقي أفضل سفير لكرة القدم التونسية وين ما مشى،
0: حتى الرياضات الأخرى،
2: كل الرياضات، في كل الرياضات نحكيه على النادي الإفريقي في جميع الرياضات، دونك ماهيش ليكسيبسيون كان الفوتبول. دونك إن شاء الله يبقى الصرح هذايا الكبير والصرح العظيم متألق دائما، ونتمنى له مزيد من الإشعاع الوطني والعربي والإفريقي، ولما لا زاد نرجع ونشوفه الكلوب أفريكان على المستوى العالمي. إن شاء الله أثناء موسم استثنائي، بطولة محلية، كأس تونس، مشاركة إفريقية، عودة إلى دوري أبطال إفريقيا في كرة القدم. إن شاء الله الموسم هذايا يوصلوا لأهدافهم ويحققوا نتائج باهرة باش الجماهير الكبيرة، جماهير نادي الإفريقي، تعيش الفرحة في بعد مرور 106 سنة من تأسيس النادي.
0: هي الحقيقة تتواصل الأفراح في باب جديد، نعرف النادي الإفريقي الأفراح متواصلة منذ بطولة الموسم الفارط، والأمان حتى بالنسبة للجماهير أصبحت أعلى، وسقف الطموحات صار أعلى مع فريق النادي الإفريقي. قد ما نحكي ومش نوفيه حق لحقيقة جماهير الفريق، جماهير معروفة حتى لشيال أرابا لشيال انترناسيونال، نعرف قيمة جماهير النادي الإفريقي، وفريق لحقيقة له من الرصيد الشيء الكثير، شرف تونس في عديد المحافل، وعلم فارقة صرح كبير، أحد أهرامات الكرة العربية والأفريقية النادي الإفريقي.
1: أكيد هذه حاجة مسلمة وحاجة مفروغ منها، احنا مش نحكيه على كرة قدم التونسية ومش نحكي على تاريخ كرة قدم التونسية وأعمدت كرة قدم التونسية، من نجموش ما نحكيوش عن نادي الفريق. الفريق هذا اللي نعتبروه من أحد أعمدت كرة قدم التونسية، فريق عنده ماضي كبير، عنده تاريخ، عنده أساطير، عنده ناس قاومت الاستعمار، عنده ناس أسست وكانت هي الدافع لتكوين فجر رياضة كرة قدم التونسية. ما نجموش نحكيه عن نادي الإفريقي من ذكروش التضحيات اللاعبين متاعه وتضحيات المسؤولين متاعه وجماهيره العريضة. أنا بالنسبة لي ديما نقول ونحكي كنت انسرت مومون تميت
0: كنت لاعب شنو
1: لحظات اللي افيكتيفمون قدور ونجم تجم تحكي عن النادي الافريقي، لكن ما تجمش ما تحكيش كي تعيش في وسط النادي الافريقي، كي تلبس مريول النادي الافريقي تعرف عراقة وقيمة المريول هذاك، تعرف قيمة وعراقة الجمهور هذاك. بالحق انا نقول ظاهرة، انا نقول الفريق هذا ظاهرة، رغم انه كيما اي فريق يتعرض لهزات يتعرض لنكسات، لكن ديما يقعد الغرام وتقعد الحاجة هذيك اللي تميز، هو الجمهور الكبير متاعه، هو الناس اللي تحب الفريق من أقصى الشمال أقصى جنوب، اللي بالحق يعني ما تجم كان تحترمه، ما تجم كان توصف بأنه ظاهرة. راهو كل الفرق التونسية تعز علينا، كل الفرق وكل جماهير الفرق التونسية تعز علينا، لكن ديما نقول نادي الإفريقي عنده هذيك الحاجة الزايدة، لأنه جماهيره كانت ديما تعمل ليكسيبسيون، كانت ديما تعمل أشياء وتعمل تضحيات غير مسبوقة. دونك بتتر أنا خليني نحكي على الكوتي هذه لأني عاصرتها وشفتها وريت الغرام الكبير، ريت ناس اللي من الصغار بالكل، الناس شيوخ وكبار متيمة بحب وبعشق النادي الإفريقي. هذاك علاش نتمنوا له كل التماني وكل التهاني في عيد ميلاد 106، وإن شاء الله ديما النادي الإفريقي بكل خير، هو بقية فرق التونسية. لأنه شوف احنا كنا سيرتا مومورا وكانت فماك ريفاليتي وذاك التنافس، يحبوا يبقى في الميدان، يحبوا يبقى في التيران، لأنه كي يمرض أحد فرق التونسية، الفرق العريقة، الفرق الكبيرة، كرة قدم التونسية راهي تمرض. دونك لازمهم الأندية هذوما، الأندية اللي تشكل قوة الفرق كرة قدم التونسية، لازم تكون بخير، لازم تكون موجودة على الساحة الوطنية أولا، لأنه كي تكون لباس وتكون موجودة وتشتغل وما فماش مشاكل مادية وما فماش ديزوبستاكل في الفرق هذوما، راهو ديما كرة قدم تكون سيب شكون بخير، وهما باش يكونوا بخير على المستوى القاري، لأنه بصراحة كرتنا على الصعيد القاري وعلى المستوى المسابقات الإفريقية بعدت شوية على البوديوم، اندثرت شوية، لكن إن شاء الله نقوله احنا ترجع للمكانها الطبيعي، لأنه ما نجموش ما نحكيوش على كرة قدم إفريقية بدون الأندية التونسية وبدون المنتخب الوطني التونسي.
0: لحظة ما تنساهاش مع النادي الإفريقي،
1: لحظة ما ننساهاش، بتتر أنا سرت مومون بالعبط الفتره انا ديما نقول في النادي الافريقي راهو كتبنا شطر جمله لانه فما ناس كانت موجوده في النادي الافريقي وكان كتبت فقرات في تاريخ النادي الافريقي. انا كان لي شرف العب شويه في النادي الافريقي وكانت الباساج نتاعي قصير زوز مواسم او زوز مواسم ونصف لانه كانت صارت لي اصابه كبيره. انا ما ننساش الديربي, ما ننساش الديربي, ما ننساش الريفاليتي الكبيره والبريسيون الكبيره وحب الفريق, حب جماهير الفريق الفريقه ومسندته لاخر لحظه. بتاتر هذيك الحاجه اللي تميز جمهور النادي الافريقي, جمهور حتى في اصعب الفترات وفي احلك الفترات.
0: كان ديما كان وقت توفاه والدته
1: هذاك هو
0: الحق بن شيخ
1: هذاك, هذاك الانتصار 3-3 في الديربي
0: بنهارين.
1: في الديربي هذاك ديربي للي زاد هذاك الموسم 2009 2-2 يعني زاد كان ديربي كبير كان حاسم على مستوى تحديد مصير البطوله. النادي الافريقي كان متقدم 2-0 ثم رجعت ترجي لهذه التوسي. على العموم ديما انا نقول اكثر حاجه بالنسبه لي في كل فريق انتميت له بيان سور خاصه في النادي الافريقي, اكثر حاجه بالنسبه لي مميزه هي محبه الجماهير والحاجه اللي تقعد تعيش في الفريق هذايا, انك حتى كي تخرج من بعد وحتى كي تمشي لفريق اخر ديما تقعد انتمائك والفتره اللي انتميت فيها للفريق هذاك تقعد ديما حاجه باهي وتقعد ديما موجوده عبر التاريخ ما تنساش.
0: واسماء كبيره الحقيقه لبست ماريول النادي الافريقي كما المرحوم لاسعد الورتاني, جمال دي الامام, صبري جاب الله, لاسعد الحنيني, حسام الحاج علي, بلال العيفه, فوزي الرويسي, عادل السليمي, بوبكر الزيتوني, حقيقة موسى بوكونغ, أسماء كبيرة جابوا الحقيقة وما زالت معناتها وما زال الحبال على الجرارة الحقيقة نجوم كبار تميزوا في النادي الإفريقي سواء توانسة أو محترفين كما المرحوم سالوتا جول أنت موجا زاد الثنائي التوغولي. أسماء كبيرة برشا الحقيقة لبست مريول النادي الإفريقي اللي لعب البارح في بنغازي ضد أهلي بنغازي 0-0. الحقيقة أنا مشدتنيش المباراة بقدر ما شدني الملعب في بنغازي حقيقة من أعلى تيراس.
2: اليوم الأخوان الليبيين أول حاجة نهنيهم على
0: صرح كروي
2: صرح هذا الكبير هذا الملعب الكبير اللي فيه حلة الحقيقة جميلة واللي اليوم اليوم معناتها الدولة الليبية قاعدة تخدم على الرياضة وقاعدة تخدم على الانفراستركتور توا تقريبا في السنين الأخرى هذية كل فترة قصيرة نسمعوا بملعب جديد وقع إنشاؤه وحضوره جاهز باش يستقبل المباريات كيما السويحلي كيما ملعب طرابلس كيما اليوم ملعب بنغازي فما ملعب آخر في بنغازي كيف كيف في طور الإنشاء. دونك اليوم الحقيقة الدولة الليبية عاطية اهتمام كبير للرياضة وللرياضيين. مبروك لأشقائنا الليبيين, مبروك للرياضيين في ليبيا. مقابلة الحقيقة فنيا ما وصلتش مستوى كبير لكن ممكن فما نقاط اليوم يخرج بها الإطار الفني اللي هي مهمة. أنا حسب رأيي سيرتو مهر الكنزاري في الماتش هذايا فنيا قلنا ما وصلتش مستوى كبير, ما شفناش برشا فرص,
0: لكن
2: زادا خلينا نقولوا اللي فما شخصية اليوم للنادي الإفريقي أنك الاكستيريور مهم برشا أنك ما تقبلش أهداف هذيا راهو تدخل في شخصية الفريق سورتو الفريق قادم على ماتش كبير كونتر تي بي مازامبي أنك تخرج على الاكستيريور وما تقبلش أهداف حاجة بهي برشا. اليوم فرصة زادا المهر الكنزاري أنه يوسع قاعدة
0: في ظروف جماهيرية مشابهة
2: في ظروف جماهيرية كبيرة دونك يوسع هامش الاختيار اليوم ليفيكتيف نتاع الكلوب افريكان ينجم يعول مير كانزاري على 16-18 لاعب على الاقل الى حين فتره معناتها الميركاتو الشتوي. دونك اليوم فما برشا ملاعبيه صغار دخلوا في الديناميك معناتها نتاع المقابلات كيف ما ريان الجبالي كيف ما المختاري كيف ما عبد الحق اللي بدا ديجا خذا طون جو. دونك فما برشا مكتسبات من الماتشوات هذوما كيف كيف جاهزيه بعض اللاعبيه عملناه. نحن نحكيو على بار اكزومبل على الخضراوي اللي كان لان دي بيلي تاع الكلوب على الجهه اليسار. الماتش هذايا فرصه زاده
0: في استرجع مؤهلاته
2: استرجع امكانياته كيف وكيف ما ايت ميل كيف ما الخزري الحرزي
0: شفنا تواصل تالق زدام
2: مين اوف ذا ماتش على زدام قاعد يسترجع في امكانياته. دونك فرصه الحقيقه لماتش اميكو هذوما تو من بعد نحكيو على الماتشات الاخرين. اما في اللي ماتش اميكو في الماتش هذايا بالذات مير الكنزاري يوقف على برشا نقاط ايجابيه بيان سور فما مازال الفريق فما ما يتصلح سيرتو نحكي على التنشيط الهجومي اللي مازال ناقص اللي يزمو اكثر خدمه اللي اكثر خاصه اكثر جاهزيه لبعض اللاعبين على المستوى الهجومي.
0: مباراة كما البارح تشوفها مقياس النادي الفريقي ضد فريق محترم جدا.
1: أكيد أنا بالنسبة لي فما ملاحظة أولى على مستوى الانفراستركتور، على مستوى الملعب، على مستوى هنيئا للشقيقة ليبيا بهذا الملعب. بالحق يعني قد ما نفرحوا لأشقائنا
0: مواصفات عالمية،
1: أنه يكون أنه تكون في طريق صحيح، وأنه الدولة قاعدة تنفيستي وقاعدة تستثمر في الرياضة، وشافت أنه يعني نظرتها استشرافية ترى أنه الرياضة لازمها يعني مجال حي ولازمها تستثمر فيه. قد ما أنا بصراحة وبطريقة ضمنية نتحسر، لأنه نشوفه في برشا أشياء للأمانة في في في بلادنا. إن شاء الله نتمناه أنه توفر الإرادة ونشوفه بوادر إصلاح وبوادر استثمار في الرياضة وفي الانفراستركتور في الميادين في برشا حاجات.
0: التنمية مش موجودة
1: للأسف، نشوفه في برشا أشياء أخرى. إن شاء الله احنا ديما نفترضوا حسن النية، دونك ما نحبش نرجع للموضوع هذا، لأنه بصراحة أنا نتقلق لأني كنشوف الإنجازات ونشوف الملاعب اللي قاعدة تصير في الجزائر والمغرب وفي ليبيا، أكيد بصفة غير مباشرة نتقلق. عموما بالنسبة للنادي الأفريقي
0: أنا ملاحظة مش لازم تعلق عليها، تشوف حتى تنزانيا وأوغندا وأثيوبيا وكينيا.
1: أنا مثالش قدور حبيت ديما نكون أقرب، ولو أنه
0: لهذا أقل
1: أفريقيا جنوب الصحراء، تشوف الملاعب في أفريقيا جنوب الصحراء وشوف في الإرادة تفهم اللي راه، وفما برشا متغيرات في العالم. بالنسبة للنادي الأفريقي أنا بالنسبة لي التيمين متاع اختيار المباراة هذه بالذات نشوفه اختيار ذكي، ونشوفه الإيجابيات تكون اكثر من السلبيات. علاش الايجابيات؟ اول حاجه لانه الاتموسفير والتايمينغ اللي تلعبت فيه المباراه، وخاصه اختيار المنافس والمكان. كي تشوف انت في الشقيقه ليبيا، شوف الشغف الكبير الموجود في بنغازي، تشوف الحضور الجماهيري القياسي، تشوف البريسيون اللي تحطت بطريقه ضمنيه، فما تقريب للمباراه الكبيره اللي باش يخوضها النادي الافريقي في في في لومباتشي. دونك بالنسبه لي اختيار جيد. حاجه اخرى بالنسبه لي كانت نقطة إيجابية وإيجابية للغاية هي اللي حكي عليها نيس، هي تواصل التماسك الدفاعي والطريقة الدفاعية المحكمة الجيدة للفريق. تشوفها متعاون كبير،
0: فريق ما يقبلش هدف،
1: فريق راهو فريق نحكيه على فريق في أتموسفير أخرى، في في في أمبيونس أخرى، في بريسيون، قاعد يريزيستي على المستوى الدفاعي، قاعد يعمل في فريق جيد جدا على مستوى الدفاعي. مانيش نحكي على يعني باش نكونوا واضحين، الفريق على المستوى الدفاعي يدافع كما ينبغي، نحكي انديفيديوالمون نحكي كوليكتيفمون، لكن على المستوى الهجومي فما شغل، فما حاجات لازم تصير ولازمها تكون فيها كرياتيفيتي نحكي ما بين المدرب بيان سور واللاعبين. الحاجه الثانيه هي على مستوى اللاعبين، كما حكي نيس فما لاعبين بداوا يدخلوا ويدخلوا في هامش اختيار المدرب، كما نحكيه على عبد الحق، على المختاري، على جبالي، نحكيه زاد الملاعبيه اللي سواديزون هما ملاعبيه مؤثرين في الفريق، لكن بلوز موا الروندمون نتاعها ما كان جيد. نحكي على الخضراوي، نحكي ايت مالك اللي مطالبين انهم يرجعوا. اللي زعلوني زاد كيف كيف مطالب انه يكون موجود، يكون حاسم خاصه في المقابلات الافريقيه. نحكي انا بالنسبه لي واللي نشوفها بصراحه، اللي كان في الامس القريب اكبر مشكل تواجد مدرب اللي هو مدرب ما كانش يتمتع بقابلية وبتوافق كنزاري. كبير كنزاري، اليوم الكنزاري أصبح نقطة قوة في النادي الإفريقي. الكنزاري أصبح مدعوم بصفة كبيرة وبطريقة يعني تكاد تكون غير عادية من جماهير النادي، لأنها رات وهذا راهو ما فيش برشا يعني اجتهاد، راهو المدرب اللي يشتغل ويجتهد وتظهر البصمة متاعه، وخاصة تظهر طريقة السيطرة متاعه على الجروب، على مستوى التعامل مع المباريات، تغييراته كان بصراحة بزم واضحة. وإحنا كنا وحكينا سرت مومو كان الذكرى أول ما كنا لهنا أول ما وقع التعيين، وقلنا راهو الكنزاري بوادر ومؤشرات نجاحه في النادي الافريقي واضحه، لانه الكاريزما نتاع المدرب، طريقه تسييره، طريقه تعامله، الروح الكبيره والكومينيكاسيون الكبيره ما تنجم توصل الا الفريق جيد على المستوى الدفاعي. فاون اتوندون بيان سور باش ما نعطيوش احنا خاطر ما نجموش نعطيو كارت بلونش، اون اتوندون باش نشوفوا الفريق على المستوى الهجومي في ظل تطور وتتالي المباريات.
0: واضح به في الوديات ايضا البارح جمله من المباريات ممكن ابرزها تقدم ساقي الدير اللي نزل ضيف على النجم الرياضي الساحلي نادي صفاقسي، واجه فريق واحد قبلي سي اس اس تعادل 0-0، ليتوال ودول بي اس اس تعادلوا 1-1، كيف كيف الاولمبي البيجي مستقبل مرسى تعادلوا بهدف في كل شبكه. اسكو تشوف المباريات هذوما واجهه ومقياس للفرق اللي ما تبقى من الفاز القادمه من الرابطه المحترفه الاولى وقبل استئناف نشاط الرابطه المحترفه الاولى؟
2: هو شوف يزم اليوم المقابلات الوديه كل مدرب شنو اهدافه من المقابله الوديه. فما مدرب يحب يلعب لي رومبلاسون اللي ما خذاوش برشا طون جو، فما مدرب
0: لعبوا بريس بلي زيكيب
2: تيب نحكي اون جينيرال تو نحكي اون جينيرال، فما اللي لعب ميتون ليكيب تيب وفي الدوزيام ميتون عمل شونجمون راديكال شونجمون كامل، فما اللي يحب يلحق كلكو جوار اللي على المستوى البدني ما هو مش حاضرين واللي كانوا مثلا دي جوار بليسي دونك يعطيهم طون جو، فما اللي حب يجرب خطط تكتيكيه، فما اللي حب يجرب افكار هجوميه وديز اوتوماتيزم، فما اللي حب يوقف على اخطاء سابقه يحاول يصلحها في لي ماتش ميكو، فما اللي حب
0: هما حتى لي ماتش ميكو اللي يتغشوا عليهم جماهير
2: هذه مالوريزمون هذه هو اللي قاعد صاير وهذه التوندونس الجديده راهو ديما في لي ماتش ميكو راهو ما يلزمش ناخذوا النتائج مقياس، راهو كل مدرب وشنو برنامجه في الماتش اميكال، فما اللي
0: يحب يقول لك الماتش اميكال هو الحصه اللي ولا الفرصه اللي باش نطبق فيها الافكار نتاعي، يا سيدي طبقت افكارك وهذه الخطه باش نلعب
2: بها.
0: فور اكزومبل نعطيك جماهير نادي صفاقسي، شفت حتى على السوشيال ميديا غضب كبير، يقول لك فريق من رابطه الهويت يجيك لطيب المهيري تتعادل معه صفر مقابل صفر، كومين بيزار شوي.
2: شوف ماني قلت لك بالنسبه للمدرب كل مدرب وشنو لوبجيكتيف نتاعو من الماتش اميكال، فما كيما قلت انت تو كل مدرب يحب مثلا يلعب الكات 3 3 يحب يجرب 3 5 2 يجرب الكات 4 2 كل مدرب عنده
0: ماتش تجم تقول ما ناخذوش عليه
2: ما ناخذ. شوف الريزلتا في اللي ماتش ميكو راهو ماهوش مقياس، راهو بتيتر نحكيو على روندمون كوليكتيف بتيتر كيف ما تحكي انت، فما ديز اوتوماتيزم توجدت وقاعده تخدم وقاعده تلحم وتاخذ شويه في شويه وقت، اما ما فماش ليفيكاسيتي في الماتش هذاك دونك، وكل مدرب في الاخر يقيس. علاش يقيس؟ تقول انت سي فري نجرب انا قبل جمعه من رجوع الشامبيونه وراي هذيك الماتش هذاك ينجم يكون مثلا
0: تحضيري
2: للماتش القادم، لكن زيدا فما اعتبارات اخرى، فما شارج فيزيك بتاتر في البريود هذه تخدمت، يقول لك انا ما لعبش الملاعبي 90 دقيقه فما ريسك نتاع لي بليسور دونك نستحفظ شويه على الجروب نتاعي على الافكتيف نتاعي. هذيك علاش راهو ديما الريزلتا ماهيش مقياس، لازم الجماهير اليوم ما تكونش معناتها في حكمها
0: مش مقياس سلبي، لكن تنجم تكون مقياس ايجابي بار اكزومبل تقدم ساقي الدير مشى لسوسه وتعادل مع ليتوال واحد مقابل واحد، هنا تنجم تشوفها عنصر ايجابي ولا تقول لا ايجابي لا سلبي.
2: بون شوف اللي عمل ريزولتا باهيه واللي عمل اللي كان في ديناميك باهيه بطبيعته مش يكمل في الديناميك الباهيه، اليوم الساقيه كي نشوفوا نمبر دو بوان فيها
0: حول الماتش فريق عريق جدا نحكيو على ليتوال في سوسه
2: صحيح، اما اليوم الساقيه في ديناميك باهيه ترقى حتى في الجو في الجروب وحتى عند المدرب ما يجيش يقول لك انا ممكن يولي عنده اعتبارات اخرى دي ريزون اخرين الماتش ميكا يقول لك انا كنت في ديناميك باهيه وباش نحضر للجي ما نجيش في ماتش ميكال نعمل ريزولتا خايبه نطيح لي بنيته لازمني نكمل في الديناميك بوزيتيف هذيك، دونك يلزمني نعمل دي شوا واختيارات. سي فري عندي اعتبارات اخرى عندي دي شوا اخرين كيما قلنا يلعب ملاعبيه اللي ماهوش كومبيتيتيف برشا ياخذوا اكثر طون جو باش يوسع الهامش كيما حكينا قبيله شويه على الكلوب افريكان هامش الاختيارات نتاعو حتى معناتها كيف ملاعبي تضرب له وكور معناتها نتاع الكور دي شامبيون عنده لو رومبلاسون هو مرتاح مطمئن، يقول لك انا كنت في ديناميك باهي نحافظ على نخمم في الريزلتا اي اون باراليل نجرب معناتها دي سيستيم دو جو نجرب ملاعبيه ماهوش كانوا دي جوار بليسي نعطيهم شويه طون جو دونك هذا راهو. شوف كل مدرب وعنده حساباته، كل مدرب ولا حتى كل هيئه واداره رياضيه عندها حساباتها. اليوم نعطيك نرجع شويه الماتش سي سي اس ماتش سي سي مثلا واحد قبل لي ماتش نيوز 0-0 هي في ظاهرها النتيجه مقلقه خاطر الفريق نورمالمون والقايل يسجل اهداف
0: باهي نسرا وما تنساش وقت اللي احنا ليكيب ناسيونال عمل وديات خايبين تقلقنا احنا ما قلناش ماتش ودي وكاو
2: لا مش كيف
0: يعطيك بوادر الماتش الودي مش كيف يعطيك بوادر الماتش الميكال
2: لا مش كيف كيف
0: سواء ايجابيه او سلبيه
2: لا مش كيف اول حاجه الماتش الودي نتاع ليكيب ناسيونال عنده كلاسمون فيفا
0: معناتها لا نحكي وقت اللي عملت ماتشات ودي خايبين كيما الخمسه نتاع بلجيكا
3: كانت يعني مؤشر انه الامور
0: والاجواء غير جيده يعني الماتش الميكال لازم يكون مؤشر النتيجه سواء كانت ايجابيه او سلبيه كيما عملناه نذكروا قبل بدايه الموسم وناش كان يغال صلحوا لي عملوا ولا لا تعملوا نتفق خسر بسكور ضد النادي الافريقي وقت
2: وقبلها وقبلها
0: وفعلا كانت
3: بداية موسم كارثية
2: وقبلها وقبلها نرجع لليكيب ناسيونال عملنا ماتش كونتر البرازيل قلنا راه مش نقلبوا الدنيا في الكوباراب وخرجنا من الدور الاول
0: ديما ديفيكتيف كله
2: معناتها انا حبيت نحكي لك راه ديما لي ماتش اميكو ريزولتا ما تخويش ديما بعين الاعتبار وقتاش تتقلق وقتاش تتقلق وقت اللي في الماتش اميكال هذاك اللي لعبته
0: بريستاسيون خايبه
2: بريستاسيون كاتاستروفيك وما فماش فكره ما فماش ايدي ما فماش فكره واضحه نتاع اطار فني نتاع ملاعبيه وقتها بالحق تتقلق اما احنا ما نجموش ما تفرجناش في الماتش ما نجموش نشوفوا الرونمون على مدى الشوطين اسكو فما شوط باهي وشوط خايب ولا لا ولا زوز اشواط خايبين دونك هذاك علاش ديما لي ماتش اميكو يقعدوا ديما للتقييم الداخلي في وسط الاطار الفني
0: ياسين
3: انا خلينا نقول احنا فما دو زيبوتيز فما فما فما اول حاجه البرنسيب نحكي على كره قدم العالميه البرنسيب والعادي انه اي مدرب واي فريق يعني تكون الوديات فرصه للتجربه فرصه لتكبير قاعدته وهامش الاختيار فرصه انك تشوف اختيارات اخرى في فرصه انك تجرب دي بلان جو اخرين وتكون الاشياء الايجابيه وتخرج امتي رابور باش تعرف انت قوه فريقك على المستوى البدني على المستوى التكتيكي على المستوى الفني شنو من النقائص نتاعك شنو من الحاجات الايجابيه وزيد تبني عليهم لكن للاسف انا ديما نقول كره قدم التونسيه واحنا في تونس وفي الانديه رانا نعيشوا في مناخ استثنائي رانا نعيشوا في سبيسيفيسيتي اخرى راهو للاسف الوديات بالنسبة للأندية التونسية راهو فيها قدر من البريسيون فيها قدر من الضغط على المدرب على اللاعبين الجماهير للأسف تحاسب المدرب وتحاسب اللاعبين وتحاسب المسؤول لأنه على غالب احنا هذيك طبيعتنا هذيك كورتنا فرق يعني فما منعرف انا قبل خلينا مش ما نعطيش دي زيكزامبل فما مدربين وفما لاعبين يعني خرجوا من فرق وإلا وقع تسليط الضغط عليه في مقابلات وديه مالوريزمون هذاك هو راهو وهذيك اللعبه خاصه في الفرق الكبيره راك انت في فريق كبير انا راني نحكي على الفرق الكبيره وما نحبش تو بيتيتر تصير امتيت كومباريزون ما بين النادي الافريقي مثلا والنادي الرياضي الصفاقسي كي تشوف يعني الفريق اللي مشى لعب مباراه وديه خارج تونس ولعب ضد فريق كبير كيما الفريق مغازي ومع بهم نادي الصفاقسي لعب ضد فريق مع كل احتراماتنا لي وحدك باللي ينشط في القسم الثالث
0: مش كيف
3: سي ديفيرون دونك انت كي فريق النادي الافريقي يتعادل والنادي الرياضي الصفاقسي يتعادل مع فريق مع كل احتراماتنا لي اللي هو اقل منه في المستوى سي تو تافي نورمال باش سي تو تافي نورمال باش المحب العادي يطرح تسيير يقول لك علاش تعادل اليوم النادي الرياضي الصفاقسي هذاك علاش ما نجموش يعني ما نجموش ناخذوا لو ميم روبير في الحكم
0: مش كيما تعادل النجم الساحلي مع الساقي الدير مش كيما تعادل الساقي الدير مش كيما
3: لكن انا كي مش نحكي ديجا على الساقي الدير والنجم الرياضي الساحلي لكن راهو الحاجه الباهيه الايجابيه راهو كيكون المحب ويكون المسؤول ويكون المدرب يعني ياخذ العبره ولا ياخذ ان كونسيديراسيون لي زوبستاكل اللي صارت له والا المشاكل الفنيه والتفاصيل الصغيره نحكي مثلا عن نادي الرياضي الصفاقسي راهي تكون الا منه تصير
0: في ماتش اميكال
3: ولا تصير اخطاء ولا تصير تقصير في لي ماتش اميكو خير من اللي تصير في دونك تكون انت فرصه لهنا باش تريكتيفي وتبدل اختياراتك وتحاول انك تلقى الحلول وهذا راهو جيد مش نحكي عن نجم الرياضي الساحلي وتقدم ساقي الدير راهي مش حاجه غريبه راهو تقدم ساقي الدير كيجيب ريزلتا بوزيتيف وريت ونعرف شنو نحكي على الفريق انا بتاتر كنت من المحظوظين اللي تبعت الفريق هذا الموسم الفارط في في في في في, في, في الليغ 2 وفي مباريات الكاس
0: وصلت جاي نتوقع ماتش كبير برشا
3: انا هاني خلني والله صدقني نحكي يعني اونيتمون بكل موضوعيه الفريق هذا كل مره كل ما تطلع الباره كل ما تطلع التحدي كل ما يطلع الديفي كل ما يكون في المستوى على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى اللحمه
0: ورفع التحدي حتى في الصيف الوديات لعبك ذو كان ضد
3: وهذا كان جيد للامانه وقتها كنا سيرت مومون فبعض الفنيين انتقدوا قرار الاطار الفني يلعب مع فرق كبيره وما يكونش مع فرق لكن كان جيد لانه الفريق كان داي يتمرس وبدا يتاقلم على المستوى الضغط لانه راه كي تلعب ضد فرق كبيره وتفوقك في المستوى باش تولي انت عندك القدره على التاقلم والقدره على انك تجاري النسق نتاع المباريات دونك بالنسبه ليا كبرنسيب المقابلات الوديه هي مجعوله للتجربه ومجعوله للتكبير هي مش الاختيار وتجربه بعض الخطط لكن للاسف في تونس لازم اي مدرب واي مسؤول يكون يتعامل بحرص وبذكاء لانه قادر في بعض المقابلات الودية اللي تكون لا قدر الله في أي فريق تتعدى أو كوتي ولا يكون الروندمون سيء ولا تكون ريزولتا غير جيدة قادرة أنها تدخل وتثير بربلة في الفريق. دونك سي تريز امبورتون أنه الشوا نتاعك يكون محسوب وقيامك بالمباراة الودية يكون محسوب بطريقة جيدة.
2: هو ميم حتى الشوا نتاع ساقية الدير اختياره للنجم الساحلي هو اختيار مدروس.
0: اي جست نفس المنهج بدا
2: به لا بار معناتها اليوم الساقية لعب الأربع ماتشات الأولى الفرق في مستواه الأقل
0: منه. ماتش كبير ضد ساسيس دونك يلعب ضد ليتوال.
2: صحيح دونك قلت لك لعب الأربع ماتشات الأولى في معناتها ضد فرق في مستواه الأقل منه. توا اليوم تطلع في النيفو تطلع في الكاليبر نتاع اللي هو في قيمة النادي الرئيس فيرسي فريق كبير النجم الساحلي في قيمة
3: النادي الرئيس
2: فيرسي طبعا نكمل جزء نكمل الفكرة امتاعي شو يقول لك هو تيجي عطاك فلاش عطاك انديس عطاك مؤشر انه راني ماتش في السي اس اس راني جاهز هاني عملت مشيت لسوس عملت ماتش نيل كونتر ليتوال وكونتر جمعية كبيرة راني معناتها كفريق راني جاهز للفرق اللي كيفي للفرق اللي اقل مني وللفرق الكبيرة.
3: كرة القدم يا نيس كرة القدم يا قدور تجازي المجتهد وتجازي المسؤول الذكي وتجازي المدرب الذكي. راهو المدرب الذكي ولا المسؤول الذكي راهو حتى إذا كان يعرف إمكانياته ويعرف هو أقل في المستوى من فرق أخرى راهو بالتمرس راهو بالتأقلم راهو بطريقة ذكية يعرف كيفاش يسوليسيتي الجروب متاعه ويعرف وقتاش يلعب مقابلة قوية يعرف وقتاش يطيح التونسيون على الفريق يعرف وقتاش يلعب. ديجا نتذكر أنا تقدم ساقي الدير آخر مباراة قبل ما يدخل غمار عبدة القلعة اللي هو فريق مع كل احتراماتي كيف كيف أقل منه في المستوى انتصر بثلاثية ودخل بمعنويات مرتفعة وهذا دليل على ذكاء المسؤول ذكاء الإطار الفني.
0: واضح بعد شوية بنحكيو على المنتخب الوطني الأولمبي قبل مواجهة المنتخب البنيني في تصفيات كأس أمم إفريقيا يوفنتروا 2027. موزيكا وراجعين لاستاد الديوان.

على 93.5. ضربة جزاء، ركنية ولا تسلل، كل شيء

0: رجعنا لكم في استاد الديو ان. تجمو تابعونا على سبور باي ديو ان اف ام على فيسبوك على شانل يوتيوب ديو ان اف ام لايف. تحياتي المتجدده لكل الساده المستمعين والمستمعات. نحكي توا على المنتخب الوطني الاولمبي التونسي اللي يواجه غدوه منتخب بنين في لومي مش في كوتونو, بشارع في لومي عاصمة التوغو ضد المنتخب البنيني. هذا أول عامل في صالح المنتخب الوطني التونسي مش نلعبه الاكستيريور, ولكن هو بيدو بشارع الاكستيريور المنتخب البنيني بعد مباراة تفائلنا بها الحقيقة نيس, مباراة للي في سوسة اللي فزنا فيها 2-0 دوبلي عمر بن علي, وشفنا تقريبا المنتخب التونسي أضاع 3 أهداف محققة في المباراة هذه.
1: صحيح سيرتو الشوط الاول المنتخب التونسي جاوا 3 اوكازيون نت تاع اهداف واضحه ما تسجلوش. في الشوط الثاني
0: شويه مونك دو ريسيو, ثم شويه زاد حتى الحظ ما مشاش, ثم كرات على العارضه,
1: ثم فلاكسيون التيلانيه نتاع بن علي اتروا ريبريز تقريبا شادت على الكاج, فما تراعي خرج على الكوتي اليمين جاب على البوتو كيف كيف في الجهه اللي صار فما اوكازيون توزعت كيف كيف على الدرنير مينوت تبقى تفادي الهدف. دونك فما سيرتو شفت الجهه اليمين سيرتو في الشوط الاول خدمه مليح, وين لارير دروا وين التراعي وين الملاعبي
0: محرزي
1: لا لعب سنتينيل
0: اللي قدم مباراه محترمه جدا,
1: ملاعبي عمل وظهر وعمل ماتش وبريستاسيون باهيه في الماتش هذا. بون بلوز موا 2-0 مش خايبه الريزولتا, مي كي تشوف لي زوكازيون اللي ضاعت قلنا كنا نجمو نسجلوا اكثر من هدفين الحقيقه, زوز اهداف تقريبا سيرتو الهدف الثاني هو اللي نفس شويه الحقيقه, خاطر واحد بشيء
0: 96 دقيقه
1: 96 عمر بن علي كالعاده اوبورتوني

0: كابيتان حركي على الجهه اللي صار. دونك ديما راهم الماتشويت الاكستيريور ديما لازمك تكون حذر وتحتاط مليح ويزمك تحضر جمعيتك والكيب نتاعك سورتو على المستوى الذهني والبدني. الماتش هذايا خاطر الادفيرسير هذايا على المستوى البدني راهو مش خايب مع ايكيب منتخب اتليتيك منتخب يحب يجري.
1: جاء انيس في التصريح الفارط انيس بوجربين قال انه قبل كيف مشينا للكوت ديفوار كان الهدف منه انه نعاودوا ملاعبيتنا على اللعب في ادغال افريقيا.
0: ايفيكتيفمون سورتو الملاعبين اللي جايين من اوروبا كي تفرج مثلا نحكي على انيس انس دوبال والا الملاعبي الاخر تنذكر اسمه يوسف الطيب والا انس الحاج محمود والا الدنداني
1: دنداني
0: ملاعبيه تحس الكاليتي مش خايبه في ساقيهم اما تحسهم إليفيت ما تلو كونتاكت والفوتبول افريكان كله كونتاكت كله دي دويل دونك الكاليتي ماهيش خايبه اما الكونتريبيسيون نتاعهم والاضافه نتاعهم ماهيش كبيره. شكون الملاعبيه اللي يلعبوا في تونس واللي لعبوا قبل في تونس هما اللي مثلا كي نشوفوا التراعي ولا نشوفوا عمر بن علي ولا نشوفوا ريان عنين اللاعبيه هذوما اللي لعبوا في تونس ويعرفوا اش معناتها الافريق يدخلوا في الديوال ويدخلوا ويحطوا ساقيهم اللاعبيه هذاك يبداو معناتها خايفين شويه من الكونتاكت من الكونتاكت هذاك علاش راهو الجانب هذايا ممكن انا نشوفه مهم برشا سيرتو كي يكون الماتش الاكستيريور نتصور
1: شوف انه ما باش يعمل تغييرات في الفورماسيون
0: بون انا نتصور مش تصير كلك شونجمون بالقياس يس بالروندمون نتاع كلكو جوار في الماتش الاول خاطر فما ملاعبيه
1: ولا ثم شي ما
0: ولا فما بتيتر سيستيم اخر ولا شي اي ولا فما سيستيم اخر يجم يعتمدوا خاطر الادفيرسير هذايا مش يطلع خاطر نشوفوا الهدف الثاني كي طلع الادفيرسير وخلى ديزيسباس استغلينا وسجلنا هدف دونك ينجم يكون في حسابات المدرب وحسابات انيس بوجبان
1: احسن حساب انه مركيو على بكري
0: انه يحاول يستغل لي سباس والمساحات سيرتو الادفيرسير باش يحاول يهبط من الاول باش يسجل اهداف دونك فما برشا حسابات راهو شوف اهم شيء انا في الماتشويت هذوما شو نقول تعدي نص ساعه الاولى لاباس ما تقبلش اهداف ومن بعد الادفيرسير ديجا يدخل في البريسيبيتاسيون يدخل في التسرع هوني انت تنجم تستغل الموقف. حاجة أخرى لبالاريتي نجموا نستغلوهم مليح في الماتش هذا عندنا عمر بن علي نذكروا مليح على الموسم الفارطة مع سي اس اس كيفاش استغل مليح لي دويال ايريان ولي جو ايريان كيف كيف لي كونتر ولي ترانزيسيون رابيد دونك اليوم فما ديزاتو نجموا نزيدوا ندعموا بهم نتيجة الذهاب وندعموا بهم ترشحنا لكن ديما نقول أنا ديما الاحتياط والاحتياط لازم يكون احتياط كبير من الادفيرسير.
1: تشوف انه المنتخب التونسي خلى ساق في الدور المقبل ولا المباراه باش تكون صعيبه برشا؟
2: شوف فما حد شيء سهل فما حد شيء اكيد في كره القدم يا قدور. الحاجه بتاتر اللي تطمن شويه انه ولو اني ما حبش نحكي على الكومباريزون ولكن الكومباريزون تفرض نفسها انت كي تشوف الاجواء والروندمون والكاليتي نتاع المنتخب الاول وتشوف تشوف الامبيونس باهيه وتشوف التواصل الجاي وتشوف الريزلتا الممتازه بالمانيير بالطريقه الجيده وبالاداء الجيد بتات الواحد يحس على الاقل فما حاجات ايجابيه فما اشياء جيده في كره قدم تونسية كي تشوف مواهب ولا ملاعبيه ممتازين نحكي على الدنداني نحكي على الدربالي نحكي على السعيدي نحكي على
1: قدم مستوى ممتاز
2: الايمن نحكي على المحرزي نحكي على عمر بن علي على ريان عنان تفهم منه فما نواة نتاع منتخب شاب هامش التطور والقدره على التطور والارتقاء في الاداء ممكنه اذا كانت توفرت العوامل وتوفر التاثير وهذه سطر لي تحت كلمه التاثير وتوفرت العوامل لانه راهو ديما نعرفوا احنا ديما المنتخبات الشابه خاصه المنتخب الاولمبي هذاك المنتخب اللي باش يمشي للاولمبياد المنتخب هذاك باش يكون هو الاقرب لتعويض بعض العناصر وبعض اللاعبين اللي
1: انتهم قالها شوف بالتنسيق
2: هو مع هو راهو ايفيكتيفمون قدو النقطة هذه هامة جدا راهو كي نفهم ولا كي نستشف انه فما تنسيق ما بين الاطار الفني نتاع المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول في بعض اللاعبين على الاقل نقولوا فما بلانيفيكاسيون ولا فما فكرة جيدة في المنتخب الاول انه في اقرب وقت ممكن يقع التعويض. انا كي تفرجت على المباراة للامانة اول حاجة ريت اشياء ولا دي نوسيون تكتيك موجوده، ريت الضغط وريت الضغط العكسي، ريت لي سيركوي بريفيرونسييل واضحين، ريت الـ الـ الـ الاعتماد على الهالف سبيس، يعني برشا كرات ولا برشا عمليات هجومك خاصه على الجهه اليمنى، رينا الكره كيف تخرج من الاريير

0: تمشي للبيفو الديكالاج كيفاش يصير الجوار دو كولوار وين يدخل للهالف سبيس انصاف المساحات ويتعطل تمرير المهاجم الاول الفريق وكاد يتسجل مره واثنين الكره تضرب على العارضه تفهم انه الفريق ولا الافكار ريبيتي متكرره تفهم اللي فما اشياء قاعده تدار في التمارين وقاعده تطبق على ارض الملعب. اثنين بتتر انا فما ملاعبيه هما اللي يعملوا لك هما اللي يسرعوا لك النسق هما اللي يعطيوك الحلول وهما اللي عندهم القدره والكفاءه انهم يورونتيو الجو وانهم يعطيوا الحلول لزملائهم. وفما عده لاعبين جيدين لكن فما لاعب صراحه انا جلب انتباهي وما كنتش نتصور انه في وقت قصير خاصه انه ما عندوش برشا في البطوله التونسيه في وقت قصير انه باش يكون يعني عنده حضور وعنده اهميه في المنتخب. نحكي على ترايعي بصراحه بفاسيتي كبيره قدره كبيره على التمركز ما بين الخطوط ذاك الملاعب اللي يسرع النسق لانه راه في كره قدم
1: قدور حتى مع الدفيرس المباراه الفارطه كان افضل لاعب
0: ايفيكتيفمون قدور. هذيك هي النقطه اللي حبيت نحكي عليها يعني ملاعبي ما عندوش هامش نتاع مباريات نتاع فريق براتيكمون مقابله واحده مع فريق وريناه موجود صحيح. في المنتخب باداء ممتاز بطريقه عباره ملاعبي عنده مده يلعب كونفيون في ليكيب نتاعو وكونفيون في ليكيب ناسيونال. دونك انا ما نحبش نرمي الورود لكن اللي جلب انتباهي تمركزوا ما بين الخطوط تسريعه للنسق موجود في العمليات الهجوميه موجود في الضغط موجود في الضغط العكسي على اتونسيون كونتر بريس يعني وين ما تتفك الكره للفريق تلقاه موجود باش يضغط على الخصم ويحاول يفتك. هنا باش نجيو مباراه الاياب باش نجيو مباراه اللي باش تكون في شكل مغاير اللي باش تكون في كونتكست اخر في في في دي كونديسيون اخرين. هنا قدرة الإطار الفني وما نتصورش أنه نسب جلبان عودنا بذكاء وعودنا بقدرته الجيدة على التواصل وتهيئة الملاعبين خاصة من على الصعيد النفسي والبسيكولوجي. نتصور أنه عنده القدرة أنه جاهز ملاعبيته ويعرفوا أنه الكونتكس متاع مباراة الرتور يختلف على مباراة الذهاب لازمه يعرف وين تكون زون دو ريكيبيراسيون تكون شنية الطريقة اللي بش يلعبها اسكو بش يلعب بلوك بلوز وموان باو بش يلعب على ترانزيسيون اسكو بش يضغط. دونك هنا على حسب طريقة اللعب ولا حسب التصور والشمام تاع المباراة اللي باش تكون هو باش يكون يقع اختيار اللاعبين القادرين على على انجاح خطته التكتيكية. نتصور انه عنده عامل جيد كما قال انيس ملاعبي لافون سونتر كلاسيك هذاك اللي يلعب يحذق اللعب بالراس دونك تجم تلعب بالكره طويله والديفياسيون تكون موجوده مع ملاعبي جناح يكون سريع في الـ في الـ في الـ في, الـ في ظهر مدافعي الخصم. دونك هنا لي سيناريو متاحين والمدرب نتصور مع اسبقيه مقابلة الذهاب قادر انه يأمن الترشح للمنتخب باجتهاد وبطريقه جيده. نتصور اللاعبين هذوما يستحقوا انهم يكونوا موجودين في الاولمبياد
1: ان شاء الله. والمنتخب الوطني التونسي يكون موجود في كاس امم افريق المؤهله بطبيعه
2: للاولمبياد.
1: اهم حاجه نوصلوا ان شاء الله للكوب دافريك. هذا التصفيات باش تكون بنظام الذهاب واياب ان شاء الله نترشحوا غدوه ثم باش تكون عندنا مباراه مواليه فيها الي وروتور ثم بعدها
2: ضد الجابون نترشحوا ان شاء الله زيادة ضد الجابون. من المفترض انه يقابلنا المنتخب
1: الكوديفوار اللي نعرفه خسرنا معه اوكي ولكن كمان معنا عليه فكره.
2: هذيك لي دو ماتش هذوك كما قلت انت قبيله شويه جاء وقتها معناتها الفريق بدا يكتشفش معناتها الماتش.
0: لا هي راهي زاد الحاجه اللي زاد الملاحظه اللي كنت نسيت اني نحكي عليها انه الفريق هذا قد ما يلعب مباريات قد ما تصير اللحمه قد ما يصير الانسجام لانه راهو كي تشوف انت ليزاكسيو شوف علالة ملاعب نتاع سيبي ملاعب ممتاز تشوف المحرزي فيفو سونتينيل عصري تشوف انه الفريق قاعد بطريقه او باخرى قاعدين يربحوا في برشا وقت مع بعضهم والاكيد وثابت اذا تواصل نفس الاحاطه لانه الإحاطة تريز امبورطون والمسؤولين اللي قاعدين يوليو في اهتمام الفريق هذا اذا كان يتواصل
1: الاهتمام. شفنا المنتخب هذا ايش عمل في الجيم
0: الثاني انا واحد من الناس مسؤول انا انا انا نراهن انا نراهن على منتخبات في مواهب شابه وفي ملاعبيه قادرين انهم يوصلوا لمستوى ونيفو معين.
2: جست بربي نحب نحكي على حاجه خاطر تو احنا التوانسه مالوريزمون معناتها عاطفيين تو برشا ناس تحكي على مثلا برشا ملاعبيه من المنتخب هذا نجموا يلعبوا في الليكيب ونجموا يطلعوا للسينيور فما
1: ينجموا لكن مش ساهل
2: فما ملاعبيه باهيين فما ملاعبيه باهيين ينجموا غدوه يوليوا في الليكيب سينيور هذا اكيد فما الكاليتي فما اما مش راهو غدوه مش معناتها في ستاج جي راهو الملاعبيه هذوما فما بوتونسيال باهي كيما كنت تحكي على المحرزي كيما نحكيو على التريعي كيما نحكيو على ريان علي كيما نحكيو على دوبا لارير بوش كيما نحكيو على عمر بن علي بون لو سول انا راهو قلتها المره الاخرى ونعاودها لو سول اللي قريب واللي دق ببين السينيور هو عمر بن علي بقى فما برشا ملاعبيه اخرين
1: في تركيا.
2: فما برشا ملاعبيه اخرين راهو قريب ماهوش غدوه ليكيب ناسيونال اما قريب راهو مقريب تراي نجم يكون امان الله المحرزي نجم يكون ريان عناني نجم يكون كما قلنا لاريركوج دوبالي نجم يكون اما مش راهو سيب علينا من الملاعبيه نتاع السينيور وطلع ليكيب سبور هذيا والاو 23 خليهم يلعبوا
0: المرحليه اكيد اكيد
1: مش عنده مشاوس
2: راهو مش بالسهوله هذه راهو الناس تحكي بالعاطفه مالو روزمو راهي مش بالسهوله راهو فما فرق احنا في تونس مشكلتنا شنية هي في الكوره في تونس الباساج ما بين ملاعبي في البوست فورماسيون للكيب سينيور غادي وغاديك الفراغ غاديك هو الموجود غاديك الصعوبه ما انه ملاعبي تلقى ملاعبي ممتاز وبيه في لي جون وحتى ليكيب اسبوار وفي الاو معناتها في ليكيب اولمبيك وبعد هذيك الباساج ما بين ليكيب اسبوار والليكيب سينيور غادي يصير له بلوكاج راهو فما مرحليه كيف ما قال ياسين وفما انتيغراسيون لازم تكون مدروسه ويلزم تاخذ وقتها ويلزم الملاعب يوصل يعمل الباساج هذايا ويتعدى المرحله هذيا كي يتحط غاديكا ما عادش يعمل دي بافي لارير يقعد غاديكا ويترسم في ليكيب سينيور اما طلع هبط نحي رجع راهو يضر الملاعبيه ويضر المنتخب
1: واضح يعني. واضح به في ساعتنا الثانية باش نتحدثوا على تصريحات البارح معز المستيري نجم الساحلي عودة زياد الجزيري في خطة مدير رياضي باش نحكيوا على الرابطة المحترفة الثانية ونختموا بدوري الأمم الأوروبية أبرز مباريات البارح وما قبل قمة الليلة بين البرتغال والنرويج ريستي برونشي سور ديوان اف ام نمشيو لفؤاد مبارك في موجز الأخبار ثم نرجعوا لاستاد الديوان
3: استاد الديوان Sur nos ondes, Dima Hafle le week-end. HDD le hit. Ahla le musique. Les bons plans. Ou Hkaya Tghriba. Amasar. Diwan FM. Soutkom.
4: حكايات ما تلقاليش تفسير. لحظة غريبة عشتها. أصوات سمعتها. أحلام استغربتها. وصدفة مش لوجيك. عادات رغم غرابتها تورثناها وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها في غريبة أما صارت نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها كلمنا على 31-328-330 ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار
3: L'essentiel de l'info Flash News
5: موجز السابعة مساء ديوان فام عسلمة رئيسة الرابطة التونسية لمقاومة الروماتيزم دكتورة روضة قيا تشدد على أن آلام المفاصل المستمرة لا ينبغي اعتبارها أمرا طبيعيا مرتبطا بالتقدم في السن داعية إلى عدم أهمالها وضرورة تشخيصها بصفة مبكرة واتقية توضح في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن أمراض الروماتيزم لا تقتصر على كبار السن أو ألم المفاصل فقط بل تشمل مجموعة واسعة من الأمراض التي يمكن أن تصيب المفاصل والعظام والعضلات والعمود الفقري والأنسجة المحيطة بها كما يمكن أن تظهر في مختلف مراحل العمر من الطفولة إلى سن متقدمة مؤكدة أن التشخيص في الوقت المناسب إلى جانب النشاط البدني الملائم والتغذية المتوازنة والمتابعة الطبية يساهم في المحافظة على الحركة والاستقلالية وتحسين جودة الحياة وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم بداية من الغد الاثنين وإلى غاية 7 أكتوبر الجاري بدار الشباب المغاربية برادس دورة تكوينية لفائدة المساعدين البيداغوجيين حول الوقاية والحماية بمؤسسات الطفولة وتهدف هذه الدورة وفق بلاغ للوزارة إلى تعزيز قدرات المساعدين البيداغوجيين في مجال الوقاية والكشف المبكر عن مؤشرات الخطر وتعامل المهني مع وضعيات الاشتباه أو الاعتداء إلى جانب التعريف بالآليات والإجراءات الكفيلة بتعزيز حماية الأطفال نسبة تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب معتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية تجاوزت 60% وفق المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه رباح منصور ويشمل المشروع وفق المصدر ذاته أحدث خزان مائي ثان بمنطقة سوالا بسعة 5000 متر مكعب وبكلفة تناهز 8 ملايين دينار، وأحدث خزانين بمنطقتي بيت كسور وماوى جفال، وتمديد نحو 3500 متر خطيب من القنوات المصنوعة من الحديد المصبوب، وذلك بهدف تعزيز الموارد المائية بمعتمديتي جندوبة وجندوبة الشمالية والاستجابة للحاجيات المتزايدة للمتسكنين، لا سيما في ظل التغيرات المناخية القائمة والمرتقبة. الجمعية الجهوية للصيد البري بسليانة تدعو الصيادين إلى اتباع جملة من التوصيات تزامنا مع افتتاح موسم الصيد البري 26 و 2027 و 2000، ومن بينها احترام الأيام والأماكن والطرائد والحصص والأعداد المسموح بها، وعدم الاقتراب من المناطق السكنية أو المنشآت أو الطرقات، وعدم استعمال أي وسيلة أو طريقة صيد غير مرخص فيها. والجمعية تشدد على ضرورة توخي الحذر عند الصيد ضمن مجموعات وتأكد من معرفة أماكن وجود بقية الصيادين، وعدم تناول المشروبات الكحولية أو أي مادة تؤثر في التركيز والقدرة على التحكم أثناء حمل السلاح. وفي الشأن الدولي، صحيفة هارتز العبرية تؤكد انتشار نحو 3000 جندي أمريكي في الأراضي المحتلة، وذلك تحسبا لاحتمال اندلاع مواجهات عسكرية جديدة في المنطقة وسط تصاعد التوترات وارتفاع مستوى الاستعدادات الأمنية والعسكرية. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية ماجد عبدالله نزيلي يعلن بدء تنفيذ معركة التحرير واستعادة المؤسسات، داعيا عناصر جماعة الحوثي إلى إلقاء السلاح والتراجع عن القتال. إيران تدين اليوم استخدام ما وصفته بالعنف المفرط ضد الحركة الاحتجاجية لطلاب المدارس الثانوية في فرنسا، داعية باريس إلى احترام الحقوق والحريات الأساسية لمواطنيها.
3: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان FM صوتكم.

0: رجعنا لكم في استعداد الديو ان جدد التحيه لكل الساده المستمعين والمستمعات اللي تفرجوا فينا زاد صوتا وصوره على سبور باي ديوان اف ام على الفيسبوك عشان اليوتيوب ديوان اف ام لايف تابعونا على بوند اف ام امتعنا على موقعنا الالكتروني www.dionfm.net. عطنا الاخيره من برنامجكم استعداد الديو ان باش نخصوها لتصريحات البارح في نفس هذا البرنامج لمعزل مسيري مع زميل محمد امين خنوش. نحدثوا ايضا على زياد الجزيري وعوته للنجم الساحلي, نحكيوا على ليك دو وعلى دوري الامم الاوروبيه. البارح معزل مستيري كان حاضر معكم, ديجا كنت موجود انت يعني سعد القادر بوجلبان, طرحت عليه جمله من الاسئله بخصوص المنتخب الوطني التونسي على الغاء تربص العاصمه والغاء مباراه مالي على زوز تعادلات في التصفيات المؤهله للكوب دافريك كيف على ما بعد كأس العالم, جملة من التساؤلات أجاب عليها معزل مستيري. ونرجع على جملة من النقاط تحطوا فيها في البرنامج اليوم على أجواء المنتخب الوطني التونسي, تحطوا زاد على شنو اللي صار بخصوص رئيس العاشوري وأمور أخرى تخص الكرة التونسية والمنتخب الوطني التونسي. خلينا نبدأ بيك ياسين بوشعالة, نتحدثوا على المنتخب التونسي. تقريبا تصريح معزل مستيري ما كانش بعيد برشا على قاله معزل الناصري, يقولون الأجواء الجامعة وفرت قدر المستطاع الظروف الملائمة للمنتخب الوطني التونسي, الأجواء ما ماهيش خايبة داخل المنتخب لكن لي ريزولتا ما تبعتش وديما ثم كنظرة أمل أو بليتو شوية إسبوار حاول المكتب الجامعي أنه يوصله يقول إن شاء الله القادم أفضل المنتخب الوطني التونسي.
1: شوف انا ما نحبش نحكي ولا ندعي البطوله ولا نحكي على اشياء اللي هي لان نجتهد ونقيم. اي مواطن تونسي عادي عنده قدر من المنطق, عنده قدر من التحليل الجيد والسليم ويحكي بكل موضوعيه على المنتخب الوطني التونسي وعلى كره قدم التونسيه منذ نكسه كاس العالم. جي توقفوا في الشارع يا قدور تسألوا قلوا ما رأيك في المنتخب الوطني التونسي وفي كرة قدم التونسية, تو يجاوبك.
0: معروفة الإجابة ديجا.
1: احنا للأسف نحبوا نجيبوا حلول أخرى غير منطقية, حلول من كوكب المريخ, حلول من كوكب زحل, نشوفوا كل شيء مبرر, كل شيء نجموا نعملوه إلا نحطوا إصبعنا على موضع الداء.
0: بون هما قالوا انه الحقيقه ثم مشاكل في المنتخب
1: تقدر
0: النتائج ما تبعتش
1: انا كنت واضح وانت قلت وقع منحبش بون منحب كما قلت منحبش ندعي البطوله انا كنت واضح بعد المهزله التي صارت لنا كتوانسه في كاس العالم كنت واضح وصريح ادنى قدر من الموضوعيه والتفكير والتخطيط السليم. مسؤول فشل يترك مكانه ويغيره. اللي قاعد صاير في كرة قدم التونسية منذ كأس العالم للآن عبارة يعني إنسان توفى, سامحوني في الكلمة وسامحوني السادة المشاهدين والسادة المستمعين, إنسان مات كلينيكيا قاعد سو ماشي. احنا قاعدين نطيله في فترة العذاب, قاعدين نطيله في فترة عذاب كرة قدم التونسية. مش تغشوا مني راهو مش يتقلقوا لكن هذيك هي الحقيقة الوحيدة اللي عندي. ناس هذوما اللي مسكت كنت قدم التونسية واللي حكيت واللي برت واللي رات اشتغلوا واجتهدوا بارك الله فيهم فشلوا لازمهم يرحلوا. تقول لي انت لا انا
0: خاف حل قال لك وفرنا كل شيء
1: ماشي. شوف شوف مش حكيت توفر, حكيت راهو بلانيفيكاسيون, حكيت قرارات, حكيت كاريزما, حكيت دشوا.
2: الناس اللي خليني كم وفرت كل شيء يا اخي ثلاثة نقاط ونقاط اللي تحتسب ماتش اوغندا
0: قال لك الخطا جاء من عند الكاف ما علمتناش
2: هذا كلام مش كلام
0: هو قال
1: لا راهو هذوما تفاصيل انيس هذوما تفاصيل
2: دونك الخطا ماهوش فني ماهوش مدرب ماهوش ملاعبيه دونك خطر خطا اداري
1: انيس مثالش انا خاطر الكلام راهو هام جدا الكلام هذا اللي الناس كل تحكي فيه لكن مالوريزمون في الفتره الاخيره مش قاعد يتقال. شنو الاسباب مانيش فيها معليش علاش قاعدين ندوروا على ندوروا على المشكل؟ والله مدرب والله لاعبين والله لا سيدي مش لا مدرب مسؤول الناس المسؤولين ما نحترموهم. راه فما برشا ناس من نفسي معزز مزيرين كله كل تقدير واحترام لكن خليني يكون واضح.
0: الناس هذوما
1: الناس هذوما بارك الله فيه، الناس هذوما الناس اللي مسكت وخذت القرار، هما مش برشا ناس اللي دخلت في الخيارات واللي اللي تراسي واللي سطروا مصير كرة القدم التونسية. معروف شكون من غير ما نحكي عليه شكون، شخص او اثنين، وهما كانوا سبب في البلاء وسط كرة القدم التونسية. راهو خلينا نكون واضحين، راهو المنتخب فشل، راهو الناس واللاعبين اللي جاوا راهو انا نسميها وصمة عار خذيرة، خليني نقول هالكلمة، راهو استجلاب خذيرة في كوب دي موند في اللاجة ذيكا، انه لعب وتسبب كامل الاسباب اللي صارت لنا فيهم الكارثة في المقابلات نتاع الكوب دي موند، ومن بعد يعلن اعتزاله. راهو هذه بالنسبة لي راهي اونكيت لازم تتحل، راهو التحقيق كيفاش جا السيد هذي وعلاش لعب وعلاش مشى. راهو الناس اللي اللي اللي اللي اقتسموا الكعكة ان سيرتا مومون، راهو هذوما لازم نفهموا احنا، لكن للاسف ما تحاسبوش، لانه بتاتر خلينا نكون الوقت غير ملائم، بتاتر سلطة الاشراف ان سيرتا مومون ما حبش تفتح المجال هذا، بتاتر زاد اللي عندهم نوع من الحصانة. لكن خليني نكون واضح، وان كلامي هذا نقوله اليوم وغدوة ومن بعد غدوة، راهو الناس اللي مسكت الكرة في تونس في تونس قبل كأس العالم في فترة كأس العالم وإلى حد الآن راهو بالنسبة لي فشلوا بامتياز، وما تعانيه كرة قدم التونسية هو نتاج لقراراتهم وخياراتهم، والدليل على ذلك استمرار النتائج السلبية، استمرار الصدمة، واستمرار ضياع كرة قدم التونسية والمنتخب اللي أصبح بلا وجه وبلا هوية. مش نحمى في مدرب وعين شعباني من أبرز الكفاءات، ومن بعض اللاعبين اللي بارك الله فيهم حاولوا ويجتهدوا، لكن مشكلة قرار، مشكلة هوية، مشكلة إنه المسؤول على كرة قدم التونسية بالنسبة لي أيادي مرتعشة، غير قادر على التغيير، غير قادر، وهو بالنسبة لي غير لا يمتلك الكفاءة إنه يمسك قطاع حساس وحيوي في البلاد اللي هي كرة قدم. دونك ماذا بينا ناس أخرين، ناس بأفكار أخرى، ناس بطموح بطموحات أخرى، ناس بتوافق آخر يمسكوا كرة القدم. راني أنا مانيش نكوندميهم ولا نهاجمهم بطريقة، لكن أنا نشوف من باب قدور بالحق سي تريز امبورطون، من باب التداول السلمي على المسؤولية، إنك اليوم إنك تمسك مسؤولية تجتهد لكنك تفشل، الموضوع والثابت والأكيد إنك تترك مكانك لغيرك.
0: به كلام هذا ديجا تحدثنا فيه وقلناه ما بعد المونديال، وثم برشا عباد عاودة تحدثت فيه ما بعد زوز خيبات في تصفية الكوب دافريك والتعادلين ضد المنتخب الأوغندي والمنتخب البوتسواني. ولكن تو في الوقت الحالي ثم شكون يقول لك خويا مكتب الجامعي ما استقلش، نجم يقول له ما لي فيه، ولا نجم يقول لك هذاك العادي. مكتب الجامعي تو عندك حقيقة قدامك اسمها انه المكتب الجامعي ما خلاش باش يواصل،
1: انا باش نجاوب
0: ولا هو الحق انه يواصل مادام يقول لك
1: سي تريزان مادام قانونيا
0: لازم يكمل في العهد نتاعو بينك وبين انتخابات تنجم تختار وتنجم تختار،
1: نمشي معك.
0: لكن تو شنو الحلول اللي لازمها تصير في ظل وجود هذا المكتب الجامعي؟ الحلول لازم تصير من عنده هو.
1: الحاضر الحاضر ما فماش بوادر نتاع انفراج لسبب بسيط، لانه المسؤول بالنسبه ليه متمسك بالسلطه، متمسك بالكرسي اكثر من انه عنده رغبه في خدمه كره قدم التونسيه. بالنسبه ليه المسؤوليه هذه، المسؤول نتاع كره قدم خليني واضح ومعروف شكون. بالنسبه ليه مساله حياه او موت انه يقعد في المنصب، انه يقعد موجود في على الساحه. لماذا؟ لانه بطريقه او باخرى هو مستنفع من تواجده. حاجه اخرى زاده خليني نكون واضح، راهو تقول لي انت مازال قانونيا وديمقراطيا مازال العهد نتاعو، ونمشي معاك، لكن انت كيف نرجعوا لطرق الانتخابيه نتاع المكتب الجامعي هذايا؟ شنية كيفاش وقع انتخابه؟
0: هيك ملف طويل،
1: هذا ملف طويل، ونعرفوا احنا نعرفوا شنو صاير في الرابطات الجهويه، ونعرفوا شو خبرنا حتى وقلناه، وطريقه الانتخابات بالنسبه ليا من اهم اسباب فشل كره قدم تونسي، ولازم يقع مراجعتها. انا نحكي تو على الحلول
0: البديله
1: والحلول العاجله.
0: هاي.
1: شوف
0: اللي هي.
1: ما تنجمش تطلب حاجه من انسان ولا من اشخاص غير قادرين عليها. راهو بالنسبه ليا شوف كيما قلت لك، موت كره قدم التونسيه والمنتخب في موت كلينيكي، والحل انك قاعد تطيل في فتره العذاب ولا تطيل في فتره اليأس والفترة السيئة في تاريخ كرة قدم.
0: هي نظرة تشاؤمية ولكن في الأخر هذا الرأي متاعك معناتها ما مش نلوم فيك في التشاؤم متاعك معناتها نجم يكون إنسان يتفائل أو يتشاؤم أو يكون نوتر ولكن احنا تو ديما في إطار تعقيبنا تعقيبنا على تصريحات معاذ المستيري اللي جا البارح ووضح برشا كلام وقال ينجم كلام يستساغي نجم بعض ردود الافعال بعض التصريحات اللي ما اقنعتش نجم بعض ردود الافعال اللي ما تفهمتش تحدث كما قلنا كما تحدث معاذ الناصري يقول اجواء الجامعة حاول توفر الماكسيموم الاجواء مش خايبه داخل المنتخب الوطني التونسي كان هذا رد ياسين بوشعال حكى على نقطه اخرى حكى على نقطه اخرى اللي هي الياس العاشوري ومشكلة الياس العاشوري والناس الكل تحدثت عليها يقول لك اللاعب هذا مشكلة ديسيبلين هيك علاش تم اخراجه من تربص المنتخب التونسي بقرار معشبين يعني هنا نفهموا انه حتى ممكن في التربص القادم صعيب برشا انه يكون موجود هل هذا تشوفها حالة معزولة ام انه هذا الدليل على بعض التجاوزات اللي قاعدة تصير في المنتخب الوطني
2: شوف قبل كل شيء هو ما يحسب الحقيقة السي معاذ المستيري انه مهما كان الوضع يخرج ويتكلم صحيح. ويتحمل مسؤولية
0: ديجا بعد المونديال من القلائل جدا اللي يخذوا المسؤولية
2: ما يحسب للرجل انه متحمل مسؤوليته كاملة وقت لشيك وإلا وقت النجاحات شوف هو توا مش يجيك للكام تاع العاشوري
0: احنا هنا مش نحكيه على مع معاذ المستيري احنا نحكيه على أمور أخرى في منطقة تعقيبا على تصريحات
2: هو لو كان راهو الأجواء كانت باهية هذي رأيي بيمسو لو كان كانت الأجواء باهية راهو بالأجواء الباهية فقط تربح بوتسوانا وتربح أوغندا خاطر في الأخر أوغندا بوتسوانا ما هميش نيجيريا ما هميش كوت ديفوار ما هميش المغرب ما هيش اللي تستحق
0: ما هميش مالي ما هميش جنوب
2: أفريقيا تستحق معتهم لعبية كبار ونيفو عالي متاع لعبية يكفي أنك تكون الأمبيونس متاعك في وسط الجروب باهية الناس موتيفي ناس خدمتها
0: فريق من الكبار من البطولة الوطنية
2: ينجم يربح حمل اثنين لا ولا. اي جمعيه تو من السته الواله ولا من الثمانيه الواله
0: يكون حاضر وجاهز
2: يربح حاضر وجاهز تو يمشي ويربح بوتسوانا على الاقل ما نقولوش اوغندا اللي هو بوتسوانا اقل نيفو اقل مستوى شوف من 2000 المكتب الجامعي هذايا وقع انتخابه من 2025 الى 2029 واليوم قاعدين نسمعوا في برشا تبريرات وكل مره يصير تبرير علاش ما مشيتش الريزلتا على خاطر تيلو تيلو تيلو تيل تونس راه ما عاش التبريرات هذه ما عادش تقنعهم ما عاش باش يجد عليهم من الاخر وما عاش عندهم صبر وعندهم قابليه انهم يسمعوا التبريرات يحبوا انك تكون عملي فما نتائج وفما اداء اليوم من 2025 قلنا وقع انتخاب المكتب الجامعي هذا شوف الظرف الوجيز هذايا من 2025 اليوم اكتوبر 2026 عام ونص نقولوا
0: في العام عام وشويه
2: هذايا شوف قديش عملنا من اشيك عملنا اشيك بطوله عربيه عملنا اشيك كوب دافريك
0: عملنا
2: اشيك قبل المونديال الريزلتا المخيبه كونتر بلجيكا عملنا اشيك في الكوب دي موند عملنا اشيك كونتر بوتسوانا واشيك كونتر اوغندا عملنا المهزلة والفضيحة متاع النقاط اللي تحتسب ولا لا تحتسب
0: عملنا مشكلة وربنا ماتش مالي
2: في ظرف صغير المشاكل هذية والنقائص هذية والنتائج السلبية هذية التونسي ما عادش عنده قابلية باش يستحمل هذيك علاش اليوم انا نقول راهو اخر فرصة
0: واضح
2: اخر فرصة للناس هذوما هو التوقف الدولي القادم كونتر ليبيا الليوروتو راهو خاطر هذيكم زوز مقابلات مفصليين في ترشح منتخبنا للكوب دافريك راهو هذية اني نمشي مش لازم عليا نمشي الكوب دافريك ونكون راهو هذية تقولوا
0: معاذ المستيري قال لك مهمة لازم نمشي الكوب دافريك
2: كان واضح ولا. كان واضح معاذ المستيري وتحمل مسؤوليته
0: مانيش ناقصين خيبات يقول لي الكوب دافريك حاجه لازم تصير
2: دونك ونكونوا ونصبروا شبينا ما صبرناش قبل مع اخي مش هذا نفس الافكتيف اللي كان مع سامي الطرابلسي علاش ما صبرناش مع سامي الطرابلسي وقلنا نفس الكلام وعلاش ما صبرناش مع
0: وفي الاخر تصريح معاذ المستيري
2: مش هو نفس الافكتيف
0: فاهم حاجه هو تصريح معاذ المستيري مش قادرين نرجع على شخص معاذ المستيري خاطر يمثل الجامعة التونسية لكرة القدم فوالا هو موقف هو اللي قاله معاذ المستيري هو موقف جامعة التونسية لكرة القدم
2: هو بالعكس هو تو كان واضح معاذ المستيري قرر ولازمنا نترشح اما فما برشا ناس تحكي لا ما يسالش وخلينا نصبر وخلينا نكون راهو ما عندك ما تكون خاطر المشاكل كرة القدم التونسية هي تراكمات نتاع سنوات، مش مشاكل نتاع سنة، ما هي مشاكل أنا نقول لك من 2012 مش من تو، تراكمات يوم وصلتنا مستوانا هذاك وكاليتي الجوار نتاعنا هذاك واللي بي ناسيونو هذاك نتاعنا، والحلول ولات ضيقة في اللي بي ناسيونو، ما عادش نجمو نجيبو معناتها ونستقبلوا الملاعبية اللي بي ناسيونو اللي عندهم مستوى كبير. مع تدهور حالة كرة القدم التونسية والنيفو نتاع الشامبيون نتاعنا، أنا توا شنو نقول؟ نقول اليوم المكتب الجامعي هذايا عطاه وعود انتخابية. شنو هي الوعود؟ أهم الوعود هذه الموازنة المالية، لولا الكوب دي موند رانا اليوم مخنوقين. ودايور بالحسن بالسمرة سمعته مرة يحكي قال راهو باش يجينا أيام صعيبة وسنة صعيبة بالرغم المداخيل الكبيرة اللي جات من الكوب دي موند، وراهو عندنا مصاريف قادمة كبيرة ونجموا من معناتها مش تعبنا من الآخر. ونحكيوا على معالجة أزمة التحكيم والفار، وشفنا عملناه الفضايح نتاع الفار
0: صحيح،
2: وشفنا مشاكل التحكيم الموسم الفارط، ونحكيوا على بيت كونفيرمي، ونحكيوا على على على على ماتشوات واحتجاجات نتاع نوادي وكذا وكذا، ونحكيوا على هيكلة البطولة. هذوما من بين أهم ثلاثة نقاط وعدوا بهم المكتب المكتب الجامعي هذا. فماشي حاجة بوادر نتاع أنه فما اتجاه في الإصلاح لحقيقة إلى حد الآن ما فماش حتى. وذاك علاش توا ياسين يتكلم بحرقه، والجماهير التونسيه والجماهير التونسيه سامحني ياسين والجماهير التونسيه ما عادش عندها قابليه انها تسمع التبريرات هذه، لانه ما فماش بوادر نتاع انفراج. اليوم الازمه نتاع المنتخب ومشاكلنا مع المنتخب، راهو في الاخر المكتب الجامعي ماهوش كان منتخب، راهو مكتب الجامعي منتخب بطوله نوادي وسيت سويت. راهو اليوم كي نحكيو على المكتب الجامعي هذايا ما فما حتى دوسي براتيكمون نحسوا فيه
0: منتخبات، مش منتخب
2: منتخبات اليوم اشوف المنتخب الاواسط اربع ماتشوات ما نجمو نلعبو حتى ماتش.
1: بالله انيس انيس بالله سامحوني خاطر الاشياء اللي تقولها والاشياء اللي نسمعها واللي راها راهي تستفزني باش نتكلم باش نوصف الاشياء كما هي ونترك لكم حريه التعليق. اعطيوني اي نجاح يذكر المكتب مكتب الجامعي، اي نجاح على المستوى المادي على المستوى الرياضي على اي مستوى. راهو لو بلي بير بالحق، انا علاش نحكي بحرقه ونحكي بهكا شوية انفعال، ولو انه منحبش نقول ايست، لكن للأسف كي نشوف بعد لديسيبسيون الكبار اللي صارونا بعد الاخفاقات الكبيرة اللي وصلت الى حد المهزلة، راهو كيفاش وقعت تجين البعض، كيفاش يعني وقعت ترذيل المسألة، كيفاش وقعت تهميشها، كيفاش ولينا نحكيه على مجرد الترشح لكأس الإفريقيا ولا إنجاز، نحكيه على أخطاء. رأوا المسؤول مسؤول الأول عن كرة قدم التونسية رأوا كي يخرج ولي كونسيون ويحكي قال أنا وفرت أجواء جيدة
0: بأمس القريب كنا نحكيه على ترشح المونديال تحصيل حاصل
1: يا قدور، رأوا يحكي لي كونسيون بكل ثقة في النفس يقول أنا وفرت على أي شيء تحكي وتوفر. راهو اشياء كارثيه، راهو اليوم كي نحكيو على على اشياء، شوف التصريحات نتاع بعض اعضاء المكتب الجامعي يحكيو على على اشياء نحشم باش نحكي عليها. شوف الموازنات اللي ما كانتش جيده، شوف الاخفاقات الكبيره، شوف المسؤول الموجود في المكتب الجامعي اللي يصول ويجول واللي هو اللي خطط والبلانيفي ولين اصبح كل الاشياء بيده. بالحق اليوم انا نحترم معز المسيري اللي خرج وحكاه وتحمل المسؤوليه ومن القلائل، خليني نكون واضح ما نحبش انا نسيليكسيوني، لكن من القلائل اللي تحمل المسؤوليه ولا حكاه. لكن اليوم الواجب راهو انا كي نشوف فما البعض اللي تكلموا وحكاه وحاولوا انهم يقع ترضيتهم اكوتي، راهو نعرف شو نقول، راهو فما البعض اللي حكاوا على بعض الاخفاقات ووقع ترضيتهم بمناصب وباشياء، هنا تفهم كيف تدار الامر، هنا تفهم اللي في الاخير كره القدم بالنسبه لي ومن الناس هذوما هي كعكه تقتسم، وهذاك بايك انت وهذاك باي انا، وانا لازمني نبقى في راهو التقي والله في بلادنا وفي كورتنا، راه الكره هذه مسؤوليه، الكره هذه راهو الكره الكره الناس اللي مش حابه تعرف الناس هذوما اللي توا قاعد، راهو الكره مسؤوله على مزاج بلاد كامله صحيح. على مزاج على جماهير ومواطنين كاملين، راهو اذا كان انت تلقى القدره انك تتلاعب بمسار وبمزاج الناس بصراحه هذا عيب كبير، ولازم الناس المسؤوله على الكره في تونس ولا على الامور الاخرى في تونس انها تقف بالمرصاد لما يحاكوا
0: به. عشان ثاني يعني
2: باش نرجع لك نقطه الديسيبلين ونقطه ياسر العاشوري. شوف انا بالنسبه لي الستاج هذايا فياسكو توتال. علاش؟ لانه ما شفتش الحقيقه عكس اللي حبوا يقولون عليه المسؤولين الجامعه، انه في الستاج هذايا ما شفتش لو سيريو، ما شفتش الروح، ما شفتش معناتها حب البذل والعطاء في لي دو ماتش. اما شكون فما شكون من الملاعبيه اللي هما جراسا هما الملاعبيه هذوما اللي كي دخلوا شويه روح في المنتخب ودخلوا شويه فولونتي في المنتخب اللي هما العيدوني، عيسى العيدوني اللي اعطاه روح جديده في الفريق كي دخل بالجرينتا نتاعو، هذاك علاش تبدلت شويه الروح. اما كي نشوف وشويه ومعاه علي معلول كي دخل، هذوما الزملاعبيه هما اللي اعطاو شويه روح وشويه فولونتي.
0: حتى الماتش الاول ديما ثم روح
2: فوالا بارابول. اما كي نحكي على جروب كامله، راهو الديسيبلين وليتا ديسبري اللي جاي بها العاشوري، لا بليبار نتاع الملاعبيه جاوا بها، راهو لا بليبار، راهو انا هذايا قناعتي، راهو عيني هي اللي نحكم بها، ما نحكمش باللي نسمع واللي يتقال، راهو نجم تحكي لي للصباح ما نصدقكش. اما انا اللي شفته انه الروح توجدت شويه وقت اللي دخل العيدوني، خاطر نعرفوا ليتا ديسبري نتاع العيدوني، نعرفوا ليتا ديسبري نتاع علي معلول اللي شفناها في السي اس اس، دونك زوز ملاعبيه هما اللي شويه رجعوا الروح في المنتخب، واللي شفنا ليتا ديسبري تبدلت والكاليتي جو تبدلت والفولونتي تبدلت. اما سينو
0: مستوري زاد
2: مستوري زاد المستوري كيف كيف باش نعطيه حقه زاد الملاعبي. خاطر حبيت نقول لك اللي ثلاثه اربعه ملاعبيه في الاخر ابرزهم هذوما الثلاثه هما اللي عطاوا روح جديده ودفع جديد للمنتخب. اما سينو لا بليبار نتاع الملاعبيه جاوا كانهم ديغوتي
0: وتفرجنا فيه ديجا، معناتها ما ينجم حد يناقش فيه. فقط نقطه نختموا بها ملف المنتخب الوطني التونسي، من غير المعقول ومن غير المقبول وما نجمش نتكلم في الموضوع هذا البته، انه المنتخب التونسي ما يمشيش الكوب دافريك، هذا لا يقبله الشارع الرياضي التونسي، وانا شخصيا ما نقبلوش، ما نجم حد يقبله. وقت اللي وليت بعض الابواق تقول لا نضحي بالكوب دافريك ونبدا نبني، لا ما يصيرش كما عملت برشا منتخبات، نجم تبني وتمشي للكوب دافريك. فما شكون يقول لك نمشي لكوب دافريك لا قدر الله تو نمشي نعمل انا كاتاستروف الكوب دافريك ويزيني من المهازل بعد اللي صار لي في الكوب دي مود. سامحني، حتى كي ما تمشيش الكوب دافريك تونس في 2027 يتسمى كاتاستروف. تونس من عام 94 موجوده في الكان، ما تمشيش راهو تسمى كاتاستروف. بالعكس انا نتصور انه كيما شفت المنتخب الايطالي كي ما مشاش مونديال الاول ما مشاش مونديال الثاني راهو ما قدمش وخر. معناتها ما نتصورش انه كما تمشيش انت الكوب دافريك راك باش تنجم تبني. انا نتصور انه تبني وانت كومام موجود في ليسيونس انترناسيونال، مش كما تبني وانت بعيد عن المنافسه ومع شكون باش تنافس. ديجا انت باش تنجم تبني ايكيب قويه. دونك هذا بالنسبه ليا خط احمر، خط الموضوع هذا في كل نكبه وفي كل نكسه نعاودوا نتحدثوا فيه ونقولوا لا مش لازم نمشيو مونديال، ومره نقولوا لا مش لازم نمشيو كان. بالنسبه ليا مهما كانت الظروف لا مبرر الا انه نكونوا موجودين في المحافل القاريه والدوليه نقطه ونرجع نستر نعملوا دو بارز.
1: فما حاجه هامه وخلينا نحكيوا عليها، اللي هي بتتر ولات جديده توا، ولات جديده وملاحظه للامانه. ولينا مطبعين مع ثقافه الهزيمه والانسحاب وعدم المشاركه بالحق، يعني ولات فما قناعه تحس
0: بالكونفيكسيون. لا كان هذه طبعا
1: في الراي العام الرياضي، ولينا
0: صدقني في النقله فاتحه على الكره التونسيه، كان وصلنا نطبعوا معنا ما نمشيوش.
1: اخطر شيء يعني وصلنا احنا اليوم مطبعين
0: سياسه النعامه،
1: مو سياسه النعامه. وبالنسبه لنا النكسات متواصله والفضائح متواصله، وما علينا الا نلقاو حل في اقرب وقت ممكن.
0: واضح. فقط سلموا على اخونا محمد امين بن عائشه، بعث لي مساج تو من برلين يقول لي نسلم عليكم.
2: والله المره الاخرى قال لي زاد بعث لي مساج وقال لي راني نتبع فيكم
0: من برلين.
2: اي من برلين صحيح.
0: قال لي وصل سلامي لانيس وياسين، يعطيكم الصحه نسمع فيكم من برلين. يعطيك الصحه محمد امين بن عائشه. فاصل قصير ثم نرجو نحكيه على زياد الجزيري مدير رياضي جديد للنجم الرياضي الساحلي.

وين اف ام على فرد موجة. آخر الأخبار الحصرية، تقارير، مواكبات على عين المكان، مراسلات، سبق صحفي، دقة، مصداقية. دي وين اف ام، صوتكم.

0: رجعنا لكم بعد الموسيقى، متواصلين معاكم في استاد الديوان.
1: استاد الديوان
0: نرجع في استاد الديوان. ياسين شكون كان يغني؟ ضحكت يعني قلبها مال
2: عمرو ذياب.
0: فوالا برافو عليك. لا امور موسيقى
2: ما مغروم بيه عمرو ذياب للامان.
0: شوية تفاؤل واضح به يا سيدي. زياد الجزيري يرجع ناديه الام في خطة مدير رياضي مرة ثانية. زياد الجزيري هو مدير رياضي في النجم الساحلي، النجم الرياضي الساحلي اللي بمدرب جديد كريستيان باغاكوني بعناصر جديدة في التشكيلة، برشا تطعيمات شفناها في الميركاتو الفارط، مدير رياضي جديد، هيئة جديدة للنجم الرياضي الساحلي، طموح جديد للنجم الساحلي بعد ما كان في أزمة كبيرة. صحيح ماديا ما خرجش من الأزمة، لكن كمان النجم الساحلي قاعد ثم بوادر تشوف أنه النجم الساحلي قاعد يبني في فريق يمهد لعودة النجم المعروف، النجم الرياضي الساحلي المشع عربيا وافريقيا وحتى عالميا في وقت من الأوقات.
3: واضح اللي اليوم الاطوال عنده استراتيجية متاع خدمة واضحة وقاعد يخطط للمستقبل وقاعد يخطط.
0: هذا حبيت نوصل له اسكو فما تخطيط
3: واضح، التخطيط واضح وقاعد يخطط لبناء فريق اللي نجم يراهم به في المستقبل.
0: ما ترجع الكرة التونسية كما ترجع فرق الكبرى.
3: دونك اليوم كما قلت انت هيئة جديدة، ديجا أول امتحان لها نجحت فيه أنها خلصت برشا ديون وأهلت كل لاعبينها وكيف كيف
0: بالأمس القريب لما يحكيوا على الإتوال مش بتعمل حتى ريكروتمو
3: ولا دونك ستاف تكنيك جديد، رغم اللي ستاف تكنيك الحقيقة إلى حد الآن ما نجموش نقوله نجاح كبير، عمل كلك ماتش وبدايه كونتر ليسبيرونس كانت مؤشر باهي،
0: لكن لا تشكر للذم
3: خلينا نكونوا واضحين. واليوم خطوه اخرى نحو تعيين زياد الجزيري، دونك هذاك علاش قلنا اللي زياد بيان سور ابن النادي، واليوم النادي في حاجه لكل ابناء وفي حاجه
0: نجح قبل مع الاتوال،
3: نجح مع الاتوال عنده خبره عنده تجربه كيف كيف عنده قدامه امتحان اخر انه يعاود ينتدب ملاعبيه في الميركاتو الجاي اللي يكونوا ملاعبيه فارقين في الفريق هذا ويعطيوا الاضافه ويعطيوا البلوس، خاطر الموسم هذايا ممكن الظرف المادي ما سمحش، ممكن في الفتره الجايه النجم الساحلي باش يهيئ روحه ويحضر روحه ويحط ميزانيه باهيه للمنتدبين الجدد. دونك هذا مبدئيا كي نقولوا فما تعيين لزياد الجزيري، لانه في الاخر تعيين زياد الجزيري لازمك عندك سيوله عندك امكانيات ماديه باش تعمل دي ريكروتمون باش تجيب ملاعبيه تقوي بهم الفريق نتاعك. واليوم الاتوال بدايه الموسم لا تشكر للذم كما قلت انت، لكن على الاقل فما محاولات باش الفريق يتصلح وباش الفريق يلقى توازنه ويسترجع امكانياته ويسترجع موقعه في الشامبيونا ويسترجع مكانه الموسم القادم في كوكبة الطليعة باش يكون احد الفرق اللي تراهن وتنافس على البطولات الافريقية. دونك يظل فما استراتيجي وفما وفما برنامج عمل قاعد
0: خطوة ايجابية
3: بيان سور، انا نشوفها اللي هي خطوة ايجابية. تبقى اليوم الخطوة هذية ما يلزمهاش تقف على التعيينات، يلزمها تقف مع التعيينات، يلزم توفير الامكانيات المادية اللازمة باش الناس الكل تجم تخدم وهي مرتاحة ويصيروا انتدابات نوعية في الفريق.
0: هل سيعارضك ام سيؤيدك؟
3: هذه معارض هو والله اعلم،
0: هو ديما حزب لا
2: اكيد بالحق. انا انا مش نطرح سؤال فلسفي،
0: تفضل ميداني هذا
2: سؤال فلسفي وحسب باجابه نوصل ليبوتيس نتاعي اللي هي باش تكون اكيد متعارضه مع انيس ب 180 درجه.
0: ليش نحكي لك انا؟
2: حاب نسال سؤال في الوقت الحالي في التايمينغ هذايا اليوم، شكون في حاجه لشكون؟ شكون اللي مستحق شكون؟
0: الاتوال مستحق زياد ولا زياد؟
2: هل نجم الرياضي الساحلي مستحق لزياد الجزيري؟ ام زياد الجزيري مستحق الاطوال؟ حبكم تجاوبوني زوز.
0: جبالك هذا في الانتولوجي.
2: جاوبني انت يا قدور وجاوبني انت يا نيس مثالش وخلي الساده المشاهدين يتفاعلوا معنا.
3: اي جاوبني. انا نقول
0: زوز مستحقين بعضهم.
3: زوز مستحقين بعضهم وبدرجه اولى الاطوال مستحق لزياد الجزيري. زياد الجزيري مازال كيكمل.
2: انت كي تجاوب. ليش
3: نجحك؟ مش كمل لك.
2: اعطيني ارجيمون. اسمع ما تحكيليش. اعطيني ارجيمون.
0: هل جاوبك بعد كمل يا سيدي؟
2: اعطيني ارجيمون.
3: انا قلت لك جاوبتك الفتره هذه الاطوال حاجته بكل ابنائه اللي عندهم الخبره والتجربه. جاوبتك ديجا كي حكيت من الاول. مش جاوبك على الشق الثاني من التساؤل التساؤل بتاعك معناتها اسكو اليوم زياد الجزيري مستحق للإتوال ولا هنا باش نجاوبك. اليوم زياد الجزيري يقول لك بعد تجربه في المنتخب اللي ما كانتش ناجحه درجه كبيره فيها فيها مطبات سوا ديزون فيها اللي نجح وفيها برشا ما نجحش. يقول لك انا في بيريود هذيا نحب نرتاح نريح اعصابي في الوقت الحالي نجم يقول لك ما عنديش استعداد باش نخدم في الظروف الحاليه في الظروف النوادي اللي يعيشوها حاليا اما نداء الواجب يتطلب عليا اني نكون موجود في النادي بتاعي.
2: نمشي نجاوبك انا تو هذايا لا نداء واجب انا نشوفه ارتجال ونشوفه مش يكون ان اليمون بيربتور وعنصر مخل في الفترة القادمة في النجم الرياضي الساحلي عدة اعتبارات. أول حاجة النجم الرياضي الساحلي عمل أنا خليني نقول الكلمة وقلت ديجا لهنا في في في, في الصيف كان تذكر يعني وقت احنا نخدم وقلت أنا رجع من المستحيل النجم الرياضي الساحلي عمل لك سبلوا إذا كان مش نجم نقوله حتى عمل إنجاز
0: كبير
2: إعجازي إنه رجع أول حاجة نحل منع من الانتداب إنه جاب مدرب ممتاز وعلى على يعني يتوافق مع كمدرب لانه مدرب يعول برشا على الشبان ومدرب فورماتور وقادر انه
0: يتوافق مع
2: يوصل بالنجم الرياضي الساحلي بر الامان ثلاثه واللي هو هام راهو نجح انه يقوم بالانتدابات نجح انه يجيب لاعبين النجم الرياضي الساحلي كان في شما وفي طريق ممتاز. تقول لي انت النتيجه ما تبعتش مش نفهمك علاش ما تبع الاكسبسيون وإلا المردود الاستثنائي نتاع مقابلة الترجي الرياضي التونسي رجع بالوبال على نجم الرياضي الساحلي لأنه الفريق ظهر مؤشرات جيدة ظهر أنه عنده لاعبين ممتازين وظهر خاصة أنه عنده مدرب قادر أنه يجاري سيتياسيون كريتيك نتاع الفريق. اليوم أنت كهيئة العكروت اللي بالنسبة لي نشحت في عدة مواضيع وعدة ملفات تشوف أنه أنت بوزافي بزوان باش تستجذب ولا تستجلب زياد الجزيري بالكاريزما نتاعه وبطريقة تسيره وبالعلاقات متاعه اللي هو يبقى من أحسن ما فما في كرة قدم تونسية كلاعب لكني كمسير وكمدير رياضي نجم نناقشك هنا يا قدور راهو بالنسبة لي نشوفها خطوة فيها برشا ارتجال خطوة غير محسوبة لأنه النجم الرياضي الساحلي وإلا زياد الجزيري ما فماش ما نحبش نقول ما فماش توافق كبير عليه لكن فما عدة أشياء وحاجات صارت في فترة تسيره وفترة إشرابه على الإدارة الرياضية في النجم الرياضي الساحلي اللي كان فيها برشا نقاشات فيها برشا تجاذبات دونك اليوم بتاتر أنا أقول
0: مش يخدم مع نفس الأشخاص
2: مش مع نفس إفكتيفمون كرة القدم راني ديما نقعد ونحكيو في نفس الموضوع راه تحب التداول السلمي اليوم أخدم جروب فلان غدو يخدم جروب فلتان وكلها تحب النجم وكلها تدعم اليوم أنا ما نشوفهاش خطوة إيجابية ومش أقول لك علاش بتاتر لأنه البوادر الانفجار الانفراج واضحة لأنه الأشياء الجيدة في الإتوال واضحة اليوم أنت كي مش تجيب أنا ليمون كيما زياد الجزيري
0: لكن زياد الجزيري معروف بحبه ومتين بحب النجم الرياضي الساحلي نجمش زياد الجزيري ما يخدمش الإتوال
2: شوف شوف مش نحكيه حاجة مش نحكيه قبيلة حكى عليها نيس وأنا مش نعاود نحكي عليها كرة القدم لا تدار بالعاطفة آخر علاش
0: تحكي على الكفاءة أنت هنا
2: الكفاءة ونحكي على الكفاءة ونحكي على النتيجة يا ودي راهو فما النتيجة في كرة قدم زياد الجزيري آخر تجربة لي كانت في المنتخب الوطني التونسي صارت كوارث أنا لي كوندامي بالنسبة لي مع كل احتراماتي لتاريخه راهو بالنسبة لي فشل أنت علاش أنا سألت سؤال فلسفي وسؤال ذكي والناس الكل تفهمه شكون في حاجة لشكون اليوم سيدي زياد الجزيري في حاجة لتوال من أجل أنه يرجع على الأقل بريق لاسمه وقال يرجع سوا ديزون في حاجة الفريق ومن أجل تلميع صورته وهذا أكيد ثابت وما تحبش برشا ذكاء لتوال ماش مش تربح من زياد الجزيري الآن لتوال في طريق سوي لتوال في طريق صحيح خلي الناس اللي خذت القرارات والناس اللي تعبت في سيتياسيون كريدي

0: اي فوالا ممكن يصير شي خاوي ان سيرتان مومون.
1: انا مانيش باش انا مانيش باش باش ندخل في الكوزينه انترن تاع لي توال، لكن انا علاش قلت لك راهو بالنسبه ليا انا لي مون بيرتورباتور، لانه التايمينغ الوقت الحالي انا نشوف انه زياد الجزيري ماهوش باش ينفع
2: لي. خليوا الايام هي تكون فيصل بيناتكم، واعدكم انه بقدره ربي باش نرجعوا للموضوع بعد كيلكو موا باش نحسموا شكون اللي طلع صحيح كلام ياسين او انيس عبد القادر بوجربان. فاصل ثم نحكيوا على قراءه في مباريات الرابطه المحترفه الثانيه في جولتها الثانيه.
3: استاد ديوان حكايات ما تلقاهاش تفسير، لحظه غريبه عشتها، اصوات سمعتها، احلام استغربتها، وصدفه مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعث حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت، معايا أنا سند عمار. رجعنا معكم في استاد ديوان.
2: نرجع في استاد ديوان. غريبة ما صارت يا ما صارت دعم. سمعتوش برنامج؟
0: لا
2: ما زلت. أنا ننصحك اسمع برنامج. أما لازمك قليب. سمعتوا تي وسيم وزلت.
1: برنامج
2: غريبة ما صارت.
1: لا ما الحق.
2: كانك قليب اسمه. كانك مش قليب رقد على روحك بكري. أنا الحقيقة برنامج وليت مغروم به. غريبة ما صارت. تحياتنا زميلنا سند عمار وهيفا ووفاء في الإعداد بالنسبة للبرنامج اللي بدأ 10 متاع الليل بعد برنامجنا بشوي. هاي سيتي نحكيه على الرابطة المحترفة الثانية في جولتها الثانية. ماتشوات بدأت البارح في الدفعة الأولى، اليوم كانت الدفعة الثانية، و مراسلكم من عائل مكان انيس عبد القادر بوجربان سياسين مش يقرانا النتائج.
0: مرحبا بك.
2: تفضل.
0: بون في الاثناء قبل كل شيء اليوم
2: توقيتوا النتيجه باش يقول
0: منافسنا اللي كنا باش نلعبوا ضده يلعب تو كونتر المغرب والمنتخب المالي وخاسر واحد بشيء. ما كيف ما لعبنا ضده ما وقفش الستاج نتاعو مشى لوج ماتش
2: لعب على روحه.
0: واضح نقطة ونتعديو. بالنسبة للمقابلات البارح النتائج كانت كما يلي، هذه كما تحكيو انتم.
2: بالنسبة
0: لكوكب عقارب انهزم على ميدانه أمام سبورتينغ بن عروس 3-0. مكارم المهدية الانتصار الثاني على التوالي. ربح لوسيكا 2-1. مجرين وبني خلات تعادل 1-1. مساكن والهلال الشابي 0-0. سفاكس رالي سبور تعادلت مع مستقبل جابس 0-0 دون أهداف. وبالنسبة للاتحاد تطاوين انتصر على استاد سوسيان 1-0. دونك فما فريق عمل 2 فيكتوار اللي هو مكارم المهدية، فريق عمل 2 ديفيت معناتها اللي هو لوسيكا واللي هما لعبوا ضد بعضهم. دونك 2-1 بالنسبة للمكارم المهدية، واللي كما قلنا يونشيني دوزيام فيكتوار
2: على التوالي وقام دون اهداف بين الراوي وجليزة.
0: فما مساكن زادة وهي الشابي 0-0. الرمارك اللي هي مهمة برشا قدور في الجورني هذه، حكينا الجمعة اللي فاتت كنت تذكر على الجورني الأولى تسجلوا فيها 37 هدف.
2: صحيح.
0: الجورني هذه تسجلوا فيها 19 هدف فقط. كون الماتش الأول كونفيرماسيون للماتش الاول مازال الناس ما تعرفش بعضها. دونك اللعب محلول شويه. تو الناس بدات تشد شويه
2: 0-0 خدمة
1: بزايد خرجة خارجة
0: باهية تو بداوا الحزينة وبدا الحذر
1: الجولة الثانية.
0: خاطر شوف اللي يربح سلكها لغتنا، اللي خسر واللي باش يحتاط ويخاف خاطر اللي قالها تولي قريبه. دونك هذيك علاش اليوم ولا الحسابات ولا
2: تشوف انه النتائج لما فريق بدا يبرز مازال بكري.
1: بون بالنظر للتحذيرات للامانه يعني كنشوفوا احنا انا عندي فكره حتى على التحذيرات اللي صارت في مكان المهديه، كانت تحذيرات جيده، اطار فني كف رينا حتى الانتدابات نتاع اللاعبين، والامانه فريق جيد، فريق يعمل في فوليوم جوبي. لكن زاد بتتر زاد باش نكونوا واضحين، فما بعض الانتقادات على مستوى القرار التحكيمي في المقابله هذه، وفما بعض يعني فما هدف تسجل المحيط قرقنا هدف التعادل يعني كان فما مخالفه على الحارس ولا ما فماش، دونك فما شويه احتجاجات كيف فما ورقه حمراء زاد، دونك كان فما شويه بوليميك نتاع احتجاجات في المقابله هذه. وفما

0: فما بعض الأندية اللي في الرابطة المحترفة الثانية للأسف ديما نقولوا أندية اللي هي تلعب في نظام رابطة محترفة اون برينسيب توفر جميع، لكن للأسف فما أشياء بصراحة
1: غير جيدة،
0: ما فماش دي كونديسيون تاع تحضيرات، ما فماش لو مينيموم باش تحضر لاعبين والا باش تأطرهم والا باش تخليهم سوليسيتي للمباراة. هذا عاد عندي مش نادي ولا اثنين يعني، بالحق اللي اصبحت توا ولا هو البرينسيب اللي قبل ان سيرتان مومون كان الاستثناء، اليوم فما
1: انديه
0: بالحق اللي هي تعاني ماديا واللي بالحق يعني ما تنجمش هنا تطلب منها ان تعمل فوليوم جو ولا تنيغوسي المباريات. لكن على العموم يعني نشوفوا لي ريزولتا اللي هما بلوز بوا قراب للواقع، وما زلنا باش نشوفوا تو نكتشفوا شنو الفرق اللي عندها طول نفس واللي قادره انها تحارب على حلمها من اجل الصعود، والفرق اللي بصراحه باش تحاول انها تبقى في الرابطه المحترفه الثانيه لا اكثر لا اقل.
1: نرجو المراسلنا نيسا عبد القادر بوجربين ماتشوات اليوم.
2: ماتشوات اليوم الزوز فرق اللي انتصروا الجوله الاولى عملوا ماتشين كونتر بعضهم اليوم، اليوم بوحجله بعد بوحجله ومستقبل سليمان 0-0. جندوبه الرياضيه انتصرت على جمعية أريانا 1-0، القلعة على ميدانها انهزمت أمام الجي اس كا 1-0، جي اس كا انتصار ثاني على التوالي
1: وست
2: نقاط. مستقبل القصرين انتصر على أولمبيك الكيف 1-0، انتصار ثاني على التوالي
1: القصرين.
2: مستقبل القصرين وستة نقاط نفس الشيء. قربة ينتصر على القوافل الرياضية بقفصة 3-0، وهزيمة ثانية على
1: ثاني
2: القوافل والظروف اللي كنا نعرف الظروف اللي تعدى بها القوافل الموسم هذايا. قصور السيف ينتصر على أولمبيك
1: مدنين
2: 1-0، وأولمبيك مدنين هزيمة ثانية على التوالي نفس الشيء.
1: في برشا مشاكل زاد الفريق.
2: ولا إرديف هي إرديف 3-0، انتصار ثاني على التوالي أمام أمل بوشمة 3-0، وستاد كابسيان تعادل زاد ثاني على التوالي أمام المكنين 0-0. النقطة اللي هي مهمة نشوفوا الريزلتات نتاع البول هذه والمجموعة هذه اي كومبري مستقبل مع تبعك بوحجلة وسليمان اليوم في المجموعة الأولى، فما فريق من في كل مقابلة ما سجلش يعني إذا سجل فريق الآخر ما سجلش
1: فما نفس فريق نفس نتاع الجولة الفارطة
2: كلهم سجلوا كل مسجل.
1: لا عكس
2: عكس الجولة الفارطة
1: مرة فاتح حكينا قلنا كلها سجلت مرة هذه
2: الجولة هذه فما في كل مقابلة فما فريق مسجلش.
1: فوالا تشوف انه القصرين وش اسمه الجيسكا تبداو يشدوا في السكه منذ البدايه، واللي يحب ياخذ باير ياخذ على بكري.
0: شوف هو الاكيد ثابت انه فما فرق عندها دي تراديسيون تاع تلعب على الصعود ومتاع فرق اللي هي كانت موجوده في الرابطه المحترفه الاولى نعرف، وحتى اذا كان عندها ازمات ماديه ولا عندها مشاكل نتاع فلوس، لكنها ديما عندها لي سونتر دو فورماسيون نتاعها اللي يخولوا لها انها تعمل بدايه جيده. ديما نقول وديما نعاود نقول طول النفس وانك تعرف كيفاش تحضر وانك تعرف تستثمر الفتره نتاع الميركاتو.
1: عملت المهم في انتظار الاهم بعد.
0: راهو شوف راهو البدايات هي بسهل عليك صحيح. انت كي تحاول انك في في في, في مرحله الذهاب تاخذ اكثر قدر ممكن من النقاط خاصه خارج ميدانك اكيد في مرحله الاياب باش تسهل عليك. لكن ديما نقولوا احنا تعودنا المواسم الفارطه ما فماش هيك الفرق الكلاسيكيه اللي ديما تلعب، يعني الفرق اللي عندها تقاليد ولا لعبت في الناسيونال وتعرفش معناتها صعود ونزول. لكن فما فرق استثناء، نحكي على ساقي الدير مثلا الموسم الفارط، نحكي على الفرق اللي اصبحت مفاجئة. ان شاء الله السنه نشوفوا فريق عنده مفاجأة وخلينا تتبدل الخارطه الكرويه، خلينا نتبدل نشوف فرق اخرى جديده.
1: باهي نخدموا بالليغ دي ناسيون كاس دوري الامم الاوروبيه. البارح شفنا 7-0 تاع منتخب انجلترا، المنتخب هذا اللي ورى انه منتخب كبير برشا، فاز ضد كرواتيا في زغرب 7-0. كالعاده اسبانيا انتصار العاده 3-1 وبونت العاده نيس ديما في الدقائق الاولى لامين يامال
2: صحيح
1: مركب في ثلاثه ماتشات التوالا دوزيام مينوت المره هذه سيزيام مينوت.
2: شوف المنتخب الاسباني ماشي في سكه معناتها بعد الكوب دي موند تشد ثنيته المنتخب هذا، والرمارك اللي هي واضحه واللي هي ريماركابل تو كي نشوفوا لانجلتير ربحت 7-0 كرواتيا اللي هي كرواتيا نجم نقولوا على نهايه جيل.
1: انجلترا اللي ربحت ضد فرنسا 6-4 في الماتش الترتيبي تاع المونديال
2: كوب دي موند
1: اليوم. عندها راهو عندها ترسانه هجوميه رهيبه.
2: المنتخبات اللي قويه تو في اوروبا شكونهم؟ اللي عندهم بطوله قويه كيما البريمير ليغ وكيما الليغا، واللي المنتخبات اللي هي قويه وما عندهاش بطولات قويه اللي عندهم ملاعبين يلعبوا ديجا في البطولات القويه هذه كيما المنتخب الفرنسي. دونك المنتخب الايطالي اللي هو إل سو بو قاعد يبني في منتخب مازال ما عاونتوش البطوله نتاعو انه يخرج ملاعبيه ويدعم المنتخب بملاعبيه
1: كبار. سوقع الليله البرتغال نورفيج
2: انتصار البرتغال.
1: اعطيني سكور.
2: اعطيني بلاش.
1: باش تقول على المانيا يونان.
2: المقابلة صعبة حتى حد ما
1: كان خسرت ديجا في الماتش الفارق
2: مقابلة خسرت
1: ديجا
2: زعبار يعني متأسف زيادة برشا على الخسارة دونك
1: نتصور انه
2: اليوم, اليوم اليوم اليوم نتصور انه باش ترجع لل
1: ثائر الرياضي
2: الماني باش ترجع الثائر الرياضي نتصور
1: نتصور ذلك
2: المانيا بون بالنسبة لألمانيا نتصور ماتش ريفونش هذايا بالنسبة اليوم بالنسبه للماتش الاخر اللي قلت عليه
1: البرتغال نورفيج
2: البرتغال نورفيج ماتش صعيب ميم حتى البرتغال ربح 2-1 في الماتش
1: ما كانش في طريق مفتوح
2: صحيح اما النورفيج عملت ماتش كبير غياب كريستيانو حسب رايي باش يعاود يبني فريق على اسس صحيحه المنتخب
1: اللي فاز 4-2 بعد كريستيانو ضد الدنمارك البرتغال
2: 4-2
1: في كوبنهاغ
2: مرحله بعد كريستيانو ستكون افضل ستكون افضل حسب رايي من مرحله فترة الأخيرة بتاع كريستيانو
1: واضح يعطيك الصحة أنيس عبد القادر بوجربان كيف كيف تحياتي ليك ياسين بوشعالة مخرجنا محمد زعبار نادر بن شهيدة كان في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة قدور كان معكم من قدام الميكروفون يقول لكم في الأمان نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية لاحقة محمد فؤاد مبارك في موجز الأخبار صباح الخير ناس كل وتحية تونس استاد ديوان صوتكم في جيبس على 99.1 99.1

0: Info. Flash News.
1: موجز الثامنة مساء. ديوان فام عسلمة. المختص في سلامة الأغذية والصحة الواحدة والخبير لدى منظمة الصحة العالمية في مجال الأغذية يوسف حمدوني يؤكد أن الخطر المرتبط بالمبيدات الفلاحية لا يكمن في استعمالها في حد ذاته باعتبارها ضرورية لحماية المحاصيل، وإنما في سوء استخدامها وعدم احترام قواعد السلامة، بما قد يهدد صحة الإنسان والتربة والمياه والتنوع البيولوجي. وحمدوني يفيد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء أن التعرض لكميات مرتفعة من المبيدات قد يؤدي إلى تسمم الحاد، في حين يمكن أن يرتبط التعرض المتكرر لها خاصة عند تجاوز المستويات المحددة بمضاعفات صحية طويلة الأمد، من بينها بعض أنواع السرطان والتأثير على الصحة الإنجابية، مشددا على أن خطورة هذه المواد تختلف حسب نوعيها أو نوعها وكمية ومدة التعرض لها وطريقة دخولها إلى الجسم. والمصدر ذاته يؤكد أن احترام الجرعات الموصى بها وفترة الأمان قبل جني المحاصيل إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية أثناء استعمال المبيدات يمثل من أهم الشروط للحد من انتقال بقاياها إلى الغذاء، داعيا إلى تعزيز توعية الفلاحين وتكوينهم حول الاستخدام الآمن لهذه المواد. المعهد الثانوي بالوسلاتية من ولاية القيروان يحتضن اليوم قافلة صحية متعددة الاختصاصات، من المنتظر أن يبلغ عدد المنتفعين بها نحو 4000 شخص مع نهاية فعاليتها، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية العميد شكري الجبري. والجبري يوضح أن هذه القافلة التي انتظمت ببادرة من المركز الطبي للديوانة وبتعاون مع الإدارة الجهوية للصحة بالقيروان تعد من أكبر القوافل الصحية من حيث حجم المشاركة والجاهزية، شملت أهالي معتمديات الوسلاتية والعلاء وحفوز وعين جلولة وسبيخة، إضافة إلى عائلات أعوان الديوانة، وتأتي في إطار تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بالمناطق الداخلية. وفي الشأن الدولي، وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا تفيد بسماع دوي انفجار في جزيرة قشم الإيرانية من جهة البحر، دون أن تصدر السلطات أي توضيح حول طبيعة أو أسباب هذه الانفجارات حتى الآن. الإعلام الرسمي الإيراني يعلن اليوم قبول الرئيس مسعود بشكيان استقالة وزير النفط الإيراني محسن باكنجاد، وإصدار قرار تعيين حميد بورد قائما بأعمال وزارة النفط. مطار نجف الدولي يستقبل اليوم أول طائرة قادمة من العاصمة الإيرانية طهران بعد استئناف الرحلات الجوية بين العراق وإيران إثر توقف استمر لأكثر من 9 أيام، وفق تأكيد وكالة الأنباء العراقية. وكان مطار نجف الدولي قد أعلن في وقت سابق عن استئناف الرحلات مع إيران بعد استثنائه من العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض شركات الطيران الإيرانية. رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يعين مسؤولا لإجراء فحص شامل لأمن الطيران المدني المتجه إلى الأراضي المحتلة، وذلك في عقب حادثة طائرة فلاي دبي التي هبطت اضطرانيا في المملكة العربية السعودية الأربعاء الماضي.
0: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم.

0: احنا صوتكم في سيركس
1: على 91.2 دي وين اف ام ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز
2: موجز التاسعة ليلا دي وين اف ام عسلامة. الكاتبة العامة للجمعية التونسية لرعاية مرضى السرطان الثدي ملك بودربلة تؤكد أن حملات التقصي والقوافل الصحية التي تنظمها الجمعية تساهم في اكتشاف حالات إصابة بسرطان الثدي في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أنه من بين كل 100 امرأة يخضعن للتقصي خلال حملات أنشطة الجمعية يتم اكتشاف بمعدل 15 حالة مصابة بالمرض في بدايته. وبودربلة توضح أن الجمعية تكثف أنشطتها خلال شهر أكتوبر في إطار أكتوبر الوردي من خلال تنظيم أيام تحسيسية وحملات للكشف المبكر إلى جانب القوافل الصحية التي تجوب مختلف مناطق الجمهورية على امتداد السنة، مضيفة أن نشاط الجمعية لا يقتصر على التقصي والكشف بل يشمل أيضا الدعم المادي لفائدة الحاملات لبطاقات علاج باللون الأبيض أو الأصفر والرعاية النفسية للنساء المصابات، مؤكدة أهمية الإحاطة النفسية بالمريضة ومساندتها خلال مختلف مراحل العلاج. قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة لكبار السن تؤمن اليوم عيادات لفائدة حوالي 250 منتفعا بسيدي أبو بكر من ولاية قفصة، وفق تأكيد كاتب عام الجمعية التونسية لطب الشيخوخة الدكتور فرحات شلبي، مواضحا أن الهدف من هذه القافلة هو تقصي الأمراض المزمنة وقصور الذاكرة والاضطرابات الذهنية لدى كبار السن.
3: قافلة صحية متعددة الاختصاصات موجهة أساسا لشريحة كبار السن، والهدف منها هو تقصي الأمراض المزمنة وكذلك تقصي قصور الذاكرة والاضطرابات الذهنية، خاصة الشريحة هذه معرضة أكثر من غيرها، وكذلك إحاطة شاملة بمختلف المشاكل الصحية نكونوا عندهم في مناطقهم ونحاول نواجههم ونتكفلوا بالأمراض نتاعهم بالاشتراك مع الهيئات المتداخلة وكذلك المندوبية الجهوية للأسرة وكبار السن وكذلك الإدارة الجهوية للصحة بأصل.
2: وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، المندوبية الجهوية لشؤون الأسرة والمرأة والمسنين ببن عروس تنظم اليوم بالقاعة الكبرى لبلدية مجرين يوما تنشيطيا صحيا لتقريب الخدمات الصحية والوقائية من كبار السن، اشتمل على فقرات متنوعة جمعت بين الورشات الحرفية والعيادات والفحوصات الطبية المجانية وفقرات تنشيطية وموسيقية وتكريمات. ووالي بن عروس عبد الحميد بوقديدة يؤكد بالمناسبة أن تقديم الرعاية والإحاطة لكبار السن والحرص على كرامتهم وعيشهم الكريم داخل محيطهم الأسري والمجتمعي ليس واجبا تمليه الأعراف فحسب، وإنما هو أمانة دينية وأخلاقية وإنسانية تجسد قيم التضامن التي يرتكز عليها المجتمع التونسي، داعيا إلى تكريس ثقافة الإحاطة بهذه الفئة والاستئناس بخبرتهم وضمان حقوقهم في العيش بأمان. وفي الشأن الدولي، هيئة عملية التجارة البحرية البريطانية تفيد اليوم بأن ناقلة أبلغت عن رصد عدة انفجارات في مكان قريب على بعد نحو 60 ميلا بحريا جنوب مدينة المخا الساحلية اليمنية في خليج عدن، والهيئة تضيف أن طاقم الناقلة بخير ولم ترد تقارير عن أضرار بيئية. 4 دول مجاورة لإثيوبيا وهي كل من مصر وإريتريا والصومال والسودان تدعو اليوم خلال قمة في مدينة العلمين المصرية إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية. وشدد المشاركون في القمة في الإعلان الذي نشرته الرئاسة المصرية على إعلاء قيم حسن الجوار ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم.
4: حكايات ما تلقاليش تفسير، لحظة غريبة عشتها، أصوات سمعتها، أحلام استغربتها، وصدفة مش لوجيك، عادات رغم غرابتها تورثناها، وظواهر خارقة لليوم ما فهمناها. في غريبة أما صارت، نحبوا نسمعوا الحكاية منك أنتي، نحاولوا نفهموها ومعك نعيشوها. كلمنا على 31 328 330، ولا أبعثنا حكايتك على باش فيسبوك أو إنستغرام ديوان فام، وتابعنا كل حد من 10 لنص الليل في غريبة أما صارت معايا أنا سند عمار.

0: موجز العاشرة ليلا ديوان فام عسلمة. مصالح المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بسليانة ترفع خلال شهر سبتمبر الماضي 228 مخالفة اقتصادية، وذلك إثر 225 زيارة تفقد بكامل معتمديات الولاية، أمنها 69 فريقا مشتركا وفق تقرير تابع للإدارة الجهوية للتجارة بسليانة. وتوزعت المخالفات وفق التقرير إلى مخالفات تتعلق بترفيع في الأسعار وعدم إشهارها والفوترة، ومخالفات تتعلق بالميزان وإخفاء منتوج والامتناع عن البيع والبيع المشروط. اختتام فعالية الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بسيدي بوزيد اليوم، وتضمنت هذه الدورة 16 مشاركة مسرحية في أصناف مختلفة من بينها مسرح العرائس ومسرح الفضاءات البديلة والأعمال الجماعية للأطفال والكهول وفق المديرة الجهوية للشؤون الثقافية بسمة غانمي، موضحة أنه سيتم اختيار الأعمال الفائزة من قبل لجنة تحكيم المهرجان اليوم لتشارك في مرحلة قادمة في منافسات الدوري الإقليمي.
1: تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بسيدي بوزيد يومي 3 و4 أكتوبر الجاري الدورة 36 من المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والإدارة العامة للعمل الثقافي. عندنا 16 مشاركة في أعمال مسرحية مختلفة، اللي هي مسرح العرائس، مسرح الفضاءات البديلة، الأعمال الجماعية للأطفال والأعمال الجماعية للكهول ومسرح العرائس. الدورة هي الحقيقة استثنائية من حيث عدد المشاركات، عندنا 11 دار ثقافة، معناها جملة دور ثقافة في الولاية كلهم مشاركين، بالإضافة للمؤسسة الجامعية اللي هي المركز الجامعي للتنشيط الثقافي والرياضي. اليوم إن شاء الله باش يكون الاختتام، اللي هو معناها الأعمال اللي باش يصير انتقائها من قبل لجنة تحكيم مختصة، اللي هما باش إن شاء الله باش ينتقلوا للدور الإقليمي، ولما لا إن شاء الله تكون عندهم حظوظ وافرة في المستوى الوطني.
0: وفي الشأن الدولي، جيش الاحتلال الصهيوني يواصل اليوم اعتداءاته على جنوب لبنان منفذا تفجيرات وعمليات قصف في عدد من المناطق. وزارة الخارجية السورية تدين اليوم اعتداءات الاحتلال المتواصلة على الأراضي السورية، وآخرها استكمال العمل فيما يسمى خط صفا 53، معتبرة ذلك خرقا واضحا لاتفاقية فصل القوات لعام 74 و900 و1000، وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية. والخارجية السورية تعتبر في بيان أن استمرار الاحتلال في اعتداءاته وتوغلاته الميدانية يمثل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض أحكام القانون الدولي، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات رادعة تضع حدا لهذه الممارسات وتمنع تكرارها. حزب الخضر البريطاني يصوت اليوم على تصنيف الصهيونية باعتبارها شكلا من أشكال العنصرية، مما أثار انتقادات من اليهود البريطانيين ومن حكومة الاحتلال التي قالت إنها أصبحت تنظر إلى الحزب على أنه كيان يضفي شرعية على الإرهاب وفق زعمها. والحزب الذي حصد 6% من الأصوات في الانتخابات التي جرت عام 24 و2000 يقول إنه يصنف الصهيونية مشروعا سياسيا قوميا عرقيا، مجددا دعوته لحكومة حزب العمال البريطاني لوقف جميع صفقات تجارة الأسلحة مع الكيان المحتل. وحزب الخضر البريطاني يضيف في بيان بأنه يعيد بذلك تأكيد على دعمه لحق تقرير المصير، ويدعو إلى إقامة دولة ديمقراطية واحدة في جميع أنحاء فلسطين التاريخية.
2: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد، وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم. ديوان فام،
3: صوتكم
2: في تونس الكبرى
3: على 93.5.
2: يبدأ الصباح على ديوان فام. رفيق بوشناق وليراف ماجور كل نهار من الاثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص. ديوان فام، صوتكم.
4: صوتكم في المستير والمهدية على 94.7. احنا صوتكم في سيقس
2: على 91.2. ديوان فام.

0: حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعوها كيما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة النص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا توا على 31 328 330.
1: انسى العقل والمنطق ومرحبا بكم في موندو الباغا نغمال. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في غريبه ما صارت. قبل ما نبداو نفكروكم اللي محتوى الميسيون هذية للعباد اللي اقل من 16 سنه، ونذكركم زاده اللي محتوى هذا البرنامج واي حكايه مش سمعوها ما يتحمل مسؤوليته كان اصحابها والعهده على من ادعى. كالعاده فرحان برشا معايا ليكيب نتاع العاده في الاخراج، ايمن مسعودي، حسام الحلواني، مونتاج هاني السقا، اعداد وفاء جابر وهيفا بن يوسف. كلمنا على 31 328 330، ولا بعثنا مساج على 58 400. كان عندك اي حكايه غريبه، اي حكايه تخوف، اي حكايه مش عاديه، حكايه هكا صارت لك وحسيتها باغا نغمال، تكلمنا تو سويت على النيميغو اللي تهم لك، والا تبعث لنا مساج سينو على الباج فيسبوك انستغرام ديوان فام، واحنا نكلموك ونعديوك معنا في غريبه ما صارت. قدام ميكرو معكم سند عمار، تو سويت تبدا غريبه اما صارت.
0: فريز يور بلاد، غريبه أما صارت.

ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت. شنو يصير كان بعد أكثر من 3000 سنة من الصمت نسمع فجأة صوت أبواق كانت مدفونة مع واحد من أشهر الملوك الفراعنة في مصر. أبواق كل ما يتم النفخ فيهم تصير مصيبة. زعم بالحق مجرد صوت خارج من بغى قديم القوى في مقبرة ملكية قديمة ينجم يسبب لعنة ويكون نذير شؤم. الحكاية تبدأ عام 1922 وقت اللي عالم الأثار البريطاني هوارد كارتر اكتشف مقبرة الملك توت عنخ أمون في وادي الملوك، ومن بين الكنوز اللي لقاها في وسطها زوز أبواق قديمة، واحد مصنوع من الفضة ومزين بالذهب والثاني مصنوع من البرونز. وكيف كيف مزين بالذهب، والسوس كانوا أبواق عسكرية معمولين خصيصا باش يستعملوهم في إعلان الحرب. أبواق بقوا ساكتين الأكثر من 3000 سنة إلى أن جاء عام 1939. في العام ذاك المعتمد البريطاني لمصر وقتها اللورد كرومر هدا واحد من زوز أبواق لهيئة الإذاعة البريطانية إذاعة بي بي سي، واللي قررت تعمل تقرير إذاعي مباشر من المتحف المصري في القاهرة على هالأبواق. ودخل الموسيقى العسكرية البريطانية جيمس تابرن ينفخ في الأبواق توت عنخ آمون باش يسمع العالم الكل من جديد صوت آلات مصرية قديمة تعزف بعد آلاف السنين من الصمت. ومن وقتها بدأت الغرايب. من قبل ما يبدأوا يعصوا بالبوق الضوء قص فجأة على الإذاعة الكل، وحتى لي تكنيسيا ما فهموش سبب البانل اللي صارت، وبالسيف باش رجعوا الضوء والبث. وأول ما تسمع صوت البوق في الإذاعة ثلاثة بعضها صحيتي أيمن كيما هكا صوت اللي صار بالضبط. من غدوة قامت الحرب العالمية الثانية. زعم اللي صار مجرد صدفة وما نتخيلش. المرة الثانية اللي عاصوا فيها بالبوق كانت عام 1967، وبعدها بالضبط قامت الحرب بين مصر وإسرائيل، الحرب المعروفة بنكسة 67. تقول شعفوش؟ ما شعفوش، قالك الحكاية مجرد صدفة. وعودوا عزفوا بالبوق للمرة الثالثة عام 1990، ووقتها اندلعت حرب الخليج. بعد سنين تحديدا في 2011 اكيد تعرفوا شنو صار، ثورة يناير في مصر، والدكتور وعالم الاثار المعروف زاهي حواس قال اللي تم العزف على البوق الملعون قبلها بايامات. نفكركم اللي وظيفة الابواق الاصلية في عهد الملك توت عنخ امون كانت اعلان الحرب، والفهم يفهم. ايا كانت الحكاية متاع الابواق هذه اسطورة خرافة ولا حقيقة، يقعدوا هالابواق ديهم مستفزين زوار المتحف، وبرشا ناس يحبوا يشوفوهم ام يخافوا من لعنتهم. لكن حسب كلام امين المتحف الزوار الكل في امان، وما فهم حتى لعنة تنجم تصيبهم. بالعكس كل منظر المتحف وشاف الابواق اكد انه تمتع بمشاهدتهم على خاطر منظرهم ياسر مزيان، وحس انه شاف اعجوبة من العجائب قدام عينيه. اللي سمعتوه توا هو صوت البوق الحقيقي. نعم البوق الحقيقي اللي مش باش يعلن على الحرب وربي يستر، ما باش يعلن على بداية استقبال حكايتكم الغريبة لليلة. فاصل صغير وناخذوا معنا الغريبة الأولى في غريبة أما صارت. غريبة أما صارت. سويي أليرت، البرمجة الشتوية على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6 ل 7، وكمل مع الرف ماك للتسعة ونص. الدوزيام ماتينال مع ساعة سعيدة حتى النص النهار. أهم الأخبار في هنا تونس حتى للماضي ساعتين. ستوب، كانك من أصحاب القلوب الضعيفة رد بالك تحل الراديو. الغونديفو من الاثنين للجمعة في نهج تريبونال ودريبة. الكرة عندك من الاثنين للأربعة من 3 ل 5 في إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة تبع تفوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من

0: حتى ترند مع ديوان ترانس ميكس نورمال. وعندك مع الحكايات البغا نورمال ملتبع بالعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: سمعت حكاية أغرب من الخيال لكن صدقتها على خاطر هي زادة صاروا معها حاجات ما عندهم حتى تفسير. أكثر تفاصيل فرحان برشا ليا معنا اليوم مدام عليا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا خويا سند.
1: شنو أحوالك مدام؟ صح لاباس؟
2: يعيشك. نحوالك انت لاباس؟
1: والله الحمد لله.
2: والله انا فرحانه اللي كلمتكم.
1: والله انا فرحان اكثر. انا اسنا برشا وشكرا على قبول الدعوه مدام عليا.
2: جري
1: عايش. يعيشك يا رب. يحكي لنا شنو الحكايه مدام؟
2: باهي انا عندي صاحبتي يعني راجلها يخدم لوجيست يعني يهز العباد معناه يسافر واكثر الاحيان يبات البرا معناه يبات في الدار.
1: خطوط بعيده معناها.
2: ايوي. هي دارة حشيك جاية في جبانة حشيك في جبانة تسكن هي.
1: أي.
2: عنا احنا معناتها باش نقدم لك شوي عنا جارنا حشيك مات باكسيدون عمره 26 سنة معناتها 26 سنة توفى حشيك
1: ربي يرحمه.
2: اصحاب برشا عايشك اصحاب برشا هو رجلها اسمه علي ورجلها معناتها من المصادفات زاد اسمه علي طبعا انت تفهم عاد رجل أصحابه رجلها صفة غريبة معناها صاحبه لنتي مقول واحدة هي معناتها كما قلت لك رجلها لو يجيست ويسافر برشا وتبات في برشا مرات وحدها وعندها وليداتها يعني حماتها تسكن فوق منها وهي تسكن لوطة وهي معناتها مهيش معناتها كما قلت داكور معناتها مهيش صاحب برشا هي معناتها ثم المشاكل بينها وبين حماتها كل حد دك على رويحته هي ساكنة في دارها لوطة وحماتها الفوق عادية في الليل في الليل هذا كي نحكي لك الجار اللي حشك توفى توفى كما نقوله حشك كيما اليوم
1: وعلاش حشك هو توفى كيما اليوم
2: مع تاكسيدون هو
1: فهمتك باهي كمل
2: اي توفى معناتها نقصد اكسيدون فيه معناه
1: ربي يرحمه
2: هي في الليل راقدة في كيما نقوله مع الساعتين ساعتين ونص الكيكة متاع الليل تسمع في الدقان على البلار نتاع الدرسيانات هي مسكرة البلار وخليها ظلوع محلولي تسمع فيها
1: نسمع فيك
2: تسمع في الدقان قلت عجب شكون اللي دق عليها في الوقت ذاك بعد قلت نسمع في كلمة يا علي هكا بالطريقة هذه
1: يا علي
2: قلت يقول يا علي كهكا بالضبط هي في الأول مرة هي رجلها ما اسمع لي تتخيل بالك حدك معناها كما نقولوا جاي يعيط له ولا حاجه الفصا معناها مرعبه تخوف قعدت هي ثبت قامت تتبع هي عندها جزء براسن في البيت مشات تلقى الوجه كي قربت كي هكا تلقى الراجل هذا الاكسيدونتي هذا اللي مات الطفل
1: اللي توفى هو اللي عايط
2: اللي توفى جاهم يدقدق على ما قلت لك هو صحاب برشا هو رجلها
1: الله الله الله
2: صحابك توفى معنا على غفلة هو كلي ممكن نتوحشه هي كي شافت المنظر هذاك ماتت بالرعب طلعت تجري رغم هي معناتها ماهيش صحابي وحماتها طلعت تجري لفوق وتعنق فيها وتقول لها راهو هكا وهكا ماتت بالرعب تصور انت
1: يلا
2: معناتها قعدت رقدت معناتها في شون معناتها أحد أحماتها وهي وليداتها قعدت تحكي لها فيها قلت لها معناتها ذكا كما نقولوا حيت الروح متاعها قلت متوحش راجلها فهمتني يا أخي توص معناتها جاها اللحظة هذيك معناتها جاها معناتها
1: صحيح جاي لوجه على رجلها متوحش
2: أي لوجلها على رجل تحب هي قعدت معناتها هذه معناتها صاحبتي يعني حكيتها أن هي بيدة يعني صارت عليها ما هيش معناها
1: فهمت
2: عليها ولت مسكينة قعدت لها معناها ديما كي تتذكرها تتفجع منها الحكاية خطر قالت بيزار قالت والله تحلف قالت الوجه والمنظر والهيئة هو بيدو هذا الاكسيدونتي اللي مات
1: ربي يرحمها
2: هذيك روح وجات
1: انت تحكيت لي على صاحبتك وشنو صار لها وربي معاها ام انت مدام صارت لك شي حاجه؟
2: اي انا صارت لي. اي سيدي احنا عندنا في دارنا في كما نقولوا ريف عندنا في الحوش العربي ما تعرف
1: الديار
2: العربي دي ما تم يسقفوهمش ما على الهواء على نرقد انا مع انا اخواتي عندي هكا انا سريري نرقد وحدي واخواتي كراقدين على السده تعرف السده
1: شويه بعيش
2: فوالا هيك هي عندي وقت الله يرحمهم الوالد والوالده وقت حيين
1: شيء
2: اذا ما يعيشوا شكون يحب خاطرك هكا وراك دورة حل عينين طير عليها النوم والدنيا سخونة صيف قسما بالله هذه معناها نحكي لك عليها والله كما نحكي لك
1: من غير ما تحلف صادقة مدام
2: أنا راقدة وربي ما هو راقد طير عليها النوم عقاب الليل وكل شيء نخزر الكافية احنا معناتها الحوش كبير برشا كبير معناتها كبير شاسع يعني نقولها نخزر فيها هكا مقابلتني أنفاس امرأة جاية لابسة حرام جابسي لابسة جابسية معناها
1: تحية جابس تحية ليمن
2: ولا جاية انا نحل عيني ونثبت معنا منين جات المرأة منين دق تمشي كهكا جاية هي تمشي انا نخزرك ونشوفها تبدأ تقرب تقرب هي تقرب ولا نصيح صح تفرد صيحة قمت نجري من الفرش ومشيت لأمي وراني شفتها أمي قالت لي لا لا لا راك انت تستخيل وما سمحت بشيء فما كان صلاعا فيه ومعناتها خاتي برا أرقد يعني قنعتني باش نمشي نرقد وانا واللي دخلتها في راسي اللي انا يمكن نستخيل ولا حاجه هكا من الخوف
1: يمكن
2: رجعت رقدت في فريشي كما نقولوا رقدت فقعت في فرشي نخزر كي العاده شويه قسما بالله نار في نفس المراه كي العاده جايه تمشي تمشي تمشي وتقرب قامت كي العاده ونصيح وعملت ليله وفزعت الدنيا ونصيح أمي شبيك قلت راني والله لا نرقد وحدي باش نرقد بحذاكم لهنا راني هكا نفس لما يحي أمي قالت لي راني باش ما خوفكش طلعت أمي تعرف حتى هي شافت
1: صارت تعرفها
2: مولات الدار مولات الدار قالت لي لا أكبر على الحق قالت لي راهي مولات الدار قالت لي حتى أنا ريتها ونفس الوصف اللي أنا وصفته أمي قالت لي راني شفتها قالت لي جالسية راهي ما تضرش وما تعمل حتى شيء راهي معناها كما نقولوا ساكنه في وسط الدار اما راهي لا تزينه ولا تعملنا حتى شيء والله هذه شفتها بعيني يعني او زين يزن معناتها ماهوش
1: ومن وقتها ما عودتش هكا خرجت مره اخرى ولا هكا
2: لا لا انا وليت ديما نخاف ما عادش انا خوفها برشا
1: لطفالي
2: ما عادش معناتها نرقد وحدي في البلاصه هيك بالضبط ما عادش نرقد معناها وليت بحزام ما شفتها اما امي خطيراني انا شفتها
1: ما عادش ترقد وحدك انت شعلي علي ترقد وحدك خليك بحذاك اختار المشاكل ما تقعد وحدك فك علينا المشاكل
2: من يا خاطر الدنيا صيف ذبيه معناتها
1: عندك
2: نحب ناخذ حريتي
1: حكيت
2: انا وقتها وليت نخاف ما عادش نرقد بحذا اخواتي نرقد اذا امي باش ما عادش نرقد وحدي بالكل
1: لطف علي
2: الحق ما ريتهاش يطلب بينا وبيك ربي اما امي خاطي راني ريتها ونفس الوصف اللي انا قلت خاطي راهي جبت جابسيه معناها
1: جابسيه عز الناس
2: مولات الدار خاطي لبسه جابسيه خاطي لابسه والله لبس جيبسي خاتي راهي مولات الدار وتتبسم هكا تجي هكا تراها تتبسم وتقرا خاتي راهي ما تزرش راهي ما تعمل حد شيء انا راني بيدي ريتها معناتها ساكنه وسط الدار والله العظيم
1: وانت عاودت رجعت للدار معناها مره اخرى بعد اللي صار
2: اي انا معناتها احنا صغار معناتها نحكي لك معناتها وقت اللي في الدار ساكنه ما زلت
1: فهمتك
2: قبل ما نعرف
1: قبل ما تعرس
2: انت
1: انت حكيت لي على صاحبته وحكيت لي على روحك أما يقولوا لي جماعة العداد حتى المسيو عنده حكاية في بال
2: أي والله صارت له أسيدي أنا نحكي لك
1: كمل لي
2: رجلي أنا مغروم بالصيد عمل فليكة ويبحق هو موظف
1: أي
2: غير ريتريت عمل فليكة
1: مغروم
2: في بال وكله مغروم هو في هذا الشتاء الدنيا شتاء وكل شيء أنت تعرف الشتاء ما فيش على الظلم الدنيا
1: بالطبيعة
2: مشى هز فيكت وبحر
1: باهي
2: فيما نقولوا مشى البحر مشى مخر جاني في الليل تلقى السبعة سبعة ونص الدنيا ظلام يتلم هو جاني أنا قاعدة في الدار عندي أنا وقت عندي بناتي الزوز صغار عندي الصغيرة عمرها برس روما والكبيرة برس بنات معامينها كيكة صغار أنا قاعدة في الدار معتها في الدوس الدار ما الفركان في الباب تخلع خلعوا علي هذا المسير دز الباب دز علي يوريك شعني ادخل الراجل مرعوب يا ولدي صلي عن بيش بيك مت بالفجعة شبي قال لي أنا متعدي هو معناتها ما قلت لك جاي في الليل دنيا شتاء وظلمة قال لي انا متعدي، قال لي شفت كوما نتاع حجر، حشاك حجر. قال لي انا بديت نقعد نمشي، قال لي شوف في حاجه طلعت بيضه والله كما نحكي لك. قال لي خرجت من هكا وسط الحجر، قال لي تمشي تطوي تمشي تطوي. قال لي انا كي شفتها، قال لي قربت قلت سلم، قال سلام سلم، قال ما رجعليش. قال لي الملامح ما فما شيء، كل ملحفه طويله يعني ما شاف لا ملامح لا وجه. قال لي تمشي تطويل وشوف فيها تتهز يعني تمشي تطويل. قال لي انا بعدت شويه، قال لي وبديت نجري اشلاك سيدي نحاها ويجري ضربه في الحجر الجويس الثقيل.
1: الروح ما فيهاش
2: وجام دم وحشك. نعم
1: لازم يجري مش قاعدو
2: يجري معناتها ولدي ثقيه اعطاهم للريح يجري زاد. سمعوا حشك الكلاب، شافوا شي حشك الكلاب يجري، اللي الكلب حشك يشوف حد يجري ما يجري في جرته ويشد جرته الكلاب، لا يزي مبجوع ولا يزي الكلاب. وقت اللي قلت لك ضرب بالباب وتخلى علينا، قاعد يحكي لي ثقيه بالدم وبكى الشوك داقوا في ثقيه. وبالفجعه باش نحكي لك حاجه، نسكروا في الباب والله لا نزيد عليك. معناتها الواحد بالفجعه يضيع الشعات العقل يضيع. نسكروا في الباب، جايبين بنات ونسكروا في الباب. طوط اللي هو لو كان عينه باش يدخل من الباب يدخل
1: كوم الفجعه وقتها ما الواحد ما يركزش
2: ما يركزش. نسكر وانا نقول يا ولدي الله يصبح يا ولدي مش كي جينا هذه جاك انت بالفجعه انا وياه ورغم اللي هو
1: مسكين
2: هو
1: عليك كوم الفجعه الواحد سكر الباب عادي ما يتعدى
2: عادي جدا. لا خفنا من الفجعه نسكروا في الباب بال شو اسمه باللبناك وبال
1: ربي يحفظك ان شاء الله.
2: عايشك ربي يخليك.
1: محليك قديش محليك محليك محليك على الاخر مدام عليا فرحان باش تعديت معايا وبلا يخمم هكا انت العسل. كان هكا جيتك حكايه اخرى اي حاجه في كل وقتها في كل وقت كل دار دارك مدام
2: ربي يفضلك
1: ربي يعطيك ما تتمنى ويطول في عمرك ان شاء الله.
2: يعيشك ان شاء الله فرحتك
1: يعيشك يا رب باي باي
2: ربي يخليك
1: يخليك يا ربي بسلامة. في الاطار هذايا اللي كان تحكي فيه مدام عليا كي قالت نقعدوا في دار عربي ونرقدوا خرجت لها حاجه باش نحكي لكم حاجه صارت لي حتى انا والله بالعظيم يمكن تشبلها على الاخر على الاخر. انا واصحابي مقربين احنا فاهمين تسمى نخرج ديما نصيفوا مع بعضنا. هي صارت قلت عم ناول قررنا نمشيو الجرب. قلنا نمشيو نبدلوا الجو نمشيو الجرب نكريو دار غادي وبيسين وجربه محلاها ونحبها برشا. ما نطولش عليكم كاين الدار في جربه، دار هي في حاره اليهود البلاصه تسمى غادي في جربه. الدار الحقيقه ما كانتش هي مزيانه على الاخر، ما كانتش غاليه برشا. دونك كينا اوفر مزيان وقت 3 ايام كريناها. حاسيلو اول ما دخلنا الفامية اللي معايا كل مره يقول سمعنا حس شفنا حاجه خيال تعدى في الليل، وانا الوحيد في وسطهم اللي ما مش تحيلكم تكستو كي ما صار والله لنزيد حتى كلمه. نقول لهم انا ما نشوف في حد شيء، نبداو قاعدين هكا على البيسين ولا في نتعشاو في وسط الدار. يقول لي يبداو مفجوعين، يقول لي فما حاجه تعديت فما حس قربيع، وانا جامي سمعت حتى حس في وسط الدار. حسيو نهار الاول نهار الثاني وكلهم يشوفوا انا الوحيد اللي مش قاعد نشوف في حتى شيء. هي حكايه طويله مش حاول نلخص لكم. وصلنا لاخر نهار حاسيلو ما حاولنا ما نقعدوش برشا فيها الدار، او كنخرج برا نبتاوش فيها برشا وحتى كي نرقدوا بحذا بعضنا باش ما يتفاجعوش. وصلنا لاخر نهار وقتها مول الدار قلنا ما يسالش عندكم الحق باش نجموا تخرجوا حتى العشيه مأخر 7-8 ما يسالش ما فخدر فماش حد اخر مش يكري الدار من بعد. وفما فام دوميناج محليه على الاخر هي تجينا كل نهار تريق الدار وطيب لنا وهذا كومخي في الكاريه. حاسيلو فام دوميناج كلمناها قلنا لها هكا مع السبعه مش نجيو باش انت هكا تجي تاخذ الدار نتاعك. هي الدار فيها اونتخي برك، معناها فما اونتخي وسط الدار وفما في اخر الدار البيسين. دونك واحنا قاعدين في اخر النهار قبل ما نخرج يمكن بربع ساعه نشوف في حاجه خارجه كحله تمشي من وراء البيسين. تخيلوا كان انا نشوفها هما عاطينها بالظهر انا الوحيد اللي نشوفها. الحقيقه ما حسب ما حكيوا لي الرياكسيون بتاعي اني قعدت هكا مبهم ما عملت حتى شيء، ما جامش نتحرك من الفجعه خاطر انا قعدت نكذب فيهم وهما ما صدقت حتى شيء. هما يقول لي لا فما ونقول لهم لا. كي قعدت نغزر هكا هما غزروا هربوا يجريوا الكل وانا هربت نجري الحقيقه وراهم الكل. كنا بجي نجريو تخيلوش الموقف قديش طحنا مره واحنا نجريو ديجا اللي طايح واللي تبكي واللي حاسيلو صار ما صار. أما الحكاية شنو طلعت؟ طلعت الفام دو ميناج لبس جلباب أكحل مهبطة الشين على وجهها وتتمشى وطلع فيها باب واحد آخر من تالي مش الباب برانسيبال ما في بالنا شبيه. رب تشاهد سامحني على سبي سبتولها وقت مش تخيلوا قديش صار فينا. هي وقتها طلعت هي لابس الباب نوار كله هكا ولابسه مبطل الحجاب على وجه خد الدنيا سخونه. اما بعد كي حكينا لها وحكيوا لها اللي سمعوه قول بالحق راهي الدار مبنيه فوق مقبره وراهو فيها حاجات ويخرجوا حاجات هذاك علاش سو مرخيص. دونك طلعت صحيح الحكايه مالي شفناه هو المراه ربي يهديها وربي نعينها ينعينها ان شاء الله. نرتاحوا شويه ونكملوا في الغريبه الثانيه من بعد شويه في غريبه اما صارت.
0: غريبة أما صارت

0: ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
1: احتفال في قلب الصحراء يتحول العرس من الجن، وشنية حكاية الصاحب اللي طلع من العالم الآخر؟ إذا كل مش نعرفوه مع محمد شلغوم. أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا وحالك.
1: أهلا بسي محمد.
2: بس عليك
1: شنية الأمور؟ شنية الصح؟
2: الحمد لله الحمد لله يا رب لك، إن شاء الله حال خير. أنا النوبة انتحم من وقتك.
1: والله الحمد لله الحمد لله يا ربي. شكرا على قبول الدعوة سي محمد.
2: الله يعزك ورك الله فيك
1: يرحم والديك. أحكينا أخوي شو صار سي محمد؟
2: بالنسبة للعباسة هذه اللي تحكوا عليها الحكاية، فأنا لما فيها رأي أبراج، واحد برجة بالعباسة، واحد كل واحد واش برجة، واحد برجة فانا لا بالحوت، واحد برجة بالعقرب، كل واحد وش برجة.
1: اي
2: ثمانة سات أبراجة بالعباسة،
1: كل واحد وبرجة كيفاش؟
2: كل واحد ايش برجة فانا لا ثمانة سات أبراجة بالعباسة، وين يقل يتنظر العباسة
1: باي.
2: ثم ثم جدي محمد بن عرفة الله يرحمه سكين راجل كبير فانا لا كان يفرح بالبل القدام.
1: أيه؟
2: وبرجة بالعباسة نفس العملية، وإن يخرج يجد عباسة عدا منهم خطرة، هو سارح بالبل البر الصحراء ظنه لابد مخضات لناقة، ثم ناقة تعدت ماخذ ماخذ منها تتلت.
1: كيفاش تعدت ناقة؟
2: ماخذ ماخذ
1: بي واضح واضح مش تولد معناه.
2: ايه باش تولد
1: صحيح. سي محمد احكي لي باش حاول تحكي لي بشويه بشويه باش يسمعوا فينا ينجموا يفهموك بالباهي. حاول توسع بالك هكا وتاخذ بخاطري وتحكي لي بشويه بشويه.
2: يا سيدي الله يبارك
1: يرحم والدي.
2: الناقه هذه الناقه هذه وقت انت جيت تلد
1: بالاخص
2: وقت انت تبدا بكر صغير هون اللبن داب ما جاها الوجعه تخش خلاط تلقاها تالعه من بلاصه لبلاصه.
1: واضح اول كرش دونك تبدا داخله بعضها. اي
2: اي هيا سيدي دار تم ماشي في جرتك الناقة الدنيا مغرب دار تم ماشي في جرتها. وخلى محمد وخلى محمد بن سلام خلاها هنا لعمل بل قال ملحق هو معه قال له ابعد انت والبل ونهني انت عدى في جرتك الناقة دي.
1: بيقول له خلوه خليه هو بحث البل متاعه ونخلت انا على الناقة نشوفها ونرجع.
2: بالضبط مشي في جرتها يجري هو يجري يقول خلطت عليها في بر اخر مشي يردد فيها بشوي بشوي ترجعها للبل.
1: اي
2: فهمني ليل عليه الليل فهمني لهم حد مشي مشي في جرتها المغرب ليل عليه الليل.
1: اي
2: صدع شوي ديما وقت ميلاد البل تلقى في الشتاء صدع شوي ثم ارطايا فهمني لابد جاء برك تحتها
1: ثم شنو سي محمد؟
2: ارطايا ارطايا شجرة قولها ارطا
1: شجرة اسمها ارطايا هك
2: أرطايا صحيح
1: باي باي
2: برك حذاها ناقة وعقلها ظن لا وتماطى قشيش تماطى
1: معناها ربطت الناقة في الشجرة؟
2: لا مربطهاش عقلها وخلاها غادي
1: خلاها غادي تحت شجرة ومشاها ولا كيف؟
2: لا لا خلاها هيك حذا شعال ظن لا عقلها وجيت تماطى طريف قش ظن لا باش يشعل.
1: سي محمد ما معناها عقلها مثالش كانت فسر لي وسامحني
2: لا عقلها منها يثني لها يثني لها كراحة
1: اي
2: ويدير فيها عقاب
1: باش ما تحركش
2: لا صحيح
1: باي اي
2: وجي قديه شوي عافية
1: باي شعل النار
2: شعل النار
1: اي
2: شعل النار بانه لا والغيم ركح عليه
1: شو يركح عليه
2: لا لا الغيم ركح عليه قلت لك جات العباس
1: هو شعل النار وجات
2: اي كان قاعد على العافية نظهر ندفها حتى من نسبع في ريح نسبع عجاجة ولا طيور متعدية ساعات تقال طيور في الليل تقال تتعدى وقت انت تتعدى الدول وزير
1: فهمتك يعملوا حس هاي كتعدى ولا الطيور
2: هاي الجند متاع الطيور ساعات منين يتعدى يدير وزير
1: يدير
2: كان نسبع طيور متعدية ولا ريح عجاجة
1: أنا
2: أني قاعد الكوكا حتى أن قلت تفضلون اللان ضرب جي أحضا على الكانون
1: شنو بس لحظة هذا العبيثة جدتوا على الكانون
2: أي قال لان ضرب جي أحضا على الكانون
1: أي
2: قال مني جي أحضا على الكانون قال ننهي كرعين غوفة ظن الله سيقانة غوفة ويديه غوفة قال لي منظر ما يشبهش
1: معناها شع... معناها يديه ساقية شعر طويل.
2: اي
1: اي
2: لكن ناقة لكن ناقة خشت خلاء قال وني قعدت باهت انطلب عجب ربي شين لزي اللي سلطت علي زي قطوس هنا لا نقزي فوق العافية يدفع ماء. قالوا بدي قالوا بدي يقول لي نغني لك نغني لك قلت له ودي شو تغني لي ودي شو تغني
1: اه اللي خرج له سي محمد وسع بالك لحظة مستعجل على حاجة سي محمد
2: لا مش
1: مستعجل وسع بالك لحظة بارك مش نجم من خاطر ماك تعرف المستمعين باش يسمعونا يفهمونا بكده دونك خلينا نعمل ملخص انه جاه السيد على الكانون هذا اللي تحكي عليه العبيثة الناقة هربت والسيد اللي جاء على الكانون قال له تحب نغني لك
2: أي.
1: كان يغلط قل يغلط قال له مش تغني لي
2: قال له مش تغني لي
1: أي.
2: لا قال له سنين تسع سنين مدفون تحت رطايا
1: تسمع
2: فيه
1: لا هذه نحي الفون نحي الفون لحظة نحي الفون باش لحظة برك سي محمد اش غني له بالضبط
2: قال له تسع سنين مدفون تحت رطايا تسع سنين مدفون هو
1: أي.
2: قال له تسع سنين ميته قال له تسع سنين مدفون تحت الطاية ما ريتش بنتي ما ريتش ولدي وزوزها تسع سنين مدفون تحت الطاية ما ريتش بنتي وزوزها أولادي غرد على معطان في إزغال
1: غرد؟
2: غمني قال أنا سمعت ما الكلمات هذانا
1: أي
2: قال له تسع سنين مدفون تحت الطاية ما ريتش زول الحبيب عماية
1: أي
2: اسمع قال له تسع سنين بإعدادي ما ريتش بنت وزوز أولادي غرد على معطان فيه صغير قال أنا ما حد قال لي هو يغني لي قال لي نخليه سم فوق الكانون قال لكن نواجه مشت تردي هكاكا قالوا ندرس الجرة هذانا لا ردت فيها قالوا أفرحنا لي من وصلتها ناحيه العقال قالوا نديرها قدامي قالوا نقول حاح قال جيت روحت للمبات بتاع البل قال نايقة محمد قال نايقة محمد السلام رونا لا يدفع العافية قال شنها شبيك محمد قال قلت له له ليلة طردت فيها محمد شنها قال قلت له لا السبة بها وبها ولا نظرت عدة قال يا محمد انت وين تخرج قرشك لها يا ودي شب مطاحك لك الليل عليك اللي شب مطاحك ما عاد تخرج حتى البلاف عاد قالوا قاعد نوضوا الصباح قال نظمة مدينة بالنه بالبل قال نلقى واحدين قال نلقى واحدين نبت الاهل الصبرية ولا مش عارف يصلحوا حتى وصراح قال جيت نحكي حذاهم قال قلت لهم البارح لارطايات هذيك الراوة نظرت فيهم عباسة وراه زم وزم وزم قالوا لي يا بابا هذاك راه صحيح له تسع سنين مات معطوش تحت لارطاية هذيك وخلى
1: الله الله
2: هي وخلى ذرة واحد كذا
1: معناها هذي اي
2: اي وعاد قال قعدت نطالب على جنب ربي قال مردنا عليها الرطايه هذيك في النهار نلقوا ما غير

0: أني
1: ميت بالعطش من الإنسان.
0: ميت بالعطش لين توفى ربي يرحمه.
1: إيه عطش الدنيا صيف، هو نبت جاء الدنيا حر وقت الدنيا صيف.
0: يا لطيف.
1: وعطش قد الميغ أنا ولا ما عنداش. أكو مات معطوش. قال مات تحت الأرطايات هذيك. الله غنى لك عليك. 9 سنين مدهون تحت الأرطاية. مريت الزول الحبيب عمي. 9 سنين بعدادي. نغرد على ننحب على بنتي وزوج أولادي. نغرد على معطان في إسرائيل.
0: والله حتى سي محمد السيف هذا بعد لما تمعطوش زاد في الدرس.
1: والله يا ولدي ما تو هذا تو
0: شوي لقتلونا السيف هذا حتى تقيل مت. هاي كمل
1: تو هني يجوني من الخليج ويجوني من فرنسا ويجوني من تونس ويجوني من كل بر. انا يسجلوا ويصوروا فيه ويهزوا فيه. وهو انا عندي باجات في الافام هذيك.
0: عندك باجات في الافام؟ اسمع يا سيدك.
1: اي عندي باجات فانا لا فك لام دوز هذيك.
0: اي
1: نجم تحل حط لام دوز وحط فانا لا حكايه الغوم تو نجيك انا.
0: حكايه الغوم لا مش نجيك انا وين انت موجود تو نصور معك زيد.
1: لا مرحبا مرحبا اخويا مرحبا.
0: يعيشك باي. قبل ما نكمل سي محمد احكي لي حكايه الحضره.
1: لا يا سيدي احكي لك الحكايه نتاع نحى التمر بكراع.
0: نحى تمر هذيك هي احكي لي.
1: عاد ثم واحدين يخدموا شانطي العباسة الأخرى. ثم واحدين يخدموا شانطي.
0: يخدموا في شانطي اي. سي محمد انت منك تجري برشا انت احكي تونا نترجم بر. اي يخدموا في شانطي.
1: في الشانطي. اي. عاد وقبل الشوانطية تخدم في العوامي منا في شق البلاد تلقاها ديما. يا زهرة البلاد يا شرق البلاد بعيد على البلاد شوي.
0: ايوه يخدموا بعيد على البلاد.
1: 10 كيلومتر. اي. يبعدوا 10 كيلومتر على البلاد 5 كيلومتر. قال يخدموا شوانطية ويخلصوا فيهم الدولة وكوب.
0: واضح.
1: ثم واحدين يخدموا الشانطي. ثم واحد يقول له احمد دغون ولا يوم رد عليه صاحبه يقول له هيا نوضة ودي رام عادش بكري. تفوتناش لبال متاع الشاف. يظل ينقبونا نهار نوض نمشي. يديروا تم سجد يمشوا للشانطي يخدم. منهم نهار جات العباس.
0: جيت عبيدة
1: دقت عليه الباب غنى لا هيا هيا أحمد وينك وينك هيا. قال هاي اللحظة تاني جيت ناس بدل حواجه ودار التمسج.
0: لحظة هي عيطت له هو مشالها.
1: هي ظهر هو يحسبه صاحبه هو.
0: خرجت له في تصوير في تصويرة صاحبه.
1: تصويرة صاحبه تصويرة صاحبه.
0: واضح.
1: هاي يا سيدي.
0: هاي سيدي
1: دار ايش حالك لباس خير ايش حالك لباس هاي. قال هيا ما عاد شان انا وقت دار تم سجدين ظهرهم البلاد وجابهم منا زويرة الملح هذه على ظهرة القلعة وتعدوا هنا لبدا ماشي. شور جمنا ما بين جمنا وما بين جمنا ودوس
0: باي
1: ياخدموا غد. سما عش متاع نخل عالي فيه التمر
0: باي.
1: مرضوا من حذاه. قال له الدور تاكل التمر. قال له والله نذبي. قال له هاي نمر قال العش هذا. قال له ودي عش عالي وكان يستنحدوه برشاد هذا. قال له لا هيا بركة نمرض عليه. مرض عليه.
0: اي.
1: قال له استنى طالع رشادات. قال له لا طالع رشادات.
0: معناه قال له لحظة سي محمد. هو قال له راهو العش عالي نضربه بالحجر. قال له لا الحجر لا شيء تنصرف.
1: اي قال له تنضل.
0: اي.
1: هو يحسبه صاحبه. قال له الدور التمر. قال له ها التمر. مد زيدة هنا لا هز زيدة الفوق.
0: شنو هز زيدة؟
1: بدل التمر.
0: هز بيها. مش بدي يدي معناتها يدي طولت معنى.
1: إيه إذا طولت مدت وصلت العرجون في السماء.
0: الله الله الله الله.
1: إيه. وصلت العرجون في السماء قالك هبط للتمر.
0: مش عمل السير. مش عمل السير.
1: هبط للتمر. طالع منه وبعد يرقد رجله جري. رقد رجله جري. فهم الله الرحمن
0: الرحيم.
1: قطع. هرب جاء الحوش ومرقد.
0: باي.
1: الحوش ومرقد. مشوار داب ما خذتها سنة.
0: باي.
1: زاد رجال. يا فلان. قال له نعم. قال له هيا نور ودي معادي شوك. قال له هيا. البس حواجة ودارتهم سجد دارتهم نادي هو يا.
0: نفس السيد بتاع مرة الأولى.
1: اي بتاع مرة الأولى.
0: اي
1: دارتهم نادي هو يا. هكو جوح ذا العش هذا. قال له والله ان ذكري يا اخوي راني نظرت لعباس.

0: لك ايه؟ قال له والله ايش نقول لك يا اخويا، انذكر انا ذات العدافه راهو مرقنا على العش هذا وقال لي نحلك التمر. قال له انا لا روى انا قاعد نطالع فيه عند بات نحد وبرشاد شوي، الراجل مد ايده جبد التمر. قال له انت حق؟ قال له والله كما نقول لك. قال له هاي نمرق عليه بلكش قاعد ولا حاجه ولا هاي. قال له هاي دار التمر ندي انا نخله. قال له النخله العاليه هذيك. قال له هو مد لك بيديه التمر وصل غادي ومد لك. قال له والله مد ايده جبد التمر من العجون. قال انقلب هذاك العباس هذاك انقلب على عين قفاه وقال له ها نمد لك مكراعي ويخليه سم.
1: لا لا لا لازم معاك اخذ كلمه ما سمعت حد خمس هلو. دونك بعد ما اخذ معي سي محمد لحظه برك وما تكمل. بعد ما الاولى مد يديه وجبد له معناها تمر بيديه كي عاود رجع له مره اخرى عاود تعديه مقدم نفس النخله احكي له نفس الحكايه. يا اخي السيد قال له هو انت ما مد لك بيديه يا اخي اتك على ظهره. قال له مش مد لك انا بساقيه التمر مش بيديه.
0: انقلب على انقفاض وقال له ها اني مد لك بكره لكن هو مد لك بيده.
1: الله الله الله الله.
0: قال له يسار الداعي شاي قاعد ناسنا ونقول يلا ما تخيل طالبك جري
1: يجري
0: روح يجري ندك في وسط الدار. بعد جاء صاحبه دق عليه مين دق عليه؟ قال له والله العظيم ننتظر الشمس للظهر استنى عشان. قال له برا راحت بالنسبه لي ندق ولا تقعد والله لا تمشي.
1: سيء عنده حق. محليك يا سي محمد محليك ومحلى حكايتك وربي
0: ومتاع الحضره ومتاع الحضره كان نقول لك لازم
1: متاع الحضره تعرفش خليها مفاجاه مش نعاود ناخذك مره اخرى معايا بصراحه ما نحبش متاع حلقه برك انت محليك ربي يفضلك وتجيب حذاك انت ما عطيني الادريس نتاعك تو نجيب حذاك.
0: انا في دوز يا حناني معروف قول شلغوم وانا اقول لك
1: واحلى شلغوم في الدنيا. ربي يفضلك وربي يحفظك.
0: الله فيك.
1: يعيشك سي محمد ربي يخليك.
0: الله يرحم والديك.
1: عايشك ربي معك. محلي سي محمد والله محلي. قال لك تبي دي كان مدلك بساقيه ما عندك حتى مشكله. مازال الغرايب مازال الحكايات هذوما الكل بعد شويه في غريبه اما صار.
2: فريز يور بلاد غريبه اما صارت. سويي اليرت البرمجه الشتويه على كارت. من الاثنين للجمعة ابدأ نهارك بصباح الخير تونس.

0: الخفيف كل سبت وحد أبغتير من الماضي ساعتين. Old Gold Music Nostalgic تسمعوهم شاك سمدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات حكاية غريبة أما صارت تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل.
1: Essentiel de l'info. Flash News.
2: موجز الحادية عشرة ليلا ديوان فام عسلمة. أستاذ الاقتصاد معز السوسي يقترح أن يقوم مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 على جملة من الإجراءات الرامية إلى توسيع الهامش التنموي للدولة مع الحفاظ على القدرة الشرائية والتوازنات المالية، بالإضافة إلى أعطاء أولوية للاستثمار في المياه والطاقة والنقل والصيانة وتحسين الاستخلاص الجبائي ورفع نجاعة منظومة الدعم والحماية الاجتماعية. والسوسي يدعو في حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء بشأن تصوراته حول مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000 إلى أعداد الميزانية وفق سيناريوهين اثنين يأخذان في الاعتبار تطورات أسعار الطاقة وسعر الصرف والنمو مع تحديد انعكاسات كل سيناريو على الدعم وخدمة الدين وحاجيات تمويل. المستشفى المحلي بمعتمدية المكنسي من ولاية سيدي بوزيد ينطلق في اعتماد المعرف الصحي الوطني، وذلك في إطار تنفيذ برنامج وزارة الصحة الرامي إلى تطوير الخدمات الصحية الرقمية وفق ما أكده مدير المستشفى المحلي طه عليبي، مضيفا أن مزايا هذه الخدمة الرقمية تكمن في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على غرار متابعة مواعيد التلقيح والتحاليل، كما تتيح للمريض التوجه إلى أي مؤسسة استشفائية للتداوي دون اللجوء إلى الملفات الورقية.
3: المعرف الصحي الوطني يعني هو تقريبا كما بطاقة التعريف الوطنية، الهدف هو تمكين كل مواطن تونسي معناتها من معرف خاص به. احنا في المستشفى المحلي بالمكنسي معناتها تحت اشراف الادارة الجهوية بدينا العمل على تمكين معناتها اهالينا على معرف صحي رقمي. الايجابيات نتاعه والمزايا يعني باختصار كذلك هي انه المواعيد نتاعك تنجم تلقاها في الملف هذا، التلقيح نتاع صغارك، الملف الطبي والمدرسي والجامعي زاد كيف كيف متاع الأبناء موجودين، التحاليل اللي قمت بهم زاد كيف كيف موجودة. تقريبا أي مؤسسة عمومية أو خاصة تمشي لها أو تستظهر بطاقة تعريف متاعك معناتها يكون موجود الملف الرقمي هذا متاعك موجود. تقريبا نحن في المستشفى المحلي بالمكنسي ومعنا زاد المستشفى المحلي برقيف بدينا هذه الخطوات الأولى، وإن شاء الله في أقرب وقت نوفر المعرف الصحي الوطني لكافة أهلنا بالمكنسي.
2: وفي الشأن الدولي، موقع أكسيوس ينقل عن مسؤول أمريكي أن القيادة المركزية الأمريكية تحفظت بجدية بشأن شن ضربات في اليمن خشية أن يؤدي ذلك إلى صرف الانتباه عن إيران في ظل تسايد التوترات في المنطقة. والمسؤول يوضح أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب تطورات العملية العسكرية التي أطلقتها القوات الحكومية اليمنية بدعم سعودي ضد جماعة الحوثي، ولا تعتزم في الوقت الراهن الانخراط المباشر في العمليات القتالية وفق قوله. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يشارك غدا الاثنين في اجتماع اللجنة السياسية والاستراتيجية والدفاعية لحلف مكة الذي يعقد في الرياض. ومن المقرر أن يعرض فيدان خلال الاجتماع رؤية تركيا بشأن مسار مؤسسة الحلف والخطوات المقبلة، إلى جانب تقييم أنقرة للتهديدات في منطقة الشرق الأوسط. شبكة أطباء السودان تعلن مقتل 4 مدنيين جراء هجمات شنتها قوات دعم السريع على مدينة دلنج بولاية جنوب كردفان، معربة عن إدانتها بأشد العبارات الهجمات التي نفذت بطائرات مسيرة وطالت عددا من الأحياء.
1: آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام صوتكم. ديوان فام
4: صوتكم
1: في تونس الكبرى
4: على 93.5.

0: ما فماش نوم الليلة. مكملين غريبة أما صارت.
1: هو الحقيقة سبيسيال برشا الحلقة متاع اليوم, هي مش غريب برشا وما سامباتيك لحكاية التعدي, وبحذية زادة صاحبي السامباتيك اللي نحبه برشا زميلنا محمد القرقني. رسالة ومرحبا بك
2: سنود. أهلين أهلين.
1: إيش تعمل هنا تو ماك في الليل
2: جايين شوية شوية بخو شوية. مرحبا سنود شباش,
1: نحن حويلك
2: لبس عليك, مبروك عليك الحاجة اللي ميسيون
1: عايشتي خويا
2: رائعة جدا,
1: وربي صدني خويا
2: مرعبة
1: مرعبة
2: وضحك جدا.
1: لا اليوم الضحك
2: كل شيء
1: اليوم ما شاء الله كلها ضحك. وأنسني برش قبل كل شيء.
2: عايشك عايشك بالتوفيق إن شاء الله.
1: عايشك. وش فما أنت شبيك؟
2: حكيت زاد كيما الناس فيها المعقول وفيها غير المعقول, معناها كيما كيما كيما في حلقاتك السابقة ولا غيره, معناها وسمعت وتبعت وكل شيء. فما الحاجات اللي لوجيك, فما الحاجات اللي غير لوجيك. فينالمون كيما الناس الكل معناها نأمنوا بحاجات موجودة كل شوية بالقرآن ولا غيره. فباش نحكي لك على حاجات اللي هي صارت معايا مع عائلتي بتويتر ولا مع الانتوراج متاعي, اللي هما بالنسبة للناس اللي تسمع يقول لك يمكن خيال ولا خيال, ولكن صاروا ريالمون حتى علي أنا دو تلفاصون. هذيك علاش
1: حتى عليك أنت باهي. نبدأ من الأول. شنو الحكاية؟
2: هاي سيدي الحكاية كل ما فيها في درجتي هذي عنا توا سنين معناها موجودة. دار الوالد ودارنا كانت فوق منهم, نسكنوا فوق منهم.
1: اي
2: فلسنوات وحتى توها العائلة الكل اللي يتفرجوا في الحلقة ولا غيره دونك ينجموا يأكدوا الشيء هذي. يقولوا اللي فما جني يسكن في الدار هذي من اللي تبنيت في دار جدي.
1: هو موجود في الدار.
2: هو موجود في الدار. ما من الأول ما فاقوش به إلى أن في التسعينات, في أول التسعينات حالوا الكتاب. يقولوا إنه اسمه حسين. ما نعرفش إذا زاد هو اسمه حسين ريالمون وإلا هو ما سماه حسين. أما هو موجود, هو عائلته وصغاره يسكنوا غادي.
1: في عائلة كاملة.
2: أي. وإمام معناها متاع مسلمين, معناها مش مجرد جني, هو بقدر ما أنه إنسان معناها جني مسلم ومش مسلم وكهو, معناها ما متفقه برشا في الدين وعارف بالدين
1: سيحسين
2: سيحسين ولا هو صغار. ويقولوا أنه يسكن في دروج هذه اللي هو ما بين دار جدي ودارنا. احنا فما زوز وما زوز دروج, معناها زوز دروجات اللي هما يهزوا للدار, لكن دروج هذه يهز للسطح ومام طون لدارنا من الشارع اخرى.
1: واضح.
2: فيقولوا انه موجود غاديك
1: يسكن في الدروج
2: تحت الدروج. والدروج هذا عالي هكا برشا, معناها شعر ديار عربي قبل وكل شيء. وديما نذكر معناها هكا حتى الصور اللي عندي ديما الدروج هذيك ظالم, وديما الدروج هذيك نخافوا منه, خوفونا منه زاده. علاش قلت لك انا فما حكايات معقوله وحكايات غير معقوله اللي فما احنا امنوا بهم لان كبرنا فهمنا شويه تبعنا شويه بتاتر الدين وغيره, لكن قبل في الوقت اللي يحكيوا لنا هما احنا نقولوا لا ذي بالك يخوفوا فينا ولا خرافات ولا هما مامنين بالحاجات هذي, فهمت؟ حسين هذا كما قلت لك موجود من التسعينات معناها. يقولوا وقتها كيف حلوا الكتاب والكل, يقولوا انه ما حبوا يخرجوه معناها الفامي بتاعي, لكن قال لهم السيد قال لهم راهو بالعكس معناها يحطوه راهو مصلح بقدر ما هو يضركم معناها. فهمت معناها خليه غاديك راهو مبارك في الدار وراهو بالعكس لو كان خرجتوه ولا تخرجوه راهو يمكن تصير مضره بقدر ما انه خليوه راهو من قارئ القران في الدار ومن من الجن الصالح معناها.
1: اما محمد كيفاش تحسوا بوجود انتم في الدار اصلا؟
2: اي هما صاروا حكيت كل سؤال مع الجيل اللي قبلي امي وبابا وعموماتي وكل شيء, كنا نسمعوهم قبل ويحكيوا لنا عليهم, وفما اللي احنا عشناهم نوعا ما يعني كي نشوفوهم يحكي ولا نشوفوهم مرعوبين شويه ولا هكا وقت احنا شو نقولوا راهو يمكن هما معناها يخوفوا فينا, يمكن هما يستخيلهم خاطر احنا جيل ما بعد قلنا زعما متفتحين وكل شيء. لا ما فماش منه الحكايه هذيا ومن شنو, الى ان بعثرت لي انا حاجات حتى انا شخصيا اللي تاكدت انه فما حاجه مش نورمال على الاقل باش ما نقولش متاكد. فنبدا لك من بين الحاجات انه كنت قبل الوالد متاعي كان برشا يعمل ديبلاسمونات معناه ويسافر لبرا كل شيء خدمته تقريبا كله لبرا. فامي كانت تبقى وحدها, كان انا معها ما زلت وقتها حتى اخويا ماش موجود. كنا نبقاو في الدار. فامي تقوم عقاب الليل نبدا راقب بحذايا كل شيء, تقوم تجري باب يدق, باب يبدا معناها دقانه قوي ونثبت معناها انا عليها, فهمت؟ واحنا كنا نتسمى نوعا ما في حومه مش شعبيه 100% الرباط في اخر الرباط
1: تسمى باب يدق
2: سي نورمال مش تفجع, ينجم يكون واحد هبط للدار ولا شكون
1: بالطبيعه.
2: ففهمت تبقى تنادي معناها شكون فهمت. يبيت الحس خوي ما كأنه فما حتى واحد يدق. ترجع ترقد يبدأ يبي يدق إلى أن مرة في اثنين كذا هي خايفة ومرعوبة وقبل ما كانش فما البورتابلوهات وتسمي بسم الله وترقد وكان فما حاجة تعيط ولا إلى أن مرة تشجعت وقالت مش نحل الباب معناها الباب يدق تك تك تك تك والدنيا ما واحد حلت الباب فما حتى واحد الدنيا ظلمة دامسة فما حد شيء فما أي ترعبت من الأول معناها شنو عاودة تسكرت الباب الباب عاودة يدق عاودة تحل هبلها ليلت وي هبلها إلى أن ما
1: يمكن واحد من صغاره يلعب
2: ينجم ما قبل ينجم يكون معني فهمت لين هبطت الجدي فهمت وهذا نحكي لك وقتها معناها ما زلت أمي مش عارفة تسمع في الحديث زادة كيف كيفي وقتها ومش فاهمة معني هبطت الجدي قلت راسي عامر الله يرحمه نعم قلت راسي عامر راهو فما هكا هكا قال ابنيتي سمي بسم الله ورقد فهم هو جدي وقتها فهم بعدها بيامات تسمع احنا جدي عنده حس متاع شليكة سبيسيال شليكتو سبيسيال مشتو سبيسيال يقوم يتوضى هو قبل الليل باش يصلي وكل شيء ما عنده علاش طالع للدار طمعني صرت وقت اللي بابا في السفر ما فهمش علاش يجي عاد تبدا تسمع هي في الوحده انه جدي طالع في الدروج طالع لدارنا مسكنا امي تعرف تبدا تلبس واحد كل تقول هذا سي عامر عقاب الليل واش طالع معناها اش فما تحل الباب الحس بيت وهات نجيك انا صارت لي الحكايه هذيا وشفت هكا بعيني حاجه معناها من نوع هذا
1: كل عاده فما شيء
2: ما فما شيء بقات ديما خايف جات البابا قالت لي انا ما الموضوع هذيا وشنو اللي نفهموها قالوا لها راه اسمح حسين قلت لهم ألف وعيذ بالليل لنسكنها لهنا معنا
1: حسين
2: أي بعد كي تشدوا صحيح كل شيء بقات وبدأت تفهم شوية الموضوع وبدأت تتأقلم فمرة زادة هي مغادي بدأت لها الحكاية أمي وبدأت كيما قلت لك سيرس سبع ولا كل ليلة طالع هابط الرأي سي حسين يدق كذا الحس الدنيا واحد كل شيء إلى أن مرة صغار عماتي بنت عماتي وخالتي كانوا صغار في العمر جاءوا بيته بحدا الوالدة
1: بيه
2: والوالد غادي زاد وقتها سهروا حصيله في الليل وانا معاهم راقدين وشنو فجات امي قالت عقاب الليل كنت شيء قلت لهم اسمع لبنيت المعون خليه كيما هو ما نغسلوهش غدوة الصباح نقوموا تو الناس الكل نغسلوه نتعاون عليه الناس الكل مش تعرف انت عائلات
1: مش مشكلة
2: جاءوا هما الأمي قالوا لها اسمع مش تقوم انت تقول لنا كيكم بعد تقوم انت تغسلوا المعون
1: لا مسير
2: ما بتحب تبيت الدنيا زعما منظمه
1: خليه تغد وصبح
2: قلت لهم انتم انا قلت لهم انا راني تعب على الاخر مش ندخل نرقد انتم اللي ما تمسوهاش خليه بسهروا على روحكم كملوا تفرجوا على التلفزه طفيوا الضوء مريقل خرجت امي سكرت الباب بتاع البيت القاعده مشيت لبيتها الوالد كيف كيف وانا راقد بحذاهم عاد احنا هكاك راقدين وتسمع في الحس نتاع تقربيع المعون احنا نقول معون وسبالة تخدمه واحد يغسل في المعون
1: مرت حسين
2: حس متاع واحد يغسل في المعون بسم الله علينا عليهم والله خويا ديما واحد يسوي بسم الله وربي يسترنا ان شاء الله
1: بسم الله
2: فانا بحذاهم نسمع فيهم نقول شفت تأسمك معناها الوالده اللي هي أسمى شفت تأسمك كيفاش هي وقامت تغسل في المعون يعني احنا توصي فينا وامي تجي لبويا في البيت وتقول له شفت هي والبنت قاموا غسل المعون
1: كل حد
2: ربي يهديهم ونعشنوا كذا قاموا الصباح يروا يشوفوا في المعون الكل متروك كما هو ما تمسش معناه اي خضر يا اخي مش انت قمت غسلت المعون بالله مش انتم اللي قمتوا تعملوا صار في الفازات امي على نيتها ها تعملوا في زعما تحبوا تفجعوني لا انا بس قلت لها شنو نفجعوك يا ودي رانا نسمع في حق. هي قلت لها ما امي بيدي سمعت الحس معناها والحس معناها انا بيدي سمعته سند معناها
1: حتى انت سمعت
2: حس مع واحد يغسل في المعون سبالة وحكال وقربيع والدنيا وكذا قام الصباح ما يلقى حد شيء
1: معنى كيما هو ما تمسش
2: ما تغسلش ما حد شيء ما تغسلش ما تمسش هو من بعد كيف فسروه من بعد يقول لك انه في الماء ينجم يعمل الاصوات لكن ما يضرش معناه فما يقول لك انه في جنون اللي يطيش ولا اللي يكسر ولا يطيح وكل شيء هذيك راه مضر معناها جن يضر فهمت هو ما ذيك حاجة بيا سيني إنه راه إنسان إنه جن ما
1: يضر يعمل أصوات وكذا
2: فلا نزيدك حكاية من الحكاية أخرى هاني مش نجيك أنا لين كيفاش أنا بعد هذا راه بقي أنا صغير شوية معناها
1: كمل
2: منهم مرة مثال فما إحنا لوطة في وسط الدار جدي شعرف دار عربي وسط الدار فما العريان وفما الدار الداخل القاعدة ولا اللي هو قاعدين أي سيدي كما نقول فما شباك هذا فوق المجل وصارت في حكايتين هذي معناه شباك جاي فوق الوحدة متاع الماجل بالضبط شباك هذيك يشوفوا منه فما شكون داخل فما شكون خارج فما ديما عاملينه القبل ستيل معناه يتبعوا بيه في وسط الدار
1: أي ماجيك
2: قاعدين سهرين الناس الكل هاي سيدي يشوفوا في يحكيوا على عمي عمي ما جاش نهارته وينو خالد وينو كذا غزر وينو خالد يحكيوا هما كيك يحكيوا يشوفوا في عمي تعد قدام هيا جاء خالد
1: جاء
2: يستنيوا فيه واش تدخل البيت
1: يا خالد ادخل
2: يعاود يرجع زعما شبيه خالد نسى حاجة في الكهرباء عرفت يحكيوا معناه هذوما هما في العادي معناه وراو مش واحد ولا اثنين معناه الكلنا شفنا انه عمي جاء سيبهم داخل الدار
1: تعدى
2: تعدى خيال نتاع عمي هو الوجه ما يظهرش لكن الخيال في الظلمة شوية تعدى نستنى فيها مش يدخل من بعد عاود رجع الخيال هذاك
1: اي
2: وراو بين الشباك والباب معناها من بعد 20 30 سنتي فهمني خليها مش مسافة كبيرة ولا هذا الشباك هذا الباب من هنا اللي مش يدخلوا ما يستنوا فيه عاد عاد هما ما يحسبوا في عمي يحب يفجعهم ولا حاجة يعملوا لهم يعملوا له هاي خالد ادخل ادخل هاي سافا اشلقنا بيك هاك جيت هاك جيت يحكي واحد فما حد شيء فما حد شيء يدخل مشاو للقاموا قمنا الناس الكل وقتها نذكر هكا احنا صغار شويه نشوف وسط الدار معناه ماشيين لعمي مش فما حد شيء
1: لا خالد
2: لا خالد لا فما حتى بشر وسط الدار فارغه الدنيا مسكره حاله ظلام شتاء وقتها كل شيء سمعوا بسم الله هما فهموا بداوا يفادلكوا زعما حسين وشنو هو احنا نسمعوا فيهم امشي يا زمان مش بعد وقت كبير نهار انا راقد اللوطه في بحذا عمتي بحذانا وراقد اللوطه في دار جدتي معناها بحذا في وسط البيت هذايا وسط الدار هذايا معناها الداخل بلوتو مش وسط الدار البر والدنيا هكا سخونه شويه الشبابك شويه فرهد محلولين وشنو هو كل شيء وجدي الداخل كان عنده معناها هكا كيما نقولوا يحضر روحه للصباح يبدا يقوم بكري شويه مع ثلاثه اللي هو يبدا يتوضا خاطر يصلي ومن بعد يقعد يقرا القران فنهرته ما قامش راقد قمنا احنا معناها قمت انا كيما نقولوا هكا ما نعرفش كيفاش عيني فاقت وكل شيء مشيت دخلت معناها نشوف في بوي عامر فايق ولا راقد نلقاه راقد رجعت لعمتي قلت لعمتي راه بابا عامر معناها ما فيقش قالت لي خلي بالك تعب ولا اللي هو دونك سايبه تو
1: يرتاح
2: تو يقوم رجعت تكيت هكا وش تعرف واحد طاش عليه النوم سي بون يقعد فايق عاد انا هكيكا ونسمع في حس شليك في وسط الشليكه نتاع جدي
1: تاع جد
2: في وسط الدار والله سند يا اخي غزرت قلت لها عمتي يا اخي بوي عمر خرج من الباب الاخر وشنو هو كنت قلت لك دار عربي فما ذا الباب البرانسيبال فما باب اخر من منين كلوار نتاعه هو قالت لي مش من عويد قلت لها سمعته قالت لي سمعته هكا برامو قام باش يغسل باش يتوضا وكل شيء سي بون جانا هكا التكينه شنو نسمع نستناوها تويش على الضوء توي تو فما حس بتاع ماها ما فما حتى شيء احنا نكونسونتريو شويه بيت الحس نرجعوا هكا الوحده شليك تعاود تمشي في وسط الكلوار يا اخي غزرت لعمتي قلت لها يا اخي اش بيا هذا معناها قايم قبل الليل يدور ما عمل حتى شيء لا شعل ضوء بتاع التواليت لا لا لا توضى لا من الساعه هو يدور في وسط الدار اش بيه قمت والله سند نسمع في الحس ومفهم حتى شيء معناها الحس راه تسمع فيه وانت تغزل للبلاصه معناها اعتبار انت دخلت للبيت هذايا ولا لوسط الدار هذايا
1: تسمع في الحس
2: نسمع في الحس ما نفهم حتى شيء
1: وجدك ريقت في بلاصته
2: وجدي ريقت طلع في البيت على روحه ما خرجش ما قامش معناها نهارتها اصبح ريقت فبديت هكا شنو معناها
1: شنو هي
2: بالك انا تخيل لي ولا هاي سيدي بعد احنا حولنا من الدار غاديك بعدها بفتره حولنا لدارنا سكنت عمتي في في في دارنا القديمه الفوق معناها كل شيء عاد نسمع زاد برشا حكايات يصيروا لها عمتي ومنع شنو عمتي سي بون سنسيت لكن صغارها وقتها عمتي كانت تسكن في ليبيا جات سكنت غاديكا صغارها وقتها بداوا يتفاجئوا شنو نسمع فيهم احنا نبداو نضحكوا عليهم تي ليه انتم وانا وقتها نسيت سي نورمال صغير ناسي حتى الفازات اللي صاروا لي هذوما وكل شيء الى ان نهار احنا كبار نحكي لك عمري 17 18 سنه مشيت نسهر انا وامين هذايا ولد عمتي وحمادي الله يذكره بالخير
1: يذكرهم بالخير
2: عم يسمعوا فينا توا مشينا خرجنا سهرنا بعد داخلين في الدار داخلين مع النص الليل حاجه كيكه احنا كبار راكي نقولوا نسهر معناها تخرج 8 انت ديجا نص الليل تسمى
1: ماكس
2: ماكس دخلنا فما هذيك اللي كان يبيع في النصريه في صفاقس تعرفها يبيع سيديات
1: اي
2: مشينا قلنا له اعطينا فيلم فيلم جديد بالظهر ما درنا فيلم والله نسيت شنو اسمه كان يتعدى برشا زاده في الام بي سي 2 الفيلم هذايا يحكي على واحد مسيحي يخرج في الجنود من العباد نسيت شنو اسمه معروف برشا بتاع فنان معروف برشا زاد خذينا الفيلم هذاك اخويا ودخلنا للدار في دار عمتي تو معناها ما بقاش دارنا حالينا البي سي في وسط بيت القاعده حالينا الاورديناتور حطينا الفيلم هذاك اخويا فهمتني قاعدين في البيت وشنو هو ثلاثه هكا جراري ايش تعرف قبل لما تطلع هذا نتفرجوا على الفيلم حاطينه على البي سي احنا كيك نتفرجوا وفما سيكونس وفما لقطه هو معناها في الفيلم يعمل الوحده نتاع المسيح ذيك الصليب يعمل هكا ويخرج في الجني من العبد اللي قدامه على ذيك اللقطه الحس تك يعمل هكا الوحده بتاع الفوليوم تنقص والله يزي. والله ويشد عليها ربي تنقص غزرنا لبعضنا شنو الحكايه مين قلت له امين ولعمتي معني قلت له مين هذا يا اخويا عندك الاورديناتور راه امورها ما هيش
1: ما فيها مشكل
2: قوم قلت له زيد الفوليوم شنو حكايتها قام زيد الفوليوم رجع الصوت
1: باهي
2: رجعتك فوليوم يعود ينقص
1: وحده
2: امين قلت له عش خويا قوم فمشي عندك شي كردون عندك شي حاجه خويا صرح القرص راه يقعد معمول منزول يا فما حاجه معنا. قام مسيك نصلح هكا وشنو هو رجع الفوليوم يخدم امريكا هكاك جي سيكونس متاع فيها واحد الفوليوم ينقص هاي قلت له تعرف حاجه خلي هاتوا نتفرجوا عليها خلينا نكملوا فيه بخاطر مشوق جدا الفيلم وقتها خليه بالحس ولا بليش خلينا نتفرج والله يا سند الفوليوم يعمل هكا ينقص فوليوم يزيد
1: الله
2: والله
1: وحده
2: فوليوم ينقص
1: فوليوم يزيد
2: قلت له ذوما زوز قروص عندك انت بي سيتك برا سكر علي اخويا واحد مش ناقص رعب سكرها يدي قلت له سكرها قلت له برا اخويا نمشيو نتفرجوا على التلفزه فك علينا هل نص ساعه ما بين واحد رقد وكو حالينا التلفزه اخويا حاطين نتفرج وقتها ماتش كوره ولا شنو ولا ريبلي والله المهم معناها نفس الحاجه صارت الفوليوم ينقص
1: في التلفزه
2: اي في التلفزه الفوليوم يزيد الفوليوم ينقص واحد يلعب يزيد. واحد يفادلك معاك عرفتك انت
1: قلتلك بنت حسين
2: لا ما عرفت يعني ما عرفش نجي
1: اي
2: يعني هذيك الفازه اللي سي بون عرفت انه فما حاجه
1: مش عشتها انت معناها على عينيك
2: واحنا كبار معناها سي بون كونسيون بال امين وقتها فاهم علاش فاهم امين خاطر امين سانس وقتها والبيت نتاعو جايه اللي هي كانت بيتي انا بجنب الدروج اللي حكيت لك عليه اللي خرج على السطح معناها البلكون تاعو خرج على السطح اللي فيه دروج وين نسكن حسين فوالا فقلت له يا مين طفي التلفزه مش لازم التلفزه سي بون سمح فيهم مش لازم تفرجوا الليله كل شيء عندكم فاسد في الدار هذا مخنا وقتها بار اخويا نرقدوا حاولنا جريريات بتاعنا ومشينا البيت امين احنا راقدين كيك اخويا وهاك البلكون اخويا اعتبارا ما احنا باش يقلعوا تخيل انت بحذاك هكا البلكون ما با زوز مترو واحد يخبط على البلكون هذاك ومن با معناها راه يترج في رجه نتاع حاجه يا لطيف
1: لطف
2: ايه
1: بسم الله
2: امين قلت له فما واحنا دار معناها دار عربي كانت عاليه برشا مستحيل سارق ينجم يطلع لها فهمت كل شيء اللهم اطلع في دار جيران ونقز المسطوحات امين قلت له بالك فما سارق امين فهمه خاطر سنس قداش من مره يجي في الليل يفجعوا يعملوا شيء هذاك استنس لا يرقدوا قالوا لي ذيك سخي هذا شنو سخي لنا نشوفه في الباب يرعش بكله بتاع البلكون معناها وحس
1: لا
2: مشينا قلت له حل بالك خرجنا عرفتك اللي احنا زعما صناديد ونلوجوا على السارق زعما وكذا في عقاب الليل والله سند سطح فارغ الحس بيت ولا كانه فما شيء ما نعرفش كيفاش عملنا هكا ثلاثه فرد وقت طلينا في الدروج باش نشوفوا فما شي شكون نشعلوا في تورش ولا حاجه باش نشوفوا الدروج والله سند واحد في وجهنا اقسم بالله وانا ذكرها تو معناها وربي يشهد على كلامي واحد في الوجه يعمل هكا وينفخ في وجهنا لكن فما حتى شيء في الدروج يا خي وين تلقانا
1: ينفخ في وجهكم
2: ينفخ الهواء في الوجه والحس معناها بتاع واحد هكا باش نبو اذنك ولا فما حتى شيء خويا وين تلقاني انا نجري نسكرك البلكون ثلاثة رجال معلقين بعض ثلاثة رجال بيتين عميناك للصباح أنا قلت لهم أنا ما ينشرق دليلة نقرأ في القرآن ونعاود
1: زال في أنو
2: ما ينشرق إلا ما تطلع الشمس نمشي نروح لدارنا نحب نروح وقت احنا بون سي بون ساعتين ولا ثلاثة نسنى في هالساعتين اللي ما زالوا بيتين هكا أخويا كنا في بعضنا مش نروح حمادي كيف كيف يحب يروح وين نحب نروح أمين مستنز عمل لها كرقد وإحنا الرعب ويكلنا أخوي باقي ما راني أوكي سيبوا فهمنا فما حاجة أما باقي ما مينش مأمن 100% أنه
1: هكا مكسلت مكش مأمن
2: أستنى
1: فهم حاجة أخرى
2: ما زلت الحكاية أخوي صبح الصباح هاي عملت هكا لبست بشيتي صباتي وهبط أنا هبط في الدروج مش هذاك اللي نحكي لك عليه الدروج الآخر ونسمع في عمتي تضرب في بنتها اللوت
1: عليه
2: داخل عليها بطريحة
1: يا مسكت البنية
2: معناها نحكي لك الخمسة ونص بتاع الصباح ولا ستة
1: خمسة ونص
2: صباح بكري معناها قلت لك دوما بسخت الشمس معناها سيبا وأنا بالفجأة قلت لها باش نمشي ننزل باش ناخذ الكار باش نطلع لدارنا نسمع في عمتي تعطي في تريحة البنت ولا ها حاضرة وحكيت لها عليها ديجا كل شيء عمتي هذية بنتها معناها الصباح تخيل انت الصباح وإحنا ماهيش لوجيك واحد يضرب في بنته الصباح على الصباح فما حاجة مش عادية هابط في الدروج ونجري معناها نحب مش فما الصباح وعياطات وحس راه ودنيا معناها احنا ربطت ذاك كله اعتبارا يفيق
1: ايه؟
2: هو برامون نسمع فيه كنانة وحمد ولد عمي معناها
1: كهو
2: ايه والله هبطنا نجرام نلقى جدتي الله يرحمها
1: الله يرحمها نعم
2: فايقة وانا مش نشرب عندها قهوة في بالي باش نشد ثنية ونروح معناها مشيت لها قلت لها يا بيبة منعيت لها بيبة يا بيبة قلت لها لاباس بها عمتي فجعتي قلت شبيها عمتك لاباس قلت له شبيها هي وبنتها معناها فما الصباح العرك يا وليدي شبيها عمتك تفجعت امي حبيبه معناها تفجعت فجعناها شبيها يا وليدي لا قلت لها راهي امي حبيبه تضرب عمتي راهي تضرب في بنتها والدنيا ياكل بعض يا اخي ماكش تسمع فيها لداخل داخل قالت لي شنو الداخل قلت لها عمتي الداخل في تضرب في بنتها احنا توها بتيجي نسمع فيها الدنيا ياكل بعض قالت لي يا وليدي عمتك في دارها شنو اللي عمتك في دارها قالت لي والله عمتك في دارها قلت لها يا نسمع فيها احنا نقولوا يا راهو نسمع فيها عمتك هذيك تلقى حسيني فدلك حسين حبيبه والله الله يرحمها
1: الله يرحمها وينعمها
2: في بيلي وقت النجاره وحتى للدار لا كار ولا تاكسي
1: عادي حسيني فدلك في فما جاي
2: حسيني فدلك
1: شو باش تعرف ديكم متعودين بيه معناها
2: هما سينس
1: وعايشوا
2: معاهم صارت قداش معناها جدتي خاطر عايشه معاه يوميا دونك سينس انا نذكر زاد مره شعلت الدار في الكوجينه النار شعلت في وسط الكوجينه يقولوا انه الواحد بتاع الزيت تقلب ولا شنو وشعلت النار والكوجينه كلها تحرقت كحله نتذكرها وقتها الا كوان فيه جدتي ما تمسش
1: صح
2: اي والله
1: سبحان
2: نتذكر
1: الله.
2: وقتها بعد يدهنوا في الدار والدنيا كل شيء يحكيوا اما احنا انا قلت لك احنا صغار وقتها ما احناش مركزين برشا معناها اما الكلها شعلت النار
1: لا الاكوان اللي فيه جد
2: اصلا كي دخلوا يحسبوا جدتي توفيت معناها سيبوا النار هذيك والكل بعد ما طفاوها بتاع ما يقعد حد شيء وداير ما قعدت حد شيء مريقل
1: سبحان
2: الله الا كوان هكا واقفه في جد مرعوبه بسكنه قعد لبس عليه ابيض هكا
1: محليه حسين
2: ها لا اي قلت لك حامي معناه يقول له انه حامي الدار فهمت
1: محليه الحكايه نتاعك محمد بالعكس حاجه جديده تفرح وبعد الحلقه الرابعه جينا شفنا عبد يحمي في العبيد
2: معناه ولا مسلم هاي قلت لك حاله الكتاب يقولوا انه فوالا مره زاد قاعد نتذكر لك راه في غاميزور
1: معناه كملوا بالحكايه دي
2: مره نسمع في الصباح نسمع في حوض في صوت جد يقرا في القران احنا راقدين غاديكا مشيت انا نسهر زاد كيف في دار عمتي وسهرنا في حال صيف في البلكون برا انا وبنت عمتي وولد عمتي هذا راقدين نسمع في حس الوسط الدار نفس الشلاكه نفس كل شيء سي بو انا استلزت الى ان نسمع في جدي يقرا في القران وجدي وقت كبر في العمر راه نحكي لك هذا عمري 25 26 معناها جيت البنت عمتي قلت لها يا اخي بابا عامر مازال يقوم يقرا معناها كبر ما عادش زهمر وقتها كل شيء ما بقاش يقرا القران كي قبل قالت لي انا والله نسمع فيه خويا تسمع في القرآن أما مش تفهم فيه راه قرآن واحد يرتل ترتيل متاع قرآن الكلام مش مفهوم الكلام حاجة ما تتفهمش انت تتركز هكا هو البيت الحسي بيت ترجع تسرح ولا اللي هو يرجع القرآن واحد يرتل معناه وصوت جدي معناه فهمت فهبط نجري أنا معناه مستحيل خاطر جدي وقت كبر وزهمر ما بقاش يقوم معاش يتذكر الأوقات ما بقاش حتى يعرف يقرأ وكل شيء قمت نجري هبطت البيت جدي معناه نلقاه راقد
1: لا حول ولا قوة.
2: من وقتها ما عادش مشيت لابت لا.
1: ربي يرحمهم وربي يفضلك اللي ما زال يفضلك ما عندك ومحليك. فرحان برشا انك جيت بحبي اليوم.
2: تجربة الله أعلم على شنو صحيح شنو الغلط
1: شنو الحقيقة. الله أعلم. أوكي محمد ما شفت بعينيك خويا. ما
2: إيه لا لا هني قلت لك عشتهم ويشهد ربي معناها اللي أنا عشتهم ما يش نعطي في حاجة. أما ديما نقول الله أعلم لأنه شوف بين احنا مسلمين انه نؤمنوا بوجود الجن وغيره وبين انه زاد العلم والمنطق والقراءه اللي قريناها تقول لك انه إيلوجيك انه يصير الشيء هذاك. فما الله اعلم. اوكي
1: الله اعلم وربي يحفظنا وربي يحفظك يحفظ لك عز عليك. هو كان اليوم الليله نوترهم انت غدوه الليل ارجع فرهدهم شويه بعد
2: الاثنين
1: الاثنين ارجع خويا فرهدهم شويه بالموسيقى البنينه نتاعك.
2: عايش خويا نسني برشا بالتوفيق بالتوفيق.
1: ميرسي بوكو حبيبي
2: بالنجاح وان شاء الله.
1: وانت زاد ربي يعطيك
2: الصحه نروحك في الاستوديو.
1: ربي يقدر الخير ربي يستر.
2: انت بعد كل خرج لازم نبخ شويه ماء
1: لازم شويه ماء شيخ انا ديجا قلت لهم لازم بخروا الدنيا لهنا
2: هذا ديجا بدينا كسرنا.
1: عايشك محمد نسني بالك على الديكور. احنا بوز ونكملوا في غريبه مسارت.
0: Your God. Riba. Amasaret.

كنت أعز عليك فخذ بيدي، فأنا مفتون من رأسي حتى قدمي.

0: لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بحب.
1: قوي قلبك ما فماش نوم الليلة مكملين غريبة أما صارت.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في غريبة ما صارت، وصلنا لآخر بارتي في الميسيون بتاعنا لليلة. فرحان برشا اللي ضيف الليلة عم يوسف الشرفي الباحث في التاريخ. أهلا وسهلا ومرحبا بك عم يوسف.
3: أهلا وسهلا مرحبا بك.
2: شنو أحوالك؟ صح لاباس؟
3: الحمد لله
2: الحمد لله ربي فضلك، وشكرا على قبول الدعوة عم يوسف. احنا نحاولوا نلوجوا باش نفهموا اصل الخرافات ومنين جات وعلاش تتخارج. نحب نسالك عم يوسف، شنو هي اصل كلمه خرافه ومنين جات؟
3: خرافه موجوده حتى في لسان العرب عند ابن منظور، يقول عند منظور وغيره فضل المعاجم، يقول انه شخص كان اسمه خرافه في عهد الجاهليه قبل الاسلام، كان اسمه خرافه
2: اسم شخصي
3: هو غاب عن قومه شهر أو حاجة كما هكا، تغيب بصفة مفاجئة ثم رجع يحكي في حكايات خارجة عن المنطق، خارجة عن المعقول، حتى أصبحت يقال كل ما هو كلام غريب عجيب غير مقبول منطقيا وعقليا يقول حديث خرافة، حتى ما غير مستحضرش البيت. ثم العجوز نتاع البيت يقول حديث خرافة يا أم عمر، كلام
2: واضح
3: بالعامية. قد يكون هذا وقد يكون شيء آخر. أما كلمة احنا عندنا كلمة الخرافة هي تحكي على كل ما هو عجيب وغريب، وعندنا الأسطورة وعندنا القصة وعندنا كل هذه ألوان أدبية، أنا في اعتقادي هي ألوان أدبية متخرجة على النطاق الأدبي، وكلها عندها غاياتها ما في ذلك الشك، وكل المجتمعات تقريبا، يعني أن كل المجتمعات عندها رصيد هام من الخرافات ومن الأساطير ومن القصص وغيرها.
2: أكيد احنا نكملوا نكتشفوا الكلمات أصلها. غولة عم يوصف. غولة منين؟ شنو أصلها كلمة غولة وعلاش تتقالك؟ عاش قولوا غولة.
3: الغولة أيضا هي في المعاشر موجودة لدى العرب وهي معروفة، وكانوا يعتقدونها حتى ربما احنا دورك العصر ما عاش نعتقد في الغولة والغول، لكن قديمة كانوا يعتقدوها أنه وثم حتى ليدى الغرب القديم في الجاهلية، ليرجع ثقافة العهد الجاهلي، كيف كان العرب كانوا هم يدخلوا في الصحاري في إلى آخره، نتصور أنه الجو موحش ومخيف، فكانوا يتخيلون ثمة من يدعي بأنه سمعها أو قابلها أو رأيها، في حين أن المثل هو قول مأثور ما هوش حديث ولا حتى شيء، يقول لك ثلاثة ليس لها وجود: الغول والعنقاء والودود. العنقاء كذلك هو طائر خرافي كله يندرج في الخرافة، كلمة الودود لا ما تندرج في الخرافة، ونزه البشرية لازم تسمى الودود
2: أكيد.
3: على الأقل العنقاء والغول والسعلات يقولوا أيضا والعبيثة
2: أي العبيثة مثلا، علاش تتقال العبيثة؟
3: العبيثة كيف حتى هي تعبث بعقل الإنسان، هي الكلمة ظنها أنه ثم معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بالسفاقس، معلش هي مناسبة باش نقول لكم عليه، معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفه
2: هما
3: المعجم
2: هما فما عم يوسف فما عادات فما زاد أمثلة شعبية ساعات نتفكروا حتى وإحنا صغار، يقولوا وثنا عزوز تستوت الله لا يرحمها نهار تتموت، علاش نقولوا هذا؟
3: هي عزوز تستوت دائما وأبدا منسوبة للبكر والدهاء والخبث، وعلاش يقول القائل يتوسلون بالعزوزة، علاش مش طفلة صغيرة؟ ليه امرأة وبرة؟ لا، لأن دائما وأبدا هي بحكم التجربة وبحكم الخبرة صارت هي الأدرى بالألاعيب. عزوز تستوت لا يرحمها نهار تموت، شوف توا الخرافة وين باش تمشي بيها، والخيال وين مشي. عزوز تستوت لا يرحمها نهار تموت، تدخل من عين البريق تقول الزيق الزيق، تدخل من عين البرة الوسطية تقول ما وصلك يا رحمة ربي عالية، تكسر بركتها تقز الحوت من البحر جا في قفتها، وانت تخيل. هو لعل في هذه الخرافات تفتيخ للذهن، تفتيخ للخيال، خاطر الأسطورة تقتل الخيال والخرافة تنمي الخيال. راه فرق كبير ياسر بين قبل كنا نسمع الخرافات وتربينا على الخرافة نتاع البو والجد والجدة إلى آخره، ونقعد نتخيل هذا ما ينمي الخيال، في حين توك نبداو قدام الشاشات ولا قدام اللي هو، وما ثمناش التفاعل الخيالي في لدى الإنسان. نعم
2: طبعا باهي. عم يوسف، النعوشة أو التيرة كما نقولوا، شنو الخرافة اللي وراها وعلاش تتقال هكا؟
3: النعوشة في يظهر لي هي اللفظة هذه مستعملة في الأرياف أكثر منها في المدن، ولكن احنا في مقابلها في المدن نحكي على السفاخس. السفاخس نقول الطيرة، والطيرة هذه معتقد خرافي أيضا، لا خرافي، وأؤكد أنه معتقد خرافي والكثير من المعتقد

0: شدت هيك اللي استفردت فيه، شدت هيك اللي وليت قامت تضرب فيه، تضرب فيه حتى قتلته. ومن بعد وقت اللي قتلته شدها لدم كبير ياسر وتوبيخ ضمير إلى آخره، وقعدت تغزل من داخل حتى ترفقت وطارت وتمسخت في شكل طائر. كيف تمسخت في شكل طائر؟ توعدت بني البشر باش تمسهم تقتلهم تقتل الصغار كلها. عاد على ما تقول الخرافة أني جاءت الواحد من الأنبياء قالت له نقعد في جرت السكر حتى يفرح بالبقر، يعني تنجم عندها السلطة على وخصوصا المولود الذكر اللي بسببه مسخت، تقعد في جرته حتى يولي راجل قادر أن يفرح بالبقر. قال لك زبت يا لعينة تقعد في جرت السكر حتى يطلع الحجر، يعني حتى ينبت السنين. وقعدها المعتقد هذي عندنا في شخص موجود أنه الوليد الصغير من خلي قبل ما يطلع أسنان ما نخليهوش يقعد وحده مطلقا ولا بديش يكون بحذاه، على خاطر يمكن أن يتمر هيك الطائر، هذا يمر الطائر كما قلنا اللي هو غير عادي، ويمكن أن يتأثر، والتأثير معروف كيفاش يسميوها الهافية.
1: الهافية
0: هي الهافية تسمع معروفة العباد. ما رجعت ما كملت لكشن على المعجم أخذ اللي يحب يرجع لبعض المفردات راهو يلقاه معجم الكلمات والتقاليد الشعبية بصفاقس، كتبته أنا والدكتور علي زياري الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: وفيه 4848 كلمة
1: ما شاء الله.
0: وأهم نعم في وراه في الطبعة الثانية، الطبعة الأولى والطبعة الثانية، بحيث اللي يحب يرجع لبعض الكلمات والعادات يلقاها في المعجم هذا. هي فرصة باش عرف
1: أكيد موجود معناها توا المرجع هذا موجود في المكتبات يلقاوه.
0: ما نعرف كان لا هو مش في المكتبات، اما كان ما نعرفش الاشهار تنجمو مسموح باش نقول على دار النشر
1: ولا اعمل اشهار تدلل.
0: لا سيدي هو في دار محمد علي الحامي.
1: واضح. دونك يلقاوه في دار محمد علي الحامي.
0: ايوه اللي يحب على المعجم هذايا وراهو حاجه نتصوروا الواحد شكر روحه ما نقولش شكر روحي، اما نتصوروا انه كنز حبذا لو كل الجهات عملت ما عملنا احنا في الساقس. ولي شرف في مقدمة المسلمة في هذا العمل، لو كنا نتحصلوا على موسوعة في ملفوظ الشعبي. نرجع للهفية العوارض نتاعها إذا كان هي مرت من فوق الدار الطائرة هذه في الليل وهكا صغير وحده يولي يديه تيبس ويولي مع شياكل ويولي يبكي ياسر حركات. ليش يبرى؟ يبرى إلا ما يدي واحد معتقد، يعني أتحدث فيما عن المعتقدات. ثم المختصين يسموه البرشان، والبرشان هو نوع من التشليط تقوم به واحدة من سلالة سيدي مخلوف الشرياني، من آل مخلوف وآل بن مخلوف لآخره. هما اللي وقتها يبرى تبرش له برشة يسموها ذات نام، حتى الكلمة يسموها برشة. هذه بالنسبة للطيرة. نعم
1: واضح باهي. عم يوسف بليه فما كسؤال نحب نستفسر عليه، ديما قبل نسمع يقولوا علاش ما تنشروش حوايج صغار في الليل، لازم تنشرهم مش قبل.
0: نعذر ما سمعتش بالباهي راني
1: تسمع فيها عم يوسف.
0: لا ما سمعتش بالباهي.
1: واه نسمع تو. حاول سمعي توكا ولا
0: تو صدى. نعم
1: قلت لك حاجه حبيت نلقاها تفسير علاش قبل يقولوا ما تنشروش حتى تو، هو زاد مازلت ما تنشروش حوايج صغار بعد المغرب ولازم يتنحاو مشريطه قبل ما يتيح عليهم المغرب.
0: صحيت هذه هي خاطر هي تمر بعد المغرب، هي خروجها بعد المغرب. حتى إذا كان ما تلقاش الصغير وتلقى الدبش نتاعه عنده تأثير على هذاك الدبش هذاك، وإذا تلقى الأمة هذه لا يغم الناس هذا وموقد ومتثقفات إلى آخره. راهو وأنا عايش المجتمع بحذافيره مازالوا يحتاطوا تقول لك اش نزني على المخاطرة كل رغم اللي راهم مستويات أساتذة وغيره وغيره ونحدث مع الكثير منهن ونقام مازال عندهم المعتقد هو من داب ابعد على الشر وغني له. نعم
1: كو. شكرا لك عم يوسف الشرفي الباحث في التاريخ، فرحان برشا بحضورك معي اليوم وإن شاء الله في حلقات أخرى إن شاء الله نتشرف وإنك تكون موجود معنا.
0: مرحبا بك معي
1: يعطيك الصحة. ربي يفضلك عايشك. شكرا ليك عم يوسف الشرفي الباحث في التاريخ. وعن هيك نكون وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا لليله. ان شاء تكون عجبتكم اليوم سامباتيك ليميسيون اليوم. هكا هكا ضحكتوا وعملتوا جو، خذيت شويه معلومات من عم يوسف مع محمد زاد كيفاش عاش زميلنا

من اللي صغير لينا كبر. نشكر برشا ليكيب الكل، أمير مسعودي في الإخراج، حسام زاد بعد شوية في المونتاج، هيفا بن يوسف، وفاء جابر، محمد بوقطايا، يعطيكم الصحة الناس الكل. ما تنساوش اللي محتوى البرنامج هذا اللي أقل 15 سنة ما لازموش يسمعوا، وزاد ما تنساوش اللي أي حكاية تعدى عنا يتحمل مسؤوليتها اللي يحكيها الإذاعة، لا تتحمل مسؤولية متاع حتى شيء يتحكيه في البرنامج هذايا. مقدم ميكرو كان معكم سند عمار، احنا نتقابلوا لحد الجاي في نفس التوقيت في غريبة أما صارت.

حوادث، أفكار غريبة، تفاصيل فوق الخيال، وظواهر باغا نغمال. منكم نسمعها كما هي، تقاليد، أفكار وأساطير دارت. كل سارية تحت حكاية جديدة، حكاية تخليك تقول لا مستحيل ما نصدقش، على خاطرها غريبة أما صارت. الحكاية مش تبدأ دو معايا أنا سند عمار من العشرة لنص الليل. ملا احكي لنا حكايتك وكلمنا دوا على 31 328 330. سويي علاخت البرمجة الشتوية على كارت. رجعت الشتوية من الاثنين للجمعة، ابدأ نهارك بصباح الخير تونس من 6

كل خميس وجمعة. تبع دتافوت واستاد الديوان كل عشوية سبت وحد. ناس الديوان الغونديفو اللي ما يتفلتش من 5 إلى 7 في 60 دقيقة تعرف الحقيقة وتتبع الاكتواليتي حتى للتسعة. كمل السهرية نص الليل مع النايت كلوب.

0: برنامج البرهان يكمل معاك لنص النهار. أوساخ كل سبت الغونديفو مع الفن يتواصل للماضي ساعتين، ونهار لحد في نفس التوقيت ما يفوتك حتى تراند مع ديوان تراند. ميكس نورمال وعندك مع الحكايات الباغانورمال ملا تبع بولعريف كل سبت وحد أبغتيغ من الماضي ساعتين. أولد جولد ميزيك نوستالجيك تسمعهم شاك سامدي على ديوان فام. وقت الليل ليل تحلى الحكايات، حكاية غريبة أما صارت، تلقاوها في سهرية كل حد من العشرة نص الليل. صوتكم
1: ليسونسييل دو لانفو فلاش نيوز.
2: موجز ومنتصف الليل، ديوان فام عسلمة. تونس تحتضن اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء فعاليات المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية بمشاركة مسؤولين وممثلين على أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة تأمين ومؤسسة اقتصادية من تونس وليبيا والجزائر ومالطا وإيطاليا وتركيا وبلجيكا والمملكة المتحدة. ويتناول المنتدى بالخصوص تمويل التجارة وإدارة المخاطر والتحول الرقمي والمدفوعات العابرة للحدود والأمن السيبراني والتكنولوجيا المالية، كما يهدف إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين المالي والتأميني والقطاع الخاص لدعم التجارة والاستثمار في المنطقة وتطوير آليات تمويل التجارة وتحسين إدارة المخاطر وتيسير المدفوعات العابرة للحدود. غرفة التجارة والصناعة لتونس تنظم اليوم الاثنين بالعاصمة وبالشراكة مع جمعية مصادري صناعة أو صناعة السيارات في أولداغا تركيا لقاءات أعمال تونسية تركية مخصصة لقطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار. ومن المنتظر أن تجمع اللقاءات عددا من الشركات التركية المتخصصة في تصنيع وتصدير مختلف مكونات السيارات وقطع الغيار، وذلك بهدف إتاحة الفرصة أمام الشركات التونسية لإقامة اتصالات مباشرة مع المصنعين والموردين الأتراك واستكشاف فرص جديدة للتزود والشراكة الصناعية إلى جانب تطوير علاقات تجارية مستدامة في هذا القطاع. ديوان تنمية الجنوب ينظم اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء بولاية مدنين أيام الاستثمار المستدام والشمول المالي بولاية الجنوب، وذلك بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمائي. وتندرج هذه التظاهرة في إطار دعم الديناميكية الاقتصادية بولاية الجنوب وتعزيز فرص الاستثمار المستدام ودفع المبادرة الخاصة، إلى جانب تحسين النفاذ للخدمات والآليات المالية لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وحاملي أفكار المشاريع. وفي الشأن الدولي، نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في البرازيل تشير لتقدم السيناتور فلافيو بولسونارو، وذلك بعد فرز نحو 11% من الأصوات حاصلا على 51.9% مقابل 40.67% للرئيس اليساري لولا دا سيلفا الذي يسعى للفوز بولاية الرابعة. القوات الفيدرالية الأثيوبية تعلن السيطرة على مدينة ميكالي عاصمة إقليم تيغراي في شمال البلاد بعد انسحاب المسلحين منه، فيما دعت 4 دول مجاورة خلال قمة في مصر إلى تسوية النزاعات الإقليمية بالحلول السياسية والسلمية.
1: تبع آخر الأخبار المحلية الوطنية والعالمية، رياضة، ثقافة، سياسة، اقتصاد وكل ما يهم البلاد. ما تفلتش فلاش نيوز على رأس كل ساعة. ديوان فام، صوتكم في الزهوان، القيروان، بيجة وسريانة على 103.2
3: على 103.2
1: ديوان فام.